مبهما. يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار السابعة صباحا في استديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي أن صفارات الإنذار التي دوت في منطقة إصبع الجليل فعلت نتيجة رصد خاطئ. وفي الوقت نفسه نفذ الجيش الإسرائيلي هجمات على عدد من المناطق جنوب لبنان من بينها النبطية. وإلى الملف الإيراني، أفادت شبكة سي بي إس بتضرر عدد من الطائرات الأمريكية في قاعدة موافق السلطة الجوية في الأردن جراء هجوم إيراني وقع الليلة الماضية. وبحسب التقرير فقدت طائرة من طراز A10 أحد أجنحتها، فيما لحقت أضرار طفيفة بنحو 8 طائرات F-15. وأضافت الشبكة أن القوات الأمريكية أطلقت أكثر من 30 صاروخ باتريوت للتصدي للهجوم الذي جاء بعد استهداف الولايات المتحدة 5 ناقلات إيرانية. وفي إيران، أفادت وسائل أعلام بسماع دوي انفجارات في جزيرة قشم في مضيق هرمز دون أن تتضح بعد طبيعتها أو مصدرها. وفي السياق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران قد تنتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، معتبرا أن إيران لم تعد قادرة على الصمود وأن أي اتفاق محتمل لن يقتصر على الملف النووي، مع تأكيده أن واشنطن لا تبحث حاليا عن مفاوضات. كما أعلن ترامب عزمه إطلاق اسم مضيق ترامب على مضيق هرمز، وقال إن إعلانا رسميا سيصدر بهذا الشأن، مدعيا أن الولايات المتحدة تنتصر في الحرب وأن إيران تتفكك على حد قوله. بقاء في الأخبار الدولية، قال رئيس الوزراء النرويجي يونس ستورة إن الطائرة التي كانت تتقل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى أوسلو كادت أن تصاب بطائرة مسيرة بعد إقلاعها من مولدوفا، ولم يوضح مدى اقتراب المسيرة من طائرة زيلينسكي، مكتفيا بالقول إن هذه الواقع الذي يواجهه الرئيس الأوكراني.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتصبح حول معدلاتها السنوية، فيما يسود طقس صاف وحار في ساعات النهار. في القدس والجليل الأعلى لهذا النهار 30 درجة، طبرية 35، الناصرة 33، حيفا والساحل 31، يافا وتل أبيب 32، في النقب 34، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. أسعدتم صباحا لحظات معدودة، وتلتقون الزميل نبيل سلامي في برنامج أول خبر. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أسعد الله صباحكم بكل خير أعزائي المستمعين والمستمعات، أهلا بكم مع هذه الجولة الصباحية، برنامج أول خبر. اليوم هو الخميس 10 من شهر سبتمبر أيلول 2026. نحن نتواصل وإياكم حتى 9 في هذه الجولة الصباحية. ترافقني هذا الصباح في الهندسة الإذاعية والإنتاج الزميلة ليان حاج، من مديرية الأخبار زهرة سعيد، في إعداد فقرات هذه الحلقة من أول خبر الزميلة ياسمين عابد، معكم نبيل سلامة.

أمل أن يكون هذا اليوم يوما آمنا وسالما سعيدا لكم أينما كنتم. عناوين كثيرة وطبعا أخبار وفعاليات ونشاطات أيضا سياسية حزبية إقليمية أيضا، وكذلك سنتحدث عن أحوال الجو بعد أيام حارة. الرصد الجوي يفيد هذا النهار بأن درجات الحرارة ستنخفض قليلا لتصبح نحو معدلها السنوي العام. في منطقة الساحل شمالا حوالي 32 درجة مئوية، في الناصرة 33، طبرية 35، منطقة الجليل الأعلى والقدس 30 درجة مئوية اليوم، طبرية 35، وفي إيلات تصل الحرارة القصوى اليوم إلى 39 درجة مئوية. في الليل تسود أجواء منعشة نوعا ما. الشغل الشاغل الآن قضية الاستطلاعات والأحزاب والائتلافات والمعارضة، وكذلك قضية ما نشرته صحيفة آرتس والصحفي دار حول مكالمة كانت وتحذير من قبل رئيس الإمارات لرئيس الوزراء الذي عبر عن غضبه وطبعا أنكر جملة وتفصيلا وقال أنه لم يتلقى أي حديث، إنما يعني ما وصله قبل حدث 7 أكتوبر كان عمليا تحذير من هنا هناك بخصوص حزب الله وإيران، لم يتلقى أي تحذير. ولكن اليوم يعني نستمع إلى تصريح آخر وإلى حديث آخر يقول بأن رئيس دولة الإمارات كان قد تحدث مع رئيس جهاز CIA قبل 3 أشهر من حدوث 7 أكتوبر، يعني في شهر يوليو تموز كان حديث وتحذير من قبل رئيس دولة الإمارات لرئيس جهاز CIA. نتنياهو غاضب ويقول بأن هذا تدخل في الشأن الإسرائيلي الداخلي، هكذا يقول نتنياهو، ويهدد بمقاضاة الصحفي وكذلك صحيفة آرتس.

العناوين نقرأها أيضا هذا الصباح، كما ذكرنا السجال أيضا والمناكفات ما بين المفتش العام للشرطة ووزير الشرطة أيضا. إصابات رجل في الثلاثينات من عمره خطيرة، جراحه جاءت تعرضه لجريمة إطلاق نار يوم أمس في مدينة طبرية. الخلفية كما يبدو تعود إلى خلاف جنائي. المفتش العام للشرطة داني ليفي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وحذر فيها من أن تأخير الميزانيات المخصصة للشرطة يضر بأدائها وبالخدمات المقدمة للمواطنين وبالأمن العام. وزراء خارجية الأردن، دولة الإمارات، أندونيسيا، باكستان، تركيا، السعودية، قطر، مصر أيضا رحبت في بيان مشترك بقرار بريطانيا التي فرضت عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وهؤلاء الوزراء عبروا عن أملهم في أن يسهم هذا القرار في حشد المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات مماثلة ومحاسبة المنظمات الاستيطانية. إد ميليباند وزير خارجية بريطانيا وهو يهودي عمليا يقول يعني لن نسكت بعد اليوم على ما يحدث في الأراضي الفلسطينية من تهجير وتشريد وقمع. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو زيارة برضو سياسية يعني عملية انتخابية برفقة وزير الأمن كاتس، زار منطقة قمة جبل الشيخ. هناك قال نتنياهو لن نسمح بتمركز أي قوة مسلحة تصفها يعني بالإرهابية على حدودنا، وعبر عن معتبر أن المهمة الرئيسية أن تتمثل في حسم المواجهة مع النظام الإيراني. الوزير كاتس أكد بقاء القوات الإسرائيلية في ما وصفها بالمنطقة الأمنية داخل الأراضي السورية وعدم النية بالانسحاب. في لبنان، الجيش اللبناني حذر من أن استمرار الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية يهدد التفاهمات والترتيبات القائمة. مجرد أنه يعني بحذر، ولكن عشرات القتلى يوميا في إيران نتيجة الهجمات في لبنان نتيجة الهجمات الإسرائيلية المتكررة. يوم أمس قصف مدفعي استهدف بلدة زوتر الشرقية في جنوب لبنان كما ذكرت تقارير اللبنانية. وطائرة إسرائيلية كما يبدو مسيرة استهدفت دراجة نارية على طريق مرج خروف زبدان.

مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أقر قرارا بإحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية خرق التزاماتها المتعلقة بمنع انتشار الأسلحة النووية. ترامب يعلن عزمه عن إطلاق اسم مضيق ترامب على مضيق هرمز، وقال أن إعلانا رسميا سيصدر بهذا الشأن، وادعى أن الولايات المتحدة تنتصر في الحرب وأن إيران تتفكك، ويقول بأن الحرب ستنتهي بعد انتهاء الانتخابات النصف في الولايات المتحدة. يعني لا نحضش يركن على ترامب. وتصريح لرئيس وزراء النرويج لافت يونس غار ستورا، قال إن الطائرة التي كانت تقل الرئيس الأوكراني زيلينسكي إلى أوسلو كادت أن تصاب بطائرة مسيرة بعد إقلاع، يعني محاولة لاغتيال زيلينسكي بعد أن أقلعت من مولدوفا. طبعا هو لم يوضح مدى اقتراب المسيرة من طائرة زيلينسكي، واكتفى بالقول أن هذه هي الواقع الذي يواجهه الرئيس الأوكراني. في إيران يحذرون الولايات المتحدة بأن إيران يعني لا تخاف من الولايات المتحدة وأنها على استعداد لمواجهتها في كل وقت. في اليمن إدانة أممية كانت هناك للهجمات التي كانت على قبل أيام على السعودية، وأيضا بالمقابل كانت هنالك عدة غارات جوية على مواقع تابعة للحوثيين. الجبل لا يحجب الرؤية عزيزي، لكن الشعر في العين تحجبها. أهم أسباب الإعاقة دائما تيجي من الإنسان ذاته. والرضا بالواقع لا يعني عادة قبول هذا الواقع. وأعلم عزيزي بأن هنالك أشخاص مثل فقاعة الصابون لا يحملون أي مبدأ أو رسالة أو هدف، مجوفون من الداخل، لكنهم بشكل فارغ وملحوظ قد انتفخ. الوطن هو الحب الوحيد الخالي من الشوائب، حب مزروع في قلوبنا ولم يصنع أبدا. عادة ما تحن الكرام لأوطانها، حنين الطيور لأوكارها. ومن إبداع الكلام قالوا بأن الواقع مليء بالرعد والقصف والعواصف والريح، ولكن لابد من التفاؤل والأمل بتغيير هذا الواقع، وهذا ما نرجوه وما نتمنى، أن يتغير هذا الواقع الذي يلازمنا منذ سنوات طويلة. نفقة مع هذا الفاصل سيدة فيروز ثم نعود ونواصل معكم، ابقوا معي.

ما أجمل ما قاله العقاد. قال: ليست الحكمة أن تصنف حياتك أو أن تضيف إلى حياتك سنوات، بل الحكمة أن تضيف إلى سنينك حياة. من كوارث البشر عزيزي أنهم قد يمحون كل تاريخك الجميل مقابل موقف واحد لم يعجبهم. واعلم بأنه لا يهدم المودة بين الناس إلا ثلاث: كثرة الخطأ، كثرة الكذب، وقلة الاهتمام. وأن الناس يتكلمون عنك في ثلاث حالات: عندما لا يملكون ما تملك، وعندما يعجزون أن يكونوا مثلك، وعندما لا يستطيعون الوصول إليك. هناك يتكلمون عنك.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي.
1: فقط يوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف بتنزيلات ما إلها مثيل مع عروض وأسعار بتلاقوها بس مرة بالسنة. غسالة إلكترا 9 كيلو ب 999 شيكل، نينجا جريل ب 699 شيكل، ماكينة آيس كريم ب 299 شيكل، كلاي هوائية إير فراير ب 129 شيكل، ومكنسة كهربائية برميل ب 119 شيكل. فقط يوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف.
2: إنك تصير محامي جديد في الكلية الأكاديمية رمات جان، لقب أول بالمحاماة. احصلوا على لقب أول محاماة في الكلية الأكاديمية رمات جان. نرافقكم من اليوم الأول للتعليم وحتى عبور امتحان الدولة. منح خاصة جدا للمنضمين إلى الفوج الأول. اتصلوا الآن نجمة 2455.
3: أكاديمية رمات جان.
4: أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب 200 شيكل، نعم ب 200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز.
5: نظارتك أوبتينايز.
4: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.

0: اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة
2: الشمس دائما.
3: صباح الخير. افتح الشباك شوي، خلي الشمس تفوت. الاحداث عم بتمر بسرعه، مش ملحق حال. بدي شويه نور تا اشوف شو في قدام. اجتماع سياسي رياضي موسيقي روحاني.

0: نعود من جديد. ازاي نرحب بكم مثل 22 دقيقة تماما بعد الساعة 7. حنا موعد أن نستمع إلى التقرير التالي. الشمس في دقيقة.
1: تصعيد إسرائيلي كبير في جنوب لبنان وارتقاء 28 شخصا وإصابة العشرات منذ السبت، وتخوف كبير من تكثيف إسرائيل عملياتها وتوغلها بريا قبيل الانتخابات. رئيس الحكومة البريطاني يؤكد أن التدابير التي أعلنتها لندن لا تستهدف المواطنين الإسرائيليين بل السياسات غير المقبولة للحكومة الإسرائيلية الحالية. إسرائيل تبلغ القنصلية البريطانية في القدس بقرار إغلاقها خلال 30 يوما، وتقول إنها تدرس القيام بخطوات إضافية للرد على عقوبات لندن. الحرس الثوري الإيراني يقول إن قوته الجوية استهدفت قاعدة الأزرق الأردنية، إضافة إلى استهداف مدمرتين تابعتين للبحرية الأمريكية بصواريخ باليستية. الولايات المتحدة تعلن تدمير 50 قلات نفط إيرانية في خليج عمان رداً على استهداف إيران سفينة حربية أمريكية بصواريخ باليستية مرتين خلال اليومين الماضيين. حزب عتصمة يهوديت برئاسة إيتمار بن غفير يقدم طلباً إلى لجنة الانتخابات المركزية لاستبعاد القائمة العربية الموحدة ومنصور عباس من خوض الانتخابات.
0: الشمس في دقيقة بصوت الزميلة زهرة سعيد. عضو الكنيسة نعمة اللزيمي كانت قد تحدثت أيضاً لإذاعة الشمس عن الانتخابات المقبلة.

عاد جسمه يحمل بلف عطيتيني واحد بالألف ما عاد جسمه يحمل بلف عطيتيني واحد بالألف ما بمشي خطوة لقدام لا ترديني عشر الخلف بدي أعرف حالي وين نايم على أي مخدة

0: نعود ونتابع أعزائي وأيضا إلى ما قاله بالأمس أستاذ وليد الهواشي عضو الكنيسة حول تقديم حزب عُصمة يهودية الذي يترأسه المتطرف إيتمار بن غفير. قدم طلبا إلى لجنة الانتخابات المركزية لاستبعاد القائمة العربية الموحدة ومنصور عباس من خوض الانتخابات القادمة. وليد الهواشلي تحدث يا إذاعة الشمس.
1: أولا نحن في القائمة العربية الموحدة قدمنا أوراقنا للجنة الانتخابات المركزية ونحن جاهزون طبعا بكل الجهوزية لخوض الانتخابات المقبلة ولنكون قوة سياسية مؤثرة في المرحلة القادمة. ما لا يعنينا الآن كل هذا التحرك الشعبي للمتطرف بن غفير الذي أوغل في المجتمع العربي وتجاهل كل موضوع الجريمة وهدم آلاف البيوت في النقب والمثلث والجليل.
2: نعم.
1: وبالتالي الرد يكون على هذا التوجه طبعا توجه شعبي بنظرنا وسنرد عليه أيضا في لجنة الانتخابات وأيضا في المحاكم، ولكن الرد يكون في 27/10 عندما تخرج كل الجماهير العربية لوقف هذا التحريض ولوقف التحريض على الأقلية العربية وعلى المجتمع العربي وعلى القائمة العربية الموحدة، وأن نرسل بن غفير وكل هذه المجموعة المتطرفة خارج دائرة التأثير خارج الحكومة، وأن نستبدل هذه الحكومة بحكومة أخرى نستطيع من خلالها التأثير على صناعة القرار في إسرائيل.
2: نعم، ما الذرائع التي استند إليها؟

0: التطرف والعنصرية في إسرائيل هو بن غفير، ولهذا هو من يجب أن يحاسب. وهناك صورة دائما متداولة في الشبكات الاجتماعية وأيضا في المجموعات، والعرب كثيرا يعرفونها وأيضا اليهود، وهي عندما قام رجال الشرطة في مدينة الخليل وقاموا بسحب هذا المتطرف من يديه ورجليه، وبالتالي هو العابر على القانون، هو من تعدى على القانون. نعم. وهو من يتحمل المسؤولية.
1: سيد وليد، قلت في بداية الحديث بأنه يعني قدموا طلب الإقصاء بسبب وقوف القائمة العربية الموحدة مع المجتمع العربي وتصريحات سابقة معينة، ممكن تعطينا مثال لنوعية التصريحات حتى شوي نوضح للمستمعين؟
0: طبعا هناك قضايا تتعلق بالشعب الفلسطيني، مثلا الدولة الفلسطينية في مؤتمر كفر قاسم الأخير،
1: هذا جديد. نعم صحيح.
0: نعم، هو يستند إلى هذه،
1: هو بالأساس يستند إلى ذلك،
0: هو يستند إلى ذلك وإلى غيرها من المواضيع، ولكن على سبيل المثال هو لا يريد النواب العرب أن يتحدثوا عن القضية الفلسطينية. صحيح أن هناك أمور حارقة في المجتمع العربي كالعنف والجريمة وموضوع هدم البيوت والتطرف وطلاب الجامعات وساقي الحافلات وكثير من المواضيع، ولكن هو لا يريد أن يتطرق العرب إلى أي شيء يتعلق بالقضية الفلسطينية ولا بالشعب الفلسطيني ولا بحل الدولتين.
2: إذن وليد هواشلي تحدث أمس إلى الزميلة زهرة سعيد، حوالي 33 دقيقة تماما بعد السابعة، نخرج الآن إلى فاصل قصير ثم نعود ونواصل معكم في ملفات أخرى.
3: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً، طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
4: خد حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد،
5: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
6: فقط يوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف في تنزيلات ما إلها مثيل، مع عروض وأسعار بتلاقوها بس مرة بالسنة. غاز ستانلس ستيل 4 رؤوس فقط ب 269 شيكل، جلاية صحون إلكترا ب 799 شيكل، براد 4 أباب زجاجي فقط ب 1990 شيكل، وفريزر الإلكترا 6 جوارير ب 749 شيكل. فقط يوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف.
7: رغيف هات سوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة، خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. رغيف هات سوميت، مجل كروم، المفرق الشرقي، نجم 2692. رغيف هات سوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
8: الشمس دائماً

0: حبب. فيش حدا هون على رأيه ريشه.
1: على رأيه ريشه كل خميس من الأربعاء للخمسة مع دوريد للداوي.
2: خمس وثلاثون دقيقة تماماً بعد الساعة السابعة نحن إلى موضوع آخر، حيث فرضت وقررت المحكمة المركزية في مدينة الليد يوم الأربعاء يوم أمس السجن لمدة 13 عاماً على مستوطن متطرف كان قد أدين بقتل السيدة الفلسطينية عائشة رابي. تعال نستمع إلى ما قاله يعقوب رابي تعقيباً على هذا الحكم وعن الحادث الأليم الذي تعرضت له السيدة عائشة رابي.
3: والله أول شيء هاي مش عدالي المزبوط، بما إن أنا فلسطيني هاي مش عدالي.
4: نعم.
3: العدالة الحقيقية أول شيء إنها تكون عائشة يعني عندي ومع أولادي، هاي العدالة الحقيقية. بس العدالة اللي نحن نحكي عنها إنه إحنا نسمع أحكام كثيرة ضد الفلسطينيين، 4 مؤبدات وخمس مؤبدات وفوق يمكن 150 سنة.
4: نعم.
3: 13 سنة هاي مش عدالي. وفي النهاية بنقول لا حول ولا قوة إلا بالله، شو بدنا نعمل؟
4: نعم. وكيف يعني إذا ممكن أسأل كيف كان شعورك الأول، يعني أول ما سمعت العقوبة مين خبرك أصلا بالعقوبة؟
3: أول شيء أنا لازم أحضر على الجلسة، بس الأمانة خفت أحضر على الجلسة

0: إيه، لأنه المرة اللي عدت قبل شهر كان في جلسة، والمتطرفين هذول تاعين الاحتلال، هذول المستوطنين اللي دائما
1: نعم
0: بيهجموا، كانوا موجودين في المحكمة وما حدا قدر يحميني في المحكمة. هربت أنا وابني من الباب الخلفي، وشاب إسرائيلي من مؤسسات السلام هربنا يعني زي الحرامية يعني بالحساب. وهاي المرة كل المؤسسات اللي بعرفهم بيساعدوني بكفوا معي، ما نصحونيش أجي لأنه خطر على حياتي وحياتي يعني على أي واحد بيجي معي، فما رحتش على المحكمة، ما نزلتش.
1: في خوف من أعمال انتقامية نقمة،
0: هيك التوقعات، لأنهم برضو
1: وخبرتوا حدا؟
0: كاذبين علي
1: نعم
0: ومعهم صوري كلهم يعني، وعشان هيك ما جيتش على المحكمة، لأني التوقعات إن الشرطة والأمن هناك ما بيساعدوا
1: نعم
0: شيء.
1: وانتو بلدتكو قريبة على بؤر استيطانية؟
0: أنا عايش من الأربع جهات مستوطنين، ومدخل البلد عندنا كله مستوطنات.
1: نعم. يعني سيد يعقوب، مر
0: تفضل.
1: تقريبا 8 سنين على مقتل عائشة، كيف عاشت العائلة هاي السنين بين المحاكم الطويلة والإجراءات القضائية؟
0: إيه والله صعبة علينا كثير، لأنه أم لتسع أطفال أو تسع أولاد، والتسعة يعني صعب ينسوا، واثنين كل شيء في البيت أو كل جزء أو كل وردة أو كل إله ذكرى عنا، والأحفاد بيكثروا يعني. هلكيت عندي اللهم صل على سيدنا محمد 18 حفيد،
1: الله يخليهن.
0: وعندنا 4 حفيدات أخذوا نفس الاسم عائشة، فصعب ننساه، فبنضلنا يعني فيش يوم نذكرهاش فيه.
1: نعم عم يعقوب، يعني لما توفيت عائشة وهي أم ل9 أبناء، قديش كان أصغر عمر أصغر طفل بناتهن؟
0: أصغر طفلة اللي كانت معي في الحادث اللي اسمها راما كان عمرها 8 سنين وأكم من شهر،
1: نعم
0: اليوم السنة عليها توجيه إن شاء الله.
1: نعم
2: يعقوب رابي، إذن زوج المرحومة عائشة رابي التي قتلت بتصرف يعني أرعن كان إجرامي من قبل مستوطن. طبعا هو حزين جدا لفقدان الزوجة، أم كانت 9 أولاد أعتقد، ويعني الحكم ظالم يعني، هو 13 سنة حكم، بدل أن يحكم مؤبد كما تفعل سلطة السجون والقضاء الإسرائيلي ضد الفلسطينيين. وعلى كل نحن نبقى بالشأن الفلسطيني، وبعد يعني ساعات عديدة قليلة عمليا من إعلان 12 دولة غربية أوروبا خاصة فرض قيود على التجارة مع المستوطنات، ومطالبة إسرائيل بالوقف الفوري للتوسع الاستيطاني، ولكن يعني تحقيق وتحليل أجرته جمعية بيمكوم كشفت عن مخططات حتى مش واحد، مجموع 747 وحدة استيطانية في منطقة يتاف غرب ومعوز وعديعاد وما إلى ذلك. عن تأثير هذا القرار نود أن نتواصل مع الباحثة الميدانية في جمعية بيمكوم ديانا مرضي. صباح الخير أخت ديانا.
3: صباح النور. صباح.
2: أهلا، يعني عملكم مبارك أكيد، ولكن أسألك سؤال، يعني كيف استقبلتم هذا القرار من الدول الأوروبية على رأس بريطانيا بالنسبة لكل عملكم كمان والبحث الميداني وما تقومون به في الأراضي الفلسطينية؟ قديش أعطاكوا دفعة وقديش أعطاكوا معنوي؟
3: يعني احنا بحاجة لكل قرار يكون فيه له تأثير على هذه الحكومة اللي يعني بتجري بشكل رهيب، يعني في تمرير مخططات، ومخططات يعني تأتي بأضرار جسيمة وأضرار هائلة على مش بس الشعب الفلسطيني بل على نفسها هي أيضا، يعني على الشعب الإسرائيلي نفسه. هيك نوع من المخططات اللي بتمشي بهاي الطريقة، مخططات ماكرة تحمل في طياتها فقط الضرر يعني. فكل قرار بيجي من أي حكومة، كل تدخل من أي كائن له تأثير على هذه الحكومة بيكون أكيد لصالح السكان الفلسطينيين، وأنا بحكي كمان على السكان الإسرائيليين، لأنه هذه المخططات هي مخططات قائمة كمان على العنف، تنساش يعني أغلب المخططات يعني بيستخدم العنف ما قبل أصلاً
2: القوة، العنف والقوة، نعم والقوة والبلطجة، نعم
3: العنف، التهجير، كتير أمور بتصير ما قبل يعني تسبق تمرير المخططات أو أثناء ما بتحصل. إنه إعداد هاي المخططات بيكون في ممارسات

0: على الأرض وانتهاكات خطيرة جدا جدا حتى على المواطن الإسرائيلي داخل إسرائيل, مش بس داخل الضفة, على المواطن الإسرائيلي نفسه. الناس هدول اللي بيجيبوهم وبيجبروا السكان الفلسطينيين على إنهم يخلوا ويتهجروا, هدول ناس غير طبيعيين, هدول ناس بيعانوا من أمراض نفسية, بيرجعوا على عائلاتهم وعلى بيوتهم اللي في إسرائيل. يعني هدول ما بعتقد إنه
1: يعني فين بيرجعوا, كيف بيرجعوا يعني بأي حال يعني المقصود
0: بالضبط هذا السؤال, كيف بيرجعوا
1: يعني العنف اللي بيمارسوه على المستوطنين على الفلسطينيين بينعكس عليهم كم تصرفاتهم في الداخل لما بعودوا لإسرائيل
0: طبعا الأمر. وإحنا كسكان حتى في الداخل يعني بنشوف هاي تصرفات, بنشوف إنه في كتير سلوكيات صارت كتير غريبة عجيبة يعني يعني مثيرة للجدل وكمان مثيرة للخوف يعني أنا
1: بدون شك
0: إنه هاي المخططات هي مخططات بتجري بشكل جدا سريع.
1: دينا خدينا للمخطط هذا في مستوطن اللي سمينا مكافيش إنه فيه تاف, لأن مستوطنة أخرى مقابلة بعيدة عنا بضع مئات الأمتار بضع عشرات الأمتار مستوطنة يتاف غرب في الأغوار. وين بالضبط هاي المستوطنة؟ على أراضي طبعا فلسطينية,
0: هاي على أراضي قرية العوجة
1: العوجة
0: في الأغوار. ولكن هي كمان محاذية ل تجمع بدوي او تجمع رعوي, خلينا نحكي مش بدوي لانه في كمان هناك بيسكنوا كمان فلاحين من يطا من السموع, تجمع من اكبر يعد من اكبر التجمعات الفلسطينيه الرعويه في كل فلسطين. وكمان هذا التجمع بيميزه انه بيعيشوا فيه ناس وفي نسيج اجتماعي جميل جدا, يعني بدوا مع فلاحين بيعيشوا فيه, رعويين بيعيشوا فيه, ناس اللي اجوا وكمان بيخلق حاله من التكافل بين المجتمع الفلسطيني نفسه. يعني هو بموقعه لانه ما بيبعد كتير عن شلال العوجه اللي هو كمان منتجع سياحي جدا مهم للفلسطينيين,
1: شمال أريحة طبيعي. طبعا هذول الرعاة والفلاحين راح يحرموا مستقبلا من الرعي في هاي الأراضي عمليا, راح
0: محرموا أصلا ما قبل الحرب,
1: محرومين أصلا صحيح.
0: محرومين أصلا من سنوات ما قبل الحرب. إحنا كنا نتابعهم وكنا نروح ونزورهم وكنا أصلا نستشعر بأنه هذا اليوم راح يجي, يعني كنا نعرف أنه يوم اللي فيه راح يكون التهجير هذا يوم قادم لا محالة, لأنه كانت بحكي لك كان كتير ممارسات على شلال العوجة. هذا الشلال اللي يعني فيه له كتير عائد
1: مصدر حياة عمليا
0: مصدر حياة
1: للفلاحين والماشية والحيوانات طبيعي,
0: حالة فلسطينية جميلة جدا. بيجوا السياح الفلسطينيين من يعني السياحة الداخلية الفلسطينية وفي سياحة خارجية أكيد يعني السياح بيجوا وكمان فرصة انهم يتعرفوا على هذا النمط من الحياة. بيجوا والناس بتتعاطى معاهم, بيشتروا من منتجاتهم, الفلسطينيين بيرعوا أغنامهم حوالين هاي المنطقة, بيشربوا من مياهها وبيسقوا أغنامهم من مياهها, فشلت هاي المصادر, هاي الموارد الأرض شلت من إيديهم يعني قبل كتير من إعداد هذا المخطط يعني بشكل تدريجي لحديت ما إنه أجى اليوم اللي يتهجروا فيه الناس بشكل يعني انتزعوهم انتزاع من المكان. اليوم وجود مخطط من هالشكل, خلينا احكي لك, وجود مخطط من هالشكل رح يلغي فرصة اصلا انهم هم يرجعوا على موقعهم. يعني في محاكم وفي امل عند الناس انهم يرجعوا على هذا الموقع.
1: هذا اللي بدي اسألك اياه, يعني خليك معي ديانا, هذا التصرف من قبل الدولة من قبل المستوطنين ومستوطنات وما إلى ذلك يلاحق قضائيا من قبل المواطنين أو جمعيات مثل جمعيتكم أنتم مثلا؟ إيش ممكن نعمل بهذا الموضوع؟
0: أكيد أكيد في محامي كان يعني بتابع قضيتهم بمساعدة يعني مساعدتنا وكمان بدعم من الناس بالمعلومات اللي كانت موجودة عندهم وبالتوثيق وكله والنشطاء أيضا. فالفرصة بأنه يرجعوا لما يصير في أمر واقع وفي تغييرات على الأرض هي بتتقلص وهي بتلغي هذا الحلم عند الناس, لأنه اليوم الناس بعد التهجير مشتتين. الناس بعد التهجير صحيح أنه في هدوء وبطل الواحد يحكي عنهم, بس هم ما بعد التهجير وضعهم جدا جدا صعب, اتشتتوا, كانوا عبارة عن مجتمع صاروا مجتمعات, صاروا عائلات مشتتة في كرة, يعني كل حد بصارع البقاء بنفسه.
1: أكيد
0: كانوا وحدة.
1: هذا الأبحاث تبعتكم اللي بتكشفوا عنها والتقارير بتصل للمجتمع الأوروبي، للمنظمات الحقوقية، خاصة لسه بعد هاي الثورة اللي قامت فيها بريطانيا وبعض من الدول الأوروبية اللي قالوا من اليوم وغاد بطلنا يعني نقدر نتحمل ممارسات إيصالية. قديش ممكن يكون مؤثر هذا البحث تبعكم والمخططات اللي كشفتوها بالقرارات الأوروبية كمان لاحقا؟ يعني
0: يعني أنا مؤمنة أنه التوثيق وكمان الرواية نفسها لما تكون متسلسلة وفي عندك ترتيب في الأفكار وفي عندك وضوح، وكمان لما تيجي تروي رواية الرواية الحقيقية يعني، والشهادات اللي إحنا بنقدمها هي شهادات ضرورية حتى أنه الحكومة الإسرائيلية نفسها تسمعها. يعني أنا بتأمل أنه يكون في تغيير، وإنها هاي الحكومة يعني التخطيط اللي بصير اليوم هو تخطيط غير عقلاني وغير لائق، لأنه مبني على الكراهية، مبني على المكر، مبني على يعني ما في تخطيط عادل بوزع الموارد بشكل متساوي بين الناس وعادل. التخطيط هذا هو تخطيط ماكر، الهدف منه هو فقط الاستيلاء على الأرض وتطهيرها من السكان الفلسطينيين. هيك نوع من التخطيط غير مقبول. فإحنا الشهادات تبعتنا والرواية تبعتنا وجمع الروايات من الناس والحكايات هاي أكيد أكيد بكون لها تأثير، إذا ما كانش اليوم ممكن لاحقا يكون لها تأثير.
1: على أمل يكون لها تأثير بالفعل ويتم إيقاف هذه المخططات. يعني هي عملية تهجير واضحة يعني، وتشريد وحرمان الناس من أراضيهم، من مش بس من أراضيهم، حتى من ممتلكاتهم. من
0: بالضبط انه مش موضوع الملكيه، مش موضوع كثير مهم.
1: مش هذا المصاعيه، قضيه
0: يعني
1: الحياه.
0: بتحكي عن بدو مهجرين اساسا من 48. لما انت هجرتهم من 48 اجيت تلاحقهم كمان في الاماكن اللي وجدوا فيها ملاذ لهم وملجا، يعني سنه بعد سنه بعد سنه في عائلات تهجرت يمكن 4 مرات.
1: صحيح.
0: مش مره ومرتين.
1: على كل يعني جهودكم مباركة يا أختي ديانا مرضية. أنا أشكرك جدا على الحديث، الباحثة المدنية في جمعية ميمكم. تحياتي لك ونهارك سعيد عزيزتي. شكرا
0: شكرا.
1: إلى اللقاء. سلامات سلامات.

50 دقيقة تمام بعد الساعة 7 إلى الخبر الذي نقرأه الصباح عن شركة أبل، حيث أزاحت الشركة يوم أمس الستار رسميا عن الهاتف الجديد آيفون 2، وهو أول هاتف آيفون قابل للطي تنتجه الشركة بعد سنوات طويلة من الشائعات والتسريبات بسوق الهواتف الذكية. هذا الهاتف الجديد اللي تم الكشف عنه ويبدأ تسويقه أعتقد في نهاية هذا الشهر، يتميز بتصميم مدمج يعني تشبه الشركة بحجم جواز السفر عند إغلاقه، ويحتوي على شاشة خارجية وعلى شاشة داخلية وعلى هيكل مستشعر بالبصمات طبعا. والشركة قبل أعلنت كمان من خلال المؤتمرة أنها ستضيف في وقت لاحق من هذا العام دعم أيضا لقلم أبل ما يسمى

الجنس اللي عشان تكون هذه المرة الأولى اللي بتدعم فيها أجهزة الآيفون استخدام قلم الذكي كما في باقي الأجهزة الأخرى شركات. عنوان آخر نقرأ هذا الصباح عن ترامب الذي قال نسيطر على مضيق هرمز. ما نعرف طهران تنهار هكذا يقول، وقد نوجه ضربة إلى جبل الفأس. ووكالة أو شبكة CNN تقول بأن واشنطن لا تزال تخطط لضرب المنشآت النووية الإيرانية. في تايلاند غضب كبير جدا على السياح الإسرائيليين، مش بس بتايلاند يعني، التصرفات الإسرائيلية بتكون وقحة عادة، ما بدي عمم، ولكن بشكل عام كان في تحذير من تايلاند لسفيرة إسرائيل هناك بأنه سلوك السواح الإسرائيليين في تايلاند غير مقبول أبدا، غير مقبول. في كثير هناك مشاكل بيعملوها السواح الإسرائيليين بعكس سواح العالم. سلوك المواطنين هناك بيهدد العلاقات حتى الثنائية بين بلدين، هكذا جاء في التحذير للسفيرة.

نحن حوالي 53 دقيقة تماما بعد الساعة 7، نأتي لختام هذه الساعة الأولى من هذا البرنامج. أول خبر، ليليان حاج كانت معي في الهندسة والإنتاج، أيضا زميلة ياسمين عابد في إعداد فقرات هذه الحلقة. معكم كان نبيل سلامي، نخرج لفاصل أخبار الثامنة مع الزميلة زارة سعيد، ثم نعود ونتابع في ساعة أخرى. إلى اللقاء.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.
1: خذ حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
3: مدرسة هاموفيل الرائدة في التأهيل المهني في المواصلات السياقة والتيوريا بفروعها شفا عمر، خود صوت هامفراتس، مدعين القدس، وبئر المكسور، نجمة 6026. هاموفيل مدرسة كل الرخص.
4: فرصة أخيرة بالتأكيد للتسجيل للطب البيطري في مولدوفا، خبرة أكثر من 15 سنة في مجال التسجيل والمرافقة. الاتصال والاستفسار على رقم 055-885-9151. الحقوا الفرصة الأخيرة. فقط يوم السبت الاحتفال الكبير لمحسني حشمال طمرة وكفر ياسيف بتنزيلات ما إلها مثيل مع عروض وأسعار بتلاقوها بس مرة بالسنة. شاشة سمارت 75 إنش جي في سي ب 1790 شيكل، فرن بيلد إن ب 599 شيكل، وماكنة إسبريسو كبسولة فقط ب 189 شيكل. فقط يوم السبت الاحتفال الكبير لمحسني حشمال طمرة وكفر ياسيف.
5: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك؟ رقم واحد في فلسطين، 908 عالمياً، ومية بالمية نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.
6: مرحبا، اشتقتوا لي؟ انا الفار من اعاده التدوير كامل. اسمعوني بجديه، اسا الاشي مش معقد. منرميش الاجهزه الكهربائيه بالزباله، لا بطاريات ولا جهاز تحكم ولا غيره. بدكم تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي اعاده تدوير مخلفات الكترونيه.
7: تجميع ونقاط اعاده التدوير في عده نقاط في جميع انحاء البلاد.
8: عارف لمين بدك تصوت؟
9: في كتير تزوير، شو الفائده؟
10: منيح انك سالت. لجنه الانتخابات المركزيه تستخدم اكم من طبقه حمايه عشان تمنع التزوير. التصويت يدوي وبشكل فعلي، يعني هجمات السايبر ما بتقدر تأثر عليه. كل مواد التصويت بنعملها من جديد بكل انتخابات. بكل صندوق اقتراع في مراقب لنزاعة الانتخابات، معه كاميرا على جسمه وعد الأصوات بيعملوه أعضاء لجنة الصندوق اللي مرقوا تدريب وفحوصات مناسبة. ب 27 أكتوبر اختيارك بيفرق. لجنة الانتخابات المركزية للكنيست، بنحافظ على صوتك وصوتك.

0: جديد ماما تشيبس من كلوفا. يا ماما شو زاكي.
1: كلية عوجن هدرخوت عيلوت تفتتح التسجيل للدورات التالية: عجوران صريح وعجوران نياد. نحن الوحيدون اللي منعلمكم التطبيق العملي بالكلية. كلية عوجن هدرخوت عيلوت الكلية الأولى والرائدة في هذا المجال. اتصلوا الآن 046-20-70-20.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الثامنة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. قدمت النيابة التابعة للشرطة لائحة اتهام ضد فتى إسرائيلي في 16 من عمره من مستوطنة أفيجايل في منطقة الخليل بعد توثيقه وهو يعتدي على مسن فلسطيني مبتور الساق. وبحسب اللائحة وصل الفتى برفقة شخص آخر على متن جرار مسروق وهدد الفلسطيني بقضيب حديدي قبل أن يدفع عكزه ويعتدي عليه. كما أشارت اللائحة إلى وجود ملفين جنائيين سابقين بحق الفتى هذا العام يتعلقان بالعنف وإلحاق أضرار بالممتلكات. وإلى حوادث الطرق، أصيب شاب في العشرينيات من عمره بجراح خطيرة إثر حادث طرق بين سيارة خاصة وحافلة على شارع رقم 805 قرب قرية معار المهجرة حيث تقع اليوم مستوطنة يعد في منطقة

0: نسجاف بالجليل الأسفل، وبعد تخليصه من السيارة نقلته طواقم الإسعاف إلى المركز الطبي للجليل في نهارية لاستكمال العلاج. قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن سفارة الإنذار التي دوت في منطقة إصبع الجليل بعد انتصاف الليل فعلت نتيجة رصد خاطئ، وفي الوقت ذاته نفذ الجيش الإسرائيلي هجمات في عدة مناطق جنوب لبنان من بينها النباطية. أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بأن غارات سعودية استهدفت مناطق الصليف والتحيط وجزيرة كمران في محافظة الحديدة غربي اليمن. يأتي ذلك فيما يتصاعد القتال بين الحوثيين وقوات الحكومة بعدة جبهات في اليمن وسط مواصلة الجماعة هجماتها على السعودية. وإلى الملف الإيراني، أفادت شبكة سي بي إس بتضرر عدد من الطائرات الأمريكية في قاعدة موافق السلطة الجوية في الأردن جراء هجوم إيراني وقع الليلة الماضية. وأضافت الشبكة أن القوات الأمريكية أطلقت أكثر من 30 صاروخ باتريوت للتصدي للهجوم الذي جاء بعد استهداف الولايات المتحدة 5 ناقلات إيرانية. وفي إيران، أفادت وسائل أعلام بسماع دوي انفجارات في جزيرة قشم في مضيق هرمز دون أن تتضح بعد طبيعتها أو مصدرها. في السياق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران قد تنتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، معتبرا أن إيران لم تعد قادرة على الصمود وأن أي اتفاق محتمل لن يقتصر على الملف النووي، مع تأكيده أن واشنطن لا تبحث حاليا عن مفاوضات. كما أعلن ترامب عزمه إطلاق اسم مضيق ترامب على مضيق هرمز، وقال إن إعلانا رسميا سيصدر بهذا الشأن مدعيا أن الولايات المتحدة تنتصر في الحرب وأن إيران تتفكك على حد قوله.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتصبح حول معدلاتها السنوية العامة، فيما يسود طقس صاف وحار في ساعة النهار. في القدس والجليل الأعلى 30 درجة، طبرية 35، في الناصرة 33، حيفا والساحل 31، يافا وتل أبيب 32، النقب 34، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. طب صباحكم أعزائي، أهلا بكم في ساعة ثانية من برنامج أول خبر، 6 دقائق تماما بعد الساعة 8، ساعة أخرى بعد أن كنا في الساعة الأولى من خلالها استمعنا إلى التقارير وإلى الأصوات والعناوين المختلفة، وتحدثنا إلى الباحثة الميدانية في بيمكوم حول ديانا مرضي حول مخططات لإقامة بؤر ومستوطنات في منطقة الأغوار وتشريد الفلاحين المهجرين أصلا من هناك. ونحن إلى موضوع آخر سيقودنا إلى المحامي الأستاذ خالد الزبارقة، وطبعا كان في بيان صحفي هناك صدر يوم أمس، تحالف محامون عرب ضد العنصرية يطالب المستشارة القضائية للحكومة بفتح تحقيق جنائي عاجل في حملة التحريض ضد الطوارئ.

0: الطواقم الطبية العربية. إذن الأطباء يتعرضون أو تعرضوا وما زالوا يتعرضون إلى ما تعرف بحملة عنصرية ضد الطواقم الطبية العربية. وينضم إلي الآن الأستاذ المحامي خالد زبان غيس. عد صباح أستاذ خالد.
1: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
0: أنتم هذا التحالف محامون عرب ضد العنصرية جديد أقيم حديثا أم أنه موجود يعني بشكل عام؟
1: هذا التحالف أقيم يعني حديثا لمواجهة هذه الهجمة الشرسة التي تستهدف الأطباء العرب اليوم، واللي كلنا بنشوفها بالبث الحي والمباشر. ونحن قلنا يعني اجتمعنا وقلنا يجب أن نتحرك، لا يعقل أن نسمع ونرى بأعيننا ما يحدث للأطباء العرب ونبقى صامتين. فلذلك بدأنا نتحرك، وكان بكورة هذا التحرك هو التوجه للمستشارة القانونية للحكومة، المستشارة القضائية للحكومة وللمدعي العام وللمدعي العام للمهام الخاصة، بطلب بفتح تحقيق سريع ضد كل تفوهات العنصرية التي تحرض على الأطباء.
0: ليش مش لوزير الصحة ورئيس الحكومة كمان؟ ما هو مسؤول وزير الصحة مسؤول عن الطواقم الطبية كمان.
1: يعني نحن كحقوقيون عرب نتعامل بالأدوات القانونية المتاحة بين أيدينا. ولذلك هذا هو التوجه الصحيح. يعني ممكن يعني ناس آخرين يتوجهوا لوزير الصحة أو لرئيس الحكومة أو ما إلى ذلك، لكن الإجراء القانوني المطلوب من أجل أن يقوموا بفتح تحقيق هو التوجه لهذه المؤسسات.
0: يعني هو عادة جهاز الصحة أستاذ خالد ومين منتلك بيعرف، يعني كان دائما نموذج للعمل المشترك يعني بين عرب ويهود، وحتى يعني من بعد 7 أكتوبر صار وكأنه يعني غريب يعني أنه صار الطبيب العربي ملاحق. يعني لا يعقل هذا الأمر. أعتقد أنه القضية أكبر من قضية رسالة وقضية رفع صوت وأكثر من هيك. كيف ممكن نصل لتقليص هذه الظاهرة أو القضاء عليها؟ يعني مش معقول.
1: أولا يجب القضاء على هذه الظاهرة، ويجب علينا نحن كمجتمع عربي، وأنا بعتقد اليوم يعني يكاد لا يخلو بيت من بيوتنا بدون أن يكون هناك طبيب أو واحد من الكوادر الطبية الذي يعمل في المستشفيات. والخدمة التي يعطوها الكوادر الطبية العربية سواء أطباء أو ممرضين أو صيادلة أو طواقم إدارية هي كبيرة وتشمل الجميع وتعطي خدمة للجميع بدون تمييز بدون أي إنسان. نحن لا نريد أن نتوجه بمنطلق يعني التمسكن للجهاز للأجهزة أو للمؤسسات الإسرائيلية. نحن هنا يقومون بعمل طبي، عمل مهني على أعلى المستويات
0: وإنساني،
1: ويجب أن يحظوا بالاحترام ليس فقط بالحماية
0: أكيد،
1: بل بالاحترام، لأنهم يقومون بعمل مهني على أعلى المستويات. والحمد لله اليوم الأطباء العرب اسمهم موجود يعني في أعلى في أعلى المستويات ومن أعلى التخصصات. يعني
0: أستاذ خالد، هل استعرضتم برسالتكم أمثلة على التحريض حدثت فعلا يعني ضد الأطباء العرب؟
1: نعم، لأنه في رسالتنا نحن استعرضنا مثالين صارخين يعني.
0: نعم، يا ريت نعرف نتعرف عليهم. نعم
1: نعم، مثالين صارخين في هذا الموضوع تحديدا. لكن المسألة هي أكبر من ذلك بكثير. يعني أن يقوم أحد الحكامات اليهود وهو يملك يعني شريحة واسعة من المؤيدين،
0: مير شمويلي اسمه، خلينا نذكر.
1: نعم، والذين يؤثرون أيضا على جمهورهم بالقول بالتفوه بطريقة تحريضية عنصرية ضد الأطباء العرب. بطبيعة الحال نحن هذا موضوع يعني نحن نعلم أن ستكون له تبعات كبيرة جدا على الأطباء العرب، على أمنهم، على أمنهم الشخصي. ولذلك الواجب علينا اليوم أن نقوم بالتحرك بشكل قانوني وبشكل مهني من أجل دفع المؤسسات التي تسعى التي المسؤولة عن إنفاذ القانون للقيام بواجبها.
0: يا أخي أستاذ خالد، ليش مش كمان ملاحقة هذا الشخص اللي تفوه هيك؟ أنا بدأ أذكر المحامي الحخام بين قوسين يعني مير شمويل اللي صرح بشكل مباشر. طب هاي كيس يعني رائع جدا للمحاماة للمقاضاة والتحريض، بقول إنه الأطباء العرب في المستشفيات يقتلون كل يهودي، وادعى إنهم يقتلون في المستشفيات أكثر من حماس. بدك أكثر من هيك؟
1: طبعا هذه القضية نحن يعني زي ما قلت

0: في بداية الحديث، نحن يعني بدأنا العمل القانوني، ولكن أنا أعتقد أن هذا الموضوع سيتطور كثيرا في الأيام القريبة، وأيضا يعني هناك تفكير جدي برفع قضايا شخصية
1: بالضبط
0: على هذا كل المحرضين.
1: نعم.
0: على كل المحرضين
1: منشور. نعم. منشور بي بي بي يعني بواسطة أنتوا ذكرتوه، أعتقد منشور اللي كتبه شخص اسمه يسخار هايمن، اللي قال فيه أنه 7 أكتوبر القادم سيحدث في المستشفيات.
0: الله. نعم.
1: يعني
0: نعم نعم، يعني انا استغرب حقيقه، انا استغرب. نعم. على هؤلاء الذين يتفوهون بمثل هذه.
1: لا، واللي اغرب من هيك استاذ خالد، خليني اقطعك، انا هو عدم رده الفعل، عدم تعقيب من قبل مسؤولين، رئيس حكومه، شرطه، امن، وزير داخليه، وزير خارجيه، وزاره الصحه، ما حداش عقب على، ما حداش عمل ضج من هذا التصريح انه 7 أكتوبر سيحدث في المستشفيات. مش معقول يا اخي.
0: يعني انا استغرب ايضا على هذه التفوهات، لان الـ يعني الخدمه التي يقدمها الاطباء العرب للمرضى بكل يعني اعراقهم هي خدمه جليله، وهي انقاذ حياه، ونحن نعلم والكل يعلم انهم ينقذون حياه البشر كل يوم في المستشفيات وفي يعني المراكز الطبيه الاخرى. يعني انا استغرب لماذا هذه التفوهات العنصريه، ونحن يجب علينا ان نطالب كمجتمع ليس فقط بحمايتهم، ومطلوب حمايتهم الان، لانه يعني هناك تخوف كبير من ان تتحول هذه التفوهات العنصريه
1: الى ممارسات، الى عمل،
0: الى المساس بهم شخصيا
1: وبسلباتهم
0: شخصيا. لذلك نحن نطالب بحمايتهم اولا، نطالب ايضا ب تقديم المحرضين إلى المحاكمة، وأيضا أن تكون هناك عمل قانوني من أعلى المستويات لاجتثاث هذه الظاهرة من جذورها، وعدم السماح يعني بشكل قاطع، عدم السماح بمثل هذه التفوهات، لأن هذه التفوهات بطبيعة الحال هي تستهدف بالأساس من منطلقات عنصرية الأطباء العرب، وبالتالي هي تستهدف أيضا المستوى الطبي أو الخدمات الطبية التي تقدم إلى المرضى.
1: والله يا أستاذ خالد، خلينا أعبر عن رأيي أنا، اللي مقلق أكثر مش تصريحات هذول الناس المأفونين والمضطرفين والعنصريين، اللي بيقلقنا أكثر هو عدم وجود ردة فعل ترقى لخطورة هذه التصريحات. يعني أنا بصراحة يعني أنا كمان شوي منزعج نوعا ما، توقعت انه يعملوا مؤتمر صحفي، وزير الصحه، انا عارف مدير عام وزاره الصحه، رئيس الحكومه، يا اخي يطرق الموضوع. مش معقول يا اخي 40% من الاطباء والطواقم الطبيه هن عرب، بينقضوا حياه الناس كلها بدون تفرقه، بدون تمييز. مش معقول رده الفعل مزبوطه، تصريحات تبعت خطيره جدا واتهامات باطله هي، ولكن رده الفعل لا ترقى الى ما هو خطر من هذا الفري اللي بيعملوه هذول الناس. لذلك لا اعتقد لازم تكون دعوه شخصيه ضد من حرض وضد من كتب وقال وصرح، هذا اللي بعرفه أنا.
0: نعم، يعني نحن حقيقة تحركنا من يعني من منطلق هذا الصمت المريب على هذه التصريحات. يعني لو كان في هناك تحرك جاد من طرف أجهزة إنفاذ القانون ومن طرف يعني المؤسسات الحكومية المسؤولة عن الأطباء، كان أنا باعتقادي كان تم اجتثاث هذه الظاهرة. الغريب في الموضوع أن هذه الظاهرة تتطور يوما بعد يوم، وتفوهات تزداد يوما بعد يوم. لذلك يجب علينا أن نقف وقفة جادة لاجتثاث هذه الظاهرة العنصرية التي تستهدف الأطباء.
1: هذا مطلوب، أتأمل يكون في ثمرة من نتيجة لعملكم هذا. أنا أشكرك أستاذ خالد زبرقة على هذا الموضوع، على هذا الحديث، تحياتي لك، شكرا، إلى اللقاء. إذن محامون عرب ضد العنصرية هذه طبعا سيتوجه كما سمعنا إلى بقضايا شخصية أيضا ضد المحرضين، ضد الأطباء والطواقم الطبية العربية في المستشفيات. لا يعقل هذا الكلام، لا يعقل أبدا. 16 دقيقة بعد 8 نخرج الآن إلى فاصل إعلاني، ثم نعود ونواصل معكم في موضوع آخر.
2: إنك تصير محامي. جديد في الكلية الأكاديمية رمات جان لقب أول بالمحاماة. احصلوا على لقب أول محاماة في الكلية الأكاديمية رمات جان. نرافقكم من اليوم الأول للتعليم وحتى عبور امتحان الدولة. منح خاصة جدا للمنضمين إلى الفوج الأول. اتصلوا الآن نجمي 2455. أكاديمية رمات جان. بدكو أكسجين أكثر؟ طاقة ونشاط خلال اليوم؟ شو؟ بعدكم تخدوش فينيا كل يوم؟ اطلبوا الآن رزمة سنوية من فينيا بمئة شيكل للشهر فقط، واحصلوا على قسيمة هدية بقيمة 500 شيكل لرحلة استجمامية في شبكة فنادق نيفيل دافيد. اتصلوا الآن نجمي 3287.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: فقط يوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف في تنزيلات ما إلها مثيل مع عروض وأسعار بتلاقوها بس مرة بالسنة. غاز ستانلس ستيل 4 رؤوس فقط ب 269 شيكل، جلاية صحون إلكترا ب 799 شيكل، براد 4 أبواب زجاجي فقط ب 1990 شيكل، وفريزر إلكترا 6 جوارير ب 749 شيكل. فقط يوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف.
2: بمخزن نكتشفر
3: خذ حبة فصل.

0: القشر وعيد خد حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد
1: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة.
2: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ راخي فاتسومة مجلي كروم سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فوراً نجم 2692 مجلي كروم المفرق الشرقي. راخي فاتسومة عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
3: الشمس دائماً.

0: تتناسب مع التقارير الأخرى عن أوضاع الأسرى الفلسطينيين الذين يعانون من ظروف صعبة جدا وتجويع وما إلى ذلك، وعن قضية احتمالية أو إمكانية حذفه من المشاركة في الكنيسة. قال طبعا هو يخشى من ذلك بسبب أن الظروف تغيرت يعني نوعا ما، ولكن طبعا هم يخشون منه لأنه يكشف الحقائق دائما، ويتوقع أن يتم مثلا دعوة أو التوجه إلى القضاء بهدف حذفه من القائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة. نحن إلى موضوع آخر. رسالة بعثت من قبل الزعيم الروحي لطائفة الدروز في البلاد للأمم المتحدة، فيها يحذر من الأوضاع الإنسانية في محافظة السويداء جنوب سوريا، وطبعا يطالب الأمم المتحدة والهيئات المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية والوقود والخدمات للسكان المدنيين في هذه المحافظة. عن هذا الموضوع الهام نود أن نتحدث إلى المحامي الأستاذ رائد شنان، مدير عام المجلس الديني الدرزي الأعلى. أستاذ رائد، يسعد صباحك.
1: صباح الخير لك نبيل وجميع المستمعين.
0: هذه الرسالة يعني أطلقت مؤخرا نتيجة لأكيد معلومات وظروف اللي بيعاني منها أبناء الطائفة في منطقة السويداء. هي ساءت الحالة عما كان في الماضي قبل سنة، أم أنه نفس الوضع اللي بيعانوا منه؟
1: هذه الرسالة تم إرسالها صباحا أمس نتيجة تردي الأوضاع الإنسانية خاصة في الأسابيع الأخيرة. كما هو معلوم يعني منذ أكثر من سنة بعد المجازر التي وقعت في السويداء، هناك شبه حصار، لنقول حصار مغلق تماما، ولكن شبه حصار على الشوارع والطرق الرئيسية وإدخال البضائع والمؤن والمستلزمات الطبية. وكان هناك شخص في دمشق متى يريد يقوم بإعطاء الأوامر لفتح هذه الشوارع وإدخال البضائع، ومدى يروق له يقوم بعكس ذلك. ولكن في الأسبوعين الأخرين ساءت الأوضاع للأسف. في الأخبار لا نسمع
0: هذا السؤال. يعني نعم، كيف أنتم كيف تعلمون بذلك؟ يعني في تواصل مع أبناء الطائفة من هناك؟ أنتم بتعرفوا منين؟ في قنوات خاصة اللي بيشرحوا لكم فيها عن أوضاعهم؟
1: بالتأكيد،
0: لأنه الإعلام شوي بتجاهل الإعلام.
1: الإعلام عندما لا يرى للأسف الشديد دم أو قتل أو ذبح لا يكترث لهذه الأمور. هذا لسبب أول، والسبب الثاني للأسف هو قنوات التضليل الإعلامية. للأسف الوسائل الإعلام العالمية في الوسط في العالم العربي لا تقوم بنقل الحدث من هناك نتيجة هذا نقول التوجه باتجاه حكومة دمشق والتواصل معه وفتح الأبواب نتيجة إغداق المال من قبل دول الخليج على النظام السوري. ولكن بالنسبة لقضية السويداء نتواصل بشكل يومي، هناك غرفة عمليات في جولس بقيادة سماحة الشيخ موفق طريف التي تتواصل بشكل يومي مع الأهل والإخوة في السويداء، ونقوم باستقبال التقارير وفحصها، وليس عبثا إرسال مثل هذه الرسائل مع المستشفيات، مع المديريات العامة، مع المرافق الصحية، ما هو مهم جدا لتيسير الحياة اليومية. ولاحظنا في الفترة الأخيرة الوضع بشكل عام سيء على مدار كل العام، ولكن لاحظنا في الأسابيع الأخيرة تردي في الأوضاع على عدة أصعدة. الصعيد الأول هو بالنسبة للمرافق الصحية. تخيل أن المستشفيات الحكومية في السويداء لا يتم إرسالها المواد الأساسية مثل الأكسجين والأدوية ومثل هذه الأمور. خطوط الكهرباء الرئيسية خاصة شمال السويداء مدينة شهبة، هناك قطع لهذه الخطوط وعدم إصلاحها بشكل متعمد. الفواكه، المستحضرات الأساسية، هناك تعمد عدم إيصال هذه المواد.
0: وحركة التنقل، حركة التنقل، أنا مثلا الترك مثلا زيارة دمشق، أو سمعت فيك كمان قيود هناك على قضية الحركة بين وسائل النقل المختلفة.
1: قيود جدا. هناك لمنطقة السويداء هناك فقط طريقين رئيسيين يوصلان، على كل طريق هناك حاجز للأمن العام التابع لقوات النظام دمشق الذي يقوم بالتفتيش به يومي. الوضع هناك أشبه بالضفة الغربية وقطاع غزة. الناس يخافون النزول إلى دمشق أو السفر إلى دمشق. حركة التعليم معطلة. تخيل 13 ألف طالب في السويداء لم يفتتحوا السنة الدراسية.

0: مراقبين في الامتحانات مش معلمين إنما قوات أمن.
1: مضحك.
0: وهذا الوضع جدا مؤسف أدى إلى تردي بشكل مخيف.
1: أستاذ رائد ده أسألك يعني أنت وجهته الشيخ أمين وجهت الموفق عفوا للأمم المتحدة ما فيش عندكم تواصل مثلا طرف آخر مثلا أبناء الطائفة بلبنان ما فيش عندهم اتصال أو تواصل مع أقطاب أو أعيان أو مسؤولين بالنظام السوري يجرب أنه يعني يكونوا هن حلقة وصل مثلا ويخفوا ولا كمان هن عاملين كمان أعداء؟
0: هناك عدة قوى إن كان من أبناء الطائفة وإن كان أيضا من الدول العربية مثل الإمارات ودول أخرى تحاول التدخل لدى النظام السوري والفصل بين العمل العسكري وبين العمل الإنساني المدني. لا ننسى هذول مواطنين. يعني تخيل الدولة التي تعتبر نفسها دولة تقوم بقطع المؤن عن مواطنيها. والحديث عن الأمم المتحدة أن هناك منظمات عالمية هي المسؤولة عن مناطق النزاع وإرسال المساعدات الإنسانية وتوفير الخدمات الأساسية. وبهذا الشأن تم التواصل أيضا مع دول أوروبية يعني مع السفارة البريطانية مع عدة دول ذات شأن.
1: طبعا بعد هذه الرسالة أنتوا راح تتابعوا عمليا تأثيرها أو مردود الرسالة أو تطورات ما بعد هذه الرسالة راح يكون فيه خطوات.
0: بالضبط. كان بالأمس اجتماع في عمان مع بين وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي وزير الخارجية أسعد الشيباني. هناك عدة محاور للضغط على الحكومة في دمشق لعودة الحياة للمحاولة على أقل في المواضيع الإنسانية إلى جانب المتابعة باقي القضايا. ولكن هذا الموضوع يمس بكافة سكان السويداء. هناك خطر حقيقي على السكان في هذه الأيام وهناك أيضا تخوف أن يستغل النظام هذه الأمور لكي يقوم بهجوم مماثل الهجوم الذي قام به العام الماضي. أبناء الطائفة قلقون جدا وهنا في البلاد أبناء الطائفة يتواصلون معهم بشكل يومي. نقوم أيضا بإرسال المساعدات ولكن على قدر الإمكان وهذا يحتم أن يتحرك العالم لهذه القضية الإنسانية للأسف التي هي تغيب عن الألم.
1: أستاذ رائد شنان أنا بدي أشكرك راح نتابع هذا الموضوع. شكرا لك عزيزي إلى اللقاء. سلامات سلامات. أي هذا الخبر السيء الآن يأتيني الآن. إطلاق نار على معلم في ساحة المدرسة أمام الطلاب في حورة في النقب. الآن جاءنا هذا الخبر. معلم يبلغ من العمر 40 عاما أصيب بجراح متوسطة أمام تلاميذه عندما وصل إلى المدرسة وأوقف السيارة في الساحة هناك يحاول النزول من السيارة للمدرسة لممارسة عمله الإنساني وطواقم نجمة داود الحمراء هرعت إلى المكان قدمت له الإسعاف الأولي ومن ثم نقلته إلى مستشفى سروكة في بئر السبع. الخلفية غير واضحة حتى الآن لكن ممكن واحد يخمن يعني ويضمر الخلفية غير واضحة يعني إصابة معلم إذن في هذا الصباح. معلم انطخ عمليا في بلدة حورة في النقب. 36 دقيقة للأسف بعد الساعة 8 نخرج إلى فاصل إعلاني ثم نعود ونواصل.
2: الابتكار بعالم التخطيط والبناء جاي على الشمال. إذا أنت مهندس معماري مصمم أو بتشتغل بقطاع البناء موعدنا ببلانكس NBT 2026 North Biltic. تكنولوجيا أنظمة وحلول جديدة للقطاع كلها بمكان واحد. 16 و17 سبتمبر كارميل. للتسجيل بلانكس نوتا سبيس. بلانكس NBT 2026 المستقبل ببلش من الشمال.
3: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري DVM بجامعة القدس أبو ديس. تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملاً لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي. جامعة القدس أبو ديس، لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي. سجل اليوم.
4: أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل. نعم ب200 شيكل لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز بتشوف الصحة بعينين. خاضع

0: شروط الحملة.
1: فقط يوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف بتنزيلات ما إلها مثيل مع عروض وأسعار بتلاقوها بس مرة بالسنة. شاشة سمارت 75 إنش جي في سي ب 1790 شيكل، فرن بيلد إن ب 599 شيكل، وماكنة إسبريسو كبسولة فقط ب 189 شيكل. فقط يوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف.
2: جاهزين لاستقبالكم لموسم أعراس 2027؟ جاهزين بترتب معكم كل تفاصيل العرس بشكل أسهل أوضح وبنظام واحد بيركز على تأكيد الحضور وترتيب المعازيم. لتفاصيل أكثر اتصلوا 050-610-86-86. وهيك انتوا جاهزين مش بس حاجزين.
3: مرحبا، احزروا مين؟ أنا الفار من إعادة التدوير تامي. ببساطة شفت واحد عم برمي براد حد الزبالة، الصراحة حركة وسخة، الإشي معقد، نرميش براد حد سطل الزبالة. بدكم تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي إعادة تدوير مخلفات إلكترونية.
4: تجميع من الرصيف القريب على بيتك بتعليمات موجودة على موقع السلطة المحلية.
1: فرصة أخيرة بالتأكيد للتسجيل للطب البيطري في مولدوفا، خبرة أكثر من 15 سنة في مجال التسجيل والمرافقة. الاتصال والاستفسار على رقم 055-885-9151. الحقوا الفرصة الأخيرة.
5: خد حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشرة وعيد.
6: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
7: لبروف تنوع وخدمة نار، محل بروحه وعالمي بمستواه. برجر، تورتيا وتشيكن بأعلى المستويات. عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
8: لبروف بفش غلك.
9: نعود ونرحب بكم من جديد أعزائي في إذاعة الشمس، ونحن إلى موضوع آخر. بعد أن كنا مع أبناء الطائفة المعروفية، رسالة أرسلت من قبل الزعيم الروحي للأمم المتحدة تناشد الأمم المتحدة بالتدخل من أجل حماية الدروز في جبل العرب ما يسمى في جنوب سوريا. الأوضاع الإنسانية هناك كما يبدو ليست على ما يرام، ولكن لا نقول نفس الأوضاع، إنما أوضاع مشابهة أيضا من حيث التهجير والاعتداءات على ممتلكات. وتطور لافت كان في بلدة الفلسطينية ذات الأغلبية المسيحية، قرية طيبة رام الله، هذه البلدة الوادعة. هناك طبعا البلدية تقوم بخطوة قانونية جديدة تستهدف توثيق الأضرار اللي السكان تعرضوا لها. وعن هذا الموضوع نود أن نتواصل مباشرة مع قدس الأب بشار فواضلي، كاهن رعية اللاتين في بلدة طيبة شرق رام الله. أبونا بشار، يسعد صباحك.
10: صباح الخير للجميع المستمعين، لكم لكل العاملين.
9: المضبوط انه يعني لافت بالفعل، انتم كبلدي ولا كطائف بدكم تتقدموا دعاوى مدنيه ضد ممارسات المستوطنين في المحاكم الامريكيه؟
10: اول لازم نيجي نبحث عن هيك عنوان لهذا الموضوع، ممكن نلخصه كالتالي. طيب تبحث عن العداله خارج حدودها، يعني في مسار قانوني جديد نحو المحاكم الامريكيه. وما يجري في بلدة الطيبة ليس مجرد خبر قانوني عابر، بل يعكس واقعا أعمق تعيشه البلدة الفلسطينية ذات الأغلبية المسيحية كما قلت. ووجد سكانها أنفسهم خلال الفترة الأخيرة أمام اعتداءات متكررة متراكمة، طالت الأرض والممتلكات والشعور الأساسي بالأمن، إغلاق بعض الأماكن التي تدور اقتصاديا على الناس. فخلال الفترة الماضية قامت البلدية وأعلنت عن بدء جمع بيانات أبناء البلدة داخل فلسطين وخارجها ممن يحملون الجنسية الأمريكية أو بما يعرف بالإقامة الدائمة لجرين كارد في الولايات المتحدة، واللي يتعرضوا بصورة مباشرة لاعتداءات أو ألحقت أضرار بممتلكاتهم ومنعوا من الوصول إلى أراضيهم وممتلكاتهم. الأهمية لهذا الموضوع في هذه الخطوة لا تكمن فقط في عملية التوثيق، بل في الاتجاه الذي قد يقود إليه هذا التوثيق، اللي هو التحديد بمسار قضائي مدني وليس قضاء مسار آخر، وهو قضاء مدني في الولايات المتحدة يتعلق بالأضرار التي لحقت المتضررين وبالدور المحتمل لجهات أو مؤسسات أمريكية يدعى أنها تقدم دعما لأنشطة مرتبطة باعتداءات الموضوع الشكوى، اللي هي تقديم دعم لفتية التلال، تقديم دعم للبوارد.
9: الدعوة ضد مين راح تقدم أبو؟

0: هنا ضد أشخاص ولا هيئات ولا مؤسسات ولا ضد الحكومة ولا ضد وزارة الأمن؟ ضد مين راح تكون الدعوة؟
1: الدعوة سوف تقدم بطريقة مهنية وقانونية ضد مؤسسات تدعم الاستيطان الرعوي غير القانوني في الضفة الغربية. وتقدم ضد المؤسسات التي تدعم الأمور ماليا ومعنويا وتوثيقيا. تقدم ضد أشياء ليس لها ارتباط بأي حكومة وليس لها ارتباط بأي قضية عسكرية وبأي جيش. هي القضية سوف تقدم ضد مدنيا، لذلك تطرقت في البداية لأن قضية مدنية سوف تقام ضد مؤسسات تدعم هذا الخط الذي يستهدف الإنسان والأرض والحجر في هذا الأساس.
0: أي مؤسسة؟ أعطيني فكرة مثلا أي مؤسسة مثلا زي أي مؤسسة؟
1: واحدة من المؤسسات التي تدعم هذا الخط هي مؤسسة مدنية أمريكية تدعم فتية التلال بمن منهجية معينة بالدرونز بالأسلحة ببناء الكرفانات بالأمور المالية بالدعم المالي الشهري لكل أفراد البؤرة الاستيطانية حيثما وجدت. فالبعد القانوني في هذا الموضوع هو التحضير لدعوة قضائية.
0: هذول الأشخاص أبونا مدعومين من قبل هيئات أكبر، من قبل وزارات، من قبل حكومة، يعني وين دور الوزارة الأمن الداخلي ما يسمى والشرطة الإسرائيلية أو حكومة إسرائيل من هذه القضايا؟
1: نعم،
0: هي طرف المفروض تكون طرف.
1: للأسف لغاية هذه اللحظة لم نرى أي تفاعل وأي تجاوب بهذا الموضوع بطريقة مباشرة وبطريقة سريعة جدا. لذلك قامت البلدية بلم جميع الأوراق أو جمع أو بيانات الناس الذين يسكنون في الولايات المتحدة وعددهم أكثر من 6000 نسمة من الطيبة فقط.
0: من الطيبة فقط 6000 بأمريكا؟
1: نعم نعم نعم، يوجد هجرة كبيرة منذ عشرات السنوات إلى الولايات المتحدة، ولذلك ممكن أن يكون هذا المسار هو مسار قضائي مدني يعمل على خلق فسحة جديدة قانونية تمنع وتوقف ذاك الإرهاب.
0: أوكي، في تفاعل ما بينكم وبين أبناء البلد اللي موجودين بأمريكا بهذا القضية خصوصا؟ يعني في تفاعل محامين و
1: حاليا نحن في فترة وفي مرحلة جمع البيانات، جمع الشهادات التي يمتلكها جميع الأشخاص. نحن في مرحلة أيضا جمع جميع الاعتداءات التي حصلت على البلد على البلدة، توثيق جميع هذه الاعتداءات في ملفات خاصة. وسيساعد في هذا الموضوع مؤسسة تدعى إليف برانش فاندينج جروب التي تقوم بهذا المسار القانوني وبتغطية تكاليف القضية وفق ما ورد في إعلان البلدية. لذلك الطيبة اليوم لا تحاول أن تقوم بعمل انتقامي، وإنما ما تقوم به هو مساءلة قانونية. نحن لا ننتقم من أحد، نحن نريد مساءلة قانونية لكل الأشياء التي تحصل في بلدنا لكي تتوقف. إذا عجز الإنسان عن حماية أرضه من الاعتداء فهذا لا يعني أن عليه أن يتخلى عن حقه في البحث عن العدالة. هذا هو الخط الأساسي والرئيسي في موضوع الدعوة المدنية.
0: هذه الدعوة يعني لا تقتصر على طائفة دون تلك، يعني اللاتين والروم الأرثوذكس والروم الكاثوليك، إنما هي باسم الكل، باسم رئيس البلدية عنكم، يعني تمثل كل الدعوة، تمثل كل السكان بغض النظر.
1: نعم صحيح، نعم صحيح، لا تختلف ولا تفرق.
0: أبونا يعني مش عندكم زاروكو، أنا بعتقد سفراء أو قناصل أجانب، ما بعرف إذا السفير الأمريكي وصل لعندكم، هذا اللي هو كمان مستوطن ممكن، وعبر عن في حينه عن ممارسات الفلسطينيين، كمان شهادات السفير يمكن تستخدموها انت اللي استنكر عمليا وقال ووثقوا في حينه
1: قبل ما يتم الاعلان عن هذا الموضوع تم البحث مدنيا قضائيا مدنيا في الولايات المتحده عن اهميه هذا الموضوع، وتم اكتشاف انه يوجد هناك منفذ قانوني قوي جدا نستطيع أن نذهب من خلاله، من خلال كل التوثيقات سواء الإعلانات الحكومية أو الدبلوماسية في القدس وفي كل الأراضي المقدسة، أو من خلال التوثيقات التي وثقها السكان، من خلال التوثيقات التي وثقها الملاك.
0: أعطينا فكرة أبونا، أعطينا مثلا إيش بيعملوا المستوطنين هناك، يعني مثلا بيقتلوا الأشجار، مثلا بيحرقوا منازل، إيش بالضبط بيعملوا عندكم؟
1: ما يقوم به المستوطنون منذ أكثر من 3 سنوات هو حرق للمركبات، حرق للأراضي، تدمير البنية التحتية الزراعية من خلال الرعي الجائر في الأراضي من خلال الأغنام الأبقار واليوم الجمال. يأتون بالجمال لكي يدمروا جمال. نعم يدمروا.

0: الموسم الزراعي للزيتون. الطيبة مشهورة جدا في الزيتون وفي زيت الزيتون الغني جدا والمميز في الطيبة. يدمرون هذه الأراضي، يحتلون أراضي، يضعون الكرفانات على حدود تقريبا بلدة الطيبة وأراضيها، يضعون كرفانات في المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية. ويوم أمس أو قبل يومين قاموا بوضع كرفانات على الطريق الواصل بين الطيبة وأريحة، ما تسمى بطريق المعرجات. يطردون الناس من بيوتهم. واحد من أبناء هذه الرعية اسمه بشير معروف الكوني لا يستطيع اليوم السكن في البيت الجديد الذي بناه خلال 7 سنوات الماضية بسبب المستوطنين ودخول المستوطنين على هذا البيت والخوف من السكن في هذا البيت مع عائلته. شخص آخر أيضا منع من الوصول إلى مصنع البطون والكسارة والمحجر في غرب البلد لأنه يقول المستوطنون له هذه الأرض لنا ويجب أن نأخذها. فهو للشهر الثاني على التوالي لا يستطيع أن لا يوجد له دخل، لا يستطيع الوصول مع عماله، والعديد من العمال الذين يعملون معه لا يوجد دخل الآن.
1: وفي طيبة رام الله عادة كل سنة بشهر أكتوبر أعتقد بتقيموا مهرجان، هل قائم هذا المهرجان أم أنه الظروف لا تسمع بذلك؟
0: للظروف الحالية المهرجان غير قائم منذ 2-3 سنوات، ولكن نتأمل أن يعود من جديد.
1: قديش ظل السكان اليوم في الطيبة؟
0: عدد سكان الطيبة بعد الهجرة التي أصبحت هجرة متواكبة ومتتالية للأسف منذ 3 سنوات هاجر أكثر من 16 عائلة من الطيبة إضافة إلى عشرات الشباب. اليوم عدد السكان يتراوح بين 1200 إلى 1208 أشخاص الذين حسب الإحصائية الأخيرة الذين يسكنون ويقطنون في هذه البلدة.
1: مؤسف كثير هذا الحديث، يعني مؤسف التصرفات وهي الممارسات. نحن راح نتابع هذه القضية بتصور. أنا أشكرك أبونا الشرف واضي، أشكرك على أن نلتقيك إن شاء الله قريبا. شكرا لك، إلى اللقاء. سلامات، إلى اللقاء. نحن نأتي إلى ختام هذه الجولة من البرنامج الصباحي الأخبار أولا، ولكن قبل الرياضة لابد من مرة أخرى نذكر عن الحادث الأليم الذي وقع صباح اليوم أمام إحدى المدارس في حورة. إطلاق نار على معلم وصل للتو إلى المدرسة لمزاولة عملية هناك ويتعرض لإطلاق نار. كما يبدو الإصابة كما جاءنا قبل لحظات هي متوسطة. طاقم طبي قدم له المساعدات الأولية ثم نقله إلى مستشفى سروكة في بئر السبع.

0: نحاول، يبدو أن الاتصال غير متاح، ولكن نحن نحاول أن نكون مباشرة في بلدة حورة عن حادث أليم مستنكر طبعا ومدان بكل ما تعني الكلمة من معنى. رائد أبو القيعان ينضم إلينا من حورة مباشرة. أستاذ رائد صباح الخير.
1: صباح الخير لك وللمستمعين أخي.
0: يعني
1: هذا ليس خير.
0: أيوة.
1: ما حدث في مدرسة البيضة.
0: نعم، ماذا ما الذي حدث هذا الصباح أستاذي؟
1: يعني كالعادة معلم مربي في مدرسة البيضة الابتدائية في حورة جاء لعمل، يعني ليتم عمله في آخر الأسبوع في نهاية الأسبوع على أكمل وجه، وكما لازم تنتظم الدراسة، لكن المفاجأة التي انتظرته في وقوف المركبات على مدخل المدرسة أمام مئات من الطلبة. هذا أمر إرهابي، مش أمر إجرامي، إرهابي، إنه ينتظروه ملثمين وقوموا بهذا العمل، إطلاق الرصاص على سيارتي وعليه بعد ما وقف في موقف السيارات. هذا عمل مش بس لازم نشجبه ونستنكره، وإنما العمل اللي لازم نشتغل عليه إنه حتى لو حدينا من هذا الأمر هذول المجرمين، حتى إحنا لازم نتعامل معهم بطريقة ثانية. مش بس الشرطة والقانون، كمان إحنا في اجتماعيا واقتصاديا لازم نقاطعهم.
0: هذا السبب، يعني الآن حدث أليم ومستنكر بكل ما تعني.

0: كلمه تعطلت الدراسه في المدرسه، ايش الوضع عندكم في المدرسه في البلد؟
1: وطن الدراسة، الطلبة وضعهم في ذعر، في خوف، في رعب، يعني المعلمين في خوف، فما بالك الطلبة. اللي نحكي على طلبة ابتدائي،
0: أنا يعني وصلت معلومات على أنه المعلم، ما بعرف إذا بتحب تأكد ذلك، أنه المعلم هو مش من سكان النقب، بالعكس حتى يمكن معلم
1: نعم
0: من منطقة
1: من سكان الشمال. هو نعم هو من سكان الشمال، يعني عدا عن تكبد السفر والمجيء للنقب والعمل والتعليم والتحضير والترتيب، يعني كمان نلاحق لهذه الدرجة مهما كان، إذا كان الفاعل من الجنوب أو من الشمال أو من أي منطقة مش مشكلة، لكن هذا عمل تعدى كل الخطوط
0: 100%.
1: إنه في مدخل
0: حالته كيف ممكن تكون؟ كيف
1: حالته الصحية مستقرة؟ بنعرف هيك لأنه اللي صابته هو في الإجر الإجرين.
0: رائد، هي المدرسة معطلة اللي فهمه أنا، ما في مدرسة، مدرسة البيئة
1: يعني شو كيف تقدر تعلم كيف
0: أكيد الأولاد روحة تربوي
1: في هذا، أغلب الناس أجل تأخذوا لاتها يعني
0: 100%. ننتظر اكيد راح يكون في قرار كمان للمجلس المحلي بتصور بعد هذا الحدث، لابد من جلسه واتخاذ قرار كمان بالنسبه لقضيه التعليم بكل المدارس مش بس بمدرسه البيادر. رائد، انا اشكرك استاذ رائد على كل حال، انا اشكرك، شكرا لك عزيزي، الى اللقاء. رياضه لعجاله. في الرياضة يوم أمس كونسرت قدمه فريق برشلونة، فاز 5-1 على فريق فينورد. نابولي خسر في ملعبه أمام الأرسنال 1-0. ليفربول خاض مباراة ضخمة كبيرة جدا على أتلتيكو مدريد الذي تقدم، لكن ليفربول قلب الطاولة فاز 2-1. باريس سان جيرمان سداسية 3 سجلها فيران توريس اللاعب القادم من برشلونة، سجل ثلاثية في فوز باريس 6-1 على ستومان برتسلافا. سبورتينج ليشبونة أيضا فاز على جلاتا سراي 1-0. طبعا اليوم الخميس هنالك عدة مباريات راح تكون أيضا في الدوريات الأوروبية المختلفة، واليوم عمليا فنيربختش مع روما، إيندهوفن مع شختار، سلافيا براغ مع لانس، بايرن ميونخ الليلة مع بودا غليمت، النرويجي كومو مع لايبتسيغ، ومانشستر يونايتد يلتقي صباح الأذربيجاني. نذكر بفوز كان سابق الليلة قبل الماضية لريال مدريد على الإنتر في مباراة أيضا كانت كبيرة نوعا ما، وأيضا فوز لبروسيا دورتموند على فيا ريال بثلاثية 2-2، والسيتي فاز في بورتو بهدفين دون رد كما ذكرنا سابقا. هذه أهم الأخبار الرياضية في هذه الوقفة الصباحية الرياضية. نحن سنتابع الرياضة ودور الأبطال أيضا عبر برامجنا القادمة، تحديدا مع زميل مصطفى شلاط اليوم في برنامج يوم جديد بعد الساعة 9. الشكر الموصول في هذه اللحظات إلى الزميل ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، ليليان حاج في الهندسة الإذاعية، زميلة زهرة سعيد من شعبة الأخبار، كنت أنا معكم تبي سلامة. أشكركم على المتابعة، أرجو لكم يوما آمنا سعيدا أينما كنتم. أنا أعود وألتقيكم غدا إن شاء الله في البرنامج الرياضي، مجال الرياضي عند الساعة 3. تحية وإلى اللقاء.

فرصة أخيرة بالتأكيد للتسجيل للطب البيطري في مولدوفا. خبرة أكثر من 15 سنة في مجال التسجيل والمرافقة. الاتصال والاستفسار على رقم 055-885-9151. الحقوا الفرصة الأخيرة.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي.
1: فقط يوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف بتنزيلات ما إلها مثيل مع عروض وأسعار بتلاقوها بس مرة بالسنة. غسالة إلكترا 9 كيلو ب 999 شيكل، نينجا جريل ب 699 شيكل، ماكينة آيس كريم ب 299 شيكل، كلاي هوائية إير فراير ب 129 شيكل، ومكنسة كهربائية برميل ب 119 شيكل. فقط يوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف.
2: مدرسة هاموفيل الرائدة في التأهيل المهني في المواصلات السياقة والتئوريا. رخص الدراجة نارية تراكتور أو تراكتورون بس 1999 شيكل بفروعها شفا عمر، خود صوت هامفراتس، مدعين القدس وبئر المكسور، نجمة 6026. هاموفيل مدرسة كل الرخص.
3: معدلك في البيجروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبو ديس بجهزك أكاديميا وبفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، 5 نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبو ديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم.
4: خذ حبة فصصها كل اللي بكب القشر وعيد.
5: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
6: وسام ريل ستيت للوساطة العقارية في البلاد والخارج، دبي، جورجيا، أرمينيا، قبرص ورومانيا. الأوائل في الوساطة والأوائل بالثقة والمسؤولية. عبر الويز وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050. إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونيا عبر موقع الجامعة نجاح .edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب زائد 972-592-44456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا وحتى 3:30 عصرا. النجاح بتنور فيكم.
7: الشمس دائما.
8: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على عيلي اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلة من الأحد للخميس من 11 للوحدة.
9: هنا إذاعة الشمس
10: 101.98.1 FM 6.
9: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار التاسعة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. نبدأ من ملف العنف والجريمة. أصيب معلم في الأربعينيات من عمره بجراح متوسطة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار صباح اليوم في موقف السيارات التابع لمدرسة البيادر في بلدة حورة بالنقب أمام أنظار الطلاب. وأكد المدرس رائد أبو القيعان من سكان حورة في حديث لإذاعة الشمس أن المصاب من سكان الشمال ويدرس في حورة وقد أصيب في ساقه وحالته مستقرة، واصفا ما جرى بأنه عمل إرهابي وليس إجراميا فقط. وأضاف أبو القيعان أن الدراسة علقت في المدرسة عقب إطلاق النار بعد أن أثارت الحادثة حالة من الذعر بين الأهالي الذين حضروا لاصطحاب أبنائهم. وفي سياق متصل، قررت إدارة مدرسة الشاملة ألف في بئر السبع تعليق الدراسة اليوم لمدة ساعتين بعد اعتداء طالب على أحد المعلمين، ووصفت الحادثة بأنها خطيرة وتجاوز للخطوط الحمراء، مؤكدة رفضها لأي اعتداء على المعلمين أو أفراد الطواقم التعليمية. في حوادث الطرق، أصيب شاب في العشرينيات من عمره بجراح خطيرة إثر حادث طرق وقع بين سيارة خاصة وحافلة على شارع 805 قرب قرية معار المهجرة، حيث تقع اليوم مستوطنة يعد في منطقة مزقاف بالجليل الأعلى. وبعد تخليصه من السيارة نقلته طواقم الإسعاف إلى المركز الطبي للجليل في نهرية لاستكمال العلاج.

0: قدمت النيابة التابعة للشرطة لائحة اتهام ضد فتى إسرائيلي في 16 من عمره من مستوطنة أفيغايل في منطقة الخليل بعد توثيقه وهو يعتدي على مسن فلسطيني مبتور الساق. وبحسب الاتهام وصل الفتى برفقة شخص آخر على متن جرار مسروق وهدد الفلسطيني بقضيب حديدي قبل أن يدفع عكازه ويعتدي عليه. كما أشارت اللائحة إلى وجود ملفين جنائيين سابقين بحق الفتى هذا العام يتعلقان بالعنف وإلحاق أضرار بالممتلكات. أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بأن غارات سعودية استهدفت عددا من المناطق في محافظة الحديدة غرب اليمن. يأتي ذلك فيما يتصاعد القتال بين الحوثيين وقوات الحكومة بعدة جبهات في اليمن وسط مواصلة الجماعة هجماتها على السعودية. وإلى الملف الإيراني، أفادت شبكة سي بي إس بتضرر عدد من الطائرات الأمريكية في قاعدة موافق السلط الجوية في الأردن جراء هجوم إيراني وقع الليلة الماضية. وأضافت الشبكة أن القوات الأمريكية أطلقت أكثر من 30 صاروخ باتريوت للتصدي للهجوم الذي جاء بعد استهداف الولايات المتحدة 5 ناقلات إيرانية. وفي إيران، أفادت وسائل إعلام بسماع دوي انفجارات في جزيرة قشم في مضيق هرمز دون أن تتضح بعد طبيعتها أو مصدرها. كما أعلن ترامب عزمه إطلاق اسم مضيق ترامب على مضيق هرمز، وقال إن إعلانا رسميا سيصدر بهذا الشأن مدعيا أن الولايات المتحدة تنتصر في الحرب وأن إيران تتفكك على حد قوله.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية وداخلية لتصبح حول معدلاتها السنوية، فيما يسود طقس صاف وحار في ساعة النهار. في القدس والجليل الأعلى 30 درجة، طبرية 35، الناصرة 33، حيفا والساحل 31، يافا والأبيب 32، في النقب 34، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس لحظات معدودة، ونلتقي في برنامج يوم جديد. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أسعدتم أوقاتا، طاب نهاركم. إذاعة الشمس، يوم جديد. زهرة، صباح الخير.
1: صباح الخير مصطفى، إليك ولكافة المستمعات والمستمعين.
0: نهاية الحرب يبدو وعد إبليس بالجني. ترامب يعد بأنه هذه الحرب ستنتهي بعد انتخابات النصف. سؤال من 1 إلى 10، قديش صدقتي؟
1: يعني ترامب لا يمكن أن نأخذ كلامه على محمل الجد
0: لا
1: مصطفى.
0: لا لا لا
1: لا،
0: عيد النظر. ترامب يعني كل يوم هو في حال، وكل يوم هو في واد، وكل يوم
1: تماما.
0: أنا أتهكم فقط.
1: نعم،
0: أتهكم. إذن هذه وعود ترامب بشأن نهاية هذه الحرب والانتخابات.

0: يقترب والسجل الانتخابي يقترب هو الآخر، والحال في الضفة الغربية يزداد سوءا، والعقوبات على المستوطنين تثير حفيظة الحكومة الإسرائيلية الكثير من القضايا، إضافة إلى واقع التربية والتعليم المترهل. وفي كل يوم تصلنا أنباء عن تحصيل أسوأ وأدنى وأقل جودة، لا يوجد من لا حسيب ولا رقيب.
1: تماما مصطفى، هذا ناهيك عن العنف الذي يصل إلى المدارس. هذا الصباح غطينا حادثة صعبة وهي إصابة معلم في الأربعينيات من عمره بعد تعرضه لجريمة إطلاق نار مصطفى في موقف للسيارات التابع لمدرسة البيادر في حورة. ومن التغطية علمنا بأن المدرس هو من سكان الشمال ويعمل في حورة. طبعا الحالة يعني أثارت حالة من الذعر والخوف في صفوف الأهالي، يعني الذين عادوا إلى المدرسة واصطحبوا أبنائهم، ما أدى إلى تعليق الدراسة أصلا.
0: منذ سنين طويلة نحن نعيش واقع بدون حرمات، بدون حرمات
1: صحيح.
0: وبدون خطوط حمراء، لا مساجد ولا مدارس ولا مؤسسات صحية لها حرمة في هذه المرحلة.

0: إذن إذاعة الشمس يوم جديد، نحييكم من خلال موجتين 101.1 FM، موقعنا الشمس.com، تطبيق إذاعة الشمس دائما لخدمتكم متى وأينما شئتم. ياسمين عابد في الإعداد والتحرير، ليان حج على النغمات والتقنيات، زهرة سعيد ومصطفى شلاطة ورافقكم حتى 11:00. بروفيسور حسين الديك، صباح الخير.
1: صباح الخير.
2: صباح الخير لك وللسادة المستمعين
0: ولزهرة أيضا. ونتساءل بروفيسور حسين الديك، لأي مدى أنت تشتري وعود ترامب بأن هذه الحرب ستنتهي بعد انتخابات النصف؟
2: بتقديري هذه التصريحات يعني تندرج ضمن الخطاب الشعبوي للرئيس ترامب والخطاب المتغير والمتبدل بين الفينة والأخرى، وأعتقد أنه من المستبعد أن تنتهي بعد ساعة أو بعد وقت قصير من الانتخابات النصفية كما قال ترامب. ربما يقصد من هذه التصريحات هي التضليل، تضليل الإيرانيين نحو أي ضربة عسكرية قوية خاطفة قبل الانتخابات أو بعدها. اليوم الواشنطن بوست تتحدث بكل وضوح أن الاستعدادات جارية على قدم وساق في المنطقة نحو توجيه ضربة عسكرية قوية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية إلى إيران.
1: لكن عندما يقول بأنه الضربات ستستمر حتى إجراء الانتخابات النصفية، هذا لربما يعني أقل يعتبر تضليل لإيران، لأنه إيران قد تستعد أيضا، أليس كذلك؟
2: نعم، ليس فقط الاستعداد، ربما هو التضليل وفي الوقت ذاته الخداع الاستراتيجي. من جانب آخر يجب الإشارة إلى نقطة في غاية الأهمية. صحيح أن الانتخابات في 3 نوفمبر المقبل، ولكن المنتخبون الجدد في المجلسين 35 سناتور في مجلس الشيوخ سيتم انتخابهم، و435 نائب في البرلمان مجلس النواب الأمريكي سيتولون مهام منصبهم في 20 من يناير 2027، بمعنى بعد 3 نوفمبر حوالي 3 أشهر حتى يستلم الكونغرس الجديد مهامه في الولايات المتحدة الأمريكية ليؤثر في طبيعة القرارات الأمريكية. ومن هنا فإن الرئيس ترامب خلال هذه 3 أشهر يبقى لديه أغلبية جمهورية في الكونغرس، ويستطيع أن يتحرك كما يريد بأي عمل عسكري ضمن الأجندة السياسية والعسكرية الأمريكية. إذا تحدثنا أن الانتخابات ونتائج الانتخابات ستكون حدثا مفصليا حول الذهاب إلى أي مواجهة عسكرية أو عدمها،
0: لما لا يكون بروفيسور حسين تضليل لشعب

0: به أصلا.
1: يعني واضح بأن الانتخابات في الولايات المتحدة لا تحسم بالحرب مع إيران، إنما تحسم بالواقع الاقتصادي، بأسعار النفط، بأسعار جالون الوقود في محطات البنزين في الولايات المتحدة. هذه الأسعار التي لا تزال عالية وقد ترتفع، لاحظنا اليوم سعر برميل الدولار الوقود يتخطى $100. ربما يحاول أن يضلل شعبه وأنه أن يريث وأن لا يحكم عليه.
2: في هذا السياق تقليديا وتاريخيا السياسة الخارجية الأمريكية كانت لا تشكل حوالي 8% أو 10% من التأثير على توجهات الناخبين الأمريكيين. اليوم بعد المواجهة مع إيران أصبح هناك تداخل كبير ما بين الداخل والخارج، والسبب في ذلك أن الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز أثر على الوضع الاقتصادي الداخلي للمواطن الأمريكي، فلذلك أصبح هناك ترابط قوي ما يحدث في الخارج بالسياسة الخارجية الأمريكية وتحركاتها خارجيا والوضع الداخلي. هذا الترابط انعكس على المواطن الأمريكي. ثانيا، تصريحات الرئيس ترامب يمكن توظيفها أيضا في سياق التجيش الانتخابي لمصلحة الجمهوريين. هو ذهب إلى أبعد من ذلك بالأمس في تكساس عندما قال في مهرجان انتخابي إذا حصل الحزب الجمهوري على أغلبية المجلسين في الانتخابات في 3 نوفمبر سيتم منح كل مواطن أمريكي مبلغ مالي.
3: وهذا مثير للاهتمام بالفعل، يعني أليست هذه رشوة علنية بروفيسور حسين؟
2: نعم، هذا لاقى هجوم كبير من قبل الإعلام الأمريكي خاصة المحسوب على،
3: لكن قانونيا ودستوريا أقصد، يعني وفق القانون الأمريكي.
2: نعم، وفق القانون الأمريكي يمكن توظيف وتأسيس لهذا الإعلان من قبل الرئيس ترامب أنه يذهب بطرق غير شرعية للتأثير وشراء الأصوات، ويمكن أن يذهب إلى رفع قضايا للمحاكمة للرئيس ترامب. ولكن وفقا لطبيعة النظام الأمريكي والقضاء الأمريكي، القضايا تأخذ وقتا طويلا والإجراءات معقدة وصلاحيات الرئيس وحصانة الرئيس، ولكن هذا يعتبر انتهاك جسيم علني على الهواء مباشرة للأسس الديمقراطية التي قام عليها النظام الانتخابي الأمريكي. ومن جانب آخر قد يفسر ترامب ذلك أو يرده في إطار السياق الانتخابي الشعبوي أو الدعابة التي ربما يستخدمها ترامب في خطاباته أمام المواطنين الأمريكي.
1: أو أنه حصيلة ما ستقتصدونه بعد الانتخابات بسبب تراجع كل الأسعار وتغيير لها سيصل إلى 5. هناك من حتى يصف ما يقوله ترامب، نحكيها بالعامية، بنوع من الخطرفة.
2: نعم، هذه حقيقة. وأهم من ذلك أن المواطن الأمريكي لحد ما قد تعود على هذه الخطابات وهذه التصريحات للرئيس ترامب. عندما ينشر صورته صورة إيران على صورة وجه ترامب، بمعنى أن إيران أصبحت ترامب، وأحيانا الخليج العربي يسميه خليج ترامب وتحت السيطرة الأمريكية، وما زالت الأمور عالقة. فلذلك التصريحات والتغريدات والمواقف لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية تكون القرارات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي على حساب ترامب لقرار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، أهم شخصية في العالم. فلذلك هذا يعني تجربة غير طبيعية وعالم غير واقعي وصل إليه ترامب في تعامله مع الشعب الأمريكي وإدارته الولايات المتحدة.
1: وحتى ذلك الحين سنشهد كر وفر، ضربات وضربات موازية. الولايات المتحدة تقصف بعض ناقلات النفط في إيران وبعض القواعد والدفاع الجوي، وإيران ترد بصواريخ عادة على الأردن.
2: نعم، هذا سيستمر، ويبدو أن الاستراتيجية الأمريكية تنتقل ما بين الاحتواء والردع. استراتيجية الاحتواء ثبت لدى واشنطن أنها غير قادرة على النجاح ولم تنجح مع إيران. اليوم نتحدث عن الردع والردع المضاد، الردع المحدود. ولكن حتى الانتخابات النصفية ربما تستمر الأمور على ما هي عليه طيلة الفترة القادمة.
1: لا أنت ولا أنا ولا زهرة راح يطولنا 5000

0: دولار.
1: أكيد أكيد.
2: بروفيسور حسين الديك شكرا جزيلا لك.
3: شكرا لك.
1: شكرا.
3: إلى اللقاء.
2: $5,000 زارة شو رأيك؟
3: يعني أنا مش عطلات مصطفى، بس كيف قلت ممكن يكونك في دبل مينينج، معنى مزدوج أو تفسير مزدوج للي بحكيه، بمعنى أنه عن جد ممكن يتوفروا $5,000 إذا بقيت أنا في الحكم، يعني من منطلق تخفيف الأعباء وتخفيض أسعار الوقود.
2: تعرف المثل كلام الليل يمحوه النهار؟
3: أيوة صحيح.
2: يعني جزء كبير من كلام ترامب شيكات بدون رصيد،
3: وكمان مرات بتحمس شوي للاي اي، بحبك يعمل صور غريبة وأنه هو ملك العالم وإيران صارت ترامبية يعني متعودين، تعودنا على نهفاته.
2: تحمس شوي؟
3: تحمس شوي
2: شوي
3: شوي.
2: إذا هاي شوي إعلانات.
4: مدرسة هاموفيل الرائدة في التأهيل المهني في المواصلات السياقة والتيوريا، رخصة سيمتريلا بس 5999 شيكل، وأيضا في هاموفيل فقط رخصة شحن جر وإنقاذ بسعر حصري بفروعها شفا عمر، خود صوت هامفراتس، مدعين القدس، وبئر المكسور، نجمة 6026. هاموفيل مدرسة كل الرخص. هاموفيل مدرسة كل الرخص.

0: واللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: جاهزين لاستقبالكم لموسم عراس 2027. جاهزين بترتب معكم كل تفاصيل العرس بشكل أسهل، أوضح وبنظام واحد، بركز على تأكيد الحضور وترتيب المعازيم. لتفاصيل أكثر اتصلوا 050-610-86-86. وهيك انتوا جاهزين مش بس حاجزين.
3: من أم الفحم لنوفا جليل، حب جديد اسمه البروف، طعم محلي بمستوى عالمي، برجر، تورتيا وتشيكن، عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
4: البروف بفش غلك.
5: فقط يوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف بتنزيلات ما إلها مثيل، مع عروض وأسعار بتلاقوها بس مرة بالسنة. شاشة سمارت 75 انش جي في سي ب 1790 شيكل، فرن بيلد إن ب 599 شيكل، وماكنة إسبريسو كبسولة فقط ب 189 شيكل. فقط يوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف.
3: إنك تصير محامي جديد في الكلية الأكاديمية رمات جان، لقب أول بالمحاماة. احصلوا على لقب أول محاماة في الكلية الأكاديمية رمات جان. نرافقكم من اليوم الأول للتعليم وحتى عبور امتحان الدولة. منح خاصة جدا للمنضمين إلى الفوج الأول. اتصلوا الآن نجمي 2455.
6: أكاديمية رمات جان.
7: بدك تشتري عقار في البلاد أو في الخارج وانت مطمن ومرتاح؟ وسام ريل ستيت هو عنوانك الأكيد والمضمون. انت اختار الدولي واحنا منلقي لك العقار اللي بيناسبك. عبر الويز وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050.
8: الشمس دائماً.
9: صباح الخير. افتح الشباك شوي خلي الشمس تفوت. الاحداث عم بتمر بسرعه مش ملحق حال، بدي شويه نور تا اشوف شو في قدام. اجتماع سياسي رياضي موسيقي روحاني.

0: إذن نتنياهو ترامب يعد بأن هذه الحرب ستنتهي بعد انتخابات النصف. سؤال: لماذا بعد انتخابات النصف؟ لماذا قبل انتخابات النصف؟ ومن أعطاه القدرة أن يتوقع وأن يخمن وأن يتنبأ؟ ظهر فتح بالمندل
1: صح، لكن كان في تقارير وردت مصطفى بأنه يعني كبار مستشاري والقصد يعني روبيو وجي دي فانس يعني توقعوا وقالوا هذا الشيء، وبالتالي هو يعني يعلن عن توقعات ما يعني ما يخبروه به،
0: ويعود ويكرر ما يقال له في بعض الأحيان. سؤال: من قال لمن في هذه المرحلة؟ حتى ذلك الحين يبدو بأننا سنعيش هذا الكر والفر وحالة التاهب التي لا تنتهي ولا تتوقف، وضربات على إيران وضربات موازية أو بالتوالي على الأردن.
1: نعم.
0: وهذا الصباح أيضا كان فيه حديث حتى عن إصابة طائرات. صحيح. في قواعد
1: أردنية. نعم، تحدث عن أكثر من 8 طائرات مصطفى، واحدة من الطائرات فقدت أحد الأجنحة، وباقي الطائرات تضررت بشكل جزئي في قاعدة موفق السلطي في المملكة الأردنية. مصطفى، أود يعني أيضا أن أتوقف عند التحليل الذي جاء به بروفيسور حسين الديك، ويقول قد يكون بالفعل هذا التصريح هو يعني بهدف التضليل، لأنه كان في تقرير في الواشنطن بوست يقول بأنه هناك استعدادات في المنطقة، ونقول على مستوى المنطقة هنا في الشرق الأوسط، لتوجيه ضربة قوية جدا لإيران، وبالتالي هذا بالفعل قد يكون تضليل لضربة قوية مفاجئة تفاجئ النظام الإيراني.
0: أظن بأنه بعد كل ما حدث في السنوات الأخيرة، التصريحات وحدها لا تكفي لتهدئة الدول. الدول بدأت تفهم ما قيمة هذه التصريحات وما تحمله في طياتها من جدية ومن احتمالات. بعض النغمات، ونتحول لأمور أخرى.

0: نتحول إلى آخر المستجدات فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني. أستاذ صباحا دكتور مصطفى البروثي.
1: صباح الخير.
2: صباح الأنوار، أهلا بكم.
0: الأمين العام للمبادرة الوطنية، كيف تنظرون إلى العقوبات التي تنوي بريطانيا ودول أخرى فرضها على المستوطنات؟
2: هذه عقوبات بالنسبة لإسرائيل خطيرة للغاية، وهي بداية تسونامي برأيي، وبداية تحول كبير على الصعيد الدولي، وبداية تحقق نتائج ما كنا ندعو إليها على مدار 20 عاما ماضية بضرورة فرض العقوبات والمقاطعة وسحب الاستثمارات. صحيح أن هذه العقوبات هي فقط موجهة للمستوطنات، وهذا لا يكفي، لأنه بإمكان إسرائيل أن تعيد تدوير بعض منتجات المستوطنات، هذا معروف، ولأنه التأثير الفعلي سيحدث عندما تتحول هذه العقوبات على المستوطنات إلى عقوبات شاملة ضد الحكومة الإسرائيلية التي تمول الاستيطان وتبني المستوطنات وتحمي الإرهابيين المستوطنين. ولكن التحول ليس فقط في اتجاه، يعني إذا لاحظتم البيانات التي صدرت، الموضوع أيضا يشمل فرض حظر جزئي عسكري على إسرائيل، وهذا خطير جدا بالنسبة للمنظومة الإسرائيلية، وهو يعني أن هناك تحول سيصل الآن إلى 12 بلد في العالم، بما في ذلك بلدان مثل كندا وبريطانيا التي كانت معروفة دائما بتأييدها المطلق لإسرائيل.
0: أن دكتور مصطفى، في هذه المرحلة إسرائيل حاولت أن تقلل من حجم هذه العقوبات اقتصاديا، باعتبار أنه كمية أو الصادرات من المستوطنات إلى هذه الدول التي أعلنت موقفها نسبيا ليست كبيرة.
2: لا، هذا كلام فارغ، ولو كانت إسرائيل يعني لا تستشيط غضبا حتى الانفجار لما قامت بإجراءات خطيرة في العرف السياسي والدبلوماسي، مثل إغلاق القنصلية البريطانية في القدس، وهذا مس بمكانة القدس. نحن نتحدث عن تمزيق الاستاتيكو، يعني وهذا يعني أنه لإسرائيل نية ليس لإغلاق فقط القنصلية البريطانية، وإنما باقي القنصليات الأوروبية في القدس. ولو لم يكن الغضب عارما لما قامت إسرائيل بطرد،
1: لكن هذه القنصليات دكتور مصطفى، يعني القنصلية البريطانية في القدس هي من تعطي أيضا خدمات للفلسطينيين والمؤسسات الفلسطينية في شرق القدس. هذا يعني دائما إسرائيل ترد بإجراءات تضر أكثر بالفلسطينيين.
2: طبعا، ما هي المستوطنات كلها تضر بمن؟ أوقح ما سمعته أمس، وكنت في لقاء مع المحطة البريطانية البي بي سي باللغة الإنجليزية، أنهم قابلوا مستعمرا مستوطنا وسألوها عن المقاطعة، فقال أنها تؤذي الفلسطينيين، بتأذي بعض العمال اللي عنده. يعني شوفوا إلى أي درجة وصلت السخافة. هو يأخذ أرضنا، يأخذ أرض هؤلاء العمال ثم يشغلهم سخرة عنده، وبعدين تقول أنهم بتأثروا. لا، الذي يجري طبعا إسرائيل كل إجراء تقوم به الهدف منه البطش بالفلسطينيين طبعا، ولكن التحول الذي يجري تحول كبير. ونحن قلنا في البيانات التي أصدرناها أمس أنه ما جرى جيد ولكن غير كافي، ويجب أن يتحول إلى لا يكفي معاقبة بضع مستوطنين ولا معاقبة

0: نحن قلنا أن هذه خطوة يجب أن تعزز بخطوات أكثر.
1: مثل ماذا دكتور؟
0: نحن أولا وقف كل أشكال التعامل العسكري مع إسرائيل،
1: توتال
0: ميليتري إمبارغو كما يقولون. ثانيا وقف الشراكة الأوروبية الإسرائيلية، الشراكة الاقتصادية الأوروبية الإسرائيلية التي تشمل إسرائيل تصدر للاتحاد الأوروبي 32% من صادراته.
1: أنت تتحدث عن اتفاقية التجارة مع
0: طبعا
1: الاتحاد.
0: وأيضا وقف، وبدأت الآن تظهر معالم انخفاض التعاون العلمي بين الاتحاد. اليوم هناك تقرير يشير إلى انخفاض،
1: هذا بارز بالفعل
0: في التعاون العلمي. هذا كله يجب أن يتوقف. ولكن دعيني أقول خطورة ما يجري، إذا تابعتم ما قاله إيد ميليباند اللي هو وزير خارجية بريطانيا، وهو بالمناسبة شخص يهودي أصلا، قال كلام خطير. لم يقل فقط أنه في مقاطعة للمستوطنات، قال أنه يتابع ما يجري في غزة، وهناك أدلة على ارتكاب جرائم حرب. نحن نقول هناك تطهير عرقي، جينوسايد، يعني إبادة جماعية، وليس فقط جرائم. ولكن هو عندما يتحدث عن جرائم حرب في غزة ثم يقول، يستعمل هذه الكلمات، إرهاب المستوطنين،
2: ويستعمل أيضا تطهير عرقي في بعض المناطق.
0: نعم.
1: أعتقد أكثر ما كان راديكالي في قوله بأنه لسنوات خفنا أن ننتقد إسرائيل عشان ما يتم اتهامنا بمعاداة السمية، والآن يعني بطل ينفع بما
0: يعني
1: معناه.
0: يعني إيد ميليباند يصير معادلة السمية وهو يهودي أصلا، كلام سخيف. طبعا
1: نعم.
0: سيطلق عليه ربما اللقب الشائع اللي بيستعملوه ضد النشطاء اليهود المناصرين للقضية الفلسطينية، انه كاره للنفس.
1: صحيح، سيلف هيتينج جو، هذا كثير.
0: ولكن انا برايي اسرائيل في حالة انحدار، وهي هي النتيجة المباشرة للإبادة الجماعية التي ارتكبت، والنتيجة المباشرة لما يجري الان في الضفة الغربية من ارهاب استيطاني لا مثيل له. أمس المستوطنين الإرهابيين طاردوا عيادة للإغاثة الطبية، عيادة متنقلة، عيادة تعالج الناس، طاردوها بالسيارات الرباعية من مكان إلى آخر، ويعني في محاولة للإساءة والإضرار بأطباء كل مهمتهم أنهم يقدموا مساعدة إنسانية للمرضى. يعني الوقاحة وصلت إلى حدود لا مثيل لها، والاعتداءات وصلت إلى درجة لا يمكن السكوت عليها. وأنا برأيي هذا لسه ما رأيتموه هو بداية تسونامي. هناك تسونامي من المقاطعة سيكرر، وأنا أؤكد على ذلك، ما جرى مع نظام فصل العنصري في جنوب إفريقيا وأسقط نظام الأبرتايد سابقا سيؤدي إلى إسقاط نظام الأبرتايد.
2: دكتور مصطفى، في هذه المرحلة نحن نتحدث عن نوايا، وحتى تتحول هذه النوايا إلى أفعال هناك مسارات قوننا ستحدث أو من المفروض أن تحدث في هذه الدول. ونحن تعودنا في كثير من الأحيان أن نسمع تصريحات دون أن تتحول إلى أفعال.
0: صحيح، وهذا طبعا محتمل، ولذلك إحنا لا يعني
2: قد تتغير الحكومة بعد شهرين وتحاول أن تبيض صورتها أمام الأوروبيين.
0: طبعا سيحاول أن إذا تغيرت الحكومة هذا سنرى، ولكن أنا الذي أقوله أنه إحنا لا نتكل على ما جرى.
1: نعم.
0: اليوم كل نشطائنا، أعضاء البرلمان المناصرين لنا، النشطاء في بريطانيا وأعدادهم هائلة، هؤلاء نظموا مظاهرة مليونية ضد من أجل فلسطين، وهؤلاء الآن سيتحركوا، ومن 9 إلى 11 من أكتوبر سيشهد العالم مظاهرات عالمة.
1: نعم.
0: في كل مكان، والضغط في البرلمان البريطاني سيكون من أجل مقاطعة شاملة وليس فقط مقاطعة.
1: أيضا يعني رأيت شيء شبيه يوم أمس في إيطاليا، وبالفعل يعني على ما يبدو سنشهد الكثير من الاحتجاجات وموجات العقوبات في الأسابيع القادمة.
2: نعم دكتور مصطفى، إزاء قرار إسرائيل إغلاق القنصلية البريطانية في مدينة القدس، كيف يمكن يعني مواجهة هذا الأمر أو تعويضه على الأقل من حيث الخدمات القنصلية التي تعطى للناس؟
0: أنا أمس التقيت ببعض القناصل الأوروبيين وقالوا لي، وأنا يعني طبعا حسستهم على ذلك، أنهم سيتجمعون الآن لاتخاذ موقف جماعي ضد ما يجري للقنصلية البريطانية، لأنهم يفهمون الآن أنه غدا سيغلق القنصلية البلجيكية وبعدين الفرنسية وبعدين الإيطالية وإلى آخره. لذلك أنا أعتقد سترى إسرائيل أو ستجابه برد فعل أوروبي عارم على هذا الإجراء الذي قامت به. وبالمناسبة اليوم في أخبار، رغم التصريحات السيئة لماركو روبيو الوزير الخارجية الأمريكي، ورغم التصريحات السيئة

0: سيئة جدا للسفير الأمريكي هكبي اللي يمكن إطلاق لقب عليه سفير إسرائيل في أمريكا وليس العكس. رغم ذلك اليوم في أخبار أنه ترامب نفسه لم يطلب من بريطانيا أن تؤجل هذه الإجراءات لأنه أعلم بها من رئيس الوزراء البريطاني. فبالتالي أنا برأيي التحول وفي داخل الولايات المتحدة هناك تحول هائل لا مثيل له، سترونه أيضا في طبيعة أعضاء الكونغرس القادمون. أعتقد أن الاستراتيجية التي تبنيناها منذ زمن طويل والتي أثبتت فعاليتها هي الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية الصحيحة، الصمود والثبات والبقاء في فلسطين وإفشال مؤامرة التهجير بالترافق مع حملة عظيمة واسعة لفرض العقوبات والمقاطعة.
1: بعض الأوروبيين دكتور مصطفى حاولوا ربما تأجيل هذه الخطوة خوفا من أن تعزز هذه الخطوة هيمنة اليمين وموقعه الانتخابي.
0: هذا كلام لا يعزز ولا يغير. المشكلة الكبرى هي في الجمهور الإسرائيلي، والجمهور الإسرائيلي للأسف انعطف انعطافا حادا نحو العنصرية اليمينية وقبل بمظاهر الفاشية التي يظهرها بعض الوزراء الإسرائيليين، وعليه أن يعيد النظر. يعني اليوم هذه العقوبات ماذا تعني؟ تعني أن هناك ألم نتيجة السياسات الفاشية المتطرفة، وهذا ما سيغير الوضع. يعني للأسف الانعطاف الحاد نحو العنصرية والرفض فكرة حل يضمن حقوق الفلسطينيين ورفض فكرة السلام الآن تدفع إسرائيل ثمنه.
2: نعم.
0: الذي سيغير الجمهور الإسرائيلي ارتفاع ثمن السياسي التي تتبع وليس أي شيء آخر.
1: دكتور مصطفى بارودي شكرا جزيلا لك.
2: شكرا لك.
1: يعطيك العافية.
0: يعطيكم العافية.
2: إلى اللقاء.
1: جزيلا زهرا بسرعة إلى فاصل إعلاني ونعود.
2: نعم.
3: بدكم أكسجين أكثر؟ طاقة ونشاط خلال اليوم؟ شو؟ بعدكم بتخدوش فينيا كل يوم؟ اطلبوا الآن رزمة سنوية من فينيا بمئة شيكل للشهر فقط واحصلوا على قسيمة هدية بقيمة 500 شيكل لرحلة استجمامية في شبكة فنادق نيفيل دافيد. اتصلوا الآن نجمة 3287.
4: مرحبا، اشتقتوا لي؟ أنا الفار من إعادة التدوير تامي. اسمعوني بجدية، إسا الإشي مش معقد. منرميش الأجهزة الكهربائية بزبالة، لا بطاريات ولا جهاز تحكم ولا غيره. بدكوا تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي إعادة تدوير مخلفات إلكترونية.
5: تجميع ونقاط إعادة التدوير في عدة نقاط في جميع أنحاء البلاد.
6: فقط يوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف في تنزيلات ما إلها مثيل مع عروض وأسعار بتلاقوها بس مرة بالسنة. غاز ستانلس ستيل 4 رؤوس فقط ب 269 شيكل، جلاية صحون إلكترا ب 799 شيكل، براد 4 أبواب زجاجي فقط ب 1990 شيكل، وفريزر إلكترا 6 جوارير ب 749 شيكل. فقط يوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف.
7: خذ حبي فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
8: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
9: بدك سيارة صفر كيلومتر نيلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت بمجد الكروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً نجم 2692. رخفة سومت مجد الكروم المفرغ الشرقي. رخفة سومت عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.

0: إذن زهرة، من ما حدث والإعلان في بريطانيا، نحن نريد أن نتحول لتو لأمور تربية وتعليم، ولكن حتى خلال الفاصل الإعلاني تحدثنا بأنه حتى صورة السياحة الإسرائيلية في الخارج
1: تماماً.
0: بدأت مصدر يعني تشكل إزعاجا في كثير من الدول.
1: مزبوط مصطفى، وكان امبارح سابقة يعني بأنه يعني رئيس حكومة، نائب رئيس الحكومة في بانكوك بيرفع تلفون للسفيرة الإسرائيلية بسبب التصرفات المعيبة جدا للسياح الإسرائيليين.
0: منذ أسابيع نحن نسمع عن سلوكيات مؤذية للسواح، وعن حتى أن السائح الإسرائيلي بات غير مرغوب فيه
1: تماما
0: في تايلاند.
1: فقط يوم أمس مصطفى يعني قرأت ثلاث تقارير، كل تقرير في بلد مختلفة، واحدة في نابولي في جنوب إيطاليا، وحدث أخرى لافتة لسياح إسرائيليين في أوكرانيا في قلب قطار، ويعني تم تحذيرهم أكثر من مرة بأن يعني تصرفوا بشكل لائق، حتى أن بث القطار تسجيلات بالعبرية
0: يترجم بالعبرية
1: ويتهديد للسياح بأنه إذا ما بتقعدش محلك مش راح ترجع على أوكرانيا لمدة 5 سنين.
0: هذه صورة الحال، ونحن من هذه القضية للتو سنتحول لأمور أخرى.

0: الأمور التربية والتعليم زهرة الآن. نعم. بعد الأمور السياسية دكتورة رؤية بربارة، صباح الخير.
1: صباح الخير.
2: أسعد الله صباحكم، أهلا وسهلا بكم.
0: مفتشة اللغة العربية للمدارس الفوق ابتدائية،
2: مفتشة اللغة والأدب العربي.
0: نعم
2: للمرحلة فوق الابتدائية.
0: تنوون تغيير المنهاج؟
2: غيرنا منهاج الأدب، وقبل يومين نشرنا المنهج الجديد للأدب بعد يعني طول انتظار. منهجنا القديم كما تعرفون من سنة 1983، يعني كل ما تعلمنا بالمنهج القديم للأدب، والنصوص تغيرت والأنواع الأدبية تغيرت وكل المتطلبات مما يسمى منهج الأدب تغير، لكن واجهتنا بعض المشاكل. يعني أنتم تعرفون بأنه لا يمكن نشر نصوص لم نأخذ عليها موافقة من أصحابها، ونحن من الصعب جدا أن نأخذ موافقات من الكتاب في العالم العربي. وواجهتنا مشاكل عديدة، يعني انتظرنا وبحثنا عن أدباء ماتوا قبل 70 عاما حتى تكون عندنا حقوق نشر. فطبعا وغير الأدب المحلي، فالمنهج هذا المنهج الجديد للأدب مليء بأدبنا المحلي،
0: مليء بالأدب المحلي، مكره لا بطل، لأنه في نهاية المطاف
2: وهذه بطولة أيضا أن تأخذ من الأدب المحلي. يعني واجهتنا العديد من المشاكل.
1: لماذا؟
2: هذا الشاعر هذا الكاتب غير مقبول، وهذا الكاتب مقبول.
1: غير مقبول على مين؟
2: غير مقبول مثلا ربما سياسيا، أو ولكننا تجاوزنا كل الأزمات. يعني وأوضحنا إنه كل هؤلاء يقرأ لهم في أدبنا المحلي وفي الفيسبوك وفي المنتديات الأدبية، ولا نستطيع أن نتخطاها.
0: على مين كانت معارضات دكتورة رامي؟
2: لا لن أذكر أسماء، ولكن كان في معارضات، ولكن طبعا تجاوزنا كل المعارضات. عندنا من محمود درويش، توفيق زياد، إميل حبيبي، حنا أبو حنا، فهد أبو خضرة، سهيل كيوان، العديد من أدبائنا، ناجي ظاهر،

0: القائمة طويلة، سعاد قرمان، نتا خوري. حاولنا إدخال أكبر كم من شعرائنا المحليين، حتى يعني هذا
1: جميل.
0: قول، هذه مقولة تقول إن إننا شعب له ثقافة وله أدب وله أدباء، ويجب أن يدرسوا في مدارسنا، ويجب أن يتعرف إليهم تلاميذنا. واخترنا لهم نصوصا جميلة جدا، عدا عن أننا اخترنا نصوصا محكية. سعود الأسدي معنا،
1: نعم،
0: ومعنا الزجل، شعراء الزجل، حتى نقول بأن لغتنا المحكية يعني حتى نتجاوز ما يسمى الديجلوزيا،
1: وهو الفرق والفجوة بين اللغة الفصحى واللغة المحكية.
0: وحتى نقول بأن اللغة المحكية هي لغة نحن نتعامل بها يوميا، نحن نتداول بها يوميا في كل حياتنا. فلماذا في الأدب يعني نتجاوزها؟ لم نتجاوزها في الأدب.
2: هذا جاء على حساب أو زيادة حجم أو حصة الأدب المحلي، جاء على حساب الأدب من العالم العربي
1: أو الأدب الكلاسيكي القديم.
0: لا أستاذ، استعمل الأدب الكلاسيكي القديم. حاولنا عدم أخذ العديد من البيوت، مثلا 7 أبيات من الشعر، أو مثلا 2 لعنترة نقارنهما مع 2 ليحيى عطلة شاعر من يركا ونعتز ونفتخر به، مثلا عن الحصان، أو نقارن بين حصان عنترة بن شداد وحصان امرئ القيس. يعني حاولنا استخدام استراتيجيات التفكير العليا، وكتبنا ملاحظات، مثلا قارنوا بين ما يقوله سعود الأسدي، مش عصفورك يلي في الدار وبنقود من قصفورك، لو من إيدك فلت وطار وما رجع لك عصفورك، بيكون هو في البيت قبل ما يفلت ويطير عصفورك مش عصفورك. فطلبنا من التلاميذ أن يقارنوا بين ما يقوله سعود الأسدي عن علاقة الأب بالأبناء وما يقوله جبران أولادكم ليسوا لكم أولادكم.
1: جميل. الآن دكتورة راوية، يعني أنتم قمتم بهذه الخطوة من أجل تقريب عالم الأدب للحياة والتجربة اليومية المعاشة للطالب، أم ما الدوافع يعني بالتحديد؟
0: أولا يعني وجود أنواع أدبية جديدة، جانر أدبي، مثلا قصة قصيرة جدا لم يكن في منهجنا القديم. كل التطورات التي حدثت من سنة 1983 حتى اليوم، كل الأدباء الجدد، كل الأنواع الأدبية الجديدة، نحن أردنا أن نقرب الطالب إلى العالم الحقيقي، إلى العالم الذي يعيشه اليوم. لذلك نرى أن النصوص الأكثر في المنهج هي النصوص الحديثة والحداثية والقصة القصيرة ونصوص محكية. الأدب هو ركيزة أساسية في بناء شخصية الإنسان وصقل أدواته الفكرية وتعميق الوعي الحضاري وتعزيز الشعور بالانتماء والهوية. الأدب جدا مهم، وأنا أقول دائما الأدب يعاش لا يعلم.
2: يعني أنا أشعر بنوع من الحزن على جزء من التغييرات، لأنه أيضا الأدب الجاهلي الأموي العباسي يعني فيه ثقافة وفيه تاريخ وفيه علم وفيه معرفة وعمق لغوي.
0: لا أظن أننا تخلينا عنه، لا نستطيع أن نتخلى عن ركيزتنا الأساسية.
2: شو نعمل بدون طرفة؟
0: لا، بدون طرفة لا نستطيع. هم موجودون معنا، ولكن يعني بعدد أبيات أقل. وما يميز هذا المنهج هو المرونة، يعني لكل صف في عندنا مثلا للصف السابع حوالي 52 نصا، وعلى المعلم أن يختار منهم وأن يعلم من 15 إلى 20 نصا في السنة. هن كل سنة 30 أسبوع، وفي الأسبوع حصتين أدب فقط.
2: القضية دكتورة راوية، القضية ليس فقط النصوص، إنما طرق التعليم والتعاطي مع هذه النصوص. ربما هنا يكمن التحدي.
0: هنا يكمن التحدي الأكبر، جودة المعلمين ومدى حب المعلم لتعليم الأدب. أنا أقول دائما للمعلمين عيشوا النص، الأدب يعاش، الأدب لا يعلم، لا نستطيع أن نعلم الأدب. ولكن أنا أريد هنا أيضا أن أنتقل بأننا على الوشك من الانتهاء في كتابة منهج جديد للغة. نحن الآن بعد أول منهج، على فكرة أنا كتبت مقالة ستنشر قريبا عن تطور مناهج تعليم الأدب واللغة العربية في إسرائيل من 1948 لليوم. والاكتشاف الكبير كان أنه لم تكن هناك مناهج، كان هناك ورقة A4 مكتوب عليها مواد القواعد
1: بكفي
0: عليها
1: مش كتير مهم. لا، مش كتير مهم للعربي يتعلموا تاريخ وأصل
0: مناهج. حتى سنة 2009 أول منهج كتب للمرحلة الابتدائية، 2013 اسمعوا التاريخ، 2013 كتب أول منهج لتعليم اللغة كلغة وكنص فهم مقروء، لم تكن عندنا نص فهم مقروء
2: في العالم العربي. في العالم العربي هناك مناهج، أنا أتساءل لما لا تستخدم هذه المناهج بدل من بلورة

0: منهاج منفصل يعني من الصفر؟
1: نحن عندنا قسم اسمه قسم المناهج، معنا مفتشة اسمها كريم شطحة تعمل على المناهج، جمعت لنا مناهج من الإمارات، من قطر، من كندا، من سنغافورة، كل مناهج تعليم لغة الأم.
2: جميل.
1: تعليم لغة، وطبعا درستها وحللتها وعرضتها لنا، ومنها نحن نتعلم ومنها نحن أخذنا.
2: نعم، وهذا جميل ويعني وبدف القلب دكتورة راوية. احنا ما بدنا نكون كائنات هجينه،
1: نحن نعمل بجد وجدية تامة ونحاول يعني أن نعطي كل ما يمكننا من أجل أولادنا، من أجل تحسين هذا المجتمع.
0: لكن مع كل هذا دكتورة راوية، قرب الطالب العربي من اللغة العربية يتراجع، وأيضا تحصيله وكما نلاحظ يتراجع
1: للأسف الشديد. ولكن يعني دعونا نحدد الأمور بعض الشيء، تحصيلاتنا في الامتحانات الداخلية وفي البقروت وكل ما يتعلق بالمناهج، يعني فحص مدى تطبيق المناهج في الحقل، تحصيلاتنا ممتازة. إنه كنا قبل 16 عاما نقول عندنا 50% 46% من الطلاب بدون شهادة استحقاق بسبب اللغة العربية، بدون شهادة استحقاق للبقروت، يعني 46% من أولاد، يعني من كل 10 5 كانوا دايرين بالشارع بدون بقروت. اليوم إحنا وصلنا ل 20%، وأنا أقول 20% كمان كثير، إنه من كل 10 طلاب عندنا 2 هذول يا سرقين بطيخ يا طخيخة.
0: مش لأنكم سهلتوا المواضيع والامتحانات؟
1: لا بالعكس، لأنه عملنا بطريقة مختلفة تماما، أدخلنا نصوصا خارجية في الأدب في امتحان البقروت، وكانت المفاجأة الكبرى إنه في كل موعد الطلاب يحصلون في النصوص الخارجية على معدل أعلى من النصوص التي تعلموها. ليه؟ لأنه بطل في عندنا حفظ، يعني هناك يحفظون ما تعلموه من المعلم، يدرسون ما كتب في كتب نيل الأرب ولا أدري
2: ماذا. عن الكتابة دكتورة راوية، يعني ما موقع الكتابة اليوم؟ الكتابة هي أداة للشفاء لنقل.
1: صحيح.
0: الجيميناي والشات جي بي تي بكتب.
1: لا، هو شات جي بي تي يكتب، ولكن نحن نقول للطلاب استعملوا الذكاء الاصطناعي، حاولوا أعطوه تعليمات، اكتبوا تعليمات، كتابة التعليمات مهمة جدا، اكتبوا تعليمات، خذوا ما يكتبه شات جي بي تي، قارنوه، حسنوه، طوروه، ثم اكتبوه لنا. عندنا مشروع الكتابة المحوسب من الصف العاشر حتى الصف الحادي عشر، يبدأ التلميذ بكتابة جملة، هذه الجمل تحفظ له في ملف محوسب حتى الصف الثاني عشر، ويستطيع أن يرى كيف تطور كتابيا من العدم إلى كتابة قصة وكتابة مقالة صحفية. بإمكان الطلاب الصف أن يروا ما يكتب كل واحد. نعم. وأن يعطوه ملاحظات، هنا تنقص فاصلة، هنا كان يجب أن تبدأ بفعل، والمعلم ما باستطاعتها أن تعطي ملاحظات، وهو يكتب بوتيرته، يعني ممكن لطالب أن ينهي المقالة في الصف العاشر، ويمكن لطالب أن ينهي فقط الفقرة الأولى والثانية. فعندنا مشروع الكتابة المحوسب، عندنا السنة مسابقة القصة القصيرة مع المكتبة الوطنية، وعندنا مسابقة المناظرة، كل هذا يقوي التعبير. يعني مشكلة أولادنا في الامتحانات العالمية هي التقييم، التعبير عن الرأي والتقييم مشكلة في المشاكل في الامتحانات العالمية، فنحن نريد أن نتخطى هذا. نعم. في المناظرة، في مسابقة القصة القصيرة، عندنا كمان بودكاست مع كاتب أو مع صحفي، ربما ستقابلون بعد أشهر من طلابنا وتسجلون وتنشرون في فيسبوك الخاص باللغة العربية. فعندنا مشروع يعني. نعم. أن يجوب طلابنا في المجتمع، نحن نعلم من أجل الحياة. نعم. لا نعلم،
2: نحن فقط في عجالة من أمرنا مصطفى.
0: نعم.
2: يعني
0: الوقت يدركنا دكتورة راوية، نحن نشكرك على هذا الحديث، وستكون لنا أحاديث
2: الحديث ممتع جدا. شكرا لك.
1: شكرا لكم، نلتقي.
2: يعطيك العافية، إلى اللقاء.
0: بسرعة متناهية نطوي ساعة أولى من يوم جديد، فاصل إعلاني، جولة إخبارية ونعود.

0: الابتكار بعالم التخطيط والبناء جاي على الشمال. إذا أنت مهندس، معماري، مصمم أو بتشتغل بقطاع البناء، موعدنا ببلانكس NBT 2026 نورث بيلتيك. تكنولوجيا، أنظمة وحلول جديدة للقطاع، كلها بمكان واحد. 16 و17 سبتمبر كارميل. للتسجيل بلانكس نوتا سبيس. بلانكس NBT 2026، المستقبل ببلش من الشمال. فقط يوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف بتنزيلات ما إلها مثيل، مع عروض وأسعار بتلاقوها بس مرة بالسنة. غسالة إلكترا 9 كيلو ب 999 شيكل، نينجا جريل ب 699 شيكل، ماكينة آيس كريم ب 299 شيكل، كلاي هوائية إير فراير ب 129 شيكل، ومكنسة كهربائية برميل ب 119 شيكل. فقط يوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف. فرصة أخيرة بالتأكيد للتسجيل للطب البيطري في مولدوفا. خبرة أكثر من 15 سنة في مجال التسجيل والمرافقة. الاتصال والاستفسار على رقم 055-885-9151. إلحقوا الفرصة الأخيرة.
1: خذ حبة فصصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار العاشرة في استوديوهاتنا في إضاءة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أصيب معلم في الأربعينيات من عمره بجراح متوسطة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت صباح اليوم في موقف السيارات التابع لمدرسة البيادر في بلدة حورة بالنقب أمام أنظار الطلاب. وأكد الناشط رائد أبو القيعان من سكان حورة في حديث لإذاعة الشمس أن المصاب من سكان الشمال ويدرس في البلدة، وقد أصيب في ساقه وحالته مستقرة، وصفا ما جرى بأنه عمل إرهابي وليس إجراميا فقط. وأضاف أبو القيعان أن الدراسة علقت في المدرسة عقب إطلاق النار بعد أن أثارت الحادثة حالة من الذعر بين الأهالي الذين حضروا لاصطحاب أبنائهم. وفي سياق متصل، قررت إدارة مدرسة الشاملة ألف في بئر السبع تعليق الدراسة اليوم لمدة ساعتين بعد اعتداء طالب على أحد المعلمين، ووصفت الحادثة بأنها خطيرة وتجاوز للخطوط الحمراء، مؤكدة رفضها أي اعتداء على المعلمين أو أفراد الطواقم التعليمية. في حوادث الطرق، أصيب شاب في العشرينيات من عمره بجراح خطيرة إثر حادث طرق وقع بين سيارة خاصة وحافلة على شارع 805 قرب قرية معار المهجرة، حيث تقع اليوم مستوطنة يعد في منطقة مزقاف بالجليل الأسفل. وبعد تخليصه من السيارة نقلته طواقم الإسعاف إلى المركز الطبي للجليل في نهارية لاستكمال العلاج. قدمت النيابة التابعة للشرطة لائحة اتهام ضد فتى إسرائيلي في 16 من عمره من مستوطنة أفيجايل في منطقة الخليل بعد توثيقه وهو يعتدي على مسن فلسطيني مبتور الساق. وبحسب الاتهام، وصل الفتى برفقة شخص آخر على متن جرار مسروق وهدد الفلسطيني بقضيب حديدي قبل أن يدفع عكازه ويعتدي عليه. كما أشارت اللائحة إلى وجود ملف جنائيين سابقين بحق الفتى هذا العام يتعلقان بالعنف وإلحاق أضرار بالممتلكات.

0: في الملفات الإقليمية، أفادت وسائل أعلام تابعة للحوثيين بأن غارات سعودية استهدفت عددا من المناطق في محافظة الحديدة غرب اليمن، يأتي ذلك فيما يتصاعد القتال بين الحوثيين وقوات الحكومة بعدة جبهات في اليمن وسط مواصلة الجماعة هجماتها على السعودية. في الملف الإيراني، أفادت شبكة سي بي إس بتضرر عدد من الطائرات الأمريكية في قاعدة موفق السلط الجوية في الأردن جراء هجوم إيراني وقع الليلة الماضية. وأضافت الشبكة أن القوات الأمريكية أطلقت أكثر من 30 صاروخ باتريوت للتصدي للهجوم الذي جاء بعد استهداف الولايات المتحدة 5 ناقلات إيرانية. وفي إيران، أفادت وسائل أعلام بسماع دوي انفجارات ضخمة في جزيرة قشم في مضيق هرمز دون أن تتضح بعد طبيعتها أو مصدرها.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتصبح حول معدلاتها السنوية، فيما يسود طقس صاف وحار في ساعات النهار. في القدس والجليل الأعلى لهذا النهار 30 درجة، في طبرية 35، في الناصرة 33، حيفا والساحل 31، يافا والتلأبيب 32، النقب 34، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نعود لنلتقي مجددا في ساعة ثانية من برنامج يوم جديد. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: يومنا جديد، ساعة ثانية، نحييكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة الشمس وعبر موقع الإذاعة وتطبيقها. زهرة صباح الخير.
1: صباح الخير مجددا مصطفى.
0: تحية أيضا من طاقم يوم جديد لهذا النهار، ياسمين عابد، ليليان حاج، معكم زهرة سعيد ومصطفى شلاطة. دكتور حنا سويت صباح الخير.
1: صباح الخير.
2: صباح الخير، أهلا وسهلا.
0: هو مش كثير خير صراحة إزاء قرار اللجنة المركزية، يعني اللوائية، آسف.
2: نحن بالحقيقة اعتدنا في الفترة الأخيرة على مثل هذه القرارات العابرة للبلدات العربية. اليوم جديد المكر، بالأمس عيلبون وعرابي وسخنين وكثير من البلدات العربية، وهي نتاج لما استفاقت عليه الوزيرة ستروك المجنونة، إذا صح التعبير، بما هو يتعلق بالاستيطان وإقامة المستوطنات وحجز استعمال الأراضي في النقب وفي الجليل وفي الضفة الغربية وفي كل مكان للاستيطان اليهودي.
0: عمليا ما قررته هذه اللجنة دكتور حنا، حتى يعني نحيط المستمعين علما، عمليا بتأجيل مخطط إقامة أو توسيع جديد المكر وإقامة حي سكني كبير.
2: نعم، الموضوع هو الطنطور. نعم. تلة الطنطور، وهي أرض تابعة للجديد المكر، وهذه قصة طويلة تبدأ من يوم الأرض.
1: هي ليست جديدة أيضا يعني.
2: نعم، هذا ما كنت أقوله، وهي تبدأ من يوم الأرض حيث صدرت هذه التلة بأراضيها في موجة مصادرات يوم الأرض، ومنذ ذلك الحين بدأ المد والجزر في هذا

0: الموضوع، مرة يريدون أن يتبعوها إلى عكا كتوسعة لعكا وإقامة حي يتبع لعكا وكأنه جديد المكر غير قائمة، ومرة يريدون أن يتركوها أرض مفتوحة وغابة أو حرش للاستجمام
1: بتسميتها رئة خضراء.
0: رئة خضراء يعني إذا صح التعبير، طبعا هي الرئة هي
2: رئة خضراء لمن؟
0: للتنقية، ولكن الحقيقة هي ليست هنا التنقية وإنما الإثقال على إمكانيات توسيع جديدي المكر. فأقول بأنه وضعت هناك عدة تصورات لمنطقة الطنطور خلال هذه الفترة. أتكلم عن الفترة الأخيرة آخر 10 سنوات، كان هناك توجه تجاه تخطيط حي جديد كبير 10,000 وحدة سكنية، ودون أن تضم هذه الأرض إلى منطقة نفوذ جديد المكر. فكانت هناك علامات استفهام حقيقة، إذا كانت النية توسيع جديد المكر فلماذا لا يتم ضم هذه المنطقة إلى منطقة نفوذ جديد المكر ومن ثم التخطيط عليها؟ الجواب من وزارة الإسكان كان لا، نبدأ بالتخطيط وحتى نبني الثقة ونقول بأنه نحن نريد أن نقيم هذا الحي الكبير ومن ثم نقوم بإتباعه وإلحاقه إلى جديد المكر. خلال هذه الفترة وخاصة في السنة أو السنتين الأخيرتين، يعني وأقول أنه المجلس المحلي قطع شوطا لا بأس به في هذا المجال، في السنة الأخيرة كما قلت استفاقت الوزيرة ستروك وأخذت تضع علامات سؤال وتحاول نقد كثير من المخططات الاستراتيجية لتوسيع البلدات العربية،
1: مدعومة دكتور حنا مدعومة ب مجموعة تسمي نفسها قلب الجليل أو يعني بهذه التسمية. واضح بأن هناك من ينتمون إلى أطر وتيارات يمينية لم يرق لهم الأمر، وستروك بشكل أو بآخر فاقت على جنبها اليمين وقررت ما قررت.
0: نعم، يعني هنا نؤكد على الاختلاط الحابل بالنابل، اختلاط السياسة بالتخطيط. هذه قضايا تخطيطية بحتة، ولكن الوزيرة ستروك لا تتعامل معها من هذا المنظار، تتعامل معها من منظار السياسي، وهي مدعومة بمجموعة كما ذكرت من الجمعيات مثل ريغافيم، زو أرتسينو، قلب الجليل وما إلى ذلك. هذا أيضا يعود بنا إلى اتفاقية الائتلاف ما بين بن غفير وسموتريتش وما بين الليكود في بداية هذه الحكومة، التي تحدثت بشكل واضح عن ضرورة إقامة المستوطنات. ولكن ما نلحظه في السنوات الأخيرة هو يعني استكلاب حقيقة في مجال إنه هذه الحكومة الآن هي زائلة، وهناك من وجهة نظرهم الخطر ماثل بأن تزول هذه الحكومة، ولذلك يجب استغلال ما تبقى من وقت، ولذلك هم يريدون أن يتركوا بصمات تخطيطية. كل الموضوع هو كالتالي، يعني إذا سمحتم لي بأن أشرحه بجملتين. هناك مدرسة تخطيط تقول تعالوا نخطط البلدات لمئة سنة، نضع إطار شامل لمئة سنة ما هي الاحتياجات، ونقوم باشتقاق جزئي للاحتياجات مع مرور السنين. الوزيرة ستروك، وهذا يعني إشغال مساحات واسعة في محيط البلدات العربية، الوزيرة ستروك جاءت وقالت لا، نحن نخطط 30-40 سنة إن بالأكثر حتى تكون مساحة الأراضي التي تنسب وتضاف للبلدات العربية كمخزون استراتيجي أقل بكثير. لماذا؟ حتى يفتح المجال أمام توسيع أراضي أكثر لإقامة المستوطنات اليهودية. هذا هو الموضوع. فلذلك هي دخلت على الخط وقالت إنه لمن 10,000 وحدة سكنية في جديد المكر؟ جديد المكر في 20-30 سنة القادمة لن تزداد ب10,000 وحدة سكنية، فيجب أن نقوم بتجميد هذا المخطط وأن نسحبه وأن نضع مخطط آخر ينتشر أو يحتل مساحات أقل بكثير من الأرض لتوسيع جديد المكر. هذا هو الموضوع الرئيسي في هذه الخطة.
1: التساؤل دكتور حنا في هذه المرحلة إلى أين وصل نفوذ الوزراء حتى في لجان لوائية؟
0: صحيح، اللجان اللوائية تعمل بروح القائد ما يسمى، يعني اللجان اللوائية
2: تتأثر بالجو أيضا.
0: نعم،
2: تتأثر بالجو. أنا أقول
0: بالتأكيد.

0: يعني اللجان اللوائية تتشكل في الأساس من ممثلي وزارات مختلفة، يعني وزارة الأمن الداخلي ووزارة المالية ووزارة القضاء والوزارات المختلفة، لكل منها ممثل في اللجنة اللوائية التي تتكون من 17 عضو. كذلك يضاف إلى ذلك أنه رئيس اللجنة يعين من وزير الداخلية، ويعني اللجنة اللوائية هي في نهاية الأمر لجنة تأتمر ولو بشكل غير مكتوب، وإنما تأتمر بالتوجهات السياسية للحكومة. دعوني أقول في هذا الإطار، يعني واضح أنه كما قلت اختلط السياسي بالمهني في هذا الموضوع، ولذلك مواجهة هذه المؤامرات التخطيطية يجب أن يكون أيضا بوسائل سياسية وليس فقط بوسائل تخطيطية. ألتقي أحيانا في الفترة الأخيرة ببعض الزملاء العرب من المخططين والمحامين ويقولون لا نريد أن نصوت، يعني هذه لعبة مبيوعة ولا مجال للتدخل. وأقول لهم أنه يعني ماذا ننتظر مثل هذه الإجراءات حتى نقدم بعد ذلك للمحاكم التي يجري تغيير سياساتها أيضا كليا، لنتقدم بالشكاوى وبالالتماسات أو نقدم خرائط ضد هذه الخرائط والوقائع التي تفرضها الشروك؟ يجب علينا أن نستبق الأحداث وأن لا نسمح ولا بأي شكل من الأشكال أن تشكل هذه الأحزاب وهذه التوجهات السياسية المبغضة والتمييزية ضد المواطن العرب أن لا تصل إلى سدة الحكم مرة أخرى، أو أن لا تكون مركب في الائتلاف المقبل. وهذا طبعا يستدعي منا مرة أخرى تخطيط سياسة أن نشارك في هذه الانتخابات وأن نقول قولنا، حتى لو لم نكن نستطيع أن نؤثر إيجابا باستجلاب المصالح، أن نمنع دخول مثل هذه القوة من باب درء المفاسد.
1: وربما استبقت تساؤلا دكتور حنا، هل يمكن مجابهة هذا القرار الآن بآليات مهنية قانونية؟
0: نعم طبعا، بما أنه هذا مخطط يعني قطع شوطا طويلا في الدراسة وفي الإعداد وبذلت فيه ملايين الشواقل على الأقل، فبرأيي بالتأكيد يمكن في اللجان التنظيم التي هي أعلى من اللجنة اللوائية، اللجنة القطرية في القدس، أو التقدم أيضا بالتماسات للمحاكم في هذا الإطار. ولكن دعني أقول مرة أخرى وأؤكد أنه من يجلس في هذه اللجنة وأيضا في اللجنة القطرية في القدس هم أناس يأتمرون في نهاية المطاف أو يتأثرون جدا،
1: يشربون من نفس الماء،
0: يعني تقدمهم وبقاهم في مناصبهم مشروط برضا هؤلاء الوزراء المأفونين والذين يعبدون ويقدسون الاستيطان. فلذلك الأهم على المدى البعيد وعلى المدى القريب هو تغيير المناخ السياسي، هذه هي الضمانة بأن لا يكون استكلاب. هذا لا يعني أنه نحن نقضي بذلك على العنصرية وعلى التمييز، ولكن نحن باستطاعتنا أن نلجم أو نمسك بزمام هذا الجنون الاستيطاني المعادي للمواطنين وللبلدات العربية.
1: دكتور حنا سويد رئيس المركز التخطيط البديل، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا.
1: إذن زهراء، السؤال ربما لجم هذا الاستكلاب وهذا الاستشراس وهذا الحي، وأنا أذكر كم تحدثنا عن هذا الحي في صحيح. السنوات الأخيرة وناقشنا وتحدثنا مع أهالي الجديد المكير والسلطة المحلية، والآن تاتي ستروك يبدو أنها فاقت على جنبها اليمين.
2: صح، وتنساش هاي ورقة يعني منيحة للانتخابات مصطفى.
1: بدون شك نعم. الآن كل شيء يستخدم انتخابيا، كل قرار يترجم انتخابيا، كل مبادرة تترجم انتخابيا ويستغلها الوزراء لدفع شعبيتهم الانتخابية ولحصد المصوتين.
2: صحيح مصطفى، لكن أيضا هذا التأطير يعني أود أتوقف عنده قليلا إن سمحت لي، بأنه أوقات بسطح الأمور، بمعنى إذا قرأنا كل إشي فقط في إطار الانتخابات وهو صحيح في هذه الفترة قد نغفل أشياء أخرى. بمعنى ما يحدث الآن في بلداتنا العربية وتجول بعض المجموعات من فتية التلال في أراضينا، مجلي كروم على سبيل المثال، كفر كنا، عيلوط، هذا مش بس جو انتخابي، هذا تخطيط لما هو قادم مصطفى، وعلينا أن نأخذ بالحسبان كل ما يجري على أرض الواقع، وأن وأيضا يعني نأخذ احتياطاتنا، لأنه
1: شاك زهرة بس خذي بعين الاعتبار أنه هذه المجموعات مدعومة برياح سياسية داعمة.
2: هذا أكيد مصطفى، لكن عندما يكون وزير في قلب الحكومة ويقول بأنه يطرح خطة الحسم، ما يسميه خطة الحسم للصراع، ويقول بعد الضفة الغربية سنهود ونأتي إلى النقب والجليل وندفع بالاستيطان أكثر، كل ما يجري هذا سيبقى بعد الانتخابات، وهذا برومو لما سنشهده في السنوات القادمة.
1: لهذا التعاطي مع هذه المرحلة بأبعادها أيضا الأبعاد السياسية، ما يحدث في مختلف مجالات الحياة، سواء كان ذلك في المجالات الاقتصادية، التربية، التعليم، الإسكان، كل هذه المجالات، الأمن الشخصي، كل هذه المجالات صحيح. متأثرة بهوية من يؤثر على هذه السياسات، والتعامل مع هذه السياسات هو أمر جوهري.
2: نعم.
1: إذنت
2: يلا
3: فقط يوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف في تنزيلات مائلها مثيل، مع عروض وأسعار بتلاقوها بس مرة بالسنة. غاز ستانلس ستيل 4 رؤوس فقط ب 269 شيكل، جلاية صحون إلكترا ب 799 شيكل، براد 4 أباب زجاجي فقط ب 1990 شيكل، وفريزر إلكترا 6 جوارير ب 749 شيكل. فقط يوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللبّي كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
2: بدكو أكسجين أكثر؟ طاقة ونشاط خلال اليوم؟ شو؟ بعدكم بتخدوش فينيا كل يوم؟ اطلبوا الآن رزمة سنوية من فينيا بمئة شيكل للشهر فقط، واحصلوا على قسيمة هدية بقيمة 500 شيكل لرحلة استجمامية في شبكة فنادق نيفيل دافيد. اتصلوا الآن نجمة 3287.
3: مرحبا، احزروا مين؟ أنا الفار من إعادة التدوير تامي. ببساطة شفت واحد عم برمي براد حد الزبالة، الصراحة حركة وسخة، الإشي معقد، نرميش براد حد سطل الزبالة. بدكوا تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي إعادة تدوير مخلفات إلكترونية.
4: تجميع من الرصيف القريب على بيتك بتعليمات موجودة على موقع السلطة.
2: إنك تصير محامي جديد في الكلية الأكاديمية رمات جان، لقب أول بالمحاماة. احصلوا على لقب أول محاماة في الكلية الأكاديمية رمات جان، نرافقكم من اليوم الأول للتعليم وحتى عبور امتحان الدولة. منح خاصة جدا للمنضمين إلى الفوج الأول. اتصلوا الآن نجمة 2455.
5: أكاديمية رمات جان.
6: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 3:30 عصراً. النجاح بالتحاق نور فيكم.
7: الشمس دائماً.

إذن يوم جديد وستروك تؤثر على قرار اللجنة اللوائية للتخطيط التي تقرر تجميد حي الطنطور.

0: في منطقة جديد المكر. تحدثنا عن أبعاد هذا القرار، وهذا ليس قرارا أول بكل ما يتعلق بواقع الحياة في المجتمع العربي، كان ذلك في عيلبون وفي قرى مختلفة. روح الوزراء تؤثر على متخذي القرارات حتى من المهنيين في نهاية المطاف.
1: طبعا هم يريدون الحفاظ على بقائهم في هذه المناصب مصطفى.
0: بدون شك رضا الرئيس أمر مهم.
1: بر الرئيس حتى.
0: بر ورضاه ترقي.
1: نعم.
0: الأفق المهني. نتحول إلى أفاق تكنولوجية الآن. هناك من يقول لأبل يطعمك الحجة والناس راجعة، ولكن في أبل ينظرون إلى هذا الأمر على أنه نقلة جديدة نوعية. زميل هانس شقور، صباح الخير.
1: صباح الخير هانس. هانس بعده مش معنا مصطفى، لكن الفكرة أنه أبل بدها تنتج آيفون بينطوي.
0: الآيفون الجديد لأبل، الآيفون المطوي القابل للطي. هناك شركات مختلفة عديدة قامت بهذه الخطوات منذ زمن،
1: مثل سامسونج.
0: سامسونج وشركات صينية أخرى.
1: نعم. يعني أعتقد أيضا شيومي عندن
0: الكثير من الشركات أنتجت مثل.
1: نعم.
0: زميل هانس شقور، صباح الخير.
1: صباح الخير هانس.
2: صباح الخير الظهرة. صباح الخير مصطفى. تحياتي لكل جميع المستمعين.
0: جملة يطعم من الحجة والناس راجعة بتزبط هون ولا على أبل؟
1: ولا في قيمة مضافة للآيفون البنت وغير باقي الأجهزة؟
2: أعتقد إذا منتجاوز قضية المواصفات، إن كان على مستوى معالج وكاميرا وقابل للطي ومش قابل للطي، أعتقد أنه لا، بالعكس أبل يعني في تجديد معين وفي أبعاد حلوة واحد يتعمق فيها، بالذات بالجانب الاقتصادي ورؤية السوق. يعني إحنا بنعرف كلياتنا أنه سوق الهواتف إذا نسميه أو الهواتف الذكية اليوم مشبع. يعني شو ممكن تبيع لتبيع زي ما بقوله، أنه الناس كلها مع سمارت فونز أجهزة ذكية، وأبل بدخولها لسوق اللي هو يمكن صغير مش ضخم، ولكن يمكن بتراهن على فكرة تحويل سوق اللي هو كان هالقد هامش الهواتف القابلة للطي لسوق اللي هو أكبر وبهيكلة أسعار أكبر يعني ومختلفة تماما. عم نحكي على
0: $2000
2: ببلش. فمع أنه هي أعطت إمكانيات للتقسيط بالولايات المتحدة وإلى آخره، ولكن هذا مورجي أنه أبل دائما بتفكر.
0: هانس، لما في إمكانية تقسيط الألفين ببطلوا 2000؟
2: من ناحية نفسية بتخيل. أنت بتعرف أكثر واحد. فأعتقد أنه هاي واحدة من الجوانب اللي جدا مهم واحد يتعمق فيها على المستوى الاقتصادي، أنه أبل عم بتعيد تعريف اقتصاد السوق تبع الهواتف الذكية، بداية من خلال طرح جهاز اللي بتوجه يعني للناس اللي هني مش حابين يحملوا التابلت زي ايباد وما بيستكفوا بس بايفون، فبعطين جهاز اللي هو اكتر زي مكتب متنقل ومع كل الامكانيات ضمن منظومة ابل، والحكي عن الذكاء الاصطناعي اسا بنتطرق له وكل هاي الشغلات. فاعتقد انه ابل بتراهن هون على ان عندها قدرة تأخذ هذا السوق الصغير واقل من 5% تبع الهواتف القابلة للطي اللي هو زي ميني كمبيوتر يعني.
1: نعم.
2: اذا واحد وتحوله لسوق كبير، أي واحد. الجانب الآخر تبع الشغلة هو المنظومة المتكاملة، إنه فكرة وصله مع البنسل القلم أو اللي إذا نسميه القلم الذكي وربطه يعني كلياته كمان بقضية سيري والذكاء الاصطناعي، فبوفر لجمهور مستخدمين بهيكلة أسعار زي ما حكينا إشي جديد قابل أن يكون يعني جهاز متوفر مش بس بإيدين رجال أعمال، كمان بإيدين رجال مبيعات ميدانيين مثلا. كثير بصير جهاز اللي هو يعني له سوق. هاي على المستوى الجهاز القابل للطي، ولكن كان في هناك عدة يعني إطلاقات جديدة لكل ما، إن كان آيفون إن كان سيعة إن كان سماعات إلى آخره، ولكن لفت نظري شغلتين. النظرة الشغلة الأولى غير قضية الهاتف القابل للطي، وحكينا إنه في هون يعني نظرة اقتصادية مختلفة وهيكلة للسوق، هي قضية الجانب اللي بتسميه أبل الذكاء الاصطناعي.
1: نعم. وأنا
2: يعني وكأنه أبل بتحولها من مجرد ميزة الكل معجوق بالذكاء الاصطناعي، تحولها من ميزة لأداة اللي برضو بتحمي منظومة أبل. هي بتراهن على أنه في مئات ملايين الأجهزة بإيدين الناس، وكل سيري من الشكل تتحول لكأنه المساعد الشخصي تبعك وضمن منظومة واحدة متكاملة، فبصير كمان تكلفة الخروج من هاي المنظومة أعلى بكثير، وهي يعني بتطلع أن الكل بتنافس على ما يسمى

0: اللاير تبع الذكاء انا عم بتنافس على مين بيقدر يفهم المستخدم اكثر ويوفر له شغلات اكثر. الذكاء الاصطناعي هون باخذ بعد ثاني، مش قضيه الذكاء نفسه، انه قد ايه بعرف عنك من خلال جهازك. هذا جانب ابل عم بتراهن عليه بشكل مختلف عن باقي الشركات.
1: لا، لانه ابل هنس لا تنتج موديل ذكاء اصطناعي، انما هي تستخدم، ويعني عاملين، وهذا كان قرار من ابل، هي لا يعني لا تتنافس على انتاج موديلات ذكاء اصطناعي.
0: صحيح، واهم منك هي بتسخر منظومات قائمه لخدمه منظومتها هي. فضمن هاي التسخير كمان يعني لفت نظري لاول مره بالتفاصيل التقنيه، انه قديش ابل هاي المره قطعت صوت بالاعتماد على منتجات منها، المودم بقلب الجهاز، لا الى كثير منتجات يعني قللت الاعتماد على موردين، على مصنعين اخرين بعد فيه، ولكن اقل بكثير من قبل. كان على مستوى معالج، مستوى الشاشات، مستوى مودم، مستوى كذا، فكله عم بيصير ضمن منظومة واحدة. فهذا كمان يعني على مستوى اقتصادي يعزز من هوامش الربح تبعها، من سيادة التكنولوجية تبعتها داخل مش بس الجهاز، كل المنظومة هاي اللي بين ايدينا واللي بتتفاعل مع اجهزة اخرى مكملة، ان كان ماك بوك، ان كان سماعات الى اخره. فابل يعني من كل النواحي، ضمن الاي اي وضمن الدخول لسوق جديد وضمن تعزيز سيادتها التكنولوجية داخل يعني كان من خلال التقنيات ومن خلال المنظومة، فهي عم بتورجي كيف شركة، واللي احنا بنعرف انه هي اليوم قصة من اول تسعة بقيادة جديدة بعد ما تيم كوك صار رئيس مجلس الإدارة، كيف ممكن مثل ما هو حولها من شركة كان قيمتها السوقية 350 مليار دولار لـ 4.5 تريليون، كيف ممكن تاخذها من 4.5 تريليون لأكثر بكثير.
2: طب هانس، بدي أتطرق لخبر امبارح تصدر كثير من العناوين، ما بعرف إذا في مبالغة، ولكن يعني باحث كبير في شركة أنثروبيك جيكوب كوكسون قدم استقالته، وبحكي انه الشركات الاي اي ما عم تتصرف بمسؤولية، وهن سيتسببون بموتنا جميعا حتى نهاية العقد. وكتير يعني اقلق هذا العنوان الناس. هل تعتقد في مبالغة ام انه عن جد شركات الاي اي عم تتصرف بطريقة بالمرة مش مسؤولة؟
0: انا اعتقد انه ما مش بالضبط في مبالغه، يمكن جزء منه يكون في من في مبالغ فيه، ولكن اللي عم بيصير انه مش بس هذا الشخص يعني اللي هو كثير كان له هيك منصب بانتروبيك،
2: نعم جيكوف كوكسون انا بحكي عنه.
0: صحيح، اليوم كمان طلعتنا الاخبار باستقاله خبير ذكاء اصطناعي من ميتا.
2: صحيح،
0: الشركة المالكة لفيسبوك، اللي كانت ميتا دفعت له مليار ونص دولار من ناحيه الباكج الرزمي، يعني من ناحيه شو ممكن يكسب. هذا الورشة قديش في يعني نقاش داخل الشركات وخارج الشركات بالسوق حول اخلاقيات اللي عم بيصير بالذكاء الاصطناعي، التنافس هذا عم بيصير كتير شرس.
2: اوكي، انا بدي اقتبس بس اسمح لي. نعم تفضل.
0: يعني الخوف من انه الغايه تبرر الوسيله، الشركات هي كلها بدها تحاول تحقق مردود كبير باقل وقت، وهذا يمكن يعني يضطرها انه مرات تتخطى حدود الاخلاق.
2: تماما، نعم. وانا يعني بدي اقتبس شوي بس من شو حط في مكتوب الاستقاله، خبر الاستقاله. احنا نحكي ما مره عن جيكوب كوكسون من انتروبيك، هو بيحكي انه الاشخاص اللي بيبنوا الذكاء الاصطناعي يؤمنون بالفعل وبجديه بانها قد تتسبب في ان تقتلنا جميعا حتى نهايه هذا العقد، وانا اسمعهم عمالين بيعبروا يعني عن خوف بكأنه بالمحادثات الخاصة.
1: مع أنه هانس أنثروبيك من أكثر الشركات محافظة نسبيا، يعني مقارنة بأوبن إي آي أو آخرات.
0: يعني كمان أثير قبل يومين أنه أوبن إي آي بتعرف كل المخاطر وأطلقت ما هي نموذج جديد اللي هو جدا يعني بورجي أنه عم يقترب وكأنه من الذكاء العام الـ Artificial General Intelligence، والحكي أنه كلهم بيعرفوا وفي البعض ساكت، لأنه بتعرف السؤال بالآخر شو المحفزات من ناحية رئيس أوبن إي آي أو رئيس أي شركة، الحافز هون تبع إنتاج قيمي وبالآخر اشتقاق قيمي بمعنى مردود اقتصادي كبير لإله ولأصحاب الأسهم، هذا كثير بيغري وممكن يعمي. ولهيك في كثير حديث بأوروبا مثلا على قضايا تشريع وضع قيود،
2: نعم،
0: ويفرضوا على الشركات إنها ترضخ لها.

0: الوقت هذا إشي لابد منه، لأنه الهدف بالآخر من كل هاي التقنيات هو إشي اللي يخدمنا إحنا كبشر، كعلماء، كخبراء، كمهندسين، كأطباء، كمذيعين، مش مهمين. ولكن كونه أنه في تنافس، وبرضو إحنا نعرف على التنافس اللي هو كمان ممكن يكون بنطاق عسكري هجومي تدميري إلى آخره، اعتماد مرات مفرط على الذكاء الاصطناعي، ممكن هذا الإشي يخرج عن السيطرة، بالذات من خلال أشخاص اللي عندهم أهداف بشرط يكونوا دول أو منظومات أو
1: أو أن ينقلب السحر على السحر.
0: بالضبط، ينقلب السحر على السحر. أنا ما بعتقد أنه ممكن حاليا الذكاء الاصطناعي يصير مستقل تماما، ولكن مع أشخاص معينين بيعزز قدرات أشخاص عاديين ليعملوا شغلات اللي هي كتير خطيرة. وهون في دور لوضع هاي القيود. هل هذا رح يمنع؟ أكيد لا. أنا ما بدي أطمن حدا أنه يعني ما في مخاطر، بالعكس المخاطر موجودة، ما في مبالغة بالحديث عنها، ولكن هذا بورجي قديش فيه لازم يكون في دور بشري وحكومات ومشرعين لوضع هاي القيود. لأنه بالآخر الذكاء الاصطناعي يعني لو انه بيصير عنده استقلالية، فإحنا كمان ممكن يعمل اللي بده إياه، وفيش عمين يتشكى حتى أو مين القاضي.
1: نعم، القضية مثيرة. هانس شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية.
2: شكرا.
1: شكرا جزيلا. زهرة طلبتي هاتف ولا بعدك؟
2: لا
1: لا لا، هي على طلبتي ولا على بعدك؟
2: التنتين. بعتقدش اني راح اطلب تلفون مطوي. انت بدك تطلب؟
1: لا انا اللي معي مكفيني.
2: ني خلص، مش لازم كل ترند نلحقه.
1: لا انا اللي معي مكفيني. لا بس مثير ما يحدث يعني في هذا العالم. واضح بانه التقنيات تتطور وتتغير، وهذا على فكره هذه اول اطلاق يكون مع، او هناك رئيس جديد او مدير جديد لابل، وهناك الكثير من التساؤلات كيف ستعيش هذه الشركه في ظل اداره جديده.
2: نعم.
1: امس قرات انه احدى شركات المديرات الذكاء شغلت 10,000 وكيل، طبعا ذكاء اصطناعي، لحل معادله رغضيات يعني لها عشرات او 150 سنه غير محلوله، وتمكنوا من ايجاد معادله لحلها. فيعني الامور مثير ما يحدث في هذا العالم، ومثير ما يمكن ان يحمل في طياته من امور، سواء كان خير او شر.
2: نعم، ولكن المشكله عندما يقلب السحر على الساحر مصطفى. يعني بدي أتوقف عند هاي النقطة. كل البيانات الاستقالة يعني بعتقد فيها كل المخاوف اللي كمان إحنا نتناولها بحياتنا اليومية، كيف ما ذكر هانس بالمكالمات تبعتنا مع تشات جي بي تي، الأشياء اللي بعرفها عننا. برضو انتبهت لشغلة كان بهذا الويك أند ترند اسمه الثمانينات، الناس بترجع كأنه للسنوات الثمانين، بتعطيها صورة وبتعطيك حالتك بالثمانينات. الترند لطيف يعني فعلا فيه هيك حنين جميل، الناس بتحن لزمن قديم. بس بعدين شفت عند ناس اللي هني أكثر عندهم توجه نقدي للذكاء الاصطناعي، شو عم بتعلموه؟ أي تفاصيل عم تعطوه؟ يعني عم تعطوه كتير يتعرف أكثر عن اللازم على عليكو، على الأشياء اللي بتحبوها، عن مشاعركو، كمان عم ملامح وجهكو.
1: بالمقابل يعني في كل نقل تكنولوجي كان هناك خائفين، وكان هناك مرعوبين، وكان هناك من يعني أنا أذكر حتى عندما بدأت كل منظومات جوجل في كل قضية تفتيش على المعلومات، كان هناك تحذير والعالم يعني دائما هناك خوف من كل شيء جديد، وهذا طبيعي وشرعي بطبيعة الحال. والمهم أن يكون هناك تنظيم لهذه الابتكارات، أن يكون هناك حدود، قيود، وضوح لقدرتها على العمل، مما من شك أنه تطورات تكنولوجية قد تحمل في طياتها أيضا خير كبير إذا كان استخدامها بشكل
2: هذا مؤلم. صحيح. أنا لكن السؤال اللي دائما بيراودني، هل بالفعل إحنا محتاجين لكل هذا التطور؟ أم أنه في شركات تانية مصطفى بحاجة لكل قاعدة البيانات تبعتنا عشان تتحكم أكثر وتكون عندها نفوذ أكثر؟
1: الحاجة أحيانا قد تكون حاجة متبادلة، ولكل مصلحته ولكل هدفه. يعني أنه إحنا بحاجة نطور طبعا.
2: هذا نقاش يطول
1: الحديث عنه. هل
2: هناك من
1: يستفيد ويربح من هذه ويكسب من هذه التطويرات؟ طبعا. إعلانات.
3: جاهزين لاستقبالكم لموسم أعراس 2027؟ جاهزين بترتب معكم كل تفاصيل العروس بشكل أسهل، أوضح، وبنظام

0: واحد بيركز على تأكيد الحضور وترتيب المعازيم. لتفاصيل أكثر اتصلوا 050-610-86-86. وهيك انتو جاهزين مش بس حاجزين.
1: عارف لمين بدك تصوت؟
2: في كتير تزوير، شو الفائدة؟
3: منيح انك سألت. لجنة الانتخابات المركزية تستخدم أكم من طبقة حماية عشان تمنع التزوير. التصويت يدوي وبشكل فعلي، يعني هجمات السايبر ما بتقدر تأثر عليه. كل مواد التصويت منعملها من جديد بكل انتخابات. بكل صندوق اقتراع في مراقب لنزاعة الانتخابات، معه كاميرا على جسمه وعد الأصوات بيعملوه أعضاء لجنة الصندوق اللي مرقوا تدريب وفحوصات مناسبة. ب 27 أكتوبر اختيارك بيفرق. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة، منحافظ على صوتك وصوتك.
4: فقط يوم السبت الاحتفال الكبير لمحسني حشمال طمرة وكفر ياسيف بتنزيلات ما إلها مثيل، مع عروض وأسعار بتلاقوها بس مرة بالسنة. غسالة إلكترا 9 كيلو ب 999 شيكل، نينجا جريل ب 699 شيكل، ماكينة آيس كريم ب 299 شيكل، كلاي هوائية إير فراير ب 129 شيكل، ومكنسة كهربائية برميل ب 119 شيكل. فقط يوم السبت الاحتفال الكبير لمحسني حشمال طمرة وكفر ياسيف.
5: خد حبة فصصها، كل اللي بكب القشر وعيد.
6: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.

0: يمكن للتليفونات أنا أقل تشوق، ولكن للمنظومة للبرمجيات يعني يمكن أن تحمل في طياتها أيضا أمور جديدة وتطويرات جديدة. أنا من أنصار التكنولوجيا بشكل عام.
1: أنا عارفة، فبحس النقاش ممكن يكون بيزنطي يعني بالنهاية، إنه بدنا هذا التطور كله. أنا مش ضد التطور، بس دائما بسأل هل عن جد في حاجة إنسانية لاستبدال البشر بهذا الكم؟ يعني هي لازم نطرحها مصطفى.
0: في أثمان بدون شك، في أثمان، ويجب أن تكون هناك قيود، ولكن هذه التطويرات قد تحمل في طياتها أيضا فرص وأمال ومنافع كبيرة، سواء كان على المستوى الصحي، سواء كان على مستويات يعني كثيرة أخرى. صحيح في أثمان أنه هذه التطورات أحيانا قد تؤدي إلى تغيير كل منظومات العمل.
1: نعم.
0: هذا لا يعني بأنه الناس لا تعمل، هذا يعني أنه الناس لازم تتعلم أمور أخرى،
1: أعمال جديدة،
0: يعني أمور جديدة. المشكلة مش بالمنتج، المشكلة باللي بيستخدمه. غمت.

0: إذن يوم جديد، نحن نتحول إلى وقفة رياضية. زهرة، تابعت لعبة الأرسنال امبارح؟
1: لا، الأحد الماضي كان لعبي.
0: كان؟
1: لا، امبارح. لا،
0: وامبارح كان. لا، أنت مشجعة مش
1: مش وفية.
0: لا، مش وفية.
1: على المزاج.
0: لا لا، مش
1: الفضاوي. على الفضاوي.
0: الأرسنالية بضروش يركنوا عليك.
1: لا لا، إذا يركنوا علي طبعا لا.
0: زميلة بسلام، صباح الخير.
1: صباح الخير.
2: صباح النور. هلا.
0: المدرب سمير عيسى أيضا، صباح الخير.
1: صباح
3: الخير. صباح الخير.
0: نبدأ من الأرسنال أمام نابولي 1-0، مع أنه نتيجة كانت لازم تكون أكثر من 1-0.
2: أنا ما شفش المباراة، يعني مجوز سمير شاف، أنا ما انتبهتلاش المباراة.
0: تألق أوديغور، مارتن أوديغور يعود وبقوة.
2: صحيح،
0: لاعب مثير ممتاز، سجل هدف الفوز. الأرسنال كان في كثير فرص، ولكن نابولي، على فكرة أليجري مدرب دفاعي عادة.
3: أليجري البرازيلي؟
0: لا، الإيطالي.
3: الإيطالي.
2: أليجري.
3: الكرة، كرة القدم الإيطالية بشكل عام تعتمد أكثر على خطوط دفاع متماسكة جدا، وانتقال الهجمات مرتدة عبر الأطراف. هذا الشيء موجود كان بيوفنتوس، موجود بمنتخب إيطاليا. إيطاليا هي مهد الدفاع الناجح جدا. أعتقد أنه الأرسنال في مباراة خارجية أمام نابولي استطاع أن يفوز بنتيجة 1-0، بداية جدا موفقة، ولكن الأرسنال من بداية الموسم يقدم أداء مقنع جدا على أرض الملعب. حتى بعد أن تأخر أمام تشيلسي بنتيجة 1-0، استطاع أن يصل إلى فرص سانحة للتسجيل، وسجل وفاز على تشيلسي، وكانت مباراة ليست بسهلة. الأرسنال جاهز، عنده ثقة رهيبة على أرض الملعب. الأرسنال راح يكون مفاجأة الموسم في الدوري الأوروبي حسب رأيي أنا.
0: اللي جاهز نبيل، برشلونة.
3: متعة صراحة، متعة.
0: 5-1 على أيندوفن.
2: متعة مضبوط، بتستمتع بلعب البرسا، وفيها كرة قدم رهيبة، فلسفة رهيبة، فريق متكامل أنا أعتقد، وعنده عمق. المهم أنه عنده عمق، عنده عمق.
3: عندي ملاحظة بالنسبة للعب تاع
0: برشلونة.
3: الزميل نبيل يتحدث عن المتعة. نعم، متعة، لأنه الفريق يملك لاعبين خاصة في الحلقة الهجومية بتمتعوا بقدرات فنية رهيبة، وبنفس الوقت بتمتعوا بكرة قدم جماعية رهيبة. يعني بيسخروا القدرات الفردية لأجل اللعب الجماعي، واللعب الجماعي كمان يعتمد أكثر على القدرات الفردية. شوف، الفريق بيصل إلى عدة فرص سانحة للتسجيل، وعدد كبير من اللاعبين بيشاركوا في عملية التسجيل، مش بيعتمدوا على لاعب واحد أو لاعبين، وإنما عدد كبير ما يقارب 5 أو 6 لاعبين بيشاركوا في عملية التسجيل. هذا هو سبب المتعة، والفريق يعتمد أكثر على الجانب الهجومي، هجوم ثم هجوم ثم هجوم. هناك من يعتقد إنه الفريق يملك خط دفاع ضعيف، أنا بقول له لا، مش يملك خط دفاع ضعيف، وإنما خطوط الدفاع وخط الوسط يساهمون في الحالة الهجومية أكثر بكثير من الدفاع، عشان هيك الفرق

0: حصل له فرص ثانيه حد التسجيل امام برشلونه، ولكن برشلونه يعتمد اكثر على غزاره الاهداف، يعني مستعد ياكل هدفين ولكن يحرز اربعه او خمسه.
1: هو فكره
0: بداية الموسم خمسه.
1: نعم، فكره هانز فليك انه كل ما هجمت اكثر انت بحاجه ان تدافع اقل.
2: صحيح،
0: لأنك تستحوذ على الكرة، الاستحواذ على الكرة بحد ذاته
2: أنا
0: بمنحك الفرصة أنك أنت ما تصل إلا لفرص ثانية حد التسجيل. نعم، اللعب كرة القدم الهجومية تمنع وصول، تمنع
1: الفرص عليك
0: أنه يصل لفرص ثانية حد التسجيل.
1: نبيل،
2: تصور أن العمق اللي بنحكي عن برشلونة قديش عنده عمق، وتخيل أنه استغنوا كمان على فران توريس اللي امبارح عامل هاتريك، جاب ثلاث جوال بمباراة باريس سان جيرمان. اي فريق هذا بده يكون هذا الموسم؟ هذا يعني انا كمان مره بحيد اللي حكيته امبارح اول امبارح مصطفى، انه حتى بعد البارسا ما وصل للذروه، وكانه بعد بيكون بيبني، عمال بيبني يعني بيبني طابق
0: على طابق تصاعدي.
2: بعده مش مبين يعني، انا الاتي ما بعرفش شو بده يكون الاتي يعني صراحه. انا
0: مش نبيل كمان من ناحيه ثانيه، برشلونه بعده ما اجتاز امتحان مهم.
1: صحيح، ما واجه فريق قوي، ولكن مع ذلك يعني حتى اللاعبين الجدد، أديمي دخل سجل، جيزوس دخل وسجل، يعني
2: كله بيشغل، كله
1: عم بيشغل.
0: والأهم من هيك، والأهم من هيك إنه رافينيا
1: كمهاجم
0: رقم تسعة، مهاجم يحرز أهداف ويصل إلى فرص ثانية عن التسجيل،
1: هدف بالجملة.
0: يعني قلبين الدفاع تعون أيندوفن لحد لسه بعدين عم بتزحلقوا.
2: بالجول الاول صحيح.
1: نبيل
0: بعد ما وقفوش الزحله
1: يبدو بانه يعني نتحول، يعني يبدو بانه توريس الهدف اللي سجله بالمونديال رفع من معنوياته واعطاه امكانيه اكبر للتركيز. ثلاثيه في باريس امام براتيسلافا على فكره كمان بالدوري سجل، واحنا تعودنا على توريس بضوع كثير.
0: انا بفكر انه الاستغناء عن توريس كان خطا، برشلونه ارتكبت خطا، كمان برشلونة تقدر ترتكب أخطاء، هذا خطأ فادح راح يكلفها في المستقبل غالي، ثمن غالي.
1: نبيل،
2: لمين يكلف الغالي؟
0: لبرشلونة.
2: لا بتصورش، ما عارفش ليش انت رحت بهاك الإطار.
0: أنا بقول لك لأنه ما فيش بديل لرافينيا، في حالة رافينيا أصيب أو إشي اليوم فيش عندك أنت رقم تسعة كلاسي في برشلونة.
1: يعني جابوا خيسوس على أساس يكون بديل إذا احتاج.
2: ويمال كمان، يمال كمان بقدر كمان يأدي هذا الدور كمان، هو مش بس بيلعب يعني جناح
1: أو اللاعب المصري حمزة عبد الكريم.
2: بعده صغير وبعده بس يعني بفوت بالعمق بتخلي يعني كمان يمال متألق وبقدر يعوض عن رافينيا. الفريق نبيل. متكامل برأيي، الفريق متكامل.
0: نبيل رقم تسعة، رقم تسعة المفروض كمان يتمتع بضربة رأس رهيبة بقلب خط الخمسة.
1: هاي مش موجودة صحيح، هاي مش موجودة
0: هاي صعبة كتير، يعني أحيانا تعتمد على العرضيات بالهواء، ضربات الهوائية، التسديدات الهوائية، مهم جدا يكون عند اللاعب مع ضربة رأس محكمة.
1: طيب هاي مباريات الأمس، من شو بستنى اليوم؟
2: اليوم هنا مباراة بس ما يعني بديش اتطرق لها لأنه ما فيش إشي مثير لإلنا اللي يجلب الانتباه يا مصطفى بصراحة، يعني بعد ما كانت الليلتين الماضيات يعني الليلة يعني مباريات اللي فنربخش مع روما فريق كمان مش سهل، عندك البايرن اليوم مع بودا النرويجي، مانشستر يونايتد مع صباح، انتبه اللي أطاح ببير السبع برضو مباراة مهمة لأنه مانشستر غاب كشوي عن البطولات في المدة الأخيرة، مباراة أكيد راح تفرح المانشستر ويفوز فيها بتخيل. أي مباراة، أهم مباراة الليلة، هذول مباراة الليلة عملية مهمات يعني.
0: شوف شو خسر بين السبع أنت
1: شايف. القضية يعني مانشستر يونايتد سيفوز على صباح اليوم لكنه سيخسر مع السيتي يوم الأحد.
0: أعتقد أنه مانشستر يونايتد فتح الموسم بشكل مبعثر نوعا ما، فيش ثبات عنده في الأداء، ولكن أنا في المباراة الأخيرة تبعت مانشستر يونايتد عندما تعادل بنتيجة 2-2، بقدم كرة قدم رائعة مميزة وممتازة، وزي ما قال الزميل نبيل إنه الفرق بتبدأ بشكل معين، ولكن هناك فترة تصاعد راح يكون في عند التصاعد لمانشستر يونايتد، وأعتقد إنه هاي راح تكون موسم ناجح للمانشستر.
1: أنت مجبور أشاكس، أنتوا اثنين مانشستراوي يعني ما فعش.
2: بعده مش مأكد، بعد في بعد إحنا بدنا الدوري بصراحة، يعني أنا بدي مانشستر يعود للدوري بقوة مضبوط، بيشارك بدوري هذا مفروغ منه يشارك بدوري

0: بس انا بطلع على الدوري الانجليزي، غابت البطولات من ايامات السير اليكس فيرجسون، وهذا ناقص في سجل هذا الفريق.
1: بس امبارح نبيل امبارح ليفربول فاجأ في أدائه امام اتلتيكو مدريد.
0: صحيح
1: مظبوط، رغم تاخره بنتيجه 1-0 الا كان
0: لا لعب امبارح يعني لعب وفجر هدف رائع،
1: لعب برتم عالي جدا.
2: حتى اراوخو طبخ هدف،
0: حتى انا جت معه بالصدفه.
1: لا بس ليفربول قدم اداء يعني جماعي رائع مميز ممتاز، من ناحيه دفاعيه، من ناحيه تنسيق بين خط الدفاع خط الوسط خط الهجوم مع باركولا. اعتقد انه ليفربول سيفاجئ هذا الموسم، يعني الكل اعتقد انه ليفربول بحال التراجع، ولكن فريق اللي بيدفع ما يقارب ال 120 مليون يورو على لاعب مثل باركولا، هذا فريق اللي عنده هدف رهيب.
2: ليفربول عنده ثلاثي من أغلى يمكن 10 أو 12 لاعب بالعالم، باركولا وإيساك وفيرتز، فيعني فريق تعزز وتدجج بكثير من اللاعبين. يعني تعزيزاته كانت فاشل العام الماضي، ولكن فريق استثمر أموال طائلة.
1: مش سهل تغلب أتلتيكو مدريد، أتلتيكو بتعرف يعتمد على خطوط دفاع متينة جدا، أسلوب لعب فيه كثير استبسال، وأتلتيكو تقدم نتيجة 1-0، أنك تحرز هدفين في شباك أتلتيكو ليس سهلا. هذا بدل أنه ليفربول متعطش للمنصات. أعتقد ليفربول سيكون ضلع مهم جدا في المنافسة على بطولة البريمير ليج وحتى في الدوري الأوروبي.
2: على فكرة ألفاريز صاحبنا لعب يوم أمس ما كانش سيء،
1: حضر هدف
2: صحيح،
1: هو اللي حضر هدف
2: كان جيد. هذه صورة الحال في وقفة رياضية ما بين دوري الأبطال ودوريات أوروبا. الدوري الإسرائيلي سيعود مساء الأحد زميلي أبي سلامي.
0: أكيد بسبب عطلة رأس السنة، وسخنين عنده مباراة صعبة كمان مع أبوال حيفا اللي هو فريق جيد هذا الموسم، والأهم من كله هذا بالدوري العلي هو ديربي تل أبيب يوم الاثنين
2: بين المرشحين البطولة.
0: بالضبط،
2: مكابي تل أبيب أبوال تل أبيب.
1: شوف مكابي تل أبيب بعد ما فاز على مكابي حيفا بثلاثية وفاز على بئر السبع بأربعة، هذا ببعث إشارة مهمة كتير.
0: أكيد
1: نبيل كان مفكر انه بئر السبع راح يكون افضل فريق.
0: انا هيك فكرت. لا لا لا لا، انا قلت بئر السبع راح يتخلى عن البطوله بسبب مشاركته بدور الابطال بدور يورو ليج، هذا ارهاق وتعب ومتعب. يا شفت الاصابات والفريق تخلص.
1: انا بنظري بئر السبع كان اكبر قصه فشل هذا الموسم بعد خسارته مع صباح.
0: ايوه بالضبط، هناك بديت. صحيح،
2: اشكركما المدرب سامر عيسى من دبي سلامي، شكرا لكما على الحديث، يعطيكم العافيه. إذن زهرة نحن نصل للتو إلى نهاية هذا العدد من يوم جديد، ما بين الأمور الإقليمية والأمور السياسية والأمور التكنولوجية والرياضية اللي أنت مش عم بتعمل دورك كما يجب فيها.
3: خلص المونديال، خلص قديش نتابع فوتبول، يعني يوم الأحد تمام نحضر لعبة، بدنا نتفرغ عشان كل لعبة مصطفى، بعدين أنت بتحضر كل اللعاب، مش فاهمة عن جد.
2: على فكرة دوري الأبطال أكثر إمتاعا من المونديال من حي من ناحية المستوى الكروي،
3: بده كتير وقت، بده كتير تفرغ.
2: طيب
3: طيب
2: أقل نوم. نحن نطوي ساعة ثانية، عدد ثاني من يوم جديد، من عدد آخر رابع لهذا الأسبوع. نشكركم على المتابعة، شكرا للزملاء ياسمين عابد في الإعدادي والتحرير، ليلان حاج على نغماتي والتقنيات، زهرة يعطيك العافية.
3: شكرا
2: محدثكم مصطفى شلاطة، أطيب المنى، إلى اللقاء، كونوا بخير.

فقط يوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف بتنزيلات ما إلها مثيل مع عروض وأسعار بتلاقوها بس مرة بالسنة. شاشة سمارت 75 إنش جي في سي ب 1700

0: 90 شيكل، فرن بلدين ب 599 شيكل، وماكينة إسبريسو كبسولة فقط ب 189 شيكل. فقط يوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف.
1: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
2: خذ حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد،
3: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
4: شغل العقارات بده ثقة، بده خبرة، وبده قدرات. وسام ريل ستيت، عنوانك لدبي، جورجيا، أرمينيا، قبرص ورومانيا، وأيضا في البلاد عبر الويز. وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM 6.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الحادية عشر صباحا في استديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. نبدأ من ملف غزة. أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشباك أنهما استهدفا يوم أمس 3 مواقع مختلفة في قطاع غزة ودمروا 3 مخازن أسلحة قال إنها تابعة لحركة حماس. وبحسب البيان احتوت المخازن على أسلحة وعبوات ناسفة وصواريخ مضادة للدروع ومعدات قتالية أخرى. وأضاف الجيش أن قواته التابعة للقيادة الجنوبية منتشرة في القطاع وفقا للاتفاق وستواصل عملياتها ضد ما تعتبره تهديدات مباشرة. وإلى ملف العنف والجريمة، أصيب معلم في الأربعينيات من عمره بجراح متوسطة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت صباح اليوم في موقف السيارات التابع لمدرسة البيادر في بلدة حورة بالنقب أمام أنظار الطلاب. وأكد الناشط رائد أبو القيعان من سكان حورة في حديث لإذاعة الشمس أن المعلم المصاب من سكان الشمال ويدرس في حورة، وقد أصيب في ساقه وحالته مستقرة، وصفا ما جرى بأنه عمل إرهابي وليس إجراميا فقط على حد تعبيره. وأضاف أبو القيعان أن الدراسة علقت في المدرسة عقب إطلاق النار بعد أن أثارت الحادثة حالة من الذعر بين الأهالي الذين حضروا لاصطحاب أبنائهم. وفي سياق متصل، علقت الدراسة في مدرسة الشاملة ألف في بئر السبع بعد اعتداء طالب على أحد المعلمين، ووصفت الحادثة بأنها خطيرة وتجاوز للخطوط الحمراء، مؤكدة رفضها أي اعتداء على المعلمين أو أفراد الطواقم التعليمية. قدمت النيابة العامة التابعة للشرطة لائحة اتهام ضد فتى إسرائيلي في 16 من عمره من مستوطنة أفيجايل في منطقة الخليل بعد توثيقه وهو يعتدي على مسن فلسطيني مبتور الساق. وبحسب الاتهام وصل الفتى برفقة شخص آخر على متن جرار مسروق وهدد المسن الفلسطيني بقضيب حديدي قبل أن يدفع عكازه ويعتدي عليه. كما أشارت اللائحة إلى وجود ملفين جنائيين سابقين بحق الفتى هذا العام يتعلقان بالعنف وإلحاق أضرار بالممتلكات.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتصبح حول معدلاتها السنوية العامة، فيما يسود طقس صاف وحار في ساعات النهار. القدس والجليل الأعلى 30 درجة، في طبرية 35، الناصرة 33، حيفا والساحل 31، يافا وتل أبيب 32، في النقب 34، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نعود لنلتقي مجددا عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع ابتهال حسن.

صباح الخير، يسعد صباحك وأوقاتكم مستمعات ومستمعي إذاعة الشمس. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من بيت العيلة لليوم الخميس 10 من أيلول من العام 2026. أجمل التحيات لكم أينما كنتم على السماع، على الطرقات، في البيوت، في أماكن العمل، في كل مكان في هذا العالم. أجمل التحيات مني ومن فريق العمل لهذه الحلقة. دائما يشاركني في إعدادها الزميل خليل حداد، الإنتاج والهندسة الإذاعية الزميلة ليليان حاج، بديع كرام في الإشراف العام، ومعكم في الإعداد ومن وراء الميكروفون بكل المحبة ابتهال حسن. بيت العيلة ينطلق إذن لليوم الخميس من 11 للواحد، رح نكون معكم بالعديد من الفقرات المتنوعة اللي رح عن جد اليوم برنامجنا ساعتين من الوقت مليانات بالمواضيع الجميلة جدا، باللقاءات مع ضيوفنا عبر الهاتف اللي رح يكونوا يشرحوا لنا مواضيع رائعة حقيقة، ما بين التربية، ما بين التكنولوجيا، ما بين أيضا الجغرافيا، الاقتصاد، أيضا محاور هيك متنوعة تتعلق بمجتمعنا العربي وعائلاتنا العربية وأفرادنا أيضا، تتعلق بكل واحد فينا وتهم كل واحد فينا. بتمنى لكم طبعا قضاء أجمل الأوقات برفقتنا دائما على موجات إذاعة الشمس. تعالوا قبل ما نستعرض المواضيع اللي رح تكون معنا خلال هالساعتين، بنكون هيك مع اقتباس جميل قرأته: شئت أم أبيت هناك من يكره صفاتك، أسلوبك، نجاحك، تفاؤلك، مرحك، ضحكتك، يكره حتى محبة الناس لك. هناك من يموت حقدا بسببك، والحياة أقصر من أن تهدرها مع أشخاص تبرر لهم أفعالك طيلة الوقت. من يحبك سيرى الخير فيك، ومن يبغضك لن تستطيع إرضاءه، فاجعل رضا الله هو غايتك. بيت العيلة، صباح الخير.

على هذه النغمات الجميلة افتتحنا بيت العيلة لليوم. رح نتحدث عن مواضيع متنوعة رح تكون معنا اليوم. بعد شوي رح نحكي عن موضوع الخلافات في الأسرة، ولكن عندما يتحول هذا الخلاف بين الزوجين إلى تقسيم البيت لفرق بين الأطفال، كيف يكون التعامل؟ يعني هذا يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر أيضا على الأطفال. انت ما رح يكون معنا كمان لقاء مع الفنانة والموسيقية آية خلف للحديث عن مسرحية آخر ليلة بهالدار، هذه المسرحية التي أشرفت على إنتاجها آية خلف، رح نحكي عنها. رح كمان نحكي عن موضوع عندما يتجاوز الذكاء الاصطناعي الحدود الموضوع له، هل فقدنا فعلا السيطرة على الذكاء الاصطناعي؟ عن هذا الموضوع سنتحدث. من الموضوعات الجميلة جدا اللي راح تكون معنا خلال اليوم أيضا مبادرة تنازل لله، هذه المبادرة المجتمعية راح نحكي ما هي. راح نحكي عن موضوع أيضا تصحيح خريطة العالم، هذه الدعوة التي دعت إليها الأمم المتحدة لإعادة أفريقيا إلى حجمها الحقيقي على الخارطة. إضافة أيضا للحديث عن تطبيق ألفة، هذه المنصة الرقمية المتخصصة في نمو وتطور الطفل، ما هي هذه المنصة؟ رح نحكي عنها خلال حلقتنا هذا اليوم.

0: إذن لما بنتحدث عن الخلاف بين الزوجين نتحدث عن شيء طبيعي، كل البيوت تحدث فيها هذه الخلافات، ولكن المشكلة تبدأ عندما لا يبقى الخلاف بين الكبار بل ينتقل إلى الأطفال، وما بنلاقي أحياناً أن الطفل نفسه بشكل غير مباشر أو مباشر مطالب بأنه يختار مع ماما أو مع البابا. وهون بتحول طبعاً لمساحة اللي يفترض أنه تمنح الطفل الأمان، تتحول إلى ساحة تحالفات ورسائل متبادلة ما بين الأسطر. للحديث أكثر حول هذا الموضوع أرحب بريم الماضي الشلبي، مرشدة أهل ومرشدة للتربية الجنسية الواعية للأهل وللطلاب والطواقم التعليمية بالطفولة المبكرة والمراهقة. أهلا وسهلا فيك ريم.
1: أهلا أهلا ابتهال، كيف حالك؟
0: الحمد لله أنا منيحة، كيفك أنت؟
1: الحمد لله
0: ريم. طبعا. يعني بداية خلينا نحكي عن الخلافات، هل من الخطأ أن نشوف الأهل، يعني الأطفال يشوفوا أهلهم مختلفين؟
1: طبعا لا، لأنه كتير أهل كتير بحاول يحافظوا أنه ولا يختفوا قدام الأولاد، بس الأولاد بتحس كهرباء بالبيت دائما محسوسة. المشكلة كمان الأولاد بتشوف الأهل تتخانق بس ما بتشوفهم أنه هن يتصالحوا، لأنه عادة الأهل التصالح بيكون بغرفة النوم وفجأة تاني يوم بيكونوا متصالحين وحبايب وبحبوا بعض، فهيك الأولاد بيخسروا الفرصة أنه يشوفوا مثلا طريقة حل النزاعات، يعني بضل في إشي ناقص بيناتهم، وهيك مثل إحنا نشوف هذا الإشي بتصرفات أولادنا أنه بتخانقوا بعرفوا شو حلوا مشاكلهم، ولا بينهن وبين بعض الإخوة ولا بالمدرسة
0: الثاني. ريم، يعني أحيانا الطفل يدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في الخلاف، فكيف ممكن الأهل يعرفوا أنه فعلا الطفل دخل في هذا الخلاف؟ شو العلامات اللي بتكون مبينة؟
1: يعني احنا منقولش للولاد لما نتخانق إذا أنت يكون معاي وبتحبش البابا،
0: مش بشكل مباشر أكيد، صحيح.
1: مثلا نقول له إذا بصير فيه خلاف وبصير فيه هاي المقاطعة اللي بتصير غالبا بين الأهل، بتصير مثلا الأم تقول لبنت روحي قولي لأبوكي، أو الأبو يقول لأبنه روح قول لأمك، روح قول، يعني زارين بتعملوه رسول. ومحل ما يكون هو طفل المشغول بأنه يتطور ويعني يطور شخصيته، بيصير هو كمان رسول بين اثنين، ومش عارف لازم يمرق الرسالة بالحدة مثلا اللي الأم قالتها والحدة الأبو قال لها، وبحس بخيانة وبتأنيب ضمير أنه إذا شوي تعاطف مع الأم فممكن يزعل بابا، إذا تعاطفت البنت شوي مع الأبو ممكن يزعل.
0: احكي لي أكثر بهذا الوضع، شو بيكون حاسس الطفل، شو بيكون عايش؟
1: الطفل بيكون عايش انه هو منقسم، هو بيكون منقسم بيناتهم. يعني اولا ممكن ياخذ صوره سلبيه، يعني يتشرب صوره سلبيه عن الاب وعن الام. ما فيش ولا اي طفل او طفله ممكن تكره امها او ابوها مهما كانوا الاهل، لانه يعني شخصيات الاهل اللي مزروعه جويتنا، احنا بنعرف ملان ناس عاشوا ببيوت كتير صعبه، بس مستحيل انه طفل او طفله يكره امهم او ابوهم. فهيك كمان يعني بتتحول، يعني بصير في تغيير بمفاهيم الاطفال، هن ما عندناش تجربه اللي احنا عندنا اياها، فاحنا زي اللي بنعمل، يعني بنعمل لهم صوره للزواج، صوره عن الذكر عن الانثى،
0: واللي احنا مشوهه
1: مش أكيد يعني احنا عارفين التداعيات، يعني مرات الطفل بالذات مثلا البكر كتير مرات هيك بصير، الاكبر بالبيت بيكون ناضج والام مثلا او ناضج، الام بتحس انه هي صاحبتها، والابو بقول هذا الزلمي هذا زيي هذا زلمي البيت، بس هذا نضج ظاهري، مش اذن انه نحط على أولادنا وجع العلاقات الزوجية.
0: قديش مهم عن جد. ريم ذكرتي أنه لا يمكن أنه الطفل يكره والده، ولكن هل يمكن أنه يختار واحد منهن يصف معه، يعني أنه يكون في خيار وكأنه في قرارة نفسه؟
1: ما هو مش الاختيار، واختيار هو بكونش اختيار اللي هو واعي للأطفال، مش اختيار مرات، يعني بده يطبطب مثلا أم، يعني بتكون متضايقة البنت بتحس انه هي موافقة مع الموقف بتصير تطبطب عليها، فهي ما بتختار بشكل مباشر، وإذا بتحس

0: بتحكم مع أبوها أو بتضحك معها أو بتروح معها محل بتحس إنها عبتخون إمها، بتخون جهة الحزب اللي هي مضمومة يعني اللي هي انضمت له. فكمان هذا كمان بعمل بعض بين الإخوة نفسهم كمان.
1: صحيح، بيأثر كمان على علاقات الإخوة، ديناميكية العلاقات بين الإخوة، يعني هون بصير عن جد بصير في وضع جدا صعب في البيت. ولكن ريم، إذا تم مثلا يعني عادة بالخلافات الأطراف ما بتكون واعي لهاي التأثيرات على الأبناء، في حال إنه انتبهنا إنه ممكن هذه الخلافات أثرت بشكل معين على الأطفال، شو ممكن نعمل إذا اكتشفنا إن مثلا حزبنا الطفل أو يعني حطيناه بصف معين؟
0: إذا احنا انتبهنا، إذا في حدا عم بسمع وعم بشوف إنه احنا عملنا هذا الإشي، أول إشي لازم يرجعوا الخلاف لمحله الحقيقي، المحله الصحيح. نحكي مع الشريك مباشرة، حتى مش مهم قديش احنا متعصبين، أو مع صديق اللي ممكن احنا نكون موثوق، صديق موثوق أو مختص، وما نخلي الطفل يكون هو الرسول. بدل احكي مع أبوك أنا بحكي مع البابا بشكل مباشر يعني، وكمان نحرر الطفل من الاختيار، ومش لازم يختار طرف. ممكن نقول أنا حكيت معك طريقة خلتك تحس إنه لازم توقف معي أو حكيت معك، وهذا مش دورك. الخلاف بيني وبين البابا وأنت مش مسؤول عنه. كمان لازم نتذكر إنه أي خلاف بيصير بين الأهل دائما الأولاد بتحس إنه هي المسؤولة بشكل غير مباشر، يعني هذا إشي مش واعي، بحسه
1: دائما
0: دائما يعني عشان أنا غلبت بالمدرسة، عشان أنا اليوم غلبت الماما، عشان ما عملت شيك أو عملت، دائما هني بحسوا إنه هني المسؤولين عن هذا الخلاف.
1: طب كيف ممكن عن جد الأهل يطلعوهن من هذا الشعور؟
0: إنه يكونوا واعين لهذا الإشي، ولا يفوتوهن يعني بشكل مباشر بالعلاقات. يكون في فصل تام بين علاقة الأهل وبين علاقتهن الأهل هني كأهل كمربيين. وإذا انتبهنا كمان إنه دائما إذا بتناقر مثلا أنا وجوزي وواحد من أولادي بده يوقف معاي ويذمل أبو، منقول أنت مسؤول عن نفسك، أنت يعني هذا إشي بيني وبين البابا، فضلك تتدخلش.
1: يعني هذا صحيح إنه نقول هذا يعني بيننا خلاف بيننا، أنت ما تتدخل مثلا،
0: أنت ما تتدخل، شكرا كتير. بس المشكلة يعني أنا بفكرش الأهل اللي بدخلوا الأولاد، يعني هني ناس شريرين، هني ناس اللي حاسين بالوحدة. وذكر ابتهال إنه إحنا كتير مرات لما بالذات بالبيت اللي هو مصدر الأمان، محل الأمان اللي قلنا، إحنا بدنا حدا يطبطب علينا، بدنا حدا يوافق معنا، بدنا يشوف نظرتنا، لأنه
1: فعلاً يعني صحيح ريم، أحياناً بتصير إنه الأهل بيشوفوا بالخاصة الابن الأكبر، يعني خاصة إذا كان كمان واعي وممكن يعني في حديث مفتوح، إنه هن يشاركوا يعني بعض المشاكل مثلاً مع الزوج أو الزوجة. شو حدود يعني المشاركة هون؟ يعني شو حدود التدخل؟
0: تأهيله. ممكن نقول إنه أنا والبابا متضايقين، كتير ضايقت من إشي، بس إحنا أكيد رح نلاقي حل نتصالح مع بعض. أنا ضايقت من هيك تصرف، أنا بفكر إنه هذا التصرف مش ملائم، بس أنا لازم أحكي مع البابا أفهم أكتر، أو أنا لازم أحكي مع الماما أفهم ليش هيك صار، أنا إنسان متعصبني يعني. بس إنه بس يعني دائما نتذكر إنه أبوك هو أبوك، وإحنا نعرف إنه بلاش نحط حاجتنا إحنا نحطها على الأولاد، لأنه يعني أصلا شو التأهيل اللي أخذ الطفل عشان نحل هاي المشاكل؟ يعني هو مش لازم يكون ولا الجسر ولا الرسول ولا القاضي من أهله، مسؤولية إنه يضل طفل، مسؤولية الكبار يحملوا ويتحملوا مسؤولية خلافهم ويصلحوها. يعني كمان ملان في خلافات من صغيرة للكبير، يعني كان على المصاري، وإن كان على الحدا اللي بحط القلاية اللي قال فيها بيض فوق الكوبايات بالمجلس.
1: الخلافات لا تنتهي يعني داخل العائلات
0: الكبير. بس صحيح. بعدين الخلافات بتصير إهانات شخصية وانتقادات وبتكبر، يعني الخلافات هاي الظاهرية البسيطة هي لها عمق تاني أكبر. بس لازم نعرف إحنا قديش هاي بتعطي بتحط تقل على الأولاد، وقديش كمان زي اللي بتعمل يعني تخليهم يبنوا صورة نمطية اللي هي مش أكيد صحيحة عن كيف الكبار بتخانقوا، كيف الكبار لازم يتصرفوا، كيف الرجل كيف المرأة لازم تتصرف. هذا إشي بشوه للمفاهيم اللي حرام نظلمها، وهيك بنصير إحنا من دون وعي نخلق كمان وكمان عائلات لما الأولاد يكبروا هدول بدهم يدوروا على شركة أو شركة الحياة، بدهم يأخذوا البيت معهم. إحنا كلنا بنطلع مع الصندوق هذا اللي أخذناه من بيت أهالينا، قسم منا بكون واعي لبعض المشاكل بحاول يغيرها، قسم بكونش واعي لهاي المشاكل، وبنصير نورث أولادنا هاي المشاكل وهاي التفكير النمطي اللي هو يمكن ما عرفناش نتواصل مع بعض، ما عرفتش احتياجي، ما عرفتش أقول احتياجي للشخص.

0: العايش معه، فقلت له بطريقة طلعت عن طريق الطاشي.
1: نعم بكل تأكيد، يعني الخلافات هي شيء طبيعي، ولكن مسؤولية طبعا الأم والأب أنه يبقى الطفل خارج هذا الصراع، أنه يعرف بالضبط أنه علاقته بالطرفين كمان يعني مش اختبار، لا لا لا لا قداش هو ابن جيد يعني.
0: بالضبط وكمان لازم يعني الأهل اللي سمعينا إسا انتبهوا، مثلا في بكل عائلة بيقولوا آه هذا الولد كتير حساس، أولادي أنا كتير حساسين حساسين، لأنه هني بضل إنك زي الرادار بنشوف وين الحساسية، من وين طالعة الكهرباء، مين أكثر مسكين، عمين أنا لازم أطبطب. فمحل البيت يكون محل أمان، بيكون زي ساحة حرب، بدك تعرف من وين الصاروخ الجاي بدي يجي عليه.
1: مهم جدا. بدي أشكرك ريم على هذا الحديث، شكرا جزيلا عزيزتي. تحياتي ريم الماضي الشلبي، مرشدة أهل ومرشدة للتربية الجنسية الواعية للأهل والطلاب والطواقم التعليمية بالطفولة المبكرة والمراهقة. شكرا عزيزتي، شكرا.
0: هلا هلا أهلين.
1: فاصل إعلاني وين بعده موضوع آخر، ابقوا معنا.
2: فقط يوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسين في تنزيلات ما إلها مثيل، مع عروض وأسعار بتلاقوها بس مرة بالسنة. غاز ستانلس ستيل 4 رؤوس فقط ب 269 شيكل، جلاية صحون إلكترا ب 799 شيكل، براد 4 أبواب زجاجي فقط ب 1990 شيكل، وفريزر إلكترا 6 جوارير ب 749 شيكل. فقط يوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسين.
3: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصفصها كل اللبة كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: إنك تصير محامي جديد في الكلية الأكاديمية رمات جان، لقب أول بالمحاماة. احصلوا على لقب أول محاماة في الكلية الأكاديمية رمات جان. نرافقكم من اليوم الأول للتعليم وحتى عبور امتحان الدولة. منح خاصة جدا للمنضمين إلى الفوج الأول. اتصلوا الآن نجمة 2455.
3: أكاديمية رمات جان.
2: البروف، بروفيسور بالنكهات والطعمات، برجر بريميوم، تورتيا وتشيكن لكل العيلة، كل واحد وطلبه. عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
4: البروف بفش غلك.
5: أنتم تستمعون إلى بيت العيلة مع ابتهال حسن.
6: رجعنا من جديد، أهلا فيكم مستمعاتنا مستمعين. 11:26 دقيقة الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. حديثنا التالي عن مسرحية آخر ليلة بهالدار، هذا العمل الغنائي المسرحي الذي تشرف عليه الفنانة والموسيقية والباحثة الفلسطينية المتخصصة في الموسيقى العربية والفلسطينية آية خلف. نتحدث عن هذا الموضوع مع آية. أهلا وسهلا فيك آية.
7: يا مرحبا يا مرحبا ابتهال، يعطيكم العافيه.
6: يا يزيدك الف عافيه، سعيده جدا طبعا بسماع صوتك معنا. اي تعال نحكي بدايه عن المسرحيه، احكي لنا اكثر عن مسرحيه اخر ليله بهالدار، يعني وكانه ليله الحنه، وكانه ما بعرف، اشرحي لنا انت اكثر.
7: صحيح، اولا عم اخذ كثير مجهود لحد ما قررت اني اعمل مسرحيه غنائيه، وأخذ كثير مجهود على شو الموضوع اللي بدي أطرحه بالمسرحية الغنائية والإنتاج. يعني هاي أول مرة بخرج إشي عن هالشكل، فأخذ كثير مجهود مني صراحة ومن النساء تحديدا. يعني بلشت الفكرة من الحنة، من طقس، من طقوس الحنة، طقس الفرح للأنثى سابقا كانت بس عن الحنة. يعني ما كان في سهرات، ما كان في حفلات، لا برايت شاور ولا بعرفش ايش، ولا
6: الحدث المركزي كان الحنة.
7: الحدث المركزي هو الحنة، ما بعد ذلك كانت تطلع العروس، بعدها

0: تطلع على العرس او على بيت جوزها، هيك حرفيا كان الاشي. فالفرحة الاساسية هي الحنة. فاليوم اذا بدنا نطلع على الساحة الموجودين نحن فيها حاليا، تطلع كيف الحنة اليوم. الحنة اليوم بيجيبوا فنانة خارجية وبيعملوا تو شو، بيعملوا الشو والشو اب، شو لابسين، شو عاملين، شو مسويين، شو عم بعرضوا، شو عم بالديكور، شو هيك شو هيك، مين جايبين فناني، مين عاملين مين. انا مش ضد تماما، يعني كل حدا بشوف شو المناسب لإله، لكن بالاصل اذا بدنا نرجع للاصل ما كان كل هاي الاشياء اللي كان فيها شو، ما كانش في إشي اللي هو استعراضي.
1: كان
0: ما كانش في استعراضي ابدا، كان تكاتف. التكاتف النسائي أنذاك كان رائع، كان مذهل، كان الذاكرة كانت تجمع صوت النساء بشكل كامل، كانت الزقفة هي اللي تسمع صوت النساء وتخلي كل التكاتف بين النساء. مش ما كانش في سولان، ما كانش في مغني، يعني ما كانش في سولو واحدة اللي هي أنثى اللي هي تغني المقطع الأول.
1: النساء هن كانوا مؤديات، يعني هن كانوا مبدعات مغنيات، يعني بالفطرة موجود هذا الشيء فيهن
0: حرفيا هيك. يعني كان الإشي كانت الذاكرة، الذاكرة جدا مهمة، يعني الذاكرة كانت عندهم. أربع نساء أو خمس نساء اللي غنوا البيت الأساسي يرجعوا 20 واحد حواليهم، يرجعوا بس حافظات، يعني كله حافظ بس كله يزقف، مش كله قاعد وعم بنام وعم بقصص بذر وعم بشوف شو هاي لابسة ولا شو هاي عامل شعرة ولا هاي بعرفش إيش ولا هاي متجوزة هاي خاطبة بالضبط وشو عاملة، وين عاملة أكل، وين عاملة فستانها، وين عاملة مكياجها. هاي الأشياء ما كانتش هالقد إلها أهمية على قد ما إنه الفرحة عند أهل البيت كانت مهمة لحد ما يعملوا فرحة عن جد من قلب رب. فأنا هذا الإشي بفقده في الأفراح الموجودة فيه. يعني أنا بصراحة ابتهال من فكرة إنه الفرحة تبعت إن شاء الله، يعني بمدى بعيد بعرف شو أنت، بس إن شاء الله بمدى اللي أنا قررت إنه الحنة تبعي يكون أوثنتيك،
1: الفرحة أصلاني
0: كله 100% يكون عن جد أوثنتيك على الآخر، اللي ينبنى بشكل اللي هو بدون أي بهرجة، بدون أي استعراض. كل النساء يغنوا لابسات ثوابنا المطرز الأصلية، مش ثوب مطرز بحكوله ثوب بدوي، لا مش هيك المسميات.
1: جميل.
0: في الكثير من الأثواب اللي هي خليلي، قراء القدس، غزة، طول كرم، في عندك أثواب رهيبة. فبالمسرحية رح نحط عين كثير كبيرة على الحنة، ورح نحط عين على انتقال الحنة الأصلي، الحنة اللي عن جد بدون أي استعراض، اللي هو من جيل لجيل، اللي رح ينتقل من جيل كبير لجيل وسطاني لجيل اللي هو صغير صغير، اللي رح ننتقل الأحداث ما بينهن، ورح يكون كمان رح نبين جمال التراث، الثوب، إن كان ثوب شعراوي، إن كان ثوب بير السبع، إن كان ثوب غزة، إن كان ثوب القدس،
1: رح يكون في استعراض لعدة أثواب. يعني
0: 100% وهذا الاستعراض الحقيقي. الثوب الأصلي، يعني بتحكي على ثوب عمره 120 سنة. الثوب الأصلي الموجود، الثوب اللي لبسوه ستاتنا اللي عم ننقله من جيل لجيل. جميل. لجيل، مش ثوب اللي هو ماكنة وبس هيك عشان بس أبين مفاتن جسمي وخلص جاهز، كل إشي جاهز. إنما إحنا عم ننقل رسالة اللي هي سامية، اللي هي مضبوطة، اللي هي
1: أصلانية،
0: اللي لازم تنتقل من جيل لجيل ولازم تنتقل لأعراسنا. مش بس استعراض، مش بس استعراض. أنا ما بنكر إنه ممكن X Y Z بده يستعرض، ما فيش مشكلة، بس اللي بده إشي حقيقي وإشي اللي ينتقل من جيل لجيل مجبور يجي على المسرحية، مجبور يجي على المسرحية. أنا رح أغني في المسرحية،
1: واو جميل،
0: ورح أمثل بالمسرحية، النساء رح يمثلوا بالمسرحية ورح يغنوا بالمسرحية. الإشي من وحي حقيقي جدا، التمثيل حقيقي جدا. النساء عاشوا هاي الحقبة الزمنية ونحن عم نعيش هاي الحقبة الزمنية. فكان شوي متعب إنه بثلاث أسابيع تم إنتاج المسرحية وتم الشغل عليها،
1: وقت قياسي يعني. هذا طبعا يعني
0: جداً.
1: أي حكي لنا أكثر تفاصيل عن المسرحية، اللي حابب هيك يعرف وين موجودة، وين رح تقام، أكثر تفاصيل عن الساعات والأيام.
0: المسرحية رح تقام في جلجولية، في المركز الجماهيري بجلجولية، الساعة 6 التذكرة سعرها رمزي جدا 20 شيكل، يعني رمزي جدا.

0: يعني جميل جدا آية. يعني مؤخرا كمان شفت انك اكثر هيك نشرتي مقاطع اللي هي كمان انتاج اعاده تجديد وكانه لاغاني الاعراس كمان شوي يعني بعد انتهاء لقائنا راح احط كمان حنة يا حنة، وكمان يعني كان في اكثر من اصدار هاي الفتره. شو كان هيك احكي لنا عن هذه الاصدارات الجميله جدا يعني مع الاثواب الفلسطينيه الجميل اللي كانت.
1: عم بحاول اني انقل الاشي ببساطته. نحن ارثنا جدا قيم اللي لازم ينتقل من جيل لجيل، والذاكرة تمسكها بعد الاخر بهاي الطريقة. فانا من بعد كثير بحث، ومن بعد تغيير الحان لاغاني، وبعد بعرفش ايش، وفزلكة وكثير اشياء قلت ايا في الكلور بدوش فضلك، في الكلور هو لازم ينتقل كيف هو للجيل، لكن في بصمه اللي هي يعني مني انا، ان كان بالفيجن تبع التصوير، اذا انتبهت بالتصوير كان جميل. حقيقي من ناحيه سجاده، من ناحيه صحيح. البرواز، من ناحيه الاشياء هاي كلياتها كانت من الرؤيه تبعتي. بس سبب اساسي انه بدي اغني هاي الاغاني صراحه، انا بعرف إنه في أغاني في بلاد الشام اللي هي مشتركة، هاي أكيد بدون أدنى شك، لكن في أغاني اللي هي طلعت من فلسطين، طلعت من بلادنا. هاي الأغاني مجبورة إنها توثق، ما في أماكن أو جهات اللي هي توثق هاي الأغاني لـ لـ لـ لشعبنا. ما في جهات اللي هي توثق هاي الأغاني لـ لـ لجهات معينة، فصار كله لا كله صار لا هاي أغنيتنا، لا هاي غنويتنا، هاي غنويتنا. مع أنه يعني إذا بدك ترجع إلى التواريخ، الكنعانيين مين؟ الكنعانيين
0: نعم،
1: الكنعانيين نحن
0: نعم.
1: يعني
0: جميل.
1: والناس المفكرين والناس اللي عم تعمل دكتوراه والناس اللي عم تعمل البحوث وعم تجمع كل هاي الأشياء، فجأة بيجي لك تعليق بيقول لك أنه لا هاي أغنية لدولة معينة.
0: صحيح.
1: ضرورة أني أذكر، بس يعني بنسبوا الأشياء بطريقة اللي على ولو في جهات اللي هي مختصة اللي هي توثق الأغاني بشكل
0: يعني لابد إنه هذه هذا إعادة يعني إصدار هذه الأغاني من جديد بحلة جميلة جدا وحديثة. ورح أشارك إسا يعني مقطع حنة يا حنة، أغنية حنة يا حنة اللي غنيتيها طبعا بالإضافة لعدة أغاني كمان أصدرتيهن مؤخرا. شكرا جزيلا آية على هذه المحادثة
1: كثير.
0: الجميلة جدا، شكرا، تحياتي لك.
1: شكرا كثير. تعالوا يوم الأربعاء، تعالوا
0: إن شاء الله، إن شاء الله بكل سرور إن شاء الله.
1: يلا ألف عافية، شكرا.

0: فاصل إعلاني ومن بعدها راجعين لحتى نحكي عن الذكاء الاصطناعي. هل فعلا نحن في وقت فقدنا فيه السيطرة على الذكاء الاصطناعي؟ رح نعرف بعد الفاصل، ابقوا معنا.
1: فقط يوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف بتنزيلات ما إلها مثيل مع عروض وأسعار بتلاقوها بس مرة بالسنة. شاشة سمارت

0: 75 انش جي في سي ب 1790 شيكل، فرن بيلد ان ب 599 شيكل، وماكينه اسبريسو كبسوله فقط ب 189 شيكل. فقط يوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمره وكفر ياسيف.
1: خد حبه فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
3: مرحبا، اشتقتوا لي؟ انا الفار من اعادة التدوير تامي. اسمعوني بجدية، اسا الاشي مش معقد. منرميش الاجهزة الكهربائية بالزبالة، لا بطاريات ولا جهاز تحكم ولا غيره. بدكوا تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي اعادة تدوير مخلفات الكترونية.
4: تجميع ونقاط اعادة التدوير في عدة نقاط في جميع انحاء البلاد.
5: راخي فات سوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة. خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. راخي فات سوميت، مجلي كروم، المفرق الشرقي، نجمي 2692. راخي فات سوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
6: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع ابتهال حسن.

0: يلا عدنا من بعد الفاصل 11:41 دقيقة الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس بيت العيلي معكم حتى الساعة 1 وننتقل إلى موضوع يتعلق بالذكاء الاصطناعي. هل عن جد تجاوز حدوده؟ يعني حادثة جديدة تعيد سؤال السيطرة على الذكاء الاصطناعي إلى الواجهة بعد ما تبين أن وكلاء ذكاء اصطناعي تابعين لأوبن اي اي استخدموا مواقع خارجية للتواصل وتبادل المعلومات بالرغم من القيود الموضوعة عليهن. هاي طبعا في حادثة منفصلة خلال اختبارات اللي تم اختبارها على Open AI، تمكن وكلاء من تجاوز بيئة الاختبار والوصول لأنظمة تابعة لمنصة أخرى، هذا طبعا اعترفت في Open AI. القضية طبعا هون إنه ما بتقول إنه الذكاء الاصطناعي أصبح عنده وعي أو قرر التمرد على البشر، وإنما بتكشف مشكلة عن جد مهمة. هذه الأنظمة قادرة أصبحت على إيجاد وسائل غير متوقعة اللي البشر مش كثير عن جد توقعوها. والسؤال الأخلاقي دايما مطروح، هل فعلا إحنا موجودين في وقت اللي أصبح الذكاء الاصطناعي خارج عن سيطرتنا؟ للحديث حول هذا الموضوع أرحب بالدكتور هشام عبد الحليم، الباحث والمحاضر في التخنيون في مجال الذكاء الاصطناعي وأخلاقياته. أهلا وسهلا فيك دكتور هشام.
1: أهلا بتهالوا جميع المستمعين والمستمعات.
0: بدي أبلش معك من التجربة هاي اللي تم عملها، احكي لنا أكثر شو اللي نعمل، يعني عشان نكون هيك بالصورة، يعني المستمعين يكونوا في الصورة.
1: أكيد إحنا نحكي اليوم على التجربة اللي عملتها Open AI، إنه كان في عملاء أو بسموهم باللغة المهنية agents تبعون ذكاء اصطناعي، اللي هم يعني بالآخر يعني نوع من تطبيق أو نوع من يعني تكنولوجيا اللي اليوم ممكن تساعدنا طبعا بنعمل يعني أشياء كتير حديثة وكتير متطورة، بس ولكن كمان في إلها يعني أبعاد اللي إحنا مش دائما ممكن نعرف شو عم بصير. العميل الذكاء الاصطناعي هو بفكرته لما إحنا بنيجي وبنعطي للتطبيق أو بنعطي للبرنامج نفسه اللي هو اسمه العميل، يعني زي خطة معينة أو بنقول له كيف يعمل أشياء،
0: تعليمات
1: أو تعليمات معينة بالضبط. وهاي التعليمات ممكن يعني تكون في عليها كمان مش بس يعني معلومات، أكثر كمان أن يعمل actions، ممكن يعمل
0: عملية معينة.
1: عملية بالضبط، عملية معينة. فالعميل بالآخر يعني له طبعا فهم الذكاء الاصطناعي بمفهوم العميل هو شيء جدا نسبيا حديث وجديد، والتجربة اللي جربوا يعملوها يشوفوا كيف ممكن العملاء تبعون Open AI يشتغلوا بمحل معين بإطار معين بتطبيق معين أو بموقع معين. والعملية أنا بقدرش أقولها بالضبط فشلت، هي أكثر يعني زي طلعت من السيطرة، لأنه صار في زي نوع من أخذوا موقع تبع ويكيبيديا الألماني وقلبوا له زي موقع اتصالات بيناتهم. هذا يعني إيش اللي ممكن يصير من ناحية عشوائية مرات لما السيستم نفسه بيكون هالقد مش مبني بطريقة محمية، وهاي هي مشكلة رئيسية طبعا.
0: يعني استغلوا ثغرة اللي هي أصلا موجودة يعني.
1: بالضبط. يعني إحنا اليوم لما بنحكي على الذكاء على العملاء أو الخوف من العملاء، وبالضبط الخوف هذا اللي ممكن يصير مرات لما احنا عندنا موقع اللي هو مش آمن او احنا مش مخدين الاحتياط منه. فلذلك احنا اليوم عم بنشوف شركات ناشئة اللي عم بتحاول تساعد مواقع مختلفة، اللي عم بتحاول تساعد تطبيقات مختلفة، اللي تضلها محافظة على حالها وتحافظ على المستخدمين تبعونهن من عملاء اللي ممكن يكونوا بالانترنت الموجودين حوالينا، وفيش إلهن فيش إلهم تقييدات وفيش إلهم تعليمات اللي ممكن تكون أخلاقية تعنونها.
0: نعم، ولكن دكتور هشام لما بنحكي عن يعني فعلا أنه الذكاء الاصطناعي أصبح يعني قادر على أنه يقوم بهذه الفعاليات بشكل مستقل، يعني حتى يعني مش بالضرورة يعني إنه بس هاي الثغرة، ممكن يكون أيضا ثغرات أخرى. يعني هل فعلا الذكاء الاصطناعي أصبح خارج عن السيطرة؟ هل يستطيع القيام بفعاليات وأمور إحنا يعني غير موافقين عليها؟ يعني إحنا بقصد المبرمجين والناس اللي هي عجد مسؤولة عنه.
1: سؤال حلو. احنا بقدرش اقول هيك الصراحة، لانه احنا حتى في اوبن اي يعني قدروا يسيطروا على الاشياء وبسهولة بالاخر وقفوا كل التجربة هاي، وكمان مثل هيك عرفوا انه هذا الاشي اللي راح يصير لما صار. فانه نقول انه طلع عن السيطرة، لا احنا مش بهذا المحل، لانه اليوم الشركات بهمها بالاخر تطبيقاتها ومواقعها ومستخدمينها يكونوا محميين. فبقدرش أقول إنه خارج عن السيطرة، بس أنا اللي بقدر أقوله إنه إحنا كمستخدمين لازم دائما ننتبه، هل في إشي غريب عم بيصير معنا بالتطبيق؟ هل المعلومات اللي إحنا عم نعطيها للتطبيق ممكن تكون كفاية محمية، أو ممكن فيها يكون عليها خطر؟ بالآخر العميل يعني جدا ذكي وجدا سريع وبيشتغل 24 ساعة 7 أيام بالأسبوع، فهذا إيش اللي مش لازم يكون بني آدم قاعد وراه عشان يشغله، هذا إيش اللي بيشغل عندنا بالخلفية أو بخلفية التطبيق المخصوص. فلذلك ولكن بعده في كنترول، بعده في سيطرة على كل هاي الشغلات. واليوم الشركات عندها زي ميكانيزم اللي بقدر يساعدهم يعني يعرفوا شو عم بيصير بالتطبيق، أو يعرفوا شو عم بيصير مع العملاء تبعونهم.
0: نعم دكتور هشام، يعني أثناء اليوم أو مبارح كان في خبر اللي هو بتعلق بباحث اللي استقال من أنثروبيك، كمان يعني حكى عن موضوع أنه وصلنا إلى مكان أنه هذه الأنظمة أصبحت تحسن نفسها بنفسها، هيك قال، وفي مخاطر تترتب على حياتنا، حياتنا في خطر. يعني كانت تصريحات جدا صادمة من هذا الباحث في أنثروبيك. فالتوجه هو كأنه في تخويف للناس من هذه الأنظمة.
1: مضبوط. أنا بالآخر يعني طبعا التخويف اللي ممكن يكون أو يعني التأثير اللي ممكن يكون بقدر يعني يجي من جد من كذا جهة. أول إشي الإمكانية إنه إحنا اليوم عندنا كثير معلومات شخصية موجودة عند هاي الشركات، هذا إيش اللي هو مش إيش اللي يعني عادي اللي ما كانش مرة بهاي الكمية، ومش بس هيك إحنا عم نعطي كمية معلومات كل الوقت وما نعرف. فاليوم لما عنا عملاء اللي بيشتغلوا بالخلفية كل الوقت، وعنا كثير تطبيقات، وعنا كثير أشياء على تليفوننا اللي إحنا ما نعرفوش، على فكرة عنا كثير تطبيقات بالتليفون اللي إحنا ولا بنستعملها ولكن هي موجودة لأنه مرة نزلناها، وإحنا ما نعرف شو بيصير بالخلفية تبعت هالتطبيقات، وفي كتير معلومات اللي بتتسرب عن طريق هالمعلومات.

0: مش الجهة هاي، إنه عنا داتا، عنا معلومات خاصة فينا موجودة عند هاي الشركات، هذا إشي بخوف. الشغلة الثانية كمان، لما إحنا بنصير مرحلة بنبطل نقدر نقيم هاي الشغلات، يعني اليوم لما إحنا بنستخدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي بشكل يومي كل الوقت، وزي تعودنا على صار روتين من حياتنا، صعب جدا نقيمها منا. فحتى احنا ممكن بالاخر، حتى لو نعرف انه عندنا تسريبات لمعلوماتنا، يمكن اشي ما يأثرش علينا، نضلنا بالنسبة لنا اوكي تمام. يعني
1: المعلومات مش بالضرورة تكون يعني واضحة لإلنا لحتى تأثر على حياتنا، يعني خلينا
0: بالضبط بالضبط. والشغل الثالثة انه بالاخر ممكن يعني هاي الشركات تطور تطبيقات اللي تستغلنا او تستغل قراراتنا وتأثر بطريقة سلبية على القرارات اللي بناخدها عشان لمصلحة جهة معينة. فهذا الشيء كله يعني حتى بالمعنى المبسط، لما احنا عندنا سيطرة على قرارات البني ادمين، وفي شركات اللي عندها سيطرة على قرارات البني ادمين او بتوجهنا على قرار معين، هذا الشيء لا شك انه مخيف. ولذلك احنا اول شيء الدول المتعددة عندها اليوم وعي، بلش في وعي لهي الشغلات، عم جربوا يعملوا زي ريجوليشن معين اللي يقدر يساعد المستخدمين يحموا حالهم او يفرضوه على الشركات المختلفه. الشغل الثاني اللي دائما انا بحكيها انه لازم احنا كمستخدمين نكون واعيين وعي اللي حوالينا كيف نستخدم تطبيقات من الشكل، وننتبه شو نعطي شو ما نعطي. فتصريحاته في الشك انها شوي يعني بتخوف، ويمكن معاه حق بمحل معين، ولكن أنا بعد دائما بآمن إنه الشركات عندها كمان محل اللي بدها تحمي المستخدمين.
1: وهذا طبعا دكتور يعني يحتاج منا تطوير قدرة على مراقبته طبعا، يعني مضاهاته بالسرعة اللي بتطور فيها، يعني تطور الرقابة أيضا عليه ومتابعته. بدي أشكرك دكتور هشام عبد الحليم، الباحث والمحاضر في التخنيون في مجال الذكاء الاصطناعي وأخلاقياته. شكرا شكرا تحية.
0: شكرا جزيلا.
1: شكرا. وصلنا سريعا إلى نهاية الساعة الأولى من بيت العيلة. رح أترككم مع أغنية مع كاظم الساهر. حكينا خلال ساعتنا الأولى عن مواضيع متنوعة، حكينا عن الخلافات بين الأهل كيف تؤثر على الأبناء من ناحية يعني التحزبات بين الأبناء، يعني كل ابن يعني يكون على الطرف، وقديش هذا الشيء ممكن يأثر على الأبناء. حكينا كمان عن موضوع مسرحية غنائية تشرف عليها الفنانة والموسيقية آية خلف. وأخيرا حكينا عن الذكاء الاصطناعي، هل نحن فعلا أصبحنا في وقت اللي فقدنا السيطرة عليه؟ وحكينا مع دكتور هشام عبد الحليم قديش إنه هذا الكلام غير دقيق، بل إنه نحتاج أن نطور قدرتنا على متابعته. لا شك إنه إحنا بمرحلة فيها يعني تحول جدا كبير من ناحية الذكاء الاصطناعي وتغلغله في حياتنا اليومية، ولكن بحاجة أيضا إلى المتابعة، إلى التثقيف، إلى البقاء على يعني دراية ومتابعة فيما يتعلق بكل هذا التحول التكنولوجي الذي نعيشه خلال هذه الفترة. ساعتنا الأولى من بيت العيلة انتهت، بعد عنا ساعة ثانية مليئة أيضا بالمواضيع الجميلة. راح أترككم مع هذه النغمات، ومن بعدها نشرة أخبار الساعة 12 مع الزميلة زهرة سعيد. من بعدها بنرجع وبنلقي بساعة ثانية من بيت العيلة. إلى اللقاء.

0: عارف لمين بدك تصوت؟
1: في كتير تزوير، شو الفايدة؟
2: منيح إنك سألت. لجنة الانتخابات المركزية تستخدم أكم من طبقة حماية عشان تمنع التزوير. التصويت يدوي وبشكل فعلي، يعني هجمات السايبر ما بتقدر تأثر عليه. كل مواد التصويت بنعملها من جديد بكل انتخابات. بكل صندوق اقتراع في مراقب لنزاهة الانتخابات، معه كاميرا على جسمه وعد الأصوات بيعملوه أعضاء لجنة الصندوق اللي مرقوا تدريب وفحوصات مناسبة. ب 27 أكتوبر اختيارك بيفرق. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك وصوتك.
3: فقط يوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف بتنزيلات ما إلها مثيل، مع عروض وأسعار بتلاقوها بس مرة بالسنة. غسالة إلكترا 9 كيلو ب 999 شيكل، نينجا جريل ب 699 شيكل، ماكينة آيس كريم ب 299 شيكل، كلاي هوائية إير فراير ب 129 شيكل، ومكنسة كهربائية برميل ب 119 شيكل. فقط يوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف.
4: خد حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
5: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة
6: الشمس دائماً.

0: حدا هون على رأيه ريشه.
1: على رأيه ريشه كل خميس من الأربعاء للخمسة مع دوريد للداوي.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM 6
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار منتصف النهار في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. نبدأ من الضفة الغربية. اعتقلت القوات الإسرائيلية 33 فلسطينيا من بينهم صحفيان وقاصرون وأسرى محررون خلال حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في عدة محافظات بالضفة الغربية، تخللها تفتيش عشرات المنازل وتحطيم محتويات بعضها. وفي مخيم العروب شمال الخليل أعلن الجيش الإسرائيلي والشباك اعتقال 20 فلسطينيا خلال عملية شملت مداهمة أكثر من 80 موقعا. وزعم الجيش أن من بين المعتقلين مجموعة من القاصرين خططت لإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة في المنطقة. وإلى ملف غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشباك أنهما استهدفا أمس 3 مواقع مختلفة في قطاع غزة ودمروا 3 مخازن أسلحة قال إنها تابعة لحركة حماس. وبحسب البيان احتوت المخازن على أسلحة وعبوات نسفة وصواريخ مضادة للدروع ومعدات قتالية أخرى. وأضاف الجيش أن قواته التابعة للقيادة الجنوبية منتشرة في القطاع وفقاً للاتفاق، وستواصل عمليتها ضد ما تعتبره تهديدات مباشرة. أفادت وكالة رويترز نقلاً عن مسؤولين في الحكومة اليمنية بأن الحوثيين سيطروا على مدينة المخا الساحلية على البحر الأحمر. وأضاف المسؤولون أن قوات الحوثيين تتقدم باتجاه مضيق باب المندب الاستراتيجي. بقاء في ملف اليمن، أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بأن غارات سعودية استهدفت عددا من المناطق في محافظة الحديدة غرب اليمن. يأتي ذلك فيما يتصاعد القتال بين الحوثيين وقوات الحكومة بعدة جبهات في اليمن وسط مواصلة الجماعة هجماتها على السعودية. في ملف العنف والجريمة، أصيب معلم في الأربعينيات من عمره بجراح متوسطة صباح اليوم إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت في موقف للسيارات في مدرسة البيادر في بلدة حورة بالنقب أمام أنظار الطلاب. وأكد الناشط رائد أبو القيعان من سكان حورة في حديث لإذاعة الشمس أن المصاب من سكان الشمال ويدرس في حورة وقد أصيب في ساقه وحالته مستقرة، وصفا ما جرى بأنه عمل إرهابي وليس إجراميا فقط. وأضاف أبو القيعان أن الدراسة علقت في المدرسة عقب إطلاق النار بعد أن أثارت الحادثة حالة من الذعر بين الأهالي الذين حضروا لاصطحاب أبنائهم.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال. محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتصبح حول معدلاتها السنوية العامة، فيما يسود طقس صاف وحار في ساعة النهار. إلى هنا هذه الجولة. للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

مرحبا مرحبا من جديد، ساعة ثانية من بيت العيلة. أجمل التحيات لكم مستمعات ومستمعي إذاعة الشمس أينما كنتم، على السمع، على الطرقات، في البيوت، في أماكن العمل، في كل مكان في هذا العالم. أجمل التحيات مني ومن فريق العمل الذي يرافقني في هذا اليوم. يشاركني في إعداد هذه الحلقة دائما الزميل خليل حداد، ليليان حاج في الإنتاج والهندسة الإذاعية، بديع كرم في الإشراف العام، ومعكم في الإعداد ومن وراء الميكروفون بكل المحبة ابتهال حسن. ساعتنا الثانية راح نكون مع العديد من المواضيع، طبعا مثل دائما مواضيع جميلة جدا راح تكون معنا. بعد شوي راح نتحدث عن مبادرة تنازل لله المجتمعية اللي أقيمت في الضفة الغربية، اللي بتشجع الناس على التنازل عن الديون للمدينين لهم بهدف ترميم وتدعيم الحصانة المجتمعية في ظل الوضع الصعب في الضفة الغربية. من المواضيع اللي راح نحكي عنها كمان، الأمم المتحدة تدعو إلى تصحيح خريطة العالم وإعادة أفريقيا إلى حجمها الحقيقي. شو يعني هذه الدعوة، وما هي، كيف كانت الخريطة، وكيف ستبدو أيضا بعد التصحيح؟ نتحدث مع الدكتور طارق بصول، الكاتب والباحث في مجال الجغرافيا التاريخية والسياسية. تطبيق ألفا، هذه المنصة الرقمية المتخصصة في نمو وتطور الطفل، اللي بتجمع بين الإرشاد المهني والمحتوى المتخصص والاستشارات لتكون سند للطفل والأسرة والطواقم التعليمية والعلاجية. رح نتحدث عن هذا التطبيق اللي سيتم إطلاقه قريباً. المواضيع جميلة جدا بانتظارنا بساعتنا الثانية. أجمل التحيات لكم من هون من بيت العيلة لليوم الخميس، ما في أجمل من نهاية الأسبوع. بتمنى لكم نهاية أسبوع جميلة جداً.

0: الأمم المتحدة دعت إلى تصحيح خريطة العالم وإعادة إفريقيا إلى حجمها الحقيقي. ماذا يقول هذا الشيء؟ طبعا الخرائط إحنا ما بنشوفها فقط باعتبارها رسومات، الخريطة يعني تصنع هذا التصور عنا عن حجم الدول، القارات، موقعها في العالم. ولكن خلال شهر أيلول من العام 2026 أيلول الماضي، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار يدعو إلى الانتقال من إسقاط ميركاتور الشائع إلى خرائط أكثر دقة في تمثيل المساحات، وعلى رأسها إسقاط الأرض المسطحة أو إيكوال إيرث. هذا القرار جاء بمبادرة اللي تم تبنيها. المشكلة إنه خريطة ميركاتور تضخم المناطق القريبة من القطبين، فتبدو غرينلاند مثلا قريبة في حجمها من إفريقيا، بينما أفريقيا في الواقع هي أكبر منها بنحو 14 ضعف. طبعا هون النقاش مش بس عن جغرافيا، احنا بنناقش عن التاريخ، السياسة ايضا. هل الطريقة اللي رسمنا بها العالم طوال قرون اثرت في الطريقة اللي نتخيل بها القوة، المركز، الهامش ايضا؟ للحديث اكثر حول هذا الموضوع ارحب بالدكتور طارق بصول، الكاتب والباحث في مجال الجغرافيا التاريخية والسياسية. اهلا وسهلا فيك دكتور طارق.
1: يعطيك العافية، أسعد الله صباحك أنت وجميع المستمعين.
0: أهلا فيك. بداية، يعني كيف ممكن إنه الخريطة اللي استخدمناها للسنين إنها تكون يعني صحيحة أو خطأ؟ يعني بالوقت نفسه يعني أعطتنا تصور خاطئ. إحنا نتعامل عادة مع الخرائط على إنها صحيحة أو كأنها مقدسة أو شيء اللي لا تتم مناقشته.
1: تمام. خلال تعليمنا ودراسة وتحليل الخريطة التي استعملناها من قبل متسمى خريطة ميركاتور، هذه خريطة عدت بالأساس ليس لمعرفة البلاد بل من أجل توجيه الملاحة والسفن. بمعنى أن بناء الخريطة الموجودة حاليا أو متسمى الخريطة السياسية أو الخريطة الجغرافية العالمية الطبيعية، هذه الخريطة عدت الهدف الأساسي من أجل الملاحة ومعرفة الطرق. الآن من ناحية رسم، كلما ابتعدنا من خط الاستواء اتجاها إلى قطبين إن كان الشمال ولا جنوبي، من الصعب رسم وتحديد الأماكن بشكل صحيح. لهذا تشد، أو نقولها باللغة العربية البسيطة تمط أكثر. لهذا تظهر لدينا نيوزيلندا أكبر من أفريقيا، ولكن عندما عند

0: تعليم المعلومات الجغرافية، المرافقة للرسم البياني وللرسم الخريطة، كان هنالك تسبيق وتوثيق أن من ناحية المساحة الجغرافية لأفريقيا هي أكبر بكثير من روسيا وأكثر بكثير من نيوزيلندا. إذن نقطة الأساس التي يجب الاعتماد عليها هي أن هذه الخريطة لم تكن من أجل تخطيط أو تضليل من قرأ ومن حلل ومن استعمل هذه الخريطة، بل عدت من أجل الملاحة السفن التجارية.
1: نعم دكتور، ولكن يعني ليش بالتحديد أفريقيا تظهر يعني أصغر مما تبدو عليه؟ يعني هذا القرار بالتأكيد لما إحنا بنشوف هذه المساحات كطلاب في المدرسة أو كمطلعين على الخريطة، هناك ربط بين مساحات الدول فعلا وحجمها، وبفكرة أنه أوروبا الشمال العالمي يظهرون أكبر أكثر مركزية في الخريطة، وهذا يتم ربطه بتاريخ الاستعمار أيضا. هل هذا الربط هو ربط دقيق من منظور يعني الجغرافيا التاريخية؟
0: سؤالي ينقسم إلى قسمين. نبدأ بالقسم الأول، لماذا ظهرت أفريقيا كصغيرة؟ السبب هو بسيط، خلال عملية الرسم مع مد الخريطة، طبعا احنا كيف نعرف ان افريقيا موجودة في منطقة الاستواء في الوسط، لهذا هي كانت نقطة الانطلاق، وكلما اتجهنا الى اطراف الخريطة من ناحية جغرافية الى قطب الشمال وقطب الجنوبي، عملية التباعد هي عملية عادية تبتعد لنفسها او بدون اي تخطيط مسبق. بمعنى لو معانا اسا اليوم خلينا نقول بردقان أو حبة تفاح، كلما اتجهنا إلى أطراف التفاحة من الأعلى أو من الأسفل أو برتقالة، عند تقشيرها هي تفترش وتتسع بشكل مباشر دون التدخل بها. من هنا أفريقيا كونها موجودة في الوسط، أفريقيا وطبعا قارة أمريكا الجنوبية كذلك الأمر، وأيضا الهند، هي تمركزت في وسط الخريطة في منطقة خط الاستواء، لهذا ظهرت كصغيرة. أما بالنسبة لكل ما يتعلق في التعليم في المدارس، كان كل معلم جغرافيا يريد أن يتطرق إلى الخريطة العالمية، عليه عرض هذا النقاش وهذا الرسم مع إعطاء المعطيات الدقيقة التي كانت تظهر أنه من ناحية مساحة أفريقيا هي أكبر من العديد من الدول التي تظهر من ناحية الرسم أكبر منها. بمعنى أن نيوزيلندا كانت مشدودة إلى الأطراف، عشان هيك بيّنت أوسع. في كل مرة كنا نعلم نيوزيلندا أو نعلم أفريقيا، كنا نستعمل رسم القياس أو بيسمى العبراني كنيمي، ده يختلف عن رسم القياس التي يستعمل لأفريقيا.
1: نعم، وفيما يتعلق بأنه مركزية أوروبا أو يعني إسقاطات استعمارية مثلا أو تفسيرات استعمارية لهذه الخريطة؟
0: بلا عد الشك، اليوم كل دولة في العالم وخصوصا الدول العظمى، لكي تظهر دولة عظمى عليها في توسيع الاستعمار الجغرافي لها والسيطرة. تاريخيا كانت على فكرة يعني أوروبا والدول الأوروبية كانت تعرف وكانت تعلم أنه من ناحية المساحة أفريقيا كبيرة، لهذا استعمرتها لعدة فترات زمنية طويلة. ولكن اليوم الولايات المتحدة تخوفت من إظهار أفريقيا كبيرة، خوفا من أن هذه الدول الأوروبية وخصوصا ألمانيا بريطانيا وفرنسا تبدأ في الطموح من السيطرة على هذه الدول الأفريقية، وخصوصا أن هنالك علاقة جدا جدا جدا مباشرة من ناحية الهجرة اللي شفناها قبل حوالي أسبوعين، هجرة العديد من المغربيين إلى إسبانيا، ومن ناحية الأعمال خصوصا لاعبي كرة القدم معظمهم في الدول الأوروبية اللي شاهدناها في المونديال الأخير هن من أصل أفريقيين. لهذا يتيح الفرصة أمام الدول الأوروبية في السيطرة على القارة الأفريقية، الأمر الذي يخيف مضجع الولايات المتحدة.
1: ولكن دكتور، يعني في عصر الذكاء الاصطناعي، في عصر انه الخريطة المرسومة العملية اللي احنا بنشوفها تعودنا عليها سابقا وكانت تستخدم لمئات السنين، اصبحت يعني غير مستخدمة. خلينا نقول في عصر الذكاء الاصطناعي، يعني اجهزة الملاحة الالكترونية شو الهدف من تصحيح هذه الخريطة في ظل هذا التطور اللي احنا مش بحاجة فيه لهذا؟ يمكن ما بعرف هذا التصحيح.
0: أثبتت التطور التكنولوجي عبر التاريخ أنها ليست الحل لكل أمور التي تتعلق في أمور الإنسان، بمعنى هنالك العديد من الأوقات الزمنية التي كان يعاني منها التطور التكنولوجي من خلل معين وانقطاع معين يؤدي إلى فشل كبير. على سبيل المثال عزيز التهال، الحروبات الأخيرة التي شهدتها المنطقة الشرق الأوسط، معظم الضباط الذين اشتركوا في المعارك اعتمدوا على الخرائط الورقية الجغرافية من أجل استعمال الحروبات، وخصوصا أنه كان هنالك العديد من الفترات الزمنية انقطاع الإنترنت. بمعنى الذكاء الاصطناعي بالرغم من كل التطور الذي يشهده حاليا إلا أنه مقيد في خلل تكنولوجي وانقطاع إنترنت. اليوم الجندي عزيزتي لما يكون في ساحة القتال وانقطع عنه الإنترنت، وإذا كان يعتمد على الذكاء الاصطناعي سوف تكون حليفته الهزيمة. لهذا ولكن مع الاعتماد على الخريطة الصحيحة والنصية والتحليلية في المعركة بالإمكان الاعتماد عليها دون خوف من أي إعاقة أو تشويش الإلكتروني.
1: نعم جميل جدا. يعني يمكن الخريطة فعلا هي مساحة لصناعة الوعي بشكل أو بآخر. بدي أشكرك الدكتور طارق بصول الكاتب والباحث في مجال الجغرافيا التاريخية والسياسية، شكرا جزيلا، تحياتي.
0: يعطيك العافية.
1: شكرا. بعد الحديث عن الخريطة والقرار الذي يطالب بتغيير الخريطة، رح ننتقل للحديث عن مبادرة تنازل لله، ولكن من بعد الفاصل، فاصل إعلاني قصير ومن ثم نعود، ابقوا معنا.
2: مرحبا، احزروا ميم، أنا الفار من إعادة التدوير تامي. ببساطة شفت واحد عم برمي براد حد الزبالة، الصراحة حركة وسخة، الاشي معقد، منرميش براد حد سطل الزبالة. بدكم تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي إعادة تدوير مخلفات إلكترونية.
3: تجميع من الرصيف القريب على بيتك بتعليمات موجودة على موقع السلطة المحلية.
4: فقط يوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف بتنزيلات ما إلها مثيل، مع عروض وأسعار بتلاقوها بس مرة بالسنة. شاشة سمارت 75 إنش جي في سي ب 1790 شيكل، فرن بيلد إن ب 599 شيكل، وماكنة إسبريسو كبسولة فقط ب 189 شيكل. فقط يوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف.
5: إنك تصير محامي جديد في الكلية الأكاديمية رمات جان، لقب أول بالمحاماة. احصلوا على لقب أول محاماة في الكلية الأكاديمية رمات جان، نرافقكم من اليوم الأول للتعليم وحتى عبور امتحان الدولة. منح خاصة جدا للمنضمين إلى الفوج الأول. اتصلوا الآن نجمي 2455. أكاديمية رمات
6: جان. أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، ورق تواليت كينغز هوم 32 لفة 1 ب 24 شيكل و90، إيكونوميكا سانو بيسغا 4 لتر 1 ب 7 شيكل و90، حفاضات هاجز فريدوم دراي 3 ب 89 شيكل و90، مسحوق غسيل سانو ماكسيما 2.5 كيلو جرام 1 ب 19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع ابتهال حسن.

رجعنا من جديد 12:24 دقيقة الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. أجمل التحيات لكم مستمعاتنا ومستمعينا بيت العيل، مكمل معكم حتى الساعة الواحدة بمواضيع المتنوعة. بعد شوي رح نكون مع مبادرة اجتماعية خيرية جميلة جدا، رح نحكي عنها بالتفصيل بعد هذه الأغنية.

0: مبادرة تنازل لله المجتمعية في الضفة الغربية اللي تشجع الناس على التنازل عن الديون للمدينين لهم بهدف ترميم وتدعيم الحصانة المجتمعية في ظل الوضع الصعب في الضفة الغربية. نتحدث عن هذا الموضوع مع علاء الرماوي الناشط المجتمعي والمبادر لمبادرة تنازل لله المجتمعية في الضفة الغربية. أهلا وسهلا فيك علاء.
1: يعطيك العافية ونحن سعيدين في هذا اللقاء.
0: ونحن أسعد أكيد. علاء، يعني بداية احكي لنا عن هذه المبادرة الرائعة المجتمعية.
1: الله يرضى عليك أولاً والسادة المستمعين جميعاً. أولاً هي مبادرة فلسطينية ولا تتوقف عند حدود الضفة الغربية، لدينا مشاركين كثر من الداخل الفلسطيني.
0: جميل.
1: وأيضاً لدينا يعني مشاركين من قطاع غزة والضفة الغربية. نعم. ونحن أمام، يعني على سبيل المثال، نحن من منطقة عرعرة، كان لدينا متنازل عن حقه بلغ قيمة المال 1,000,000 شيكل هو وشقيقته. كان هناك من منطقة الناصرة أكثر من 700,000 شيكل تم تنازل عن حقه. كان هناك من أم الفحم بقرابة 300,000 شيكل. كان أيضا لدينا تنازلات من مناطق متعددة، وحتى وصلنا إلى منطقة النقب بواقع تقريبا 300,000 شيكل إلى 350,000 شيكل. ننتقل للضفة الغربية. نحن وصلنا الآن بجميع ما بين قطاع غزة والضفة الغربية والداخل إلى 17,000,000 شيكل في هذه المبادرة، حيث كانت التنازلات مفاجئة لنا. نحن بدأنا بفكرة متواضعة وعلى أساس يسألوا الناس كيف بدأت
0: كيف
1: الفكرة؟
0: بدأتم بالضبط الفكرة. يعني نعم،
1: نحن بدأت الفكرة باختصار بمعلمة تعثرت ب2,000 شيكل من شك. هذا التعثر أدى إلى

0: يعني اتصال بي وأنا كصحفي على الأقل ولنا نشاط اجتماعي، فقالت إنه أنا تعثرت بألف شيكل وخايف يجي الشرطة يأخذوني من المدرسة. فاتصلنا على صاحب الشيك وتنازل فورا. هذا نمى فكرة إنه مجتمعنا رائع والفلسطيني رائع، وبناء على ذلك دعنا نبدأ بمبادرة صغيرة، لو تم التنازل عن 20 إلى 30 ألف شيكل يكون بذلك بركة. فكان أول الاتصالات تأتي، ووصلنا بعد نصف ساعة بنصف مليون شيكل. الآن نقف نحن على حاجز 17 مليون شيكل. هذا الأمر كان مفاجئ بالنسبة لنا، ونحن الآن فتحنا أبواب حالة التنازلات بثلاثة طرق. الطريقة الأول إما أن تسامح لله، وهو العنوان الرئيسي للحملة تنازل لله، ووجدنا تنازلات كبيرة وهي جل المبلغ، يعني كل المبلغ جاء على قاعدة التنازل والإبراء. يعني إحنا لأول مرة فلسطينيا، وأنت بجوز تابعتي صفحتنا، لأول مرة بصير شواء للشيكات. يعني إحنا قاعدين الشيكات بتنشوي عنا في، وهذه مبادرة رائعة
1: يتم التخلص منها. يعني نعم،
0: كمبيالات قاعدة بتتمزع. لكن لفت انتباهي الأخ الذي اتصل فيه من الداخل، وهو تحديدا من منطقة الشمال، قال له أستاذ علاء، أنا لما شفت البوست تبعك، وأنا كنت للأسف رايح بعيد في الدين تبعي، كنت مسلمه لأحد العصابات بين قوسين، وتفطنت لما أنا شفت البوست إنه ممكن نوصل لدم، وبناء على ذلك أنا كان أقرب إلي إني أنا أسامح لله وأحيي نفسي وأحيي الناس اللي أنا كنت في خصومة معهم، لأنه الدنيا رخيصة. فعلا إحنا الدنيا رخيصة. اليوم إحنا أمام تكافل مجتمعي رائع، وأنا عبرك اليوم خاصة إنه كثير من أهلنا في الداخل هم بوابة إنجاد المجتمع الفلسطيني، سواء من حضورهم الرائع في عملية التبرع والحضور، وسواء أيضا فيهم كمجتمع الآن بيعاني من كلم الجريمة. اليوم إحنا وللأسف إنه مغذيات الجريمة جزء منها اليوم اقتصادية. اليوم يمكن أن تقف على حدود تحيي مجتمعك وتعيد تعبير مجتمعك على قاعدة حضوره وألقه وثباته ضمن دائرة المسامحات. ولعله من أغرب القصص اللي ممكن أحكي لك إياها اليوم عشان تعرفي معجن هذا الشعب الجميل، على سبيل المثال امرأة في قطاع غزة مدانني محيطها ب 800 شيكل، 800، وهي في خيمة مهدودة مهجرة من بلدتها، وقد داينت يعني على الأقل جاراتها في الخيام المهددة. بتقول لي أستاذ علاء والله لا أملك معي إلا 200 شيكل، لكن أنا لما دينت 800 كان في ظني إنهن سيعودن بطريقة أخرى، لكن اليوم أنا بدي أسمعك صوت زميلاتي وأنا بسامح فيهن. هذا تخيلي، هي أنفقت يعني ضعف ما تملك. امرأة فلسطينية أخرى وبتسامح زوجها، بتقول لي أستاذ علاء أنا أعطيت ذهباتي لزوجي عشان يسد أزمته، وأنا بقول اليوم عبرك أنا مسامح زوجي بالذهب اللي أعطيته إياه وأنا ما بدي منه. من القصص الجميلة الأخرى عجوز تبلغ من العمر 78 سنة معها إسوارة لمدخرات الحياة، هي أرملة ما عندهاش حدا، لكن اتخذت قرار بمسامحة أسرة باعت السوارة عشان هاي الأسرة تعلم بنتها. فقالت أستاذ علاء أنا أجعل ذلك على الأقل إلي في مماتي. من القصص الجميلة الأخرى، تخيلي إنه صاحب دكانة صغيرة، أو بلاش قبل صاحب الدكانة، بائع بسطة ببيع ذرة، يقول أستاذ علاء أنا سطل الذرة تبعي اللي ببيعه في تقريبا ب160 شيكل، في عندي عامل نظافة متعود كل يوم يوكل من عندي ذرة، فعليه دين تراكم 32 شيكل، وأنا بعرف إنه عنده أولاد على دخلة المدارس، أنا مسامحه ب36 شيكل. تخيلي هذا الشعب جميل العظيم جماله. جميل. أرقام هاي أرقام.
1: يعني أنا خطر لي صراحة أسألك، كيف أقنعتم الناس بالتنازل عن هاي المبالغ؟ يمكن ننظر إلى الموضوع إنه تنازل عن مبلغ يعني قليل هو يعبر عن أخلاق جدا عالية، يعبر عن إنه مجتمعنا ما زال فيه الخير والناس بتحب كمان إنها تعطي الآخرين، ولكن تنازل عن مبالغ جدا كبير يعني زي ما بتقول 1 مليون شيكل أو غيره، كيف يتم إقناع شخص؟ شو برأيك الشيء اللي يدعو شخص معين للتنازل بهذه الطريقة عن هيك مبلغ؟
0: خدي لك هالحوار مع شخص من نعلين رائع وجميل وبجنن، سامح مبارح بالليل ب1,300,000 شيكل. فأنا بقوله يعني شو اللي خلاك اللي بدي ريح ضميري؟ أنا تعبان ضميري وأنا بلاحق الناس بدي منهم، والجماعة متعثرين مش قادرين، أنا ليش بعدم في الناس؟ أنا بدي أريح ضميري فسامح الناس. تخيلي هذه الجمل لما أنت بتجيكي من شعبنا العظيم، شخص آخر من مدينة الخليل عنده دفتر مليان

0: الذئاب واللحن نوقف معه. أنا اليوم ربنا معطيني وأعطيتك، أنا لازم أقهرك في عطائي، أنت اليوم مجروحة، أنا لازم أوقف معاكي وأنت توقفي معاي لما بصيب من الجرح. أنا وقعت، أنت لازم تمدي إيدك تحمليني. مشان هيك إحنا اليوم نحكي عن معنى أخلاقي وديني وقيمي، وهذا موضوع أساس. لأنه إحنا شو تعريف الإنسان؟ الإنسان هو حالة إنسانية يعني عنوانها الرئيس الرحمة.
1: صحيح. الإنسان بدون شعور بالآخر إنسان. صحيح. يعني مبادرة حقيقة أنا بشوفها هي حل الكثير من المشاكل، خاصة اللي بيعاني منها مجتمعنا العربي أيضا في الداخل. بدي أشكرك على الرماوي الصحفي والناشط المجتمعي ومبادر لمبادرة تنازل لله المجتمعية. شكرا، شكرا على هذا الحديث الجميل والقصص الملهمة والمؤثرة أيضا لهذه المبادرة تنازل لله. شكرا جزيلا.
0: يعطيك العافية.
1: تحياتي. فاصل إعلاني ومن بعده رح نرجع لحتى نتحدث عن تطبيق ألفة. ابقوا معنا.
2: خذ حبة فصصها كل اللي بكب القشر وعيد.
3: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
4: فقط يوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف بتنزيلات ما إلها مثيل، مع عروض وأسعار بتلاقوها بس مرة بالسنة. غسالة إلكترا 9 كيلو ب 999 شيكل، نينجا جريل ب 699 شيكل، ماكينة آيس كريم ب 299 شيكل، كلاي هوائية إير فراير ب 129 شيكل، ومكنسة كهربائية برميل ب 119 شيكل. فقط يوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف.
5: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية. بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي. لأمي بس رقم واحد بقدر.
6: حملة ال 25 شيكل دخولية إلى بيبي شارك من الاثنين حتى الخميس بمناسبة رجوع الأولاد إلى المدارس. الحملة لشهر سبتمبر فقط. نتمنى لكم سنة دراسية ناجحة وموفقة.

12:37 دقيقة الساعة الآن في استديوهاتنا في إذاعة الشمس بيت العيلة معك حتى الساعة الواحدة. خلال هالساعة معنا العديد من الموضوعات. قبل الفاصل كنا تحدثنا عن مبادرة جميلة جدا مجتمعية بدأت من الضفة وانتقلت أيضا إلى مجتمعنا العربي اللي هي مبادرة تنازل لله. هذه المبادرة التي يتنازل فيها الناس عن حقوقهم المالية من أجل مجتمع أكثر تكافل اقتصاديا ومجتمعيا. أيضا رح نكون مع هالأغنية الجميلة جدا من محمد منير, ومن بعدها رح نرجع لحتى نحكي عن تطبيق ألفة, هذا التطبيق الخاص بالأهل بالطواقم أيضا العلاجية والتربوية.

0: حديثنا التالي عن تطبيق ألفا. ألفا منصة رقمية متخصصة في نمو وتطور الطفل، تجمع بين الإرشاد المهني، المحتوى المتخصص، والاستشارات والتدريب لتكون سنداً للطفل والأسرة والطواقم التعليمية والعلاجية. تقدم هذه المنصة المعرفة الموثوقة والحلول العملية طبعاً بإشراف نخبة من المختصين، بهدف دعم رحلة الطفل في تطور أفضل ومستقبل أكثر. إشراكاً للحديث عن هذه المنصة الجميلة، أرحب بمنى حاج يحيى، أخصائية لغة ونطق ومديرة مركز منى لتطوير الطفل والعائلة ومؤسسة تطبيق ألفا. أيضاً أرحب بمرام حاج يحيى، أخصائية لغة ونطق ومؤسسة تطبيق ألفا. أهلا وسهلا فيكم منى ومرام.
1: أهلا وسهلا. هلا
0: بداية منى، أبدأ معك، كيف بدأت فكرة تطبيق ألفا؟
1: بدأت الفكرة قبل سنتين لما أنا ومرام زميلتي في المهنة اجتمعنا كل واحد بفكرة مختلفة. أنا كنت ببني فكرة الإرشاد المهني عن طريق الزوم للوصول للأهالي بصورة مهنية وصورة اللي هي سهلة وسلسة، ومرام كانت بعد رحلتها في خارج البلاد راجعة بتحكي لي إنه قديش الأهل عندهم شغف بإنهم يوصلهم معلومات اللي هي تكون موثوقة، فبنفكر إنه يكون

0: في مكان اللي يجمع عدة فيديوهات إرشادية بمجال تطور الطفل. ومن هنا جمعنا فكرتي وفكرتها وبدأنا نطور فيها لوصلت لمنصة اللي هي فيها خدمات كثير كبيرة وشاملة.
1: نعم جميل جدا مرام. يعني التجربة جاءت أو الفكرة جاءت من فعلا خبرة أيضا علاجية بدورك كأخصائية لغة ونطق، وأيضا هيك بتطلع إلى تجربة مختلفة وحديثة للأهل، صحيح؟
0: صحيح. التطبيق أجا من فكرة إنه أساسية التطبيق أجا من فكرة إنه الحاجة اللي إحنا شفناها كأخصائيات، كمان من الحاجة اللي شفناها عند الأهالي، شفنا كده الوقت الطويل، الانتظار الطويل للأهالي لحتى يتم تشخيص ابنهم، وكمان بعدها يبلش العلاج، كمان السوشيال ميديا اللي هو مرجع الأول للأهالي. لاحظنا إنه كده في هناك معلومات كمان مغلوطة، كمان معلومات اللي هي مش مرجع، هي مبنية على مرجع علمي أو حتى على تجربة شخصية. فمن هناك بلشنا نشوف إنه كده الأهالي مش مجبورين يعرفوا يميزوا هل المعلومة هي مغلوطة أو هي حقيقية ومبنية على مقالات علمية. كمان فكرة إنه نوحد، كمان يكون للأهل منصة سلسة يتم استعمالها بكل مكان. فهي التجربة خلتنا نفهم كده الحاجة الموجودة عند الأهالي والأخصائيين، وكمان الطواقم التدريسية اللي كمان إحنا من خلال المنصة، منصة ألفة، منتم مرافقتهم من ناحية علمية ومن ناحية كيف يتعاملوا مع أولادنا.
1: نعم جميل جدا منى. أنتك اللي لك، يعني من هو الجمهور اللي أنتوا بتحكوا معه؟ هل هو كل جمهور الأهالي اللي عندهم أطفال، ولا جمهور الأهالي اللي عندهم أطفال بحاجة لتشخيص ومساعدة أيضا في رحلتهم؟
0: إحنا بنتوجه لكل شخص متواجد في محيط الأهل، الطفل، للأم والأب، للعم، للجد والجد، لأي راعي للطفل، لأي معلمة موجودة معه ساعات طويلة، لأي معالج ممكن يحتاج إنه يلامس الطفل عن قرب. إحنا بالآخر هدفنا إن نكون منصة لداعمة لكل البيئة المحيطة للطفل، طفل اللي مع تحديات وطفل اللي ما عنده تحديات. كيف أنا ممكن أوصل للأهل إذا في صعوبة أو لا؟ هم كمان لازم يعرفوا التطور السليم للطفل، هم لازم يكون مرافقهم أشخاص اللي هي تدعمهم بأنهم يشوفوا الطفل بصورة صحيحة. بالآخر الطفل كيان كامل متكامل، عنده تحديات في مجالات معينة وتحديات أخرى في مجالات أخرى يعني. فإحنا موجودين لحتى نكون داعم لكل شخص متواجد في محيط الطفل، لحتى المجتمع كلياته ينمو من هذا المكان، من هذا المكان الطفل هذا اللي بالنسبة لنا هو المستقبل. فإذا أنا ما كنت مع الأهل في الجوانب العاطفية والنفسية والحركية والمجال اللغوي والتطور والذهني، كثير أمور ممكن إحنا نضيعها بالطريق.
1: نعم، كيف تم اختيار الخبراء أو المتخصصين أو الجلسات اللي يعني أو الفيديوهات، المواد اللي يتم تمريرها عبر التطبيق؟ هل هناك متابعة؟ بالتأكيد يعني كونكم أخصائيات، فاحكي لنا أكثر عن الجانب التخصصي العلاجي المهني اللي تم على بنائه اختيار الأخصائيين.
0: احنا اطلعنا على كل مجال تطور كمظلة، احنا راح نبدأ بالأشياء العامة ونتخصص شوي شوي. اكيد في عنا ناس اللي محيطين إلا اللي بنستشيرهم، ناس اللي بيساعدونا في بناء المنظومة ككل، في بناء العناوين وبناء المواد نفسهن، اختيار اللغة العربية المبسطة. كمان عنا مدرسات لغة إنجليزية ومترجمين اللي يمسكوا الترجمة بصورة صحيحة، يمسكوا المعلومات بصورة أدق. يعني احنا ما بنقدر ان نعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي او مجرد ان نعتمد على ذكاء اصطناعي. فاحنا منظومه وسيعه، انا ومرام وكمان اخصائيات معانا وكمان ناس دارسة لغه، اعتمدنا مقالات اللي هي عالميه من مجلات عالميه، ابحاث اللي هي جديده 5 سنوات اخيره، دققنا كثير معلومات وابحاث ومراجع لحتى نوصل لكل واحد من هاي الفيديوهات اللي هو ممكن مدته تكون دقيقه ونص او دقيقتين، لكن نقعد ساعات لحتى هو طلع بهذا التلخيص بهاي المعلومة المباشرة اللي موثوقة ومعتمدة بكثير وراها مراجع.
1: نعم مرام، ذكرتي موضوع وسائل التواصل الاجتماعي والفيديوهات والمواد اللي الأهل بيشوفوها عبر يعني سواء انستغرام أو غير

0: يعني كمان تيك توك وكل هاي الفيديوهات اللي مليئة بالنصائح، خاصة لما الطفل بحاجة إلى تشخيص وإلى مساعدة ومتابعة. قديش ممكن هاي المواد عن جد ممكن تكون مضللة، وبالمقابل هذه المواد تم توفيرها بشكل مهني ومدروس في منصة واحدة؟
1: صحيح، كده احنا بعالمنا الجديد احنا منواكب التطور والتسارع اللي احنا فيه، فبنفهم كده تأثير السوشيال ميديا على حياة الأهالي وبشكل غير مباشر على حياة أولادنا اللي هم المستقبل اللي راح يكون المجتمع تبعنا بالأخير. فلما المجتمع السوشيال ميديا يكون في معلومات هاي المغلوطة، الأم تستقبلها أو الأخصائي الجديد أو الطواقم التدريس اللي هم كمان ما عندهم الخبرة كافية، لما يستقبلوا هاي المعلومة هم بيطبقوها بطريقة جدا مغلوطة على أولادنا، وهيك بطريقة غير مباشرة كمان بيساهموا في تخريب بمجتمعنا ككل. لما أنا بوفر منصة اللي فيها مرجع علمي فيها كل معلومة أنا بحكيها هي مبنية على مقالات وخبرة ومقالات علمية اللي هي مدروسة كمان، أنا هيك بفكف الأم، بفكف المجتمع، بحوت الولد من كل اتجاهات، وهيك أنا ببني مجتمع كثير صحي لا نحو مستقبل أفضل إن شاء الله.
0: جميل جدا. هل بإمكان الأهل إيجاد التطبيق؟ وأنت بإمكانهم إنه يفوتوا على هاي المنصة أيضا؟ احكوا لي أكثر.
1: ممكن نحكي إنه وأخيرا يوم السبت القريب موافق 12/9 راح يكون حفلة الانطلاق لتطبيق ألفا. طبعا هاي راح تكون بس البداية لإلنا، وبعد فترة قريبة ممكن هم يتصفحوا الموقع الإلكتروني اللي هو راح يكون خاص فينا الألفة، وبعد فترة تقريبا أسبوعين أو ثلاث راح يكون إمكانهم ينزلوا التطبيق بشكل فعلي، يحجزوا استشارات، يشوفوا، يواكبوا، يشوفوا الفيديوهات. الفيديوهات راح تكون بشكل دينامي، يعني كل فترة زمنية قصيرة متجددة. صحيح.
0: نعم، يعني تطبيق جدا رائع، فكرة جميلة جدا ومهمة أيضا للأهل بكل تأكيد. بدي أشكركم على هذا الجهد بالأساس، وعلى هذه المداخلة منى حاج يحيى ومرام حاج يحيى، أخصائيات لغة ونطق ومؤسسات تطبيق ألفا. شكرا جزيلا عزيزاتي. شكرا.
2: شكرا ابتهال، يعطيك العافية.
0: تحياتي. مع هذا الحديث الجميل بنكون وصلنا إلى ختام مشوارنا من بيت العيلة لليوم الخميس. بدي أشكركم على حسن الاستماع، يعني كان معنا اليوم مواضيع جميلة جدا تحدثنا عنها خلال ساعتين من الزمن، واستعرضناها طبعا، تحدثنا عن الخلافات العائلية وموقف الأبناء منها، تحدثنا عن موضوع الذكاء الاصطناعي وسيطرته على حياتنا، تحدثنا عن موضوع أيضا مسرحية غنائية آخر ليلة بهالدار، هذه المسرحية الجميلة بإشراف الفنانة والموسيقية آية خلف. تحدثنا أيضا عن موضوع مبادرة جميلة جدا، مبادرة تنازل لله المجتمعية. تحدثنا عن موضوع خريطة العالم وتصحيحها، الدعوة إلى تصحيحها لإعادة أفريقيا إلى حجمها الحقيقي. وأخيرا تحدثنا عن تطبيق ألفا، هذا التطبيق الجامع للأهالي. بدي أشكركم طبعا على حسن الاستماع مستمعاتنا ومستمعينا، وأتمنى أيضا بمناسبة لجميع أبناء الطائفة المعروفية بمناسبة زيارة مقام النبي السبلان عليه السلام، نتمنى لكم زيارة مقبولة أعادها الله علينا جميعا بالخير واليمن والبركات، وجعلها مناسبة للسلام والمحبة والتآخي. شكرا لفريق العمل الذي رافقني خلال هذه الحلقة، الزميل خليل حداد يشاركني في إعدادها، ليليان حاج في الإنتاج والهندسة الإذاعية، بديع كرام في الإشراف العام، كنت معكم في الإعداد ومن وراء الميكروفون بكل المحبة ابتهال حسن. نهاية أسبوع رائعة مثلكم أعزائي، شكرا جزيلا، إلى اللقاء.

0: عارف لمين بدك تصوت؟
1: في كتير تزوير، شو الفايدة؟
2: منيح إنك سألت. لجنة الانتخابات المركزية تستخدم أكم من طبقة حماية عشان تمنع التزوير. التصويت يدوي وبشكل فعلي، يعني هجمات السايبر ما بتقدر تأثر عليه. كل مواد التصويت بنعملها من جديد بكل انتخابات. بكل صندوق اقتراع في مراقب لنزاهة الانتخابات، معه كاميرا على جسمه وعد الأصوات بيعملوه أعضاء لجنة الصندوق اللي مرقوا تدريب وفحوصات مناسبة. ب 27 أكتوبر اختيارك بيفرق. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة، بنحافظ على صوتك وصوتك.
3: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. أرز بسمات المنسف 1 كيلو 3 ب 14 شيكل 90. أرز هندي طويل أبو العيال 5 كيلو 1 ب 17 شيكل 90. خيار 7 أو 9 زدونة 540 جرام 3 ب 9 شيكل 90. شوربة بطعم الدجاج أوسم 1 كيلو جرام ب 9 شيكل 90. معكروني أوسم 400 أو 500 جرام 3 ب 14 شيكل 90 فقط. الحملة حتى 16/9. خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
4: فقط يوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف في تنزيلات ما إلها مثيل، مع عروض وأسعار بتلاقوها بس مرة بالسنة. غاز ستانلس ستيل 4 رؤوس فقط ب 269 شيكل، جلاية صحون إلكترا ب 799 شيكل، براد 4 أبواب زجاجي فقط ب 1990 شيكل، وفريزر إلكترا 6 جوارير ب 749 شيكل. فقط يوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف.
5: خذ حبي فصفصها كل اللي بيك بالقشر وعيد.
6: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة. تاج القعدة.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM 6.
7: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الواحدة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. عثر على المستوطن المفقود يانيف سردال البالغ من العمر 53 عاما من مستوطنة أرييل، وهو على قيد الحياة بعد أقل من نصف ساعة من نشر طلب استثنائي للمساعدة في العثور عليه. وكانت الشرطة والشباك ومصلحة السجون والجيش قد طلبت من الجمهور المساعدة في العثور عليه بعد وروغ بلاغ ليلا عن شخص دخل بإرادته إلى قرية فلسطينية في الضفة الغربية فيما استبعدت شبهات تعرضه للاختطاف. عثرت قوات حرس الحدود على مدخل نفق مخفي داخل بئر مياه قديم قرب الجدار الفاصل في قرية الجيب جنوب غرب رام الله، وأغلقته بحسب بيان صدر عن الشرطة. وأضافت الشرطة أن البئر عثر عليه في 28 من آب أغسطس قرب مستوطنتي جفعات زئاف وجفعون، فيما استكملت القوات إغلاق النفق مساء أمس. بقاء في الضفة الغربية، اعتقلت القوات الإسرائيلية 33 فلسطينيا من بينهم صحفيان وقاصرون وأسرى محررون خلال حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في عدة محافظات بالضفة الغربية تخللها تفتيش عشرات المنازل وتحطيم محتويات بعضها. وفي مخيم العروب شمال الخليل، أعلن الجيش الإسرائيلي والشباك اعتقال 20 فلسطينيا خلال عملية شملت مداهمت أكثر من 80 موقعاً. وزعم الجيش أن من بين المعتقلين مجموعة من القاصرين خططت لإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة في المنطقة. في ملف غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشباك أنهما استهدفا أمس 3 مواقع مختلفة في قطاع غزة ودمروا 3 مخازن أسلحة قال إنها تابعة لحركة حماس. ووفقا للبيان، احتوت المخازن على أسلحة وعبوات ناسفة وصواريخ مضادة للدروع ومعدات قتالية أخرى. وأضاف الجيش أن قواته التابعة للقيادة الجنوبية منتشرة في القطاع وفقا للاتفاق، وستواصل عمليتها ضد ما تعتبره تهديدات مباشرة. وإلى ملف اليمن، أفادت وكالة رويترز نقلا عن مسؤولين في الحكومة اليمنية بأن الحوثيين سيطروا على مدينة المخا الساحلية على البحر الأحمر. وأضاف المسؤولون أن قوات الحوثيين تتقدم باتجاه مضيق باب المندب الاستراتيجي. بقاء في ملف اليمن، أفادت وسائل أعلام تابعة للحوثيين بأن غارات سعودية استهدفت عددا من المناطق في محافظة الحديدة غرب اليمن. يأتي ذلك فيما يتصاعد القتال بين الحوثيين وقوات الحكومة بعدة جبهات في اليمن وسط مواصلة الجماعة هجماتها على السعودية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تبقى درجات الحرارة صافية وحارة في ساعات النهار، أما درجات الحرارة تبقى على النحو التالي: في القدس والجليل الأعلى 30 درجة، طبرية 35، في الناصرة 33، حيفا والساحل 31، يافا وتل أبيب 32، في النقب 34، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس لحظات معدودة، وتلتقون الزميل جاكي خوري في برنامج الظهيرة. حتى الآن، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات. الواحدة و6 دقائق سعلان في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في برنامج الظهيرة الإخباري حتى الآن. في هذا البرنامج نتابع في محورين محليين. الأول ما كان اليوم في حورة في النقب، إطلاق نار على معلم في موقف السيارات التابع للمدرسة التي يعمل فيها في بلدة حورة في النقب، كما ذكرنا قبل دقائق من بداية الدوام المدرسي، وكنا قد تابعنا في هذا البلاغ وإصابة المعلم. وهذا الحادث للأسف ليس الأول في مجتمعنا، شهدنا هكذا حوادث، وهذا حصل في الشمال وفي الجنوب وفي وسط البلاد. نعود إلى حورة، الشيخ حابس العطاون رئيس المجلس البلدي هناك. شيخ حابس يعطيك العافية، السلام عليكم.
1: الله عافيك، عليكم السلام ورحمة الله.
0: إطلاق نار على معلم مدرس في ساحة مدرسة في موقف سيارات، لا يمكن أن نعتبره حدث عادي.
1: ليس عادي، نشجب، نستنكر، نرفض هذا الحدث. المعلم خط أحمر، كل إنسان خط أحمر، حياة الإنسان مقدسة محترمة، المفروض الكل يحترم. ولكن صراحة نحن يعني افتتحنا العام الدراسي في بلدة حورة بأجواء احتفالية ممتازة، أكثر من 12 ألف طالب رجعوا إلى مقاعد الدراسة، وكان الأمر طبعا مدراء المدارس، المعلمين، الطواقم التدريسية استقبلوا أبنائنا بكل محبة وسرور واحترام. إلا أنه بعد أسبوع ننظر ماذا يحدث اليوم، يعني معلم مدرسة وهو في سيارته قبل أن وصل إلى المدرسة وإلى موقف السيارات بجانب المدرسة يتلقى يعني رصاص أو رصاصة أو إصابة في رجله، لا نعلم السبب. الشرطة موجودة بتحقق، حققت الشرطة، وصلت إلى المدرسة، كذلك المجلس المحلي وصل إلى المدرسة، عدة مدراء يعني وصلوا أيضا إلى مدير المدرسة وإلى طواقم التدريس، تضامنوا مع الهيئة التدريسية هناك، ووصلت لجنة الأباء وقررت إخراج الطلاب من المدرسة طبعا تنديدا رفضا لهذا الموقف ووقوفا مع المعلم ومع الهيئة التدريسية.
0: نعم، يعني وصلتنا بعض المعلومات شيخ حابس أن القضية غير مرتبطة بعمله كمدرس، يعني الخلاف ليس خلاف على قضية تتعلق بعمله كمدرس أو أمور كانت داخل المدرسة وترجمت للأسف بهذا الحدث العنيف وإطلاق نار.
1: حقيقة لا نعلم يعني احنا مدى صحة هذه الأنباء وهذه الأمور. طبعا هذا الأمور موجود في لدى الشرطة، لدى المحققين، لدى قوات الأمن، ما عندنا معلومات. أما يعني على مدار يمكن 30 سنة بلدة حورة موجودة، 40 سنة ما حدث عندنا حدث بهذا الشكل لمعلم مدرسة في ساحة المدرسة أو في قريبا من المدرسة أن إطلاق رصاص على معلم.
0: نعم، والمدرس هو من الشمال كما فهمنا من بلدة دير حنة، ولكن القضية يعني أنت كرئيس مجلس محلي ومن خلال اتصالك مع الشرطة لا تعلم ما هو الدافع والأسباب لذلك؟
1: دوافع أسباب لا توجد عندنا، إلا أننا نرفض الحدث بكل
0: أسباب. هذا واضح، ولكن يعني أهل أي طالب وطالب الآن في المدرسة يسألون، يعني هذه القضية مرتبطة بالمدرسة، يخافون على أبنائهم، تم تسريح الطلاب غدا يوم جمعة يوم عطلة، يوم السبت سيستأنف العمل في المدرسة بشكل عادي، أم كيف سيكون التعامل مع هذا الحدث؟
1: يوم الأحد.
0: يوم الأحد، نعم عفوا،
1: يوم الأحد بيستأنف التعليم بشكل عادي، إلا أنه إحنا يعني كمجلس محلي طواقم الخدمات النفسية والخدمات الاجتماعية وصلت إلى المدرسة فورا حتى تعطي الطلاب قبل أن يتم تسريحهم إلى البيت. جلست مع المعلمين، مع المعلمات، مع الطواقم الهيئة التدريسية، مع الإدارة، مع الطلاب، وحاولت يعني تهدئة الوضع نوعا ما، ورفضا للحدث تم تسريح الطلاب إلى البيت.
0: نعم، والآن يعني المدرس كما فهمنا نقل إلى المستشفى، هل وصلتكم أي معلومات؟ لأنه كما فهمنا

0: قد يخضع لعملية جراحية؟
1: ممكن نعم، الإصابة في الرجل في القدم، نأمل أن تكون الإصابة يعني ليست بالغة، ونأمل ونرجو للمعلم الشفاء العاجل التام السريع بإذن الله تعالى.
0: على كل إن شكرا لك شيخ عابس، وسنكون على تواصل. شكرا لك، يعطيك ألف عافية، تحياتي.
1: العفو، بارك الله فيكم.
0: إذن هذا في قرية حورة في النقب، إطلاق نار على مدرس في المدرسة وحدث أليم كما استمعنا، وكنا قد تابعنا أيضا في برامجنا الصباحية مجهول أو أكثر يصلون إلى موقف السيارات في المدرسة ويطلقون النار على هذا المدرس. هنالك حديث عن خلافات يعني غير مرتبطة بالمدرسة وبعمله، ولكن تطورت الأمور إلى هذا الحد. وإذا كان الخلاف مرتبط بالمدرسة طبعا خطورة الحدث لا يمكن أن إلا أن نقول ونندد كما قال رئيس المجلس، ولكن تصل تصفية الحسابات لمعلمين ومعلمات في باحات المدارس وعند دخول الطلاب إلى مقاعد الدراسة، يعني هذا أيضا تخطي لخطوط حمراء، ولكن لم تبقى خطوط للأسف لنتخطاها. هذه هي صورة الوضع. نخرج الآن إلى فاصل إعلاني ونتابع في برنامج الظهيرة.
2: فقط يوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف في تنزيلات ما إلها مثيل، مع عروض وأسعار بتلاقوها بس مرة بالسنة. غاز ستانلس ستيل 4 رؤوس فقط ب 269 شيكل، جلاية صحون إلكترا ب 799 شيكل، براد 4 أبواب زجاجي فقط ب 1990 شيكل، وفريزر إلكترا 6 جوارير ب 749 شيكل. فقط يوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف.
3: بمخزن ميك أشبر.
4: إنك تصير محامي جديد في الكلية الأكاديمية رمات جان، لقب أول بالمحاماة. احصلوا على لقب أول محاماة في الكلية الأكاديمية رمات جان، نرافقكم من اليوم الأول للتعليم وحتى عبور امتحان الدولة. منح خاصة جدا للمنضمين إلى الفوج الأول. اتصلوا الآن نجمي 2455.
5: أكاديمية رمات جان.
6: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينج ستور. أرز بسماتي المنسف 1 كيلو 3 ب14 شيكل و90، أرز هندي طويل أبو العيال 5 كيلو 1 ب17 شيكل و90، خيار 7 أو 9 زدونة 540 جرام 3 ب9 شيكل و90، شوربة بطعم الدجاج أوسم 1 كيلو جرام ب9 شيكل و90، معكروني أوسم 400 أو 500 جرام 3 ب14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9، خاضع لشروط الحملة.
7: مجموعة المشهداوي.
8: فرصة أخيرة بالتأكيد للتسجيل للطب البيطري في مولدوفا، خبرة أكثر من 15 سنة في مجال التسجيل والمرافقة. الاتصال والاستفسار على رقم 055-885-9151. الحقوا الفرصة الأخيرة.
9: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية. بس البنك رقم واحد بقدر من اليوم، تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
10: خذ حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد،
11: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
0: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في برنامج الظهيرة. ومن حورة وإطلاق النار على مدرس في باحة المدرسة، استمعنا إلى رئيس المجلس المحلي حابس العطاوني إلى قضية أخرى كنا قد تابعناها أيضا صباحا في قراءة تحليلية، ولكن اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء قررت تجميد الخطة لتوسيع لجديد المكر، وهذه هذا المخطط تحدث عن 12 ألف دنم وكذلك زيادة عدد السكان في هذا حسب هذا المخطط. وهذا كما تابعنا اليوم صباحا تم بإعاز وبضغط من قبل وزيرة الاستيطان أوريت ستروك ومنظمات يمينية، وتحدثوا أيضا عن معطيات من قبل دائرة الإحصاء المركزية التي تمنع عمليا تطبيق هذا المخطط.

0: إخراجه إلى حيز التنفيذ. نحن إلى جديد المكر، سيد عبيد عبيد نائب رئيس المجلس المحلي هناك. سيد عبيد يعطيك العافية، تحياتي.
1: أهلين أستاذ جاكي، هلا بيك.
0: عن أي مشروع نتحدث، وهل هذا معناه أيضا مشروع الطنطور الذي مشهور طبعا، وكيف، وهل تلقيتم أي بلاغ حول هذا الموضوع؟
1: طلع لا، حتى الآن يعني أنا زي الكل، يعني الناس عم تبعث لي آلاف الرسائل إنه شو هاي عم تحكي، شو اسمها هي الوزيرة،
0: وريت ستروك. نعم وزيرة، نعم
1: وريت ستروك، اللي أنا بنظر هاي واحدة مخرفني، يعني بعرفش كيف قاعدة سايري وزيري، بس هذا الموجود
0: السروع علينا. بس
1: أعطينا، أنا بعرف اللي أنا معراض فيه، وأنا معراض في كل هذا الهليخ من الصفر لهاي اللحظة. يعني احنا تقدمنا قبل يومين، انا حكيت مع يوسف من مركز ميفوي اسرائيل، هو بشرني انه كل التتسارم اشروا، عم نستنى يوم الاثنين اللي انا وياه نعبير الخمر للبعداء ميكوميت
0: تحويل المواد للجنة التنظيم المحلية. نعم
1: وقعدت انا والرئيس اساس ننسق كيف نطلع للناس، ننسق مع بعض كيف نطلع للناس ونخبرن انه اليوم بيقدروا يعملوا اهتراب نيابة، بس احنا بعد فيك ترتيبات بسيطة انا ورئيس المجلس هنعملها بعدين نطلع للناس. من ناحية تانية احنا عنا يومين بالجمعة مع المخططين، التخطيط تقريبا خالص، واحد من المخرزين صار طالع ل 20 مليون شيكل، صار طالع يعني لحيز التنفيذ اللي هو قص الشجار وبينوي البسوليد. ففجأة بتيجي هاي بوسائل التواصل الاجتماعي وبالإعلام ببلش تروج ل انه هاي التخنيت مش عاجبتها وده توقفها.
0: السؤال، هذا المخطط احنا بنحكي على 12،
1: وهي صدقت انه كان عندنا، خلينا اكمل لك.
0: نعم
1: هي قالت في جلسه ب 28 ب 8 الشهر مع البعداء محوزيت، ونعم كان في جلسه ب 8 الشهر مع البعداء محوزيت، مش على طنطور اللي انا اشتركت فيها ورئيس المجلس اشترك فيها، كانت على التخنيت كوليلاني بتاعت البلد. التخنيت كوليلاني بتاعت البلد، وطلبوا مننا الهيعروض تاعتنا لفنيها في كذا، وانطناهم الهيعروض تاعتنا، وتقريبا اغلب انقبلوا. يعني
0: شو الفرق بين الخطه الشامله للبلد وبين مشروع الطنطور، وهل يعني الخطه الشامله تشمل الطنطور؟ عم بيحكوا على 12 ألف دونم ان تصير البلد 120 ألف، يعني المخطط ل 120 ألف نسمه.
1: برضه النتونيم غلط، هي عم تحكي على طنطور، هاي ستروك. طنطور هو 9200 وحدة سكنية، اللي منن 2200 وحدة سكنية على كركع فراتيت،
0: على أداء يعني أراضي خاصة. نعم
1: يعني الناس وين تبدأ بتعمر، ويعني هي حرة باللوح زمانين تبعها، سامع؟ مخطط طنطور 4000 دونم، اللي هني 2100 كركع مدينة، هاي الأرض اللي تصادرت مننا ومن جدودنا بال 76. هي بتحكي أرقام كلها مش مزبوطة أرقامها. يعني
0: سؤالي، يعني الوزيرة طبعا لا أعلم إلى أي مدى تدخل في التفاصيل، ولكن هنالك واضح أنه من يغذيها. سؤالي، أنتم في أعقاب هذا النشر والبلاغات، هل اتصلتم بأي جهة رسمية مهنية في لجنة التنظيم والبناء؟
1: لا لمنا نحكي، فيش
0: يعني مع مين، تفحص صحة المعلومة يعني.
1: لا ما احنا بتواصل معهم يوم يعني مع الحفرة من أهالة اللي هي ألف يتيد، مع مسرات شيكون، مع الكل، واللي مضى على هاي التخنيت هو وزير يمكن جولد كنوف اللي هي من
0: نعم
1: اللي بتاعه يعني.
0: لا جولد كنوف هو من الحريديم وكان وزير
1: نفس اللي طلع نفس الطيني يعني.
0: طيب السؤال مش هيك، سؤال يعني إذا هذا الكلام صحيح، ماذا يعني ذلك بالنسبة لكم؟ ما هي خطوة سياسية بعد الانتخابات لكل حادث حديث؟
1: هاي خطوة سياسية، هي بتغش تعمل هيك شيء. بدي أقول لك شغلة، إذا هي طلعت في تعبير هيك صعب الواحد يستعملها بالتكشور، زي طلعت على غفلة سامع وقدرت توقف هيك تخنيت، معناته نضبش راسنا ونرحل مثل ما قالوا. نعم. بس هي لا بيطلع بيدها ولا رح يطلع.
0: لا هي وزيرة، وهي واضح انه لديها نفوذ في اللجان، وتعرف اليوم لكل وزير في عنده موظفين اللي هن يؤتمرون بأوامرهم بتعليماتهم، ويريدون ان يجمدوا المخطط. وانت وضحت شغلي انه في الخطة الشاملة للجيد المكر، وفي خطة طنطور اللي هي خطة منفصلة، يعني ما في علاقة بين المشروعين.
1: الخطة الكوليلانية الشمولية تشمل بداخلها طنطور. تشمل بداخلها، احنا عم نوسع البلد للشمال كمان. هاي للشمال هني حوالي 2000 دولوم، هني كمان على ارض خاصة لأهل جديد المكر. عم نوسع إشي بسيط للغرب كمان، هاي أرض خاصة لجديد المكر. إحنا

0: شغالين على الارض والمسكن يمكن اكثر مجلس محلي عرب ويهود.
1: لا بس احنا بنعرف انه افق البلد يعني
0: مش رح تقدر تعرف زي ما غيره ما قدرش يوقفنا. انا بوعدك وعد شرف بوعد كل واحد سمعنا ما حد رح يوقفنا. لا الخارطه مكمله. يوم الاثنين بدنا نرتب انا ورئيس المجلس كيف نطلع للناس يطلعوا هيترين مياه
1: لانه افق البلد اخي عبيد بس حتى نوضح للمستمعين يعني اللي بيعرف جغرافيه المنطقه انت عندك شارع عكا صفت شارع 85 من الجهة الجنوبية بالنسبة لكم هذا صار يعني نوع من الحدود الجغرافية. في عندك شارع 70 اللي بيطلع من شارع 85 باتجاه شارع 89 اللي هو بحد البلد من اتجاه الشرق وهذا كمان بسكر. في عندك شارع 4 وشارع 6 اللي بدي يصير عندكم غربية البلد اللي كمان بيوضع حدود. وفي كمان شارع عم بخططوا من مفرق جولس يركا باتجاه الغرب. يعني واضح انه البلد اصبحت محاصرة. مع ذلك في الطنطور والمساحة اللي عم تحكي عنها هي الأفق الوحيد لكم.
0: الطنطور والمساحات اللي احنا عم نشتغل عليها هي مساحات جدا جدا وسيعة لعشرات السنين لقدام. ورح نقدر وانا بقول لك رح ننجح نوسعها ورح ننجح نغير اليعود تبعها. هاي شمال طنطور موضوع خالص. قضية طنطور خلصت بشهر 2 2024. لا هاي الوزيرة ولا اللي أكبر منها ولا اللي أصغر منها بيقدروا يوقفوها. إحنا اليوم عندنا خرائط للبتسوع للتنفيذ والإشي متكتساب والموضوع خالص اللي يطلعوا للبتسوع. حتى ميري راقب إجت قبل شهر في شارع معين بدها تعجل بفتحانه طلبت مننا إحنا ما اتفقناش معها بالموضوع بالآخر والإشي نفال بس الموضوع مكمل.
1: على كل يعني كان مهم أن نطرح الموضوع ويمكن أنتم كمان تقدروا تفحصوا الأمور خلال الأيام القريبة ورح نتواصل أيضا في الأسبوع
0: الجاي. آخر كلمة أنا بقولها أنا بطمن أهل جديد المكر الموضوع المشروع طنطور مكمل وهو المتنفس جدا كبير أهل جديد المكر وهني رح يهنوه من هذا المشروع ورح يسكنوا فيه والتخطيط تم بأعلى المستويات اللي أحسن البلديات اليهودية بيقدروش يوصلوا لهيك رمات تخطيط. والآخر جملة أولى الكلاب تعوي والقافلة تسير.
1: على كل
0: قصدي عن هاي الوزير يعني.
1: تمام على كل أنا بوعدك بالمتابعة ونكون على تواصل. شكرا لك يعطيك ألف
0: حبيبي ولا يهمك. شكرا أهلين باي باي.
1: إذن نائب رئيس في جديد المكر عبيد عبيد ردا على ما نشر اليوم في بعض مصادر أو مواقع اليمين بالنسبة لتجميد مخطط طنطور ومخطط يعني نتابع منذ سنوات طويلة وتم التوصل إلى صيغة توافقية مع مختلف الأطراف ولكن كما يبدو هنالك ضغط سياسي على الأقل هذا ما نشر من قبل بعض المواقع المحسوبة على اليمين وبإعاز من الوزيرة ستروك. وكنا قد واكبنا هذا الملف في كل تفاصيله وعلى مدار سنوات بما في ذلك التخطيط. ما كان الحديث في البداية أن تكون أو أراضي طنطور مدينة منفصلة تماما عن جديد المكر بعد ذلك شمل هذا المشروع في إطار تطوير البلدة وأمور أخرى. والآن نستمع إلى ما قاله رئيس أو نائب رئيس المجلس عفوا وكنا قد تحدثنا مرارا أيضا مع سيد سهيل ملحم الذي عاد إلى عمله جزئيا بعد إصابته الخطيرة وأيضا نتمنى له ولسيد عبيد دائما الشفاء العاجل. بهذا أعزائي نصل إلى ختام برنامج الظهيرة حتى لا نشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج ليليان حاج في الهندسة الإذاعية زهرة سعيد في غرفة الأخبار هذه تحياتي لكم جاكي خوري إلى اللقاء.

0: بابا. اشتقتوا لي؟ انا الفار من اعادة التدوير تامي. اسمعوني بجدية، اسا الاشي مش معقد. منرميش الاجهزة الكهربائية بزبالة، لا بطاريات ولا جهاز تحكم ولا غيره. بدكم تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي اعادة تدوير مخلفات الكترونية.
1: تجميع ونقاط اعادة التدوير في عدة نقاط في جميع انحاء البلاد.
2: فقط يوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف بتنزيلات ما إلها مثيل، مع عروض وأسعار بتلاقوها بس مرة بالسنة. شاشة سمارت 75 إنش جي في سي ب 1790 شيكل، فرن بيلد إن ب 599 شيكل، وماكنة إسبريسو كبسولة فقط ب 189 شيكل. فقط يوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف.

0: لبي كب القشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللبي كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: عارف لمين بدك تصوت؟
3: في كتير تزوير، شو الفايدة؟
4: منيح انك سألت. لجنة الانتخابات المركزية تستخدم اكم من طبقة حماية عشان تمنع التزوير. التصويت يدوي وبشكل فعلي، يعني هجمات السايبر ما بتقدر تأثر عليه. كل مواد التصويت بنعملها من جديد بكل انتخابات. بكل صندوق اقتراع في مراقب لنزاهة الانتخابات، معه كاميرا على جسمه وعد الأصوات بيعملوه اعضاء لجنة الصندوق اللي مرقوا تدريب وفحوصات مناسبة. ب 27 اكتوبر اختيارك بيفرق. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة
5: بنحافظ على
4: صوتك وصوتك.
5: فرصة أخيرة بالتأكيد للتسجيل للطب البيطري في مولدوفا، خبرة أكثر من 15 سنة في مجال التسجيل والمرافقة. الاتصال والاستفسار على رقم 055-885-9151. الحقوا الفرصة الأخيرة.
6: حملة ال 25 شيكل دخولية إلى بيبي شارك من الاثنين حتى الخميس بمناسبة رجوع الأولاد إلى المدارس. الحملة لشهر سبتمبر فقط. نتمنى لكم سنة دراسية ناجحة وموفقة.

0: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90. ورق تواليت كينغز هوم 32 لفة 1 ب 24 شيكل و90. إيكونوميكا سانو بيسجا 4 لتر 1 ب 7 شيكل و90. حفاضات هاجز فريدوم دراي 3 ب 89 شيكل و90. مسحوق غسيل سانو ماكسيما 2.5 كيلو جرام 1 ب 19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي
1: أوبتينايز تقدم حملة Way for You، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: فقط يوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف بتنزيلات ما إلها مثيل، مع عروض وأسعار بتلاقوها بس مرة بالسنة. غسالة إلكترا 9 كيلو ب999 شيكل، نينجا جريل ب699 شيكل، ماكينة آيس كريم ب299 شيكل، كلاي هوائية إير فراير ب129 شيكل، ومكنسة كهربائية برميل ب119 شيكل. فقط يوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف.
3: نمخ من الدعي بمخزن الكشفر،
4: خد حبي فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
5: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM 6.
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الثانية في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. نبدأ من لبنان. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرا كبيرا في منطقة الدبش في بلدة ميس الجبل، ما أدى إلى تدمير معمل لفرز النفايات وعدد من المنازل والمنشآت الصناعية والزراعية، كما شن الطيران الإسرائيلي غارة على المنطقة

0: الواقعة بين بلدتي زبقين وشيحين جنوب شرق سور، فيما شهدت بلدة المنصور ومحيطها أكثر من 10 تفجيرات عنيفة منذ منتصف الليلة الماضية، تسببت باهتزازات شعر بها سكان مدينة صور والقرى المحيطة. وذكرت الوكالة أن الجيش الإسرائيلي بات يستخدم أسلوبا جديدا لتفجير المنازل والأحياء السكنية عبر مسيرات تسقط براميل محملة بمواد شديدة الانفجار على أسطح المنازل قبل تفجيرها. أعلنت الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة بعد أن قالت إنها استنفدت جميع السبل للحفاظ على العلاقات الثنائية وفق ما أعلنه التلفزيون الرسمي الجزائري. هذا ولم تعلن السلطات الجزائرية حتى الآن سبباً تفصيلياً للقرار. عثر على المستوطن المفقود يانيف سردال البالغ من العمر 53 عاما من مستوطنة أرييل، وهو على قيد الحياة بعد أقل من نصف ساعة من نشر طلب استثنائي للمساعدة في العثور عليه. وكانت الشرطة والشباك ومصلحة السجون والجيش قد طلبت من الجمهور المساعدة في العثور عليه بعد ورود بلاغ ليلا عن شخص دخل بإرادته إلى قرية فلسطينية في الضفة الغربية فيما استبعدت شبهات تعرضه للاختطاف. بقاء في الضفة الغربية، عثرت قوات حرس الحدود على مدخل نفق مخفي داخل بئر مياه قديم قرب الجدار الفاصل في قرية الجيب جنوب غرب رام الله، وأغلقته بحسب بيان صدر عن الشرطة. وأضافت الشرطة أن البئر عثر عليه في 28 من آب أغسطس قرب مستوطنتي جفعات زئيف وجفعون، فيما استكملت القوات إغلاق النفق مساء أمس. اعتقلت القوات الإسرائيلية 33 فلسطينياً من بينهم صحفيان وقاصرون وأسرى محررون خلال حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في عدة محافظات بالضفة الغربية، تخللها تفتيش عشرات المنازل وتحطيم محتويات بعضها. وفي مخيم العروب شمال الخليل، أعلن الجيش الإسرائيلي والشباك اعتقال 20 فلسطينياً خلال عملية شملت مداهمة أكثر من 80 موقعاً. وزعم الجيش أن من بين المعتقلين مجموعة من القاصرين خططت لإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة في المنطقة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تبقى الأجواء صافية وحارة في ساعات النهار في القدس 30، الجليل الأعلى كذلك 30، طبرية 35، في الناصرة 33، حيفا والساحل 31، يافا والأبيب 32، النقب 34، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الجديد ماما تشيبس من كلوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: إنك تصير محامي جديد في الكلية الأكاديمية رمات جان، لقب أول بالمحاماة. احصلوا على لقب أول محاماة في الكلية الأكاديمية رمات جان. نرافقكم من اليوم الأول للتعليم وحتى عبور امتحان الدولة. منح خاصة جدا للمنضمين إلى الفوج الأول. اتصلوا الآن نجمة 2455.
2: أكاديمية رمات جان.
3: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. أرز بسمات المنسف 1 كيلو 3 ب14 شيكل و90. أرز هندي طويل أبو العيال 5 كيلو 1 ب17 شيكل و90. خيار 7 أو 9 زدونة 540 جرام 3 ب9 شيكل و90. شوربة بطعم الدجاج أوسم 1 كيلو جرام ب9 شيكل و90. معكروني أوسم 400 أو 500 جرام 3 ب14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9، خاضع لشروط الحملة.
4: مجموعات المشهداوي.
5: أوبتينايز تقدم حملة Way for You، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
6: فرصة أخيرة بالتأكيد للتسجيل للطب البيطري في مولدوفا. خبرة أكثر من 15 سنة في مجال التسجيل والمرافقة. الاتصال والاستفسار على رقم 055 885

0: 5-9-1-5-1 الحقوا الفرصة الأخيرة.
1: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، ورق تواليت كينغز هوم 32 لفة 1 ب 24 شيكل و90، إيكونوميكا سانو بيسجا 4 لتر 1 ب 7 شيكل و90، حفاضات هاجز فريدوم دراي 3 ب 89 شيكل و90، مسحوق غسيل سانو ماكسيما 2.5 كيلو جرام 1 ب 19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9، خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
0: فقط يوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف بتنزيلات ما إلها مثيل مع عروض وأسعار بتلاقوها بس مرة بالسنة. شاشة سمارت 75 إنش جي في سي ب 1790 شيكل، فرن بيلد إن ب 599 شيكل، وماكنة إسبريسو كبسولة فقط ب 189 شيكل. فقط يوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف.
3: خد حبه فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
4: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة
5: على الشمس دائما.
6: شوي على اليمين، لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص، هتنشوف. أيونت هيك بالضبط، قصة الطاولة قاعدة محلها.
7: قصة حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من 2 حتى 3 عصراً.

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: أوكي، الآن سننتقل وإياكم إلى الغالي من نوع آخر، وهناك راح نحكي عن البيكيو ليزر. حسام جمال، كيفك؟ شو أخبارك؟ الله يسعدك حسام. كنت بدك تغني معنا ولا كيف؟
2: يلا
1: يا إحنا بدنا نغني على البيكيو ليزر، بدنا نغني على إشي تاني، لأنه الناس كلياتها عمال اليوم تطلب هذا الجهاز الرهيب. الآلام المزمنة والحادي جزء من حياة كثير من الناس، اليوم يمكن الحصول على العلاج في المنزل أيضا. بيكيو ليزر اليوم برو الطراز الأكثر تطور وقوة من الشركة، بيقدم تقنية الليزر المتطورة للاستخدام في المنزل والعيادة. اليوم حسام جمال رح يضعنا كتير في الصورة ويحط الأمور في نصابها. يعني أول إشي حسام، شو هذا الجهاز؟ كتير بيسألوني عنه.
2: أول إشي أهلا وسهلا لكل المستمعين راديو الشمس وفيك دوريد.
1: شكرا.
2: الجهاز البيكيو ليزر أول إشي هو جهاز إسرائيلي، تسوى هون بإسرائيل بحيفا.
1: حلو.
2: من ناحية الجهاز، الجهاز بيشتغل عن طريق الليزر اللين من ناحية العوارض، مش له عوارض سلبية بالمرة يعني. حلو. ولا بقدر كل واحد يستعمله. ناحية تاني، هذا الجهاز اليوم احنا عم نعرض للبرو اللي هو بالأساس نساوي للعيادات، واليوم بقدر كل واحد بالبيت يستعمله. هذا الحلو في الجهاز،
1: يعني سهل الاستعمال في البيت، يعني لا في حاجة روح لا عيادي ولا في حاجة روح على كلينيكا، اليوم في البيت. نعم. هل في جمهور معين لهذا الجهاز ولا يعني بيقدر يستعمله كل واحد ولا كيف؟
2: أول إشي هذا الجهاز كل واحد زي ما أنا قلت مش العوارض السلبية دوريد. من ناحية تانية، في إلنا اليوم أبحاث علمية وفريرية زي ما بيقولوا. منا 7 أبحاث بهداف عين كارم، واحدة منا حتى من الناصري.
1: حلو.
2: بمستشفى التلياني بالناصري في أبحاث فريرية علمية أو سريرية إحنا بنقولها عن هذا الجهاز. من ناحية تانية، الجهاز بقدر يساعد كل مفاصل الجسم، من الانزلاق الغضروفي، من فك التوم، الكعب، المسمار العظم زي ما بنقوله احنا، المسمار
1: مظبوط،
2: الركب، تاكل الغضاريف. الجسم تبعنا بيعرف يعالج حاله، احنا الجهاز بيكيو ليزر بيساعد الجسم على انه يعالج حاله.
1: حلو كتير. انا يعني كمان في سؤال من مستمعه، يعني في لاي انواع من الاصابات او الالام بيناسب الجهاز؟ انت حكيت بعض الاصابات، ولكن هل في اصابات محدده ولا بشكل عام كل اصابات بتتعلق في الجسم ممكن هذا الجهاز يساعد؟
2: كل اصابات بالجسم بقدر، حتى زي ما حكيت دائما وبرجع بحكيها، لانه انا عندي واحد من اللي عنده الفيبروميالجيا، الجسم تبعنا بيعرف يساعد الجسم بالمرض الفيبروميالجيا.
1: حلو كثير.
2: التهابات الفيبروميالجيا، مفاصل الكفين.
1: هذا طبعا مرض منتشر في العصر. صحيح.
2: اليوم هذا الوسط العربي عندنا كثير
1: يعانوا منه
2: الفيبروميالجيا، خاصه بالوضع اللي احنا عم زي ما بقول عم نمر أوفا، هذا الإشي عم بينتشر عند الوسط العربي.
1: حلو. الآن في زباين كتير اشتروا الأجهزة عندكم واستلموها، في ناس عم بيسألوا إذا اشترينا الجهاز كيف ممكن نستخدمه، مين بيساعد
2: بهذا؟ اليوم أول إشي عشان تعرف، اليوم 400,000 بيت بالبلاد اشتروا هذا الجهاز.
1: حلو.
2: وهذا الحلو، يعني الجهاز أثبت حاله. إحنا اليوم حتى إذا بتروح اليوم معطين اليوم زي ما بقولوا شروط خاصة لحلوة للجهاز. من ناحية اليوم للجهاز بسعر بدال 2500، اليوم بتفوتوا أي فارم حق الجهاز هذا 2500 على البرو احنا عم نحكي. تمام. اليوم.
1: حلو.
2: احنا معطينا المستمعين راديو الشمس ب 1400

0: وكل اللي جربوه أنا بحكيك أشكره يعني إنه كتير انبسطوا. لو تشوف قد في رسائل صوتية من ناس حبوا الجهاز وحابين إنه يشتروا الجهاز. فيعني وداع، بنقدر نقول وداع للألام المزمنة حسام؟
1: أكيد أكيد، يعني اليوم في ناس كتير بتصلوا فيه بقولوا لي الجهاز غير لي حياتي دريد.
0: صحيح، هاي أنا بقدر أجزم فيها لأنه أنا واحد من الناس اللي استعمل هذا الجهاز، والحمد لله الإصابة اللي كانت بإجري ولت وذهبت إلى غير الرجعة. وشكرا لإلك حبيبي، بارك الله فيك، وعن جد شكرا من كل قلبي.
1: أهلا وسهلا دريد، وأهلا وسهلا كل المستمعين.
0: سلامات.
2: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.

0: اللب يكب القشر وعيد
1: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد بزر دوار الشمس الصيني من نخلة تاج القعدة
2: حملة ال 25 شيكل دخولية إلى بيبي شارك من الاثنين حتى الخميس بمناسبة رجوع الأولاد إلى المدارس الحملة لشهر سبتمبر فقط نتمنى لكم سنة دراسية ناجحة وموفقة
3: بيبي شارك بعرابي
4: محبي أبل جاهزين؟ في

0: القادم. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
1: بدكم أكسجين أكثر؟ طاقة ونشاط خلال اليوم؟ شو؟ بعدكم تخدوش فينيا كل يوم؟ اطلبوا الآن رزمة سنوية من فينيا بمية شيكل للشهر فقط، واحصلوا على قسيمة هدية بقيمة 500 شيكل لرحلة استجمامية في شبكة فنادق نيفيل دافيد. اتصلوا الآن نجمي 3287.
2: جاهزين لاستقبالكم لموسم أعراس 2027؟ جاهزين بترتب معكم كل تفاصيل العروس بشكل أسهل، أوضح وبنظام واحد، بركز على تأكيد الحضور وترتيب المعازيم. لتفاصيل أكثر اتصلوا 050-610-86-86. وهيك أنتوا جاهزين، مش بس حاجزين.
3: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
4: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. أرز بسماتي المنسف 1 كيلو 3 ب 14 شيكل و90. أرز هندي طويل أبو العيال 5 كيلو 1 ب 17 شيكل و90. خيار 7 أو 9 زدونة 540 جرام 3 ب 9 شيكل و90. شوربة بطعم الدجاج أوسم 1 كيلو جرام ب 9 شيكل و90. معكروني أوسم 400 أو 500 جرام 3 ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9، خاضع لشروط الحملة.
5: مجموعات المشهداوي.
6: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك: رقم واحد في فلسطين، 908 عالميا، و100% نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.
7: فقط يوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف في تنزيلات ما إلها مثيل، مع عروض وأسعار بتلاقوها بس مرة بالسنة. غاز ستانلس ستيل 4 رؤوس فقط ب 269 شيكل، جلاية صحون إلكترا ب 799 شيكل، براد 4 أبواب زجاجي فقط ب 1990 شيكل، وفريزر إلكترا 6 جوارير ب 749 شيكل. فقط يوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف.
8: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ رخيصة سومة مجلك روم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فورا نجم 2692. مجلك روم، المفرق الشرقي، رخيصة سومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
9: الشمس دائما.
10: على مدار اليوم الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر، ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح. محصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من 5 حتى 6 مساء. حصاد اليوم الإخباري، نحت لكم ونضعكم في قلب كل حدث.

0: ستة واحد أربعة واحد يتصلوا كمان مرة نشمي ستة واحد أربعة واحد ייהנו גם משלוש מתנות מדהימות אל תפספסו תתקשרו תשאלו תבררו אנחנו כאן בשבילכם כוכבית 6141
1: إذن مستمعينا مثل ما سمعتوا جاي باختصار باختصار طبعا سينسي لايت آيس من شركة سينسيكا هو جهاز جديد لإزالة الشعر من جميع أنحاء الجسم وكمان بشرة الوجه من غير وجع وهو الوحيد مع موافقة من الـ FDA الأمريكي ووزارة الصحة الإسرائيلية ما عليكم غير تتصلوا على نجمة 6141 لشراء الجهاز والحصول على 60 يوم تجريبي يعني شهرين عندكم شهرين تستغلوا الفرصة وتتصلوا على نجمة 6141 واحد وفقط اليوم وفقط لمستمعي إذاعة الشمس حتى 20% تنزيل وتخفيض على الجهاز الجديد من شركة سينسيكا طبعا جهاز السينسي لايت آيس إلى هنا

0: اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة. تاج القعدة.
2: مدرسة هاموفيل الرائدة في التأهيل المهني في المواصلات، السياقة والتيوريا، بأسعار بدون منافس، رخصتك أقرب مما بتتخيل مع هاموفيل بفروعها شفا عمر، خوت صوت هامفراتس، مدعين القدس، وبئر المكسور، نجمة 6026. هاموفيل مدرسة كل الرخص.
3: مرحبا، احذروا مين؟ أنا الفار من إعادة التدوير تامي. ببساطة شفت واحد عم برمي براد حد الزبالة، الصراحة حركة وسخة، الإشي معقد، منرميش براد حد سطل الزبالة. بدكم تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي إعادة تدوير مخلفات إلكترونية.
4: تجميع من الرصيف القريب على بيتك بتعليمات موجودة على موقع السلطة المحلية.
5: فرصة أخيرة بالتأكيد للتسجيل للطب البيطري في مولدوفا، خبرة أكثر من 15 سنة في مجال التسجيل والمرافقة. الاتصال والاستفسار على رقم 055-885-9151. الحقوا الفرصة الأخيرة.
6: أسعار أيام زمان بانتظارك.

0: اليوم في شبكة كينغستور سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، ورق تواليت كينغز هوم 32 لفة 1 ب 24 شيكل و90، ايكونوميكا سانو بيسجا 4 لتر 1 ب 7 شيكل و90، حفاضات هاجز فريدوم دراي 3 ب 89 شيكل و90، مسحوق غسيل سانو ماكسيما 2.5 كيلو جرام 1 ب 19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي. تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً، طب أسنان، صيدلي وطب بيطري، بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
1: فقط يوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف بتنزيلات ما إلها مثيل، مع عروض وأسعار بتلاقوها بس مرة بالسنة. غسالة إلكترا 9 كيلو ب 999 شيكل، نينجا جريل ب 699 شيكل، ماكينة آيس كريم ب 299 شيكل، كلاي هوائية إير فراير ب 129 شيكل، ومكنسة كهربائية برميل ب 119 شيكل. فقط يوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف.
0: محبي أبل جاهزين؟

0: الشهر القادم اي بليس مكانك لاجهزه ابل.
1: البروف كل واحد بيلاقي اللي بيدور عليه. بتحب الاكل بريميوم؟ موجود. بتحب الاكل الصحي؟ برضو موجود. بدكو وجبات اطفال مع ليجو؟ كله عنا. عبر الويز بفرعيه ام الفحم ونوفا جليل.
2: البروف بفش غلك
3: عالشمس دائما.
4: على مدار اليوم الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح مع حصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من الخامسة حتى السادسة مساء. حصاد اليوم الإخباري نحتلنكم ونضعكم في قلب كل حدث.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الثالثة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. وجه وزير الأمن إسرائيل كاتس رسالة تحذير شديدة إلى القيادة الإيرانية، محذرا من أن أي هجوم على إسرائيل لأي سبب وفي أي مكان سيقابل برد عسكري قوي يلحق بإيران أضرارا جسيمة لم تتعرض لها من قبل. وأوضح كاتس في رسالة بمناسبة اقتراب رأس السنة العبرية أن ضربة من هذا النوع ستعيد إيران عقودا إلى الوراء وستزيد من زعزعة النظام الذي قال إنه مكروه من الشعب الإيراني. رفع رئيس حزب الديمقراطيين يائير جولان دعوى تشهير وتحريض على العنف ضد سارة نتنياهو أمام المحكمة المركزية في الليد، مطالبا بتعويض يقدر بأكثر من 2,000,000 شيكل. وجاءت الدعوى على خلفية مقابلة لنتنياهو على القناة 14 الإسرائيلية ألمحت خلالها إلى أن جولان كان على علم مسبق بأحداث 7 أكتوبر. عثرت القوات الإسرائيلية على مستوطن إسرائيلي في 53 من عمره بعد اختفائه عقب دخوله بمحض إرادته إلى قرية فلسطينية في الضفة الغربية. وبحسب بيان الشرطة عثر عليه سالما وبصحة جيدة ودون الكشف عن تفاصيل بشأن ظروف اختفائه أو الأسباب التي دفعته إلى دخول القرية الفلسطينية. في قطاع غزة أعلن بعد ظهر اليوم عن ارتقاء الطفلة سارة موسى في 6 من عمرها متأثرة بجروح أصيبت بها قبل نحو عام إثر إطلاق طائرة مسيرة إسرائيلية من طراز كواد كابتر النار عليها داخل خيمة في مدينة أصداء في خان

0: وفي وقت سابق اليوم أعلن عن ارتقاء 4 فلسطينيين من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في بيت لاهيا شمال القطاع. في لبنان أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بتحليق مكثف للطيران المسير الإسرائيلي في أجواء سور والمنطقة بالتزامن مع تفجيرات في بلدة المنصوري. هذا وكثف الجيش الإسرائيلي ليلة الماضية وفجر اليوم غاراته الجوية بالإضافة إلى قصف مدفعي وعمليات تفجير في عدد من بلدات جنوب لبنان. تتواصل المعارك العنيفة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي في اليمن على أكثر من محور في محاولة من الطرفين لتغيير خريطة السيطرة في البلاد. ونقلت وكالة رويترز عن مصادر حكومية يمنية قولها إن الحوثيين سيطروا على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر. بدورها أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح توجيهات للقوات المسلحة في الساحل الغربي بإعادة توزيع انتشارها وتشكيل غرفة عمليات بديلة وأمنة. في سياق متصل أدانت بريطانيا استئناف الحوثيين للصراع في اليمن وهجماتهم على السعودية وعلى البنى التحتية والطاقة. وأكدت بريطانيا بوضوح أن للسعودية واليمن الحق في الدفاع عن أمنها وسيادتها وفقا للقانون الدولي، داعية الحوثيين إلى وقف الهجمات على الفور. وإلى الشؤون الحزبية وآخر التطورات المتعلقة بالأحزاب العربية، حيث أفيد بأن عضو الكنيسة الدكتور أحمد الطيبي تواصل مع رئيس القائمة العربية الموحدة الدكتور منصور عباس لتوقيع اتفاق فائض أصوات بين القائمتين. ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن القائمة المشتركة خولت أمجد شبيطة، فيما خولت القائمة الموحدة المحامي يحيى دهامشي بهذه القضية، وأن التوقيع سيتم خلال أيام. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين صاف إلى غائم جزئي، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتصبح وفق معدلها الموسمي. في القدس 30 درجة، الجليل أعلى 30، طبرية 35، الناصرة 33، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 31، النقب 34، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الشهر القادم اي بليس مكانك لأجهزة أبل.
1: فقط يوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف بتنزيلات ما إلها مثيل مع عروض وأسعار بتلاقوها بس مرة بالسنة. شاشة سمارت 75 إنش جي في سي ب 1790 شيكل، فرن بيلد إن ب 599 شيكل، وماكنة إسبريسو كبسولة فقط ب 189 شيكل. فقط يوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف. فرصة أخيرة بالتأكيد للتسجيل للطب البيطري في مولدوفا، خبرة أكثر من 15 سنة في مجال التسجيل والمرافقة. الاتصال والاستفسار على رقم 055-885-9151. الحقوا الفرصة الأخيرة.
2: وسام ريل ستيت للوساطة العقارية في البلاد والخارج، دبي، جورجيا، أرمينيا، قبرص ورومانيا، الأوائل في الوساطة والأوائل بالثقة والمسؤولية. عبر الويز وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050.
3: بدكم أكسجين أكثر؟ طاقة ونشاط خلال اليوم؟ شو؟ بعدكم بتخدوش فينيا كل يوم؟ اطلبوا الآن رزمة سنوية من فينيا بمئة شيكل للشهر فقط، واحصلوا على قسيمة هدية بقيمة 500 شيكل لرحلة استجمامية في شبكة فنادق نيفيل دافيد. اتصلوا الآن نجمي 3287.
4: يافا جينز، جينسات بتاخد العقل، قصات آخر موضة بذوق رفيع ومستوى عالي. عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي.
5: يافا جينز.
2: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة نجاح.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 972

0: 0592-44-4456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا وحتى 3:30 عصرا. النجاح بتنور فيكم.
1: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. أرز بسماتي المنسف 1 كيلو 3 ب14.90 شيكل. أرز هندي طويل أبو العيال 5 كيلو 1 ب17.90 شيكل. خيار 7 أو 9 زدونة 540 جرام 3 ب9.90 شيكل. شوربة بطعم الدجاج أوسم 1 كيلو جرام ب9.90 شيكل. معكروني أوسم 400 أو 500 جرام 3 ب14.90 شيكل فقط. الحملة حتى 16.9. خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي.
1: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب149.90 شيكل. ورق تواليت كينغز هوم 32 لفة 1 ب24.90 شيكل. إيكونوميكا سانو بيسجا 4 لتر 1 ب7.90 شيكل. حفاضات هاجز فريدوم دراي 3 ب89.90 شيكل. مسحوق غسيل سانو ماكسيما 2.5 كيلو جرام 1 ب19.90 شيكل فقط. الحملة حتى 16.9. خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي.
3: لبروف تنوع خدم نار، محل بروحه وعالمي بمستواه. برجر، تورتيا وتشيكن بأعلى المستويات. عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
4: البروف بفش غلك.
5: خد حبي فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
6: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
7: معدلك في البيجروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبو ديس بجهزك أكاديمياً وبفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، 5 نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبو ديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم.
8: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم 1 بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم 1 بقدر.
3: إنك تصير محامي جديد في الكلية الأكاديمية رمات جان، لقب أول بالمحاماة. احصلوا على لقب أول محاماة في الكلية الأكاديمية رمات جان. نرافقكم من اليوم الأول للتعليم وحتى عبور امتحان الدولة. منح خاصة جداً للمنضمين إلى الفوج الأول. اتصلوا الآن نجمي 2455.
9: أكاديمية رمات جان.
0: بدك سيارة 0 كيلومتر نيلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت دمج لكروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً نجم 2692. رخفة سومت دمج لكروم المفرغ الشرقي. رخفة سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
10: الشمس دائماً.

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: الآن سننتقل إلى إيتاي. طبعاً إيتاي دائماً معنا وهو طبعاً مدير المبيعات في فينيا. إيتاي ما نسمع حبيبي.
2: دوين بسدر ما شلونك؟
1: على كيف كيفك؟ بروخ هشام تميد عمرين. ואני התגעגעתי תמיד, התגעגעתי לשמוע אותך.
2: גם אני, אליך,
1: מאוד. כל

0: אנחנו נותנים קופון 500 שקלים להזמנת תחושה, שזה שווה מאוד, תתקשרו אלינו.
1: نجمي 3287 الكل يتصل يا جماعة.
2: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
3: إذاعة الشمس 101.98.1
4: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب149 شيكل و90، ورق تواليت كينغز هوم 32 لفة 1 ب24 شيكل و90، إيكونوميكا سانو بيسجا 4 لتر 1 ب7 شيكل و90، حفاضات هاجز فريدوم دراي 3 ب89 شيكل و90، مسحوق غسيل سانو ماكسيما 2.5 كيلو جرام 1 ب19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9، خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
5: يا فاجينز يا فاجينز أحسن لي يا

0: اللب يكب القشر وعيد
1: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدي
2: فقط يوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف في تنزيلات ما إلها مثيل مع عروض وأسعار بتلاقوها بس مرة بالسنة غاز ستانلس ستيل 4 رؤوس فقط ب 269 شيكل جلاية صحون إلكترا ب 799 شيكل براد 4 أبواب زجاجي فقط ب 1990 شيكل وفريزر إلكترا 6 جوارير ب 749 شيكل فقط يوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف
3: بمخزن نكتشفر
4: مرحبا اشتقتوا لي انا الفار من اعادة التدوير كامل اسمعوني بجدية اسا الاشي مش معقد منرميش الاجهزة الكهربائية بزبالة لا بطاريات ولا جهاز تحكم ولا غيره بدكوا تعرفوا وين فوتوا على موقع تامي اعادة تدوير مخلفات الكترونية
5: تجميع ونقاط اعادة التدوير في عدة نقاط في جميع انحاء البلاد
6: محبي ابل جاهزين

0: الشهر القادم. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
1: حملة 25 شيكل دخولية إلى بيبي شارك من الاثنين حتى الخميس بمناسبة رجوع الأولاد إلى المدارس. الحملة لشهر سبتمبر فقط. نتمنى لكم سنة دراسية ناجحة وموفقة.
2: بيبي شارك بعرابي.
3: مدرسة هاموفيل الرائدة في التأهيل المهني في المواصلات، السياقة والتئوريا بفروعها شفا عمر، خود صوت هامفراتس، مودعين القدس وبئر المكسور، نجمة 6026. هاموفيل مدرسة كل الرخص.
4: جاهزين لاستقبالكم لموسم أعراس 2027؟ جاهزين بترتب معكم كل تفاصيل العرس بشكل أسهل، أوضح وبنظام واحد، بركز على تأكيد الحضور وترتيب المعازيم. لتفاصيل أكثر اتصلوا 050-610-86-86. وهيك انتو جاهزين، مش بس حاجزين.

0: جديد ماما تشيبس من كلوفا. يا ماما شو زاكي.
1: فرصة أخيرة بالتأكيد للتسجيل للطب البيطري في مولدوفا، خبرة أكثر من 15 سنة في مجال التسجيل والمرافقة. الاتصال والاستفسار على رقم 055-885-9151. الحقوا الفرصة الأخيرة.
2: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري DVM بجامعة القدس أبو ديس. تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملاً لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي. جامعة القدس أبو ديس، لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي. سجل اليوم.
3: كلية عقن هدرخوت علود تفتتح التسجيل للدورات التالية: مدير عمل من أهل عبودا ومفعيل ملجزا. كلية عقن هدرخوت علود الكلية الأولى والرائدة في هذا المجال. اتصلوا الآن 046-20-70-20.
4: يافا جينز، جينسات بتاخد العقل، قصات آخر موضة بذوق رفيع ومستوى عالي.

0: يا فاجينز.
1: فقط يوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف بتنزيلات ما إلها مثيل مع عروض وأسعار بتلاقوها بس مرة بالسنة. غسالة إلكترا 9 كيلو ب 999 شيكل، نينجا جريل ب 699 شيكل، ماكينة آيس كريم ب 299 شيكل، كلاي هوائية إير فراير ب 129 شيكل، ومكنسة كهربائية برميل ب 119 شيكل. فقط يوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف. الابتكار بعالم التخطيط والبناء جاي على الشمال. إذا أنت مهندس، معماري، مصمم أو بتشتغل بقطاع البناء، موعدنا ببلانكس NBT 2026 نورث بيلتيك. تكنولوجيا، أنظمة وحلول جديدة للقطاع كلها بمكان واحد. 16 و17 سبتمبر كارميل. للتسجيل بلانكس نوتا سبيس. بلانكس NBT 2026. المستقبل ببلش من الشمال.
2: محبي أبل جاهزين؟ في آي بليس آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس الجدد بطلب مسبق ابتداء من يوم السبت 12/9.

0: جديد ماما تشيبس من كلوفا. يا ماما شو زاكي.
1: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغ ستور. أرز بسمات المنسف 1 كيلو 3 ب 14 شيكل 90. أرز هندي طويل أبو العيال 5 كيلو 1 ب 17 شيكل 90. خيار 7 أو 9 زدونة 540 جرام 3 ب 9 شيكل 90. شوربة بطعم الدجاج أوسم 1 كيلو جرام ب 9 شيكل 90. معكروني أوسم 400 أو 500 جرام 3 ب 14 شيكل 90 فقط. الحملة حتى 16/9. خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي.
3: عارف لمين بدك تصوت؟
4: في كتير تزوير، شو الفائدة؟
5: منيح انك سألت. لجنة الانتخابات المركزية تستخدم اكم من طبقة حماية عشان تمنع التزوير. التصويت يدوي وبشكل فعلي، يعني هجمات السايبر ما بتقدر تأثر عليه. كل مواد التصويت بنعملها من جديد بكل انتخابات. بكل صندوق اقتراع في مراقب لنزاهة الانتخابات، معه كاميرا على جسمه وعد الأصوات بيعملوه اعضاء لجنة الصندوق اللي مرقوا تدريب وفحوصات مناسبة. ب 27 اكتوبر اختيارك بيفرق. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة منحافظ على صوتك وصوتك.
6: خذ حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
7: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
8: الشمس دائما.
9: على مدار اليوم الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح. محصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من الخامسة حتى السادسة مساء. حصاد اليوم الإخباري، نحتلنكم ونضعكم في قلب كل حدث.
10: هنا إذاعة الشمس
11: 101.98.1 FM.
10: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الرابعة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتوقع انتهاء الحرب مع إيران بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر تشرين الثاني. في المقابل أفادت وول ستريت جورنال بأن كبار مستشاري ترامب أثروا معه سرا احتمال أن تستمر الحرب على إيران طوال الفترة المتبقية لولايته. وجه وزير الأمن إسرائيل كاتس رسالة تحذير شديدة إلى القيادة الإيرانية، محذرا من أن أي هجوم على إسرائيل لأي سبب وفي أي مكان سيقابل برد عسكري قوي يلحق بإيران أضرارا جسيمة لم تتعرض لها من قبل. وأوضح كاتس في رسالة بمناسبة اقتراب رأس السنة العبرية أن ضربة من هذا النوع ستعيد إيران عقودا إلى الوراء وستزيد من زعزعة النظام الذي قال إنه مكروه من قبل الشعب الإيراني. سيطر الحوثيون على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر عند مضيق باب المندب الاستراتيجي، وذلك حسب ما أكدت مصادر حكومية. من جهتها أفاد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بتوجيه القوات الحكومية في الساحل الغربي لترتيب صفوفها عقب هجمات شنها الحوثيون. أعلنت الجزائر عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات جراء استنفاذ جميع الوسائل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية بين البلدين، وفق ما نشرته برقية لوكالة الأنباء الجزائرية والتلفزيون الرسمي. وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية أنه تم استقبال سفير الإمارات في مقر وزارة الشؤون الخارجية اليوم، حيث تم تبليغه رسميا بفحوى هذا القرار ومنح مهلة قدرها 48 ساعة للامتثال للقرار. في لبنان جدد الطيران الحربي الإسرائيلي غارته مستهدفا بلدة النبطية الفوقة حسب ما أكدت الوكالة الوطنية للإعلام. كما أظهرت مقاطع مصورة قوات الجيش الإسرائيلي وتفجر بنايتين في بلدة بني حيان قضاء مرج عيون جنوب لبنان. وأشارت الوكالة إلى تحليق مكثف للطيران المسير الإسرائيلي في أجواء سور والمنطقة بالتزامن

0: مع تفجيرات في بلدة المنصورة. في قطاع غزة أصيب عدد من الفلسطينيين جراء غارة إسرائيلية استهدفت مسجد الحق غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. هذا وأعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم عن ارتقاء شخص وإصابة 30 آخرين خلال الساعات 24 الماضية. رفع رئيس حزب الديمقراطيين يائير جولان دعوة تشهير وتحريض على العنف ضد سارة نتنياهو أمام المحكمة المركزية في الليد مطالبا بتعويض يقدر بأكثر من 2 مليون شيكل. وجاءت الدعوة على خلفية مقابلة لنتنياهو على القناة 14 الإسرائيلية ألمحت خلالها إلى أن جولان كان على علم مسبق بأحداث 7 أكتوبر.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين صاف إلى غائم جزئي، يترى انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتصبح وفق معدلها الموسمي. في القدس 30 درجة، الجليل أعلى 30، طبرية 35، الناصرة 33، حيفا والساحل 31، تل أبيب وافا 31، النقب 34، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في اتكلمنا. لو رحت قلت لهم ان كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم. بتلعبي على مين، الاسطوره والمعلم؟ قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي. من الاخر

0: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. أرز بسماتي المنسف 1 كيلو 3 ب 14 شيكل و90، أرز هندي طويل أبو العيال 5 كيلو 1 ب 17 شيكل و90، خيار 7 أو 9 زدونة 540 جرام 3 ب 9 شيكل و90، شوربة بطعم الدجاج أوسم 1 كيلو جرام ب 9 شيكل و90، معكروني أوسم 400 أو 500 جرام 3 ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9، خاضع لشروط الحملة. مجموعات المشهداوي.
1: فرصة أخيرة بالتأكيد للتسجيل للطب البيطري في مولدوفا، خبرة أكثر من 15 سنة في مجال التسجيل والمرافقة. الاتصال والاستفسار على رقم 055-885-9151. الحقوا الفرصة الأخيرة.
2: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك؟ رقم واحد في فلسطين، 908 عالمياً، و100% نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.
3: محبي أبل جاهزين؟ في

0: القادم. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
1: إنك تصير محامي جديد في الكلية الأكاديمية رمات جان، لقب أول بالمحاماة. احصلوا على لقب أول محاماة في الكلية الأكاديمية رمات جان. نرافقكم من اليوم الأول للتعليم وحتى عبور امتحان الدولة. منح خاصة جدا للمنضمين إلى الفوج الأول. اتصلوا الآن نجمة 2455.
2: أكاديمية رمات جان. يا فجينز يا فجينز أحسن لي.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي.
1: الابتكار بعالم التخطيط والبناء جاي على الشمال. إذا أنت مهندس، معماري، مصمم أو بتشتغل بقطاع البناء، موعدنا بـ بلانكس NBT 2026 نورث بيلتيك. تكنولوجيا، أنظمة وحلول جديدة للقطاع كلها بمكان واحد. 16 و17 سبتمبر كارميل. للتسجيل بلانكس نوتا سبيس. بلانكس NBT 2026. المستقبل ببلش من الشمال. فقط يوم السبت الاحتفال الكبير لمحسنية حشمال طمرة وكفر ياسيف بتنزيلات ما إلها مثيل مع عروض وأسعار بتلاقوها بس مرة بالسنة. غسالة إلكترا 9 كيلو ب 999 شيكل، نينجا جريل ب 699 شيكل، ماكينة آيس كريم ب 299 شيكل، كلاي هوائية إير فراير ب 129 شيكل، ومكنسة كهربائية برميل ب 119 شيكل. فقط يوم السبت الاحتفال الكبير لمحسنية حشمال طمرة وكفر ياسيف.
2: نمخ من داي بمخزن ميك أشمال.
3: خد حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
4: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
5: أوبتينايز تقدم حملة Way for You، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب 200 شيكل. نعم، ب 200 شيكل لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز.
6: نظارتك أوبتينايز.
5: نايس، بتشوف الصحة بعينين. خاضع لشروط الحملة.
7: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 3:30 عصراً. النجاح تنور فيكم.
8: شوي على اليمين، لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص. هتنشوف. أيونت هيك بالضبط. قصة الطاولة قاعدة محلها.
9: قصة حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من 2 حتى 3 عصرا.
10: الشمس دائماً.

0: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
1: فقط يوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف بتنزيلات ما إلها مثيل، مع عروض وأسعار بتلاقوها بس مرة بالسنة. شاشة سمارت 75 إنش جي في سي ب 1790 شيكل، فرن بيلد إن ب 599 شيكل، وماكنة إسبريسو كبسولة فقط ب 189 شيكل. فقط يوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف. فرصة أخيرة بالتأكيد للتسجيل للطب البيطري في مولدوفا، خبرة أكثر من 15 سنة في مجال التسجيل والمرافقة. الاتصال والاستفسار على رقم 055-885-9151. الحقوا الفرصة الأخيرة.
2: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، ورق تواليت كينغز هوم 32 لفة 1 ب 24 شيكل و90، إيكونوميكا سانو بيسغا 4 لتر 1 ب 7 شيكل و90، حفاضات هاجز فريدوم دراي 3 ب 89 شيكل و90، مسحوق غسيل سانو ماكسيما 2.5 كيلو جرام 1 ب 19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9، خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعة المشهداوي.
4: محبي أبل جاهزين؟

0: الجديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: عارف لمين بدك تصوت؟
2: في كتير تزوير، شو الفايدة؟
3: منيح انك سألت. لجنة الانتخابات المركزية تستخدم أكم من طبقة حماية عشان تمنع التزوير. التصويت يدوي وبشكل فعلي، يعني هجمات السايبر ما بتقدر تأثر عليه. كل مواد التصويت بنعملها من جديد بكل انتخابات. بكل صندوق اقتراع في مراقب لنزاهة الانتخابات، معه كاميرا على جسمه وعد الأصوات بيعملوه أعضاء لجنة الصندوق اللي مرقوا تدريب وفحوصات مناسبة. ب 27 أكتوبر اختيارك بيفرق. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة منحافظ على صوتك وصوتك.
4: يافا جينز، جينسات بتاخد العقل، قصات آخر موضة بذوق رفيع ومستوى عالي، عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي.
5: يافا جينز.
6: حملة ال 25 شيكل دخولية إلى بيبي شارك من الاثنين حتى الخميس بمناسبة رجوع الأولاد إلى المدارس. الحملة لشهر سبتمبر فقط. نتمنى لكم سنة دراسية ناجحة وموفقة. بيبي

0: بالقشر وعيد، خد حبة فصفصها كل اللي بكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
2: بدكو أكسجين أكثر؟ طاقة ونشاط خلال اليوم؟ شو؟ بعدكو بتخدوش فينيا كل يوم؟ اطلبوا الآن رزمة سنوية من فينيا بمئة شيكل للشهر فقط، واحصلوا على قسيمة هدية بقيمة 500 شيكل لرحلة استجمامية في شبكة فنادق نيفيل دافيد. اتصلوا الآن نجمي 3287.
3: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، ورق تواليت كينغز هوم 32 لفة 1 ب 24 شيكل و90، إيكونوميكا سانو بيسغا 4 لتر 1 ب 7 شيكل و90، حفاضات هاجز فريدوم دراي 3 ب 89 شيكل و90، مسحوق غسيل سانو ماكسيما 2.5 كيلو جرام 1 ب 19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16.

0: لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
1: مدرستها موفيل الرائدة في التأهيل المهني في المواصلات السياقة والتيوريا. رخصة دراجة نارية تراكتور أو تراكتورون بس 1999 شيكل بفروعها شفا عمر، خود صوت هامفراتس، مدعين القدس وبئر المكسور، نجمة 6026. هاموفيل مدرسة كل الرخص.
2: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً. طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
3: بدك تشتري عقار في البلاد أو في الخارج وانت مطمن ومرتاح؟ وسام ريل ستيت هو عنوانك الأكيد والمضمون. انت اختار الدولي واحنا منلقي لك العقار اللي بيناسبك. عبر الويز وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050.

0: الشهر القادم اي بليس مكانك لأجهزة أبل.
1: يا فاجينز يا فاجينز أحسن لي يا فاجينز.
2: خد حبي فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد
3: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة.
4: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. أرز بسمات المنسف 1 كيلو 3 ب 14 شيكل 90. أرز هندي طويل أبو العيال 5 كيلو 1 ب 17 شيكل 90. خيار 7 أو 9 زدونة 540 جرام 3 ب 9 شيكل 90. شوربة بطعم الدجاج أوسم 1 كيلو جرام ب 9 شيكل 90. معكروني أوسم 400 أو 500 جرام 3 ب 14 شيكل 90 فقط. الحملة حتى 16/9 خاضع لشروط الحملة.
5: مجموعات المشهداوي.
6: كلية عوجن هدرخوت عيلوت تفتتح التسجيل للدورات التالية عجوران سريح وعجوران نياد. نحن الوحيدون اللي منعلمكم التطبيق العملي بالكلية. كلية عوجن هدرخوت عيلوت الكلية الأولى والرائدة في هذا المجال. اتصلوا الآن 046-20-70-20.
7: مرحبا احزروا ميم انا الفار من اعادة التدوير تامي. ببساطة شفت واحد عم برمي براد حد الزبالة. الصراحة حركة وسخة الاشي معقد نرميش براد حد سطل الزبالة. بدكم تعرفوا وين؟

0: على موقع تامي إعادة تدوير مخلفات إلكترونية.
1: تجميع من الرصيف القريب على بيتك بتعليمات موجودة على موقع السلطة المحلية.
2: فقط يوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف في تنزيلات ماء الهمثيل مع عروض وأسعار بتلاقوها بس مرة بالسنة. غاز ستانلس ستيل 4 رؤوس فقط ب 269 شيكل، جلاية صحون إلكترا ب 799 شيكل، براد 4 أباب زجاجي فقط ب 1990 شيكل، وفريزر الإلكترا 6 جوارير ب 749 شيكل. فقط يوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف. فرصة أخيرة بالتأكيد للتسجيل للطب البيطري في مولدوفا، خبرة أكثر من 15 سنة في مجال التسجيل والمرافقة. الاتصال والاستفسار على رقم 055-885-9151. الحقوا الفرصة الأخيرة.
3: راغفات سوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة، خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. راغفات سوميت، مجلك روم، المفرق الشرقي، نجمي 2692. راغفات سوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM.
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الخامسة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتوقع انتهاء الحرب مع إيران بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر تشرين الثاني. في المقابل أفادت وول ستريت جورنال بأن كبار مستشاري ترامب أثاروا معه سرا احتمال أن تستمر الحرب على إيران طوال الفترة المتبقية لولايته. جدد الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته مستهدفا بلدة النبطية الفوقة حسب ما أكدت الوكالة الوطنية للإعلام. وأشارت الوكالة إلى تحليق مكثف للطيران المسير الإسرائيلي في أجواء سور والمنطقة بالتزامن مع تفجيرات في بلدة المنصوري. سيطر الحوثيون على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر عند مضيق باب المندب الاستراتيجي، وذلك حسب ما أكدت مصادر حكومية. من جهتها أفاد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بتوجيه القوات الحكومية في الساحل الغربي لترتيب صفوفها عقب هجمات شنها الحوثيون. أعلنت الجزائر عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات جراء استنفاذ جميع الوسائل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية بين البلدين. وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية أنه تم استقبال سفير الإمارات في مقر وزارة الشؤون الخارجية اليوم، حيث تم تبليغه رسميا بفحوى هذا القرار ومنحه مهلة 48 ساعة للامتثال للقرار. في قطاع غزة أصيب عدد من الفلسطينيين جراء غارة إسرائيلية استهدفت مسجد الحق غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. هذا أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم عن ارتقاء شخص وإصابة 30 آخرين خلال الساعات 24 الماضية. وجه وزير الأمن إسرائيل كاتس رسالة تحذير شديدة إلى القيادة الإيرانية، محذرا من أن أي هجوم على إسرائيل لأي سبب وفي أي مكان سيقابل برد عسكري قوي يلحق بإيران أضرارا جسيمة لم تتعرض لها من قبل. وأوضح كاتس في رسالة بمناسبة اقتراب رأس السنة العبرية أن ضربة من هذا النوع ستعيد إيران عقودا إلى الوراء وستزيد من زعزعة النظام الذي قال إنه مكروه من الشعب الإيراني. حذرت محافظة القدس من خطورة موسم الأعياد العبرية المقبل وما قد يشهده من تصعيد خطير في المسجد الأقصى المبارك والقدس، وأكدت أن خطورة الموسم الحالي تتضاعف في ظل تصاعد وتيرة الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير واقع المسجد الأقصى وتكامل الأدوار في توفير الغطاء والحماية للاقتحامات والطقوس الدينية. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو هذه الليلة بين صاف إلى غائم جزئي.

غدا يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح وفق معدلها الموسمي. درجات الحرارة المتوقعة هذه الليلة في القدس والجليل الأعلى 20 درجة، طبرية 22، الناصرة 21، حيفا والساحل 23، تل أبيب ويافا 24، النقب 19، وأخيرا في إيلات 26 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 5:05 أسعد في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس ونحن في حصاد هذا اليوم. في هذا الحصاد نتابع في محاور عدة إذا كانت محلية وكذلك إقليمية ودولية في ظل التطورات الحاصلة، ولكن الملف الأول ما تابعناه اليوم صباحا البلاغ عن إطلاق نار على معلم في موقف السيارات الخاص في مدرسة في بلدة حورة في النقب، مرة أخرى استهداف لمعلم في ساعات الصباح قبل دخوله المدرسة وبتواجد الطلاب، هذا أثار موجة غضب كبيرة جدا. كنا قد تحدثنا في الظهيرة إلى رئيس المجلس المحلي سيد حابس العطاوني الذي استنكر وندد، ولكن بدون شك نتحدث عن حدث خطير بكل المفاهيم. ومعي الآن على الخط الهاتفي المدرس الأستاذ عروة ناصر الذي يخضع للعلاج الآن. عودة ناصر، نعم، في وهو معلم في مدرسة البيان في حورة ومن غرفة العلاج في المستشفى. سيد عروة أهلا بك معنا، الحمد لله على سلامتك.
1: أهلا بك أستاذ جاكي حوري إلى كل جميع المستمعين. بس تطليح، أنا أعمل في مدرسة البيادر في حورة.
0: البيادر، نعم البيادر. وأولا الحمد لله على سلامتك وطمنا عنك أستاذ.
1: الله يسلمك، أنا الحمد لله تمام، أموري تمام، يعني الإشي إجا بحمد الله وفضل الله، الإشي كان يعني مش هذيك الخطورة. أنا أقبع الآن في المستشفى لتلقي العلاج، احتمال يعني خلال 3-4 أيام. الإشي اللي صار جدا مؤسف، أنا كمدرس أعمل مدرس في التربية الخاصة، أنا أعمل في هذه المدرسة وفي النقب بالذات من حوالي 19 سنة. أنا صراحة يعني ما إلي ولا أي علاقة ولا مع أي حدا ولا تلقيت أي تهديد، بالعكس أنا يعني محبوب عند جميع الأهل، محبوب عند جميع أهلنا في النقب عامة وفي حورة خاصة. يبدو أنه آفة العنف الموجودة في الوسط العربي للأسف الشديد يعني بدأت تطال حتى يعني المعلمين والناس الآمنين، يعني هذا خط أحمر كبير أنه يعني مدرس يطلق عليه الرصاص يعني في موقف السيارات وأمام الطلاب وفي الصباح الباكر، فللأسف الشديد هذا الأمر اللي وصلنا لليوم.
0: نعم، وأنت تقول أنه لا تفسير لا خلفية، بمعنى أنت لم تتلقى أي تهديدات، كهنالك خلاف معين، لأنه البعض تحدث عن يعني محادثة كانت مع شخص ما، تهديدات وصلتك في الأيام الأخيرة، ما الذي حصل؟
1: لا أنا لم أتلقى أي تهديد ولا أي شيء. بالنسبة هاي فرصة مناسبة بالنسبة للتسجيل الصوتي اللي انتشر، أنا أصلا بستنكر هذا التسجيل الصوتي اللي انتشر، هذا ما بيمثلني ولا بيمثل رأيي. الأخ اللي التسجيل الصوتي انتشر هو يعني كان في سوء تفاهم، خلاف بسيط بسيط بيني وبينه من زمان من قديم، وتمت تسوية الخلافات. أنا شخصيا بستنكر، أنا بطلب من الناس يعني اللي في هذه الظروف ما يتصيدوا في المي العكري.
0: وأنا يعني أنا اسمح لي أنه لا أريد أن أزيد الأمور، ولكن بما أنه هذا التسجيل تم تداوله، أنت تعلم لا يمكن السيطرة على شبكات التواصل، وهي فرصة لنوضح بما معنى ما تقول لي. هذا التسجيل قديم، لا علاقة بين ما حصل اليوم وبين هذا التسجيل.
1: هذا تسجيل قديم لا علاقة له بما حصل اليوم. صاحب التسجيل أخ عزيز لإلي وأنا أكن له كل الاحترام له وعلى عائلته الكريمة. أنا بطلب من الناس عدم يعني تداول هاي الإشاعات ولا هاي التسجيلات، واللي بصل لعنده ياريت أنه هذا يوقف لعنده، لأنه أنا بستنكر هذا الإشي وهذا الإشي ما بيمثلني ولا أنا شاكك بحدا ولا بتهم حدا، وبالذات هذا الشخص تربطني فيه علاقة طيبة.
0: نعم، طيب يعني أنا طبعا لا تبرير، ولكن هل لديك تفسير إذا لماذا يستهدف معلم في ساعات الصباح قبل دخوله إلى المدرسة وأنت تقولي لا تهديدات؟ يعني نحاول أن نفهم ما الذي يحصل، أنه قد يكون أي زميل لك الآن مكانك للأسف في هيك ظروف.
1: صراحة أنا لحد اليوم يعني ما فيش عندي ولا أي تبرير، يعني أنا لم يصلني أي تهديد ولم يصلني لا رسالة ولا مكالمة ولا أي إشي صار معي خلاف مع أحد الناس. أنا معروف يعني في النقب، أنا يعني إضافة لعملي كمدرس أنا بشغل يوم في مرافع شرعي في المحاكم الشرعية ومحكم بين الأزواج، بالإضافة أنا أحاضر في كلية الشريعة في كفر برا، وعلاقتي طيبة مع جميع الناس من الشمال إلى الجنوب، يعني ما حدا لا توجه لي ولا صار في أي بناتنا خلاف. يعني لو أذكر أنه خلاف أو مجرد جدال كان ممكن أربط، ولكن في آخر 2-3 و4 لم يحصل أي خلاف ولا أي تهديد، لم يصلني أي تهديد. إحنا يعني نثق في عمل الشرطة، الشرطة قامت بالتحقيقات اللازمة، نتأمل يعني خلال كم يوم تتضح الصورة.
0: نعم، يعني ما تقول لي أنه قد يكون الأمر غير مرتبط بكونك مدرس وإنما بكونك تعمل أيضا في أمور أخرى بما في ذلك المرافعة الشرعية.
1: كوني مدرس هذا ابدا مش مربوط فيه، ايضا كوني اعمل في المرافعه الشرعيه فما بظن انه هذا الاشي يعني كان سبب، لانه يعني الواحد في اشياء علامات بتدل، يعني انا لا وصلني تهديد ولا حصل جدال بيني وبين اي حدا ولا إشي، علاقتي طيبة مع جميع الناس من الشمال والجنوب.
0: نعم، أنا أشكرك أولا على تعاونك معنا، والظروف ليست سهلة، ولكن أنت ابن دير حنة صحيح؟
1: أنا ابن دير حنة نعم.
0: دير حنة شهدت خلال الفترات الأخيرة أيضا سلسلة أحداث، هل يمكن أن نربط بين الأمور؟ أنا أطرح الأسئلة حتى تعطي إجابات وتوضح للجمهور.
1: لا أبدا أبدا لا يمكن ربط هذا الإشي، أنا ابن دير حنة صحيح، ولكن أنا مستقر في مدينة بئر السبع، أنا أسكن في مدينة بئر السبع، أعمل مدرس أنا في قرية حورة في النقب منذ حوالي 19 سنة، ما في أي علاقة تقريبا، يعني أنا في دير حنة مرة بالشهر، يعني بروح أيام الجمعة والسبت لزيارة الأهل العائلة والأقرباء، أيضا ما إله أي علاقة ولا شيء.
0: طيب أولا طمنا عنك، الإصابة وين وكيف تم التعامل مع إصابتك؟
1: الإصابة في الرجلين في منطقة الفخذ، الحمد لله أنه الإصابة يعني كانت مش صعبة ومش خطيرة، يعني ما في إصابة بالعظم الحمد لله ولا في الأوعية الدموية، ولكن تحت المراقبة، يعني إلزام يعني أظل تحت المراقبة ليومين ثلاثة، إذا كان بشوفوا في شيء ممكن يصير
0: هل خضعت لعملية جراحية أو
1: لا بدون الحمد لله بدون عملية جراحية.
0: هل تذكر تفاصيل الحدث أستاذ عروة، بمعنى ما الذي حصل؟ يعني أنت وصلت بسيارتك، نزلت من سيارتك وشخص يفاجئك كان ملثم، هل
1: أنا أذكر تفاصيل الحادث. أنا وصلت للموقف الخاص في المدرسة، أنا بعدني يعني قاعد بالسيارة، أنا ما لحقت أني أنزل ولا أمشي للمدرسة، فالإشي صار وأنا قاعد في المدرسة، يعني الشخص فاجأني، يعني ما طفت السيارة، الشخص يعني من قدامي أطلق بعض الرصاصات على السيارة، مقدمة السيارة، وبعدين إجا على جنبي الشباك اللي حدي وأطلق الرصاص على الإجريين التنتين.
0: يعني أسمح لي بالسؤال، أنه هو لو أراد قتلك لقتلك، لكن واضح أنه كان نوع تحذير أنه أطلق الرصاص على السيارة وبعد ذلك على الرجلين.
1: صحيح، ممكن هذا تفسير، صح هذا ممكن تفسير، أنه يعني وكأنها شغلة تحذير مش محاولة قتل.
0: يعني ما نسأل الشرطة حققت معك، نجحت في أخذ أقوالك أو لم تقدم بعد إفادتك؟
1: حتى الآن صار تحقيق أولي، يعني فقط لما حضرت للمستشفى، ولكن يعني التحقيق رسمي لا لحد الآن لا.
0: نعم، وهل بلغوك باعتقال مشبوهين أو مشتبه به بهذا الحادث؟
1: لا لم يبلغوني باعتقال أي مشتبه، وأنا ما بشك ولا بتهم أي حدا ولا قدمت اتهامات لأي حدا ولا تصريح ولا بأي شيء، حتى الشرطة يعني أخذت مني يعني بس معلومات أولية، اللي يعني اسمي ورقم هويتي وقديش عمري وايش صار معك وانت تشغل معي في المدرسة. نعم. تحقيقات للعمق، تحقيقات رسمية حتى الآن لا.
0: وأنت تدرك أنه الأمر أثار هلع وخوف في البلد وبين طلاب المدرسة، يعني مش ظروف عادية أنه يطلق نار على مدرس والأهالي أخذوا قرار يعني تسريح أولادهم في هذا اليوم. غدا وبعد غد عطلة ويوم الأحد يعودون إلى مقاعد، ماذا تقول لطلابك ولزملائك في المدرسة أستاذ عروة؟
1: طبعا هذا الإشي صار للأسف الشديد قدام الطلاب، يعني اللي في وقت استقبال الطلاب الساعة 8:15 تقريبا، هذا الإشي عدا عن كونه إنها جريمة عنف قد تؤثر، أكيد رح تؤثر الوضع النفسي لتاع الأولاد، خاصة المربي تاعهن المعلم تاعهن زميلاتي وزملائي المعلمين المدرسين في المدرسة الأباء اللي كانوا يوصلوا أولادهن على المدرسة. احنا بطلب من الشرطة، بوجه أنا نداء للشرطة إنها هي تستمر في التحقيقات، تمسك الجاني ومكافحة العنف قدر الإمكان. وأنا يعني كأستاذ عروة أنا

0: يعني مش يأسان أنا من هاي الوزارة اللي أنا موجود فيها ولا من التربية والتعليم. أنا بإذن الله إن أنا راح يعني أتخطى هاي المشكلة اللي صارت، وراح أرجع بطاقات أكبر وأعلى خدمة لمجتمعي وأهلي في حورة، خاصة عائلة أبو القيعان اللي وقفت معي وما قصروش معي ولا بشيء.
1: وأنت 19 عام، هل تعرضت لا أريد أن أقول حدث مشابه ولكن لعنف واجهت يعني؟
0: أبداً أبداً أبداً، ولا عنف، لا إطلاق نار، ولا ضرب، ولا مهاوشات، ولا رفع دعوات، ولا شكاوى في الشرطة، ولا أي شيء.
1: نعم. أولا الحمد لله على سلامتك أستاذ، شكرا لتعاونك، وشكرا على يعني لك. أنك طولت بالك علينا، طرحنا كل الأسئلة، وشكرا
0: لك. يسلمك، شكرا لك، شكرا كثير.
1: يعطيك ألف عافية، تحياتي.
0: الله يعافيك، سلام.
1: إذن الأستاذ عروة ناصر المعلم الذي تعرض لإطلاق نار صبيحة هذا اليوم في حورة من سريره في المستشفى، في مستشفى سوروكا في بئر السبع، بعد أن تعرض لإطلاق نار الإصابة طفيفة سطحية لم يخضع لعملية جراحية. واستمعتم إلى ما قال بشكل واضح، يقول لا يوجد تهديدات، التسجيل الذي تم تداوله في الساعات الأخيرة ونقاش بينه وبين شخص آخر يقول هذا تسجيل قديم لا علاقة إطلاقا لما حصل وبين هذا التسجيل، وأنه يعني تم إنهاء هذا الخلاف قبل فترة، وبالتالي يقول لا تفسير، لا يمكن أن نعرف ما الذي حصل. هو أيضا مدرس وكذلك يعمل بالمرافعة الشرعية وكذلك مدرس في كفر برا في الشريعة الإسلامية، ولكن يقول لا يملك أي تفسير في هذه المرحلة لما حصل. الشرطة تحقق في التفاصيل وفي الحادث بشكل كامل، يقول فقط قدم الإفادة الأولية ولكن حتى الآن لم يبلغ عن اعتقال مشبوهين. وكما استمعتم هو يعمل في المدرسة في النقب منذ 19 عاما، يسكن في بئر السبع، هو ابن دير حنة، ولكن أيضا يؤكد أنه لا علاقة بين أي خلافات داخلية كانت في دير حنة وبين هذا الحدث. نتمنى طبعا للأستاذ عروة الشفاء العاجل وأن يعود أيضا إلى طلابه، واستمعنا كذلك لرسالته لطواقم التدريس وللطلاب، وكنا قد واكبنا هذا الحدث منذ ساعات الصباح. نستمع إلى ما قاله أيضا في هذا السياق اليوم حابس العطاوني رئيس المجلس المحلي في حورة، بما في ذلك طبعا موقف السلطة المحلية تجاه ما حصل اليوم صباحا في المدرسة.
2: ليس عادي، نشجب، نستنكر، نرفض هذا الحدث. المعلم خط أحمر، كل إنسان خط أحمر، حياة الإنسان مقدسة محترمة، المفروض الكل يحترم. ولكن صراحة نحن يعني افتتحنا العام الدراسي في بلدة حورة بأجواء احتفالية ممتازة، أكثر من 12 ألف طالب رجعوا إلى مقاعد الدراسة، وكان الأمر طبعا مدراء المدارس، المعلمين، الطواقم التدريسية استقبلوا أبنائنا بكل محبة وسرور واحترام. إلا أنه بعد أسبوع ننظر ماذا يحدث اليوم، يعني حقا لا نعلم يعني إحنا مدى صحة هذه الأنباء وهذه الأمور. طبعا هذا الأمور موجود في لدى الشرطة، لدى المحققين، لدى قوات الأمن، ما عندنا معلومات. أما يعني على مدار يمكن 30 سنة بلدة حورة موجودة، 40 سنة ما حدث عندنا حدث بهذا الشكل.
1: إذن هذا في حورة رئيس المجلس المحلي حابس العطاوني. نحن الآن إلى فاصل، بعد ذلك نعود ونتابع في حصادنا الإخباري.

0: مرة جديدة رجعنا لكم مستمعينا طبعا بالتغطية الأخيرة لليوم. زي ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين في شركة سينسيكا اللي عندها جهاز جديد سينسلايت آيز، جهاز IPL منزلي جديد بدمج بين إزالة الشعر والتكنولوجيا التبريد، وبقوة بتوصل ل 26 جولة لتجربة مريحة وسريعة وآمنة لمناطق مختلفة بالجسم وكمان للوجه. وعن هذا الموضوع كمان نرجع بنحكي مع جاي صرفاتي سمنكالي خوت براتيم شير خبرات سينسيكا. جاي مكوري
1: هلا.

0: 6141 ومخشي وجهاز السينسي لايت آيس. إلى هنا كنت أنا معاك إيهاب عويس. إلى هنا وإلى اللقاء.
1: مدرسة هاموفيل الرائدة في التأهيل المهني في المواصلات السياقة والتيوريا. رخصة سيمتريلا بس 5999 شيكل، وأيضا في هاموفيل فقط رخصة شحن جر وإنقاذ بسعر حصري بفروعها شفا عمر، خود صوت هامفرات، مودعين القدس، وبئر المكسور. نجمة 6026. هاموفيل مدرسة كل الرخص. هاموفيل مدرسة كل الرخص.
2: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. أرز بسمات المنسف 1 كيلو 3 ب14 شيكل 90. أرز هندي طويل أبو العيال 5 كيلو 1 ب17 شيكل 90. خيار 7 أو 9 زدونة 540 جرام 3 ب9 شيكل 90. شوربة بطعم الدجاج أوسم 1 كيلو جرام ب9 شيكل 90. معكروني أوسم 400 أو 500 جرام 3 ب14 شيكل 90 فقط. الحملة حتى 16/9. خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعة المشهداوي.
4: فقط يوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف بتنزيلات ما إلها مثيل مع عروض وأسعار بتلاقوها بس مرة بالسنة. شاشة سمارت 75 إنش جي في سي ب 1790 شيكل، فرن بيلد إن ب 599 شيكل، وماكنة إسبريسو كبسولة فقط ب 189 شيكل. فقط يوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف.

0: بالقشر وعيد خد حبة فصصها كل اللي بكب القشر وعيد
1: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد بزر دوار الشمس الصيني من نخلة تاج القعدة
2: محبي أبل جاهزين؟

0: الشهر القادم اي بليس مكانك لأجهزة أبل.
1: معدلك في البيجروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبو ديس بجهزك أكاديميا وبفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، 5 نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبو ديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم.
2: يا فاجينز يا فاجينز أحسن لي يا فاجينز.
3: شغل العقارات بده ثقة، بده خبراء وبده قدرات. وسام ريل ستيت، عنوانك لدبي، جورجيا، أرمينيا، قبرص ورومانيا، وأيضا في البلاد عبر الويز. وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050.

هذه عودة أعزائي المستمعين والمستمعات لحصادنا الإخباري، وكنا قبل الفاصل في حديث خاص مع الأستاذ عروة ناصر، وهو تعرض لإطلاق النار اليوم صباحا في قرية حورة في النقب في باحة المدرسة التي يدرس فيها، فجاءه مجهول وأطلق النار عليه، وأكد أولا أنه لا يملك أي تفسير، أن التجهيد الذي تم تداوله في الساعات الأخيرة لا يمت لهذه القضية أو لهذا الحدث بأي صلة، والحديث عن تسجيل قديم وهو ابن ديرحنة لكنه يسكن في بئر السبع ويعلم في حورة منذ 19 عاما، يخضع الآن للعلاج والمراقبة في المركز الطبي سوروكا في بئر السبع، حتى الآن لم يبلغ عن اعتقال مشبوهين. الآن إلى محور آخر، قد نعود إلى ملفاتنا المحلية، ولكن تابعنا قبل يومين بيان الحكومة البريطانية بالنسبة لفرض عقوبات على المستوطنات، منتجات المستوطنات وعقوبات أخرى قد تطبق خلال الفترة القريبة. هذا لا يعني أن هذه الخطوات ستبدأ الآن وبشكل فوري، قد يبدأ هذا بعد فترة، ولكن إلى جانب الخطاب المختلف والتوجه المختلف للحكومة البريطانية وردود الفعل الدولية، كيف سيستثمر هذا الحدث دبلوماسيا وسياسيا؟ ماذا عن موقف

0: المتحدة تجاه هذا الموضوع، وكيف يقرؤون من هناك من لندن هذه التطورات؟ قبل قليل تحدثت إلى سعادة السفير الدكتور حسام زملط، وهو سفير منظمة التحرير وفلسطين في لندن، وكان مديرا وسفيرا سابقا أيضا في واشنطن، وفي قراءته لهذا الحدث من خلال متابعته الحديث. دكتور حسام زملط السفير الفلسطيني في لندن في هذا الحديث الخاص لإذاعة الشمس.
1: كما وصفناها نقطة تحول، والمقصود بنقطة تحول بأن الموقف البريطاني تاريخيا كان موقف واضح بشأن لا قانونية الاستيطان ولا قانونية الاحتلال، ولكن كانت هذه مواقف وكلمات وبيانات شجب واستنكار وإدانة، وكان غائب عنها جانب الأفعال والخطوات العملية لتنفيذ متطلبات القانون الدولي باتجاه المملكة المتحدة، بمعنى أن هذه التزامات تقاعست عنها بريطانيا وجملة الدول الغربية لعقود طويلة، وبالتالي هي نقطة تحول. نقطة تحول أولا من ناحية الوصف القانوني الذي يحصل، ولأول مرة يكون هناك حديث رسمي بريطاني من وزير الخارجية إد ميليباند أن جملة ومنظومة الاحتلال هي غير قانونية ويجب فرض نظام عقوبات. إذن نحن لا نتحدث الآن من الناحية القانونية على مجرد أفراد من المستوطنين الذين سمي بالعنيفين، نحن نتحدث عن مجمل المنظومة الاحتلالية بما فيها الاستعمار، ونتحدث عن لغة واضحة بما يتعلق بأن هذا الاستعمار والاحتلال يمارس التطهير العرقي كما قال وزير خارجية بريطانيا، ويمارس الإرهاب المنظم، وأيضا يمارس قتل جماعي في غزة، وهو أيضا ذكر موضوع الإبادة الجماعية وتركها للمحاكم الدولية، تحديدا محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية لتقرر بهذا الشأن، وبالتزام بريطانيا بقرار المحاكم الدولية. اللغة مهمة، ولكن الأهم، وهذه نقطة تحول في اللغة، لم يكن هناك حديث من أي دولة غربية في التاريخ بهذا الوضوح، ولكن نحن نريد أفعال. بدأوا بإعلان حظر كامل للتجارة مع المستعمرات الإسرائيلية غير القانونية، أيضا تحدثوا عن الخدمات، وهذا موضوع مهم جدا بما يتعلق بهذه المستعمرات، خصوصا في مجال المال والبنوك والتأمينات والأعمال والدعاية.
0: نعم، ولكن أنت تعلم أن كل هذه القرارات ستخرج حيز التنفيذ ليس بشكل فوري، وقد يحتاج هذا الأمر لأشهر. وهنا سؤالي، إذا حصل تغيير سياسي بنظرهم في إسرائيل مثلا، وسقطت هذه الحكومة وجاءت حكومة جديدة وتقول جمدوا هذه القرارات حتى يتسنى لنا إعادة الملفات وإعادة جدولتها، وبالتالي يكون هذا الكلام أو المشروع البريطاني قد يكون خطوة ولكن لن يترجم على أرض الواقع في حال حصل التغيير في الحكومة الإسرائيلية؟
1: خليني أكمل آخر جملة في نعم. الموضوع السابق، أنه هاي نقطة بداية وليست نهاية على الإطلاق. نقطة بداية يبنى عليها، هناك نصف كوب فارغ وهناك نصف كوب ملآن. اليوم إحنا يجب أن نركز على النصف المليان حتى نستطيع حقيقة أن أن نبني على هذا، ونتذكر أن الشعوب مثلنا زي جنوب أفريقيا المثل اللي بتأخذ وقت وتراكم وتدرج من جهة. من جهة أخرى نعم هناك نواقص كثيرة، ونريد أن نعمل من أجل أن تلتزم بريطانيا بكل التزاماتها القانونية أما وقد عرفت الاحتلال في جملته ومنظومته أنه غير قانوني وغير شرعي، ومنها أن الاستيطان هي الجريمة ولكن إسرائيل هي المجرمة، وبالتالي نحن نريد أيضا أن يكون هناك فرض عقوبات على كل المؤسسات والمنظمات التابعة لدولة الاحتلال المتواطئة بالنظام الاستعماري وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية والإبادة في غزة. وبالتالي ردا على جوابك، لا، القرار قانوني، وبالتالي والقرار له علاقة بجملة منظومة الاحتلال، لا يتعلق بحكومة إسرائيل الحالية ونتنياهو وبن غفير وسموتريتش وما ذلك، فقط هو يتعلق بتعريف قانوني، وبالتالي يصعب أن أتوقع أي تغيير بهذا المسار إلا إذا انتهى هذه المنظومة غير القانونية.
0: نعم، وبرأيك يعني هل هذا القرار البريطاني جاء بضغط الشارع؟ عادة قالوا إن الشارع في يعني في مسار والحكومات في مسار آخر، ولكن هل الحكومات والأحزاب وحتى من يطرح نفسه لحصول على ثقة

0: الناخب البريطاني بات يتأثر بالشارع ولا يستطيع أن يتجاهل هذا الجو؟
1: نعم. الرأي العام البريطاني تغير بشكل هائل وكبير. هناك دعم حقيقي لفلسطين، وهناك انتقاد كبير وهائل للممارسات البشعة لدولة الاحتلال تحديدا في غزة. الشارع البريطاني والمجتمع البريطاني تابع ما حصل وأدمى ضميره هذا الذي حصل، والشعب البريطاني ككل الشعوب في النهاية يريد أن يكون مع المظلوم، يحارب الظلم عندما يعرف الحقيقة، وهذه الحقيقة كانت محجوبة عنه لسنوات طويلة. وبسالة وشجاعة شعبنا في غزة وفي الضفة وفي كل مكان الذين نقلوا هذه الحقيقة للعالم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وإمكانيتنا على التصدي والتحدي للإعلام التقليدي إن شئت ساهم في هذا. ولكن نعم، الرأي العام البريطاني كان الضاغط الأساسي، الشعب البريطاني الضاغط الأساسي، والحكومة الحالية، وقال رئيس وزراء بريطانيا الحالي أندي بانم بالأمس في البرلمان أنه يريد أن يكون ممثلا حقيقيا لشعبه، وشعبه يريد هذا، شعبه يريد الحق والعدل، ويريد إنهاء هذا الظلم وهذه المعاناة الإنسانية التي تعرض لها الشعب الفلسطيني. والشعب البريطاني يعلم أن بريطانيا لديها مسؤولية تاريخية وأخلاقية وقانونية تجاه الشعب الفلسطيني من خلال وعد بلفور.
0: دكتور حسام، أنت كنت سفير أيضا في واشنطن، برأيك الموقف الأمريكي تجاه ما يحدث هو موقف ماذا؟ يعني حتى رد الفعل الأمريكي لم يكن غاضب. لو أرادت أمريكا أن تفشل هذا المشروع لنجحت، وبالتالي تمريره هو جزء من منظومة تفاهم بين لندن وواشنطن برأيك، أم هو قرار مستقل بريطاني بشكل كامل ولا علاقة للأمريكيين في هذا الموضوع؟
1: لا، هي منظومة التفاهم ليس مع واشنطن، منظومة التفاهم مع دول أوروبية وشركاء وأعضاء في الكومنولث مثل كندا وأستراليا، وبالتالي أنتم تبعتم 12 دولة أعلنت بما فيها فرنسا ودول وازنة أوروبية أخرى، التنسيق كان هناك، وهذه أهمية الخطوة، وهذا الذي خلق هذا الهلع في
0: ولكن لو أرادت الولايات المتحدة لما أفشلت هذا المشروع برأيك؟
1: لا أعلم، ليس لدي أي معلومات عن هذا، ولكن لدي معلومات دائمة أن موقف الولايات المتحدة وردة فعلها باتجاه بريطانيا شيء وباتجاه دول أخرى شيء آخر. عندما اعترفت فرنسا بدولة فلسطين، تذكرون الرئيس ترامب هاجم الرئيس الفرنسي هجوم شنيع، وعندما اعترفت بريطانيا بدولة فلسطين قال كلمة المشهورة we agreed to disagree، يعني اتفقنا ألا نتفق. في النهاية أنت تعلم بريطانيا أم الولد، وبالتالي هم يتعاملوا مع بريطانيا بشكل مختلف. ولكن أيضا هناك حقيقة أن الولايات المتحدة بشقيها الديمقراطي والجمهوري باتت تنظر إلى إسرائيل على أنها عبء، هذا يتزايد. إسرائيل لا تساعد حتى أكبر حليف لها، لم تساعدها في ملف الإبادة، وحتى مجلس السلام لم تساعدها في ملف إرهاب المستوطنين وكل الذي يحصل في الضفة الغربية المحتلة، لم تساعدها في ملف إيران، لم تقبل أي شيء. وبالتالي أيضا أنتم تتابعون وتشاهدون هذه الآراء المتصاعدة حتى في عصب الحزب الجمهوري وماجا موفمنت، يعني حركة أمريكا العظيمة لحركة ترامب، هناك أصوات منتقدة على إسرائيل، منهم تاكر كارلسون وآخرين كثر. إذن أيضا في الولايات، إسرائيل لا تخسر فقط في أوروبا، إسرائيل أيضا تخسر وتخسر بشكل سريع في الولايات المتحدة.
0: وهنا سؤالي، برأيك تغيير سياسي كما ذكرت في إسرائيل يمكن أن يخلق جو مثلا لننتظر وأن لا نخرج هذه الإجراءات إلى حيز التنفيذ بشكل عملي، بمعنى أن نعطي فرصة الآن لمعسكر جديد في إسرائيل حتى لو لم يطرح مشروع سياسي واضح؟
1: نحن ما يهمنا أن القرار البريطاني أول أمس كان واضحا، هو قرار له علاقة بتعريف قانوني واضح عبر عنه وزير خارجية بريطانيا إد ميليباند أن جملة هذه المنظومة غير قانونية. عندما تنتهي هذه المنظومة، عندما ينتهي الاحتلال، عندما يتم إخلاء آخر مستوطنة غير قانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ساعتها نبدأ الحديث عن جملة العقوبات. قبل هذا لا شيء ممكن أن يغير نظام عقوبات على منظومة غير قانونية. أنت تتحدث عن مسائل سياسية وأنا أتحدث عن مسائل قانونية، ونحن سنرفض هذا جملة وتفصيلا. وبالمناسبة يعني لا يوجد

0: دبلوماسيا سياسيا؟
1: بالاستمرار، استمرار على هذا النهج. نحن شعب وقضية ومنظومة، لدينا ما يكفي من الحلفاء والشركاء، ونحن راهننا على الشعوب والشعوب معنا. الشعوب ليس فقط في بريطانيا، في كل مكان الشعوب معنا. هذه لحظة حقيقية يمكن ترجمتها كما حصل بالأمس في بريطانيا، وتذكر مرة أخرى فيما أمريكا هي الرأس، بريطانيا هي الرقبة، بمعنى الرقبة هي التي تحرك كل المنظومة الغربية. لهذا شاهدت ردة الفعل الهستيرية من تل أبيب، وعليه نبني ونستمر ونركز على الجانب القانوني وعلى الحق، ونعيد حسبة الربح والخسارة. بالأمس كانت بالأساس عن ربح، حسبة الربح والخسارة. وأرجوك أخي الكريم ومستمعينك لا تقللوا، لندن هي عاصمة المال العالمي، سيتي أوف لندن. عندما تبدأ الشركات بالانسحاب وتبدأ البنوك بعدم التعامل وتبدأ كل هذه الديون التي تعطى، الدعاية والإعلان وبيع أرضنا المسروقة في شوارع لندن وشوارع مدن أخرى عالمية، عندما ينتهي كل هذا، هذا أكسجين الاستيطان الأساسي. أنت تتحدث عن منظمات خيرية مسجلة في بريطانيا بترسل للمستوطنات عشرات ملايين الجنيهات الاسترلينية كل سنة كل عام. الاستيطان يقوم، يعني شريان الحياة له هو دعم خارجي، لا يمكن أن يستمر بدون هذا الدعم. وبالتالي بداية نهاية هذا الدعم هي مبشرة، هي بداية مرة أخرى، ليست كاملة، ليست كافية، ولكن نعتبره حجر زاوية أساسي. أين بدأت مأساة الشعب الفلسطيني وبدأت هنا أين أجلس الآن في لندن، يجب أن تنتهي. ودائما أتذكر أنا الذي حصل مع الجنوب أفريقيين، لأنه هذا هو مثال مهم وقريب. الذي حصل مع الجنوب أفريقيين أن نظام الفصل العنصري لم ينتهي من نظام فصل عنصري إلى حرية نيلسون مانديلا في يوم وليلة، ما كانتش يوم وليلة، وما صارش في نظام حصار دولي على نظام الفصل العنصري وعقوبات في يوم وليلة. الموضوع تدرج، الموضوع تراكم، بأخذ وقت. ولكن تذكر أخي جاك، تذكر أن عصب حملة مناهضة نظام الفصل العنصري مركزها كان لندن، وبالتالي اليوم نحن نريد أن تستعيد لندن وبريطانيا، خصوصا بسبب مسؤوليتها التاريخية لمأساتنا، نريد أن تستعيد لتكون عصب منظومة دولية حقيقية يحاصر هذا الاحتلال وهذا الاستعمار، يفرض العقوبات عليه، يرفع التكلفة، يعيد الحسبة في إسرائيل حتى ينتهي.
0: ولكن لا أستطيع أن أتجاهل من داخل سؤالك، وأنت أعطيت النموذج الجنوب أفريقي، ولكن هل نجد ديكليرك ومانديلا الآن بين الإسرائيليين والفلسطينيين؟
1: نحن علينا أن نحضر الظروف لهذا. إحنا كان عندنا الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات وقع اتفاق سلام، وفي زمن منظمة التحرير اعترفت بإسرائيل، وأيضا الرئيس محمود عباس أنتم تعرفون أنه يؤمن بحل مبني على تسوية سياسية. نحن الحركة الوطنية الفلسطينية قدمت الكثير من زعماء فلسطينيين وقيادات فلسطينية تريد أن تصل إلى تسوية سياسية حقيقية، وأنتم تعلمون ماذا كان تصرف إسرائيل في كل هذه الحالات. نعم، نحن ننتظر ديكلارك إسرائيلي، حقيقة ننتظر ديكلارك إسرائيلي. وللأسف أنا أقول لك لدينا عمل كبير حتى يخرج هذا الديكلارك من إسرائيل، لأنه المشكلة ليست في نتنياهو. علشان هيك الذي حدث أول أمس مش عن نتنياهو، المشكلة أن شريحة كبيرة من المجتمع الإسرائيلي ترى أن في حسبة الربح والخسارة الاحتلال والاستعمار مربح. يجب أن تتغير هذه الحسبة. عندما تتغير هذه الحسبة، والحسبة هي لا تتغير داخليا فقط، الشعب الفلسطيني خاض معارك كثيرة ودخل في نضال لمدة قرن من الزمان، انتفاضة أولى وانتفاضة ثانية والثورة تبعت الستينات لحد ما وصلنا لإبادة وإرهاب مستوطنين في الضفة. نحن في حالة نضال مستمر، ولكن يجب أن يتواكب هذا مع منظومة دولية ترفع التكلفة بشكل حقيقي وترسل رسالة واضحة للمجتمع الإسرائيلي أن عليكم أن تختاروا ديكلارك. هيك ما بركب. نعم. وبزنس is not as usual، يعني لن يستمر ولن يستوي الحال بهذه الطريقة. بدون هذا لن ينتهي الاحتلال، ويجب أن نستمر على المسار الذي بدأ هنا ونبني عليه. وأنا مؤمن ولدي أمل كبير بأن العالم بات جاهزا لشيء مشابه بحملة مناهضة الفصل العنصري. هذا لن يأتي غدا، المشوار طويل، ولكن دائما أذكر نفسي

0: إذن السفير الفلسطيني في لندن الدكتور حسام زملط في حديث خاص لإذاعة الشمس وتعليق على القرار البريطاني ودول أخرى وفرض العقوبات. يقول أول الغيث قطرة: أمامنا الكثير من العمل في المسار الدبلوماسي والقانوني كفلسطينيين ومجتمع دولي، وبأن هذه الخطوة مهمة جدا ولا يمكن التقليل من أهميتها والاستثمار بها. وتحدث أن لندن هي عاصمة المال وهذا له انعكاس كبير على مشروع الاستيطان والضغط الذي يمارس، الموقف الأمريكي تجاه هذه التطورات. وأيضا يقول هذا يذهب في مقارنة مع جنوب أفريقيا ونظام الفصل العنصري وكيف كان تضييق الخناق على هذا النظام بسلسلة خطوات، ولكن أشرنا إلى ضرورة أيضا وجود زعماء يستطيعون أن يتخذوا القرار المناسب في حينه ما بين ديكليرك الأبيض ونيلسون مانديلا بعد تحريره، ولكن نأمل أن يكون هنالك أيضا ديكليرك في إسرائيل في مرحلة ما. نخرج الآن إلى فاصل آخر، نعود ونتابع في حصادنا الإخباري.
1: فرصة أخيرة بالتأكيد للتسجيل للطب البيطري في مولدوفا، خبرة أكثر من 15 سنة في مجال التسجيل والمرافقة. الاتصال والاستفسار على رقم 055-885-9151. إلحقوا الفرصة الأخيرة.
2: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري DVM بجامعة القدس أبو ديس. تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملاً لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي. جامعة القدس أبو ديس، لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي. سجل اليوم.
3: محبي أبل جاهزين؟

0: الشهر القادم اي بليس مكانك لأجهزة أبل.
1: يا فاجينز يا فاجينز أحسن لي يا فاجينز.
0: أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز.
1: نظارتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينين، خاضع لشروط الحملة.
2: الابتكار بعالم التخطيط والبناء جاي على الشمال. إذا أنت مهندس، معماري، مصمم أو بتشتغل بقطاع البناء، موعدنا ببلانكس NBT 2026 نورث بيلتيك. تكنولوجيا، أنظمة وحلول جديدة للقطاع كلها بمكان واحد. 16 و17 سبتمبر كارميل. للتسجيل بلانكس نوتا سبيس. بلانكس NBT 2026، المستقبل ببلش من الشمال.
3: خد حبي فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
4: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة. تاج القعدة.
5: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب149 شيكل و90. ورق تواليت كينغز هوم 32 لفة 1 ب24 شيكل و90. إيكونوميكا سانو بيسغا 4 لتر 1 ب7 شيكل و90. حفاضات هاجز فريدوم دراي 3 ب89 شيكل و90. مسحوق غسيل سانو ماكسيما 2.5 كيلو جرام 1 ب19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9، خاضع لشروط الحملة.
6: مجموعة المشهداوي.
2: فقط يوم السبت الاحتفال الكبير لمحسني حشمال طمرة وكفر ياسيف بتنزيلات ما إلها مثيل مع عروض وأسعار بتلاقوها بس مرة بالسنة. غسالة إلكترا 9 كيلو ب999 شيكل، نينجا جريل ب699 شيكل، ماكينة آيس كريم ب299 شيكل، كلاي هوائية إير فراير ب129 شيكل، ومكنسة كهربائية برميل ب119 شيكل. فقط يوم السبت الاحتفال الكبير لمحسني حشمال طمرة وكفر ياسيف.
5: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. الرز بسمات المنسف 1 كيلو 3

0: بيتي ب 14 شيكل و90، أرز هندي طويل أبو العيال 5 كيلو واحد ب 17 شيكل و90، خيار 7 أو 9 زدونة 540 جرام 3 ب 9 شيكل و90، شوربة بطعم الدجاج أوسم 1 كيلو جرام ب 9 شيكل و90، معكروني أوسم 400 أو 500 جرام 3 ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ راخفة صومة مجلك روم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فورا نجم 2692 مجلك روم المفرق الشرقي. راخفة صومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
3: الشمس دائما
4: وانت في مكانك، خلي صوتك عالي معنا، اعلانك يوصل طوالي. راديو الشمس يوصل كل مكان، راديو الشمس اعلانك فعال.
5: تواصل معنا على 0508-299-951. اعلانك في راديو الشمس فعال.
6: نواصل أعزائي المستمعين والمستمعات ونحن في حصاد هذا اليوم، وإلى قضية أخرى ويعني على عجالة. تم الإعلان عن التوقيع على اتفاق فائض أصوات بين الديمقراطيين وبين غانتس، وعفوا بين الديمقراطيين وبين أيزنكوت. وكما يبدو حزب يحد نفتالي بنت سيوقع على فائض أصوات أيضا مع ليبرمان. وبالنسبة للقائمة المشتركة والموحدة هنالك توافق مبدئي، كنا قد تابعنا هذا الأسبوع، استمعنا إلى النائب منصور عباس الذي أكد أن هذه الخطوة مطلوبة وحتى لابد من تنفيذها بشكل سريع، وكذلك ما أكده أيضا النائب السابق ورئيس كتلة الجبهة وقائمة الجبهة والمشتركة يوسف جبرين. وقبل قليل وصلنا أيضا تعليق من النائب أحمد الطيبي على هذا الاتفاق الوشيك، فائض أصوات بين المشتركة والموحدة.
7: الهدف الأساسي هو رفع نسبة التصويت وعدم إضاعة أي صوت عربي، ولذلك موقف القائمة المشتركة هو ضرورة التوقيع على اتفاقية فائض أصوات بين القائمة المشتركة وبين القائمة الموحدة. أنا تحدثت مع النائب منصور عباس بهذا الخصوص. من ناحية قانونية يجب تقديم اتفاقية فائض الأصوات ما بعد 27/9، أي ما بعد إقرار القوائم من قبل لجنة الانتخابات المركزية، ولكن يمكن توقيعها قبل ما بين القائمتين قريبا جدا، وهذا ما سيتم إن شاء الله.
6: إذن قريبا جدا إمكانية التوقيع على اتفاقية فائض أصوات بين المشتركة والموحدة بعد أن تم التوقيع بين أيزنكوت وجولان بين الديمقراطيين وحزب يشار ويحد وإسرائيل بيتينو. كما يبدو سيتم التوقيع، والآن ينتظرون التوقيع بين الموحدة والمشتركة. إلى ملف آخر تابعناه في الأيام الأخيرة، وقبل قليل يتم إطلاق سراح رئيس المجلس المحلي في تل السبع بعد اعتقال استمر تقريبا أسبوعين. أورخ دين مور سيغيف، شلوم لخا، إرف توف.
8: سلام، טוב לשמוע אותך שוב.
6: אז שחררו את ראש המועצה בתל שבע?
8: היה דיון מצוין, בית המשפט קיבל את כל הטענות שלנו והחליט לשחרר את ראש המועצה, ובצדק. כמו שאמרתי גם בראיון הקודם שהיה לי.
6: כן. עכשיו הוא שוחרר בתנאים, הוא יכול לחזור לעבודה שלו, מה?
8: אם יחזור בזמן שלו, בקצב שלו, אין פה שום בעיה, כל בסדר.
6: אבל מצד שני,
8: גם בפעם הקודמת, עבירת השוחד שעליה דיברו בהתחלה, התפוגגה, לא קיימת, אין ראיה ואין אפילו חשד סביר ביחס לעבירה.
6: אבל אני קיבלתי עכשיו איזה מידע שהמשטרה למרות השחרור, כנראה תערער על ההחלטה הזאת, ולכן יש עיכוב ביצוע עד מחר.
8: עיכוב ביצוע תמיד יש. זה עד היום בשעה 19:00. ויכול להיות שהמשטרה, יחידת להב, לא ישלימו עם זה, ומחר בית המשפט המחוזי, ככל ויחליטו להגיש ערר, אז מחר יתקיים דיון בבית המשפט המחוזי. אני מאמין שבית המשפט, גם אם יוגש ערר המחוזי, יראה את הדברים, יבין שאין פה מסוכנות, ויותיר את ההחלטת שחרור על פיה.
6: אבל אתה יודע, מצד שני, אני יודע שאתה עורך דין וזה האינטרס שלך, מצד שני זה ראש רשות, נבחר ציבור, שהוא שהה במעצר כמעט שבועיים, זה עצם השחרור לא אומר שאין תיק, זאת אומרת, אתה לא יכול להגיד שיש פה קריסה מבחינת חומר הראיות.
8: אז אני אומר לך מה. כמו שאתה יודע, וכפי שאנשים יודעים, אנחנו לא מקבלים את התיק לידיים בשלב מעצר הימים.
6: כן.
8: בשלב החקירה.
6: זה רק אחרי כתב האישום.
8: אבל אנחנו... אני מאמין שלא יהיה פה כתב אישום. אבל בשלב בו אנחנו מצויים, אנחנו למדים מהדיונים, וכששואלים את הטוען המעצרים, את הקצין, האם יש קבלת כספים, מתן שוחד, ועונים תשובה לא, זה אחת מיני שאלות רבות. ושואלים האם מישהו אחר מבני המשפחה קיבל כספים לידיו, והתשובה היא לא, והאם עבירת השוחר מתקיימת פה והתשובה היא לא, אז איך אפשר לקרוא לזה אם לא קריסה?
6: טוב, איך אומרים, עוד... אז קודם נחכה למה שיתפתח גם מחר במחוזי, ואנחנו נהיה בקשר, בכל זאת ראש רשות עצור, ואתה הצגת אותו עורך דין סגי, ואני מודה לך מאוד על השיחה הזאת.
8: תודה רבה,
6: ערב טוב, להתראות. إذن إطلاق سراح رئيس المجلس المحلي في تل سبع بعد اعتقال استمر لعدة أيام والشبهات المرتبطة أو على الأقل وفق ادعاء الشرطة تلقي الرشوة وخيانة الأمانة ومخالفات أخرى ولكن الآن يتخذ القرار بإطلاق سراح الشرطة تطالب بتجميد هذا القرار حتى يتسنى لها تقديم استئناف واستمعنا إلى المحامي مور سيجيف الذي يترافع عن رئيس السلطة المحلية هنالك من اعتقل أيضا من موظفين وآخرين على خلفية هذه القضية وكنا قد واكبنا هذا الموضوع أيضا من خلال الشرطة ووحدة لاهف. بهذا أعزائي نصل إلى ختام الحصاد الإخباري. أشكر زميلة ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، في الهندسة الإذاعية عادي ياسين، في غرفة الأخبار ياسمين غميض. هذه تحياتي لكم جاكي خوري. نلتقي غدا صباحا بعد أخبار الثامنة في برنامج الشمس في أسبوع. تحياتي لكم وإلى اللقاء.
9: فقط يوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف في تنزيلات ما إلها مثيل مع عروض وأسعار بتلاقوها بس مرة بالسنة. غاز ستانلس ستيل 4 رؤوس فقط ب 269 شيكل، جلاية صحون إلكترا ب 799 شيكل، براد 4 أباب زجاجي فقط ب 1990 شيكل، وفريزر الإلكترا 6 جوارير ب 749 شيكل. فقط يوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف.
10: يافا جينز، جينسات بتاخد العقل، قصات آخر موضة، بذوق رفيع ومستوى عالي، عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي.
11: يافا جينز.
12: محبي أبل جاهزين؟

0: الشهر القادم. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
1: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، ورق تواليت كينغز هوم 32 لفة 1 ب 24 شيكل و90، إيكونوميكا سانو بيسجا 4 لتر 1 ب 7 شيكل و90، حفاضات هاجز فريدوم دراي 3 ب 89 شيكل و90، مسحوق غسيل سانو ماكسيما 2.5 كيلو جرام 1 ب 19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
2: فرصة أخيرة بالتأكيد للتسجيل للطب البيطري في مولدوفا. خبرة أكثر من 15 سنة في مجال التسجيل والمرافقة. الاتصال والاستفسار على رقم 055-885-9151. الحقوا الفرصة الأخيرة.
3: يافا جينز، جينسات بتاخد العقل، قصات آخر موضة بذوق رفيع ومستوى عالي، عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي.
4: يافا جينز،
5: خد حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.

0: جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
1: الشمس دائما.
2: شوي على اليمين، لا لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص. هاتي نشوف. أيونت هيك بالضبط. قصة الطاولة قاعدة محلها.
3: قصة حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من الثانية حتى الثالثة عصرا.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM.
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار السادسة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية الاشتباه بإصابة شخص بفيروس إيبولا بعد عودته من جمهورية الكونغو الديمقراطية قبل عدة أيام وظهور أعراض الحمى عليه. وشددت الوزارة على أن الحديث في هذه المرحلة يدور عن اشتباه فقط، وأن الفحوصات اللازمة لا تزال جارية. أعلن حزب يشار برئاسة جادي أيزنكوت بعد ظهور اليوم عن توقيع اتفاق فائض أصوات مع حزب الديمقراطيين برئاسة يائير جولان، وبالتوازي أبرم اتفاق لتوقيع فائض أصوات بين حزب إسرائيل بيتنا بقيادة أفيكتور ليبرمان وحزب يحد برئاسة نفتالي بنت. وفي السياق تفيد التقارير بأن اتصالات تجري بين القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة نحو توقيع اتفاق فائض أصوات، وسط تقديرات بأن الاتفاق قد يستك يكملوا خلال الأيام المقبلة. أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على إسماعيل إبراهيم درويش قنديل أحد عناصر وحدة النخبة التابعة لحركة حماس خلال غارة في منطقة خان يونس جنوب القطاع. وبحسب الجيش شارك قنديل في هجوم 7 أكتوبر، كما اتهمه بالمشاركة في قتل قائد لواء نحل، إضافة إلى التخطيط لهجمات ضد القوات الإسرائيلية خلال الفترة الأخيرة. أعلن رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة للحوثيين عبد القادر المرتضى أن قوات الجماعة تمكنت من تحرير جميع أسراها المحتجزين في سجون تابعة لطارق صالح في الساحل الغربي لليمن. وأتى الإعلان عقب سيطرة الحوثيين على مدينة المخا الساحلية المطلة على البحر الأحمر عند مضيق باب المندب الاستراتيجي. من جانبه حذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد الإعلامي من تصعيد الحوثيين في الساحل الغربي، مؤكدا أن أي تغيير في الوضع العسكري قرب ضيق باب المندب لن يكون تأثيره داخل اليمن فقط. وأوضح الإعلامي أن باب المندب ممر بحري مهم للتجارة الدولية، وأن أي تهديد له قد يؤثر على حركة الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس والتجارة العالمية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع انتهاء الحرب مع إيران بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر تشرين الثاني. وفي المقابل أفادت وول ستريت جورنال بأن كبار مستشاري ترامب أثاروا معه سرا احتمال أن تستمر الحرب على إيران طوال الفترة المتبقية لولايته. أعلنت الجزائر عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات جراء استنفاذ جميع الوسائل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية بين البلدين. وبعد الإعلان بفترة وجيزة، كتب أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات على منصة إكس إن العلاقات الدبلوماسية تدار بالعقل والتواصل ووضوح المصالح لا بالألغاز. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو هذه الليلة بين صاف إلى غائم جزئي، وغدا يطرا انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح وفق معدلها الموسمي. في القدس 20 درجة هذه الليلة، الجليل الأعلى 20، طبرية 22، الناصرة 21، حيفا الساحل 23، تل أبيب وافا 24، النقب 19، وأخيرا في إيلات 26 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

مستمعات ومستمعي إذاعة الشمس، كل التحيات لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. كيف الطاقات بعد ما خلص جاكي خوري الحصاد؟ غريبة طبعا، نحن بعالم الساحرة المستديري طاقاتنا بتجي هيك منا وفينا مبنية، مليانين شغف دائم ما بين هذا الشعور بأنك تقدم الرياضة، تحكي بأدرينالين عادي، تعيش اللحظات العالية. ما بين انك تكون بكل الاحوال عم بتعيش مع اجواء رياضيه عالميه بعد ليلتين متتاليتين من دوري ابطال اوروبا، جمال وسحر الكره الاوروبيه اللي دائما نتامل انه يعدينا بشكل ايجابي بهاي البلد، بس الحال على قده ضمن المستويات الموجوده قادرين عن جد هيك مجتمع

عن العربي يترك بصمة إن كان في الدرجات الاحترافية وأيضا في درجات الدنيا اللي يا جماعة رح يكون إلها حصة كثير كبيرة طبعا خلال هذا الموسم بالذات الدرجة الأولى اللي بلشوا يعتبروها يعني هي أقرب إلى الدرجات الاحترافية. المرتدة معكم من الستة للسبعة، هالبرنامج اللي دائما نسلط فيه الضوء من وجهة نظر المحللين الرياضيين، منحاول انه ننظر الى الجولات الرياضية بطريقة مختلفة، نتحدث عن الارقام، عن التكتيك، عن شكل الفرق العربية والاندية العربية كيف عم بتكون. مثل العادي بعض من الكواليس رح يكون عنا على هاي الطاولة، واليوم نزلت هيك على صفحتي في الفيسبوك صورة اللي بتجمع يعني رؤساء أو إدارات مهمة في الدرجة العليا، إدارة مكابي حيفا، مكابي تل أبيب، وعلى رأسهم طبعا رئيس الاتحاد العام لكرة القدم شينو زواريتس، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع العربي في الاتحاد العام باسم سليمان القائم بأعمال رئيس الاتحاد في المجتمع العربي، وأيضا عضو الاتحاد أحمد أبو العم، بالإضافة وهو كان المركز في هاي الجلسة رئيس إدارة اتحاد أبناء سخنين سيد خالد دوخي. يعني صورة لا يمكن أن تمر مرور الكرام، جلسة لا يمكن أن تكون جلسة عادية. نحن نتحدث عن جهود واضحة لوضع اتحاد أبناء سخنين في قلب الحدث وبعيدا عن عزله، أو ربما الفترة يلي تم عزله أو عزل فيها نفسه مش مهم، كانت النتيجة واحدة بأنه شفنا هيك هالفريق العربي عم بيكون خارج الإطار العام والمشهد الكروي أو في عمق المشهد الكروي. فبالتالي هاي الجهود هدفها واحد، هو إعادة البوصلة إلى مكانها ووضع اتحاد أبناء سخنين في عمق المشهد الرياضي في البلاد. تعاونات مستقبلية على ما يبدو ستكون هي الأساس ما بين مكابي تل أبيب، مكابي حيفا واتحاد أبناء سخنين. رح نكون يعني عم نراقب ونهتم بأنه ننقلكم كل المستجدات حول هذا الموضوع، لكن جماهير اتحاد أبناء سخنين فيكن ترتاحوا، عندكن ريس بيشتغل. من ممثل الوحيد للمجتمع العربي في الدرجة العليا اللي للأسف كانت الخسارة أمام بيطار القدس ثقيلة نفسيا علينا، بالذات أنه بيطار جريح، توقعنا أنه عن جد يقدر اتحاد أبناء سخنين يحقق نتيجة أفضل، لكن للأسف نحن عم نتحدث عن خلل اللي هو مستمر بعدم قدرة المدرب بالفوز لأكثر من 16 مباراة متتالية ما بين الموسم الماضي وهذا الموسم، وهذا رقم صار لازم يا خالد دوخي نوقف عنده. يعني نحن دائما نقول بأنه إعطاء الثقة للمدربين هو شيء أساسي، الصبر على المدربين شيء أساسي، لكن بعد فوبيا ما حصل الموسم الماضي مع مكابي أبناء الريني وصبر الإدارة اللي ما كان في محله في بداية الموسم الماضي على درابيتش، واضح جدا أنه صرنا نخاف وصرنا نقلق بأنه ما يتكرر هذا المشهد أيضا مع اتحاد أبناء سخنين. بكير كثير نحكم، لكن القلق شرعي. رح نشوف شو رح يكون المصير للمدرب بالذات بعد ما يكون في كمان تعزيزات، لكن رح نكون أيضا مع هذا الموضوع خلال حلقتنا لليوم. الدرجة الممتازة اللي كان فيها ديربي الناصرة والريني، ديربي المنطقة الواحدة، تفوق فيها مكابي أبناء الريني بهدفين مقابل هدف على أخاء الناصري، اللي للأسف يعني كمان أخاء الناصري موجود بوضع لا يحسد عليه ومطالب بانتصار فوري، وإلا يعني كمان رح نصير نخاف عليه بتواجده في قاع اللائحة. الوحدة صهيب كفر قاسم الوضع مش أفضل بكثير، 4 نقاط يعني نقطة ما بعد الناصرة، موجودين في المركز 11. أما مكابي أبناء الريني فبلش ممكن أنه يرجع إلى توازنه، موجود في وسط اللائحة في المركز 7 ب6 نقاط. نحن اليوم مثل العادي خسكية متعودين أنه يكون معنا، لكن خسكية موجود في البرنابيو مبارح، كان يا جماعة أول مبارح وشاهد مباراة ريال مدريد وعاش الفرحة على إنتر، وما بين كل المنتقدين على الأداء وما بين كل المبسوطين في النتيجة خسكية عايش حياته، تركني هون لحالي ورا الميكروفون عم يستد.
اليوم مثل ما عودناكم نحن دائما كل يوم خميس بيكون معنا ضيف في الاستوديو. اليوم رح يكون معنا المدرب أدهم.

0: هادي لكن في قبعة المحلل الرياضي كمان وصاحب الرأي. يسعد لي أوقاتك.
1: اهلا لك ولجميع المستمعين.
0: يعني نحن مبسوطين اليوم انه ما مش مرتبط انت في فريق عشان ناخذ هيك رايك بشكل حيادي، رايك كمحلل يعني او كصاحب راي او كرياضي ومتابع بشكل مختلف، ويمكن كنظره يلي هي المدربين بيهتموا انهم ينظروا لها، كمشجعين نحن أبعد عنها في هاي الفلسفة في عالم كرة القدم، بأنه دائما اللي موجود في موقع التدريب هو بينظر للأمور بطريقة مختلفة.
1: طبعا المدرب أو اللاعب لما يشاهد المباراة من برا أو الحدث من برا من خارج المستطيل الأخضر، أفكر أنه بشوفه بنظرة تختلف، لأنه المشجع والمشاهد وعاشق كرة القدم بتطلع على الكرة نفسها وين بتجري، على الفريق اللي بيشجعه، بيكون في عنده خلينا نقول حساسية للإشياء. أما إحنا كمدربين كمهنيين بنتطلع على منظومة تانية تختلف في ديناميكية اللعبة، وهذا الإشي طبعا بنقدر نعطي فيه أراء وتحليلات معينة اللي نلفت نظر الغير فيها.
0: عشان هيك نحن اليوم مبسوطين انك معنا عشان كمان نشوف هيك وجهة النظر المختلفة اللي عم نحكي عنها. أدهم، لا شك انه بداية الموسم ما كانتش بداية مثالية لك، كل مدرب بيهمه انه هو يبني كادر وهو يكمل فيه للنهاية حتى يكون عم بيقول انا المسؤول، انا بنيت وانا بدي احصد النتيجة. عم يتكرر معك هذا المشهد بانك يا اما تفتتح موسم وما تكمل، يا أما تستلم في نصف الموسم.
1: طبعا للأسف السنة الأخيرة اللي تكرر معي هذا الشيء.
0: وفي كفر قاسم في السنة الأولى،
1: في كفر قاسم لما أجيت عليه طبعا أجيت في الجولة السابعة إذا ما
0: صحيح
1: إذا بغلط.
0: يعني من ناحية آخر تجربتين فقط مع هبوعيل عكا الفريق الأخير اللي بنيت معه كمان تركت.
1: كان في عندي بكفر قاسم سنتين ونص كتير ممتازات يعني، كان
0: بس كان عندك
1: برضو
0: كان عندك
1: مشكلة
0: مع الفيفا وما قدرتش تتعاقد،
1: فإلك
0: 3 سنوات مش قادر تبني فريق، والفريق اللي بنيته مع هبوعيل عكا ما كان على خاطرك وما كان في ميزانية.
1: أفكر الفريق الوحيد الفريقين الوحيدات اللي أنا بنيتهن بميزانية محطوطة متوازنة من البداية هن فريق مكابي أخاء الناصري بالسنة الثانية لإلي كمدرب.
0: أي سنة يعني؟ أي موسم عم نحكي؟
1: 2018-19
0: أوكي
1: و 17-18 يعني السنة الثانية لإلي كمدرب، والموسم اللي مع الريني صعدنا فيه للدرجة
0: اللي كنت في الدرجة الممتازة إلى العليا.
1: طبعا هدول المواسم الوحيدين اللي أنا بنيت فيهن الفريق، ومكابي أخاء الناصري في الجولة العاشرة أفكر كان مرتبة أولى في الدوري من أول 10 جولات، تعثرنا أكتر في المباراة 17 و18 بلش الفريق يخل توازنه
0: في مع الريني. طبعا طلعتوا
1: مع الريني
0: للدرجة العليا، عم تحدث عن 21-22
1: طبعا صعدنا للدرجة العليا، ومن بعدها لليوم ما حضرتش أنا فريق، حتى كمان فريق مكابي أبناء الرين اللي حضرته في الدرجة العليا الموسم الأول اللي أجا شارون مومر بعده ما كملتش بس يعني خلينا نقول 60-70% اللي سويناه انغاد ساعدوا فريق مكابي أبناء الريني يتواجدوا في الدرجة العليا لكمان موسم، لأنه ما كانش في تغييرات على الكادر كبيرة من يوم ما أجا شارون.
0: هي الأزمة بتصير لما عن جد أنا بلشت أفتح هذا السؤال لنفتح موضوع قديش قضية بناء الطواقم من البداية قادر أنه يأثر على
1: الموسم كله،
0: على الموسم لكن بالذات على البقاء.
1: طبعا أنا بقول على الموسم كله على البقاء. إسا في هبوعيل عكا هذا الموسم كأنا أجيت الموسم اللي فات بعد فريق مكابي أبناء الرين في الدرجة العليا اللي عندين في الدرجة الممتازة، قدرت أخلي الفريق في الدوري، كانت الأمور أنه الموسم الجاي نبني فريق قوي ما يخدش خلينا نقول غمار الصعود للدرجة العليا وكل هاي الأمور مع ميزانية كبيرة، لا ولكن مع ميزانية متوسطة اللي يكون فيه لاعبين اللي هن صغار السن مغمورين ولاعبين اللي عندهن الكفاءة ولعبوا في الدرجة الممتازة، عشان نقدر نبني فريق متوازن اللي يكون في البلاي أوف العلوي، ونبني كمان جيل لفريق هبوعيل عكا. بدينا الموسم على هذا الإشي، كانت الميزانية موجودة، بلشنا نشتغل في الأمور، من كل أسبوع الميزانية بتتقلص، من كل أسبوع الميزانية بتتقلص لحد ما جينا على مباريات كأس التوتو. أفكر بداية موسم ممتازة كون الفريق وصل خلينا نقول لنهائي كأس التوتو بعد ما فزنا على مكابي هرتسلية في مباراة النصف النهائي. تنسوش أنه هبوعيل عكا مع الكادر والميزانية الشحيحة وصل في مباراة كأس التوتو للنهائي، فهذا
0: طبعا
1: بكل حياتي الكروية ما كانش عندي هذا
0: إنجاز
1: الوصول
0: من
1: طبعا
0: من هذا النوع.
1: ففكر هذا بحد ذاته كمان إنجاز. بدينا بعد الكفية عطوت انتهى للدوري تخرفنا مع الإدارة عشان يكون في عنا 3-4 لاعبين تعزيز للفريق, لأنه بدون هدول اللاعبين أفكر الفريق راح يصارع في البقاء وأنا بديش أكون بهذا المحل. ومن هون الأمور بلشت تتفاقم إنه أترك الفريق.
0: الفريق
1: ما كانش في تجاوب بالموضوع.
0: نحن يعني كان في عنا محادثات كثيرة حول هذا الموضوع, وال يعني في شيء نمطي أنت كسرته بتواجدك كأول يعني كمدرب عربي من الفوج الجديد أو الحالي, أنت الوحيد اللي كنت في هاي الفترة المعقدة المركبة. نحن لما نقارن يعني المدرب صالح حصارمي أو مدربين سابقين اللي كانوا مع فرق غير عربية, نحن بنحكي كمان عن فترة كانت فيها البلاد بسلام أكثر, وهذا الشيء ما بنقدر نتغاضى عنه. في الآخر 3 سنوات نحن عم نعيش تعصب كثير كبير. حتى اليوم على فكرة هاي الجلسة لتقريب الوضع ما بين مكابي حيفا, مكابي تل أبيب وسخنين, هي لإعادة سخنين إلى المشهد, لإعادة فكرة التعاقدات مع سخنين, لأنه في فترة حتى لو كان الشيء مش محكي كان في محاولة لعزل سخنين حتى من ناحية التعاقدات, من أنك تأخذ لعيبة أو بسهولة تقدر تتعاقد مع لاعبين اللي هم موجودين في فرق غير عربية وهي في أماكن عليا, بالذات كمان في فترة يلي كان فيها هجوم وتصيد من قبل الإعلام العبري اللي عم يحقن المجتمع المدني والمجتمع الرياضي في طبيعة الحال ضد الفرق العربية. وجود أنماط يلي هي عم تكسر هاي الحواجز مثلك, بأنه بالذات في هذا التوقيت وهاي الأزمة بأنك تكون بفريق العربي, كان بحد ذاته شيء مهم ورسالة لكل المدربين العرب كمان اللي بيفكروا انه ما في فرصة غير مع فرقنا العربي وخلص, اذا كانت هم ممسوكة فاني ما بقدر اتقدم, ما بقدر اني امشي. لكن اكيد ادهم انك توصل لهاي المرحلة الشيء كمان بحاجة لجهد, لعلاقات, لدبلوماسية, ولطريقة تعبير يلي هي كمان لازم تكون فيها ذكي كفاية بانك مش بس تقنع مهنيا فيك وانما تقنع من ناحية انسانية فيك.
1: أفكر أنه موضوع علاقات أنا أصعب واحد بالعلاقات. يعني إنسان اللي بيعتمد مش على هاي الشغلة, أفكر يمكن مشكلتي اللي بتعوق مرات بعض الأحيان هي هاي الأشياء.
0: طبعا لأنه التشبيك شيء أساسي اليوم في كل المهن.
1: طبعا أنا بتنازلش عن الأشياء اللي أنا بآمن فيها واللي بدي إياها.
0: مش شرط تنازل, بس هي العلاقات القصد فيها.
1: لا العلاقات هي سياسة في الآخر, سياسة اللي الواحد بتبعها عشان يصل لمآربه وأهدافه وطموحاته, هيك أنا بقول. فالسياسي والمآرب والطموحات وكل هاي الشغلات بتضطر أنك ما يكونش عندك مبادئ معينة أو تتنازل عن بعض المبادئ عشان توصل إلى هاي
0: مش شرط دايما.
1: فهاي الشغلة أنا أنا شخصيا إنسان بعطي فرصة, ولكن في إشياء معينة اللي أنا فيش فيها رجعة.
0: في عندك خطوطك الحمر بدون أدنى شك, لكن أنت كمان شخص يلي ولا مرة سمعنا بأنك مثلا خرجت من نادي وكان في مشاكل أو أنك يعني رافض بأنك تجلس معه على طاولة مرة أخرى. فهي دبلوماسية وهي العلاقة.
1: طبعا إسا هون بنرجع منقول إيش, منقول المدرب لازم يكون ذكي, المدرب لازم يكون كمان دبلوماسي بدون ما خلينا نقول يصيب اياتها اشي من معاييره او اياتها اشي من القواعد والحدود اللي هو حاططها كمدرب. لانه كل الفرق اللي انا دربتها في مسيرتي في العشر سنين كلياتهم بدهن اياني اسا كمان مره لما انا في البيت. فهذا بدل على ايش؟ بدل انه علاقتي دائما منيحه, توازني مع مع مع الفرق اللي دربتها من ناحيه علاقات, و وهاي الاشياء دائما ممتازه. حتى اليوم اخذت التلفون انا من,
0: خلينا نحكي له انه عندنا 4 عروض على الطاوله.
1: في
0: 4 عروض, نوفا جليل طبعا بدون ادنى شك,
1: الباب مفتوح,
0: العوده الى الممتاز, الهدف
1: الممتازه طبعا
0: بالدرجه الاولى. هبعوا العكه مع الاداره الجديده ايضا مهتمين بالعوده.
1: اليوم اخذت التلفون من يسرى الزقور اللي هو معين من قبل البلديه كيكون الوجه تبع البلديه بالفريق, لانه البلديه راح تاخذ الفريق هبعوا العكه من تاخناكش ودورون اسيدون. اتصل لي تلفون قال لي اذا انا اليوم الامور كلياتها تمشي على النصاب انه الفريق يرجع لبلدية عكا, انت بتكون معنا بالفريق او بترجع معنا بالفريق؟ الجواب تبعي كان لا.
0: ليه؟
1: قطعا. لانه اذا بتنتبهي انه
0: هي بنفس الميزانية ونفس الطاقم.
1: لا لا لا, الفريق لما انا ليش انا اسا مرتاح اني خطوتي كانت بابوي العكا صحيحة. عم نشوف شو قاعد يصير بابوي العكا. تم تحرير 4 لاعبين, جلب لاعبين, خربطة

0: وقايمة بالفريق، بعرف شو المنظومة اللي قاعدة بتصير غاد وشو سببها. أفكر أنه مدرب طلع بعد مش موجود مدرب بالفريق، لا منكم منحرر لعيبة ولا منجيب لعيبة، منستنى بما يختم مدرب بالفريق وهو اللي
1: ضعف الإيمان.
0: فليش صار هيك؟ يعني زي ما تقولي خلينا نقول الباب اللي كان مسكر على الإدارة
1: هو أنت،
0: إنه يقوموا بكل هاي الشغلات هو أنا. يعني زي ما تقولي بس طلعت أنا صارت كل هاي الأمور تصير. فإسا أنا إذا بدي أرجع على هابويل عكا كمان، لو بتحطي لي كل مزنيات الدنيا بثلاث أيام شو بقدر أساوي بالفريق؟
1: ولا شيء.
0: أروح أشتغل بس؟
1: لا لا طبعا. وكمان لا ما في كمان عروض تانية
0: طبعا،
1: يعني عملية الانتحار مش مطلوبة منك بهاي المرحلة.
0: طبعا لو كنت يعني كان بكيت غاد بعملية انتحار. بس أنا أفكر وضعي إسا خلينا نقول البروفايل اللي أنا موجود فيه إسا كمدرب لازم أرفع سقفه، وهذا اللي أنا بدي أسويه إسا.
1: طيب
0: هاي خطوة، هاي خطوة لا إلا هاي خطوة مش هويني،
1: هاي بدها صبر،
0: بدها صبر وخطوة مش هويني. وأنا عارف إنها مفترق طرق لإلي. يا إما ببقى بالخنق الوضع الطبيعي تبعي اللي أنا بشتغل فيه وصلني فترة، أو برفع السقف تبعي وبعمل كمان قفزي لمحلات اللي هي اللي أنا شايف حالي لازم أكون فيها.
1: حلو. أجل وقت. هذا الحديث سمعناه لما تحدثنا مع بعض، وأنا كنت ضد انتقالك إلى مكة بأبناء الرين، تتذكر؟
0: صحيح.
1: على الهواء قلت لك إياها، خايفة عليك.
0: صحيح.
1: وقلت لي ما بدي ظلني عايش بالكومفورت زون تبعي، ولازم الواحد يأخذ أحيانا مخاطرة ويكون ويعيش التجربة ويتقبل نتائجها إذا كانت إيجابية أم سلبية. وطبعا هذا رأي يحترم دائما في التجارب حتى الإنسانية مش بس الرياضية. اليوم لما بتتكرر هذا الحديث، الحديث مش عن الدرجة العليا، لكن بالنسبة لإلك هو أيضا تحدي، وهو ممكن يكون تجربة من نوع آخر. عم تحدث عن كريات جات، هالفريق اللي كمان واضح أنه حتى الآن هو بيملك مدرب، لكن
0: طبعا كان تواصل مع الوكيل تبعي من قبلهن أني ما أصبر شوي صغيري ما أوقعش بسرعة، لأنه خلينا نقول أنا بتفكير المالك النادي اللي غاد بالفترة المستقبلية
1: أنه استنى علينا شوي ممكن نعطيك عرض،
0: لأنه هو حكى معي كمان بالصيف، كنت أنا موقع في, في, في, في عكا، ولما كان في الدرجة الأولى كمان حكى معي، ما كنت ممسوك في عقد مع مع مع نادي، فإسا شافني خلينا نقول برا، فبده يأخذ المساحة إذا صار في أي تغيير. ولكن أنا بستناش طبعا لهاي الأمور في مدرب.
1: بس لما بنحكي تجارب مختلفة شو القصد فيها؟
0: هات أقول لك، أنا بالآخر طموحاتي مش موجودة هون، يعني مش موقف أدرب في الدرجة الممتازة أو الدرجة الأولى أو الدرجة العليا. عندي طموح كتير كبير، يعني أنا شايف حالي واحد من المدربين اللي بيقدر ينجح وبيقدر يصل إذا خلينا نقول تسهلت له كل الوسائل وكل الإمكانيات اللي بأخذها غيري كمدربين. أفكر أن أنا بقدر أوصل. أعطيك كمان ملاحظة اللي هي مهمة كتير كتير لوضع المدرب
1: العربي.
0: العربي المدرب الإسرائيلي ككل في الدوريات الدرجة العليا والدرجة الممتازة معدوم، مش موجود مدربين حقيقة، مش موجود مدربين في السوق اليوم.
1: في عنا شح، هو دائما كان في شح في هاي،
0: لا دائما كان في مدربين كتير موجودين يتنقلوا. اليوم حتى المدربين اللي موجودين مش موجودين.
1: ليه شرم مروين
0: غيره للدرجة العليا؟ بس
1: أنا مش حافظ المدربين كثير.
0: أنا بقول لك
1: تعملش اختبار على الهواء.
0: لا أنت قوية بتعرفي. خلينا نقول في الدرجة العليا في 14 نادي، أياتها نادي اليوم بحرر المدرب تبعه مين في بالسوق؟
1: أنا عشت
0: شارون ميمير. غير شارون ميمير مين في؟
1: أنا عشت هاي
0: التجربة. أبدا فيش ولا مدرب.
1: لأقول لك شيء، أنا عشت هاي التجربة لما كان مكاب أبناء الرين بده يغير درابيتش، فكان في أزمة أسماء حقيقية بأنك أنت كمان لأنه صعب يجوا على فريق عربي، وكمان لأنه فيش حدا بالخامي.
0: أعطيك مثال، بلاش نحكي إحنا على الأمور تبعتنا، مثلا ريني كذا طبرية اللي ران حديدة كل القضية تبعته أبعد، مين المدرب اللي جاء على طبرية؟ أكتر مدرب فشل في الدرجة الممتازة.
1: يعني يعني نحن
0: عشان يكون تحت حدوده هو بالبيت.
1: تعرف شو خالد دوخي لما كان معي وسألناه عن تغيير المدرب ذكر هاي النقطة، بأنه مين في بالسوق، يعني كمان مين البديل.
0: بس احنا بنحكي مثلا على قضية يوسف أبوكسيس في سخنين،
1: يوسف أبوكسيس انه بدلو
0: شارون ميمر. طب شارون ميمر بطل،
1: بينفعش
0: يجي على سخنين
1: في محاكم نساوي. في محاكم هي الفكرة، مين البديل؟ يعني هي نقطة صحيحة ونقطة لازم يعني الواحد بيوقف عندها بدون أدنى شك.
0: ليه؟ لأن أنا إسا اللي موجود برا
1: انت انت انت المبسوط
0: والكل بتوجه له.
1: مره حكت لي شغله ذكيه كثير،
0: غير طوني بهالجيش
1: بدخل لك شيء. مره حكت لي شغله كثير ذكيه، اعتقد في واحده من المواسم ما بلشت

0: من بدايته ما كان عندك فريق، كنت حر. فقلت كنت عنا في الاستوديو حكيت لك انه يعني انت مش قلقان انه انت يعني لاول مره من 8 سنوات اعتقد كانت انك انت بتفتح او انه ما بتفتح موسم، او 7 سنوات ما بتفتح موسم مع فريق. قلت لي بعمرك شفتي موسم بيكتمل بدون ما يتغير فيه مدرب واثنين وثلاثه؟
1: صح.
0: انا اللي عم بستنى فيش كثير
1: حتى اسا انا بعطي احنا في الجوله الرابعه صحيح، مش راح تصل الجوله السابعه يعني اليوم في جوله اوكي.
0: اليوم
1: في جولة
0: اثنين مدربين ممكن عن جد انهم
1: اذا مش ثلاثة يعني هاي طبيعة
0: كرة القدم. وبتعرف شو نحن دائما بنتحدث او بننتقد قضية صبر الادارات على المدربين، انت بتتفهم هذا الموضوع بانه يعني بحاجة لهزة بمرحلة معينة والمدرب هو اول خيار عند الادارات؟
1: انا بدي احكي اسا اشي قوي كتير عشان نشوف ان انا بني ادم مش متلون بالامور. افكر كل الإداريين وملكاء خلينا نقول بملكوا النوادي الموجودة في الدرجة الممتازة والدرجة العليا، قليل منهن ما في عندهن خطة عمل، ما في عندهن معلومات في كرة القدم، قدرة على إدارة فريق كرة قدم بطريقة سلسة وطريقة صبورة وحسب خطط عمل موجودة، ولا واحد فيهن عنده كفاءة 10% يكون مالك نادي، لأنه مالك النادي لازم يكون في عنده فريق عمل. يعني إحنا إنه هون في الراديو موجودين صحيح؟ يعني تخيل اللي قاعد معنا هون هو مالك الراديو
0: بنفعش،
1: وهو اللي قاعد بحكي على البث
0: بنفع يعني. فهمتك،
1: انتهى. هذا اللي بيصير، مالك النادي هو المدرب، هو المدير المهني، هو الإداري، هو اللي بيجيب المي، هو اللي بيدفع المعاشات، هو اللي بيقرر قديش العقود مع اللاعبين. فاشيك يعني أقول لك أضعف الإيمان من مدرب درب في الدرجة الممتازة ودرب في الدرجة العليا وبيقدر يحكي هذا الكلام ومسؤول عنه. بنفعش المدرب يقعد مع مالك النادي يتحدث معه على أمور الفريق المهنية، ممنوع، فيش لغة مشتركة بيناتهم. يعني هو بيكون في نظام معين براسه بفكر فيه اللي هي ماديات الفريق، سلطته ك ك ك كمالك نادي، قوته كمالك نادي، بنفعش يواجه فيها المدرب تبع الفريق. عشان هيك بكل أوروبا بكل العالم أياتها مدرب بيكون في عنده سبورت دايركتور أو مدير مهني اللي بتحدث معه بنقل معلومات لمالك النادي.
0: الوضع عندك كيف؟
1: لا الوضع عندنا شو بدي أقول لك يعني المدرب ورئيس النادي بيكونوا زي الضراير هيك
0: لهي الدرجة.
1: كل واحد بيحكي بمحل تاني. بس أنا هتقول لك شغلي، في أبويل عكا مثلا، في أبويل عكا هذا الإشي كان يختلف
0: كان
1: عندي أنا.
0: طب بدي أرجع معك لقضية إنه المالك هو رئيس النادي هو اللي بيعمل كل إشي، ويعني وين الخلل في هذا الموضوع؟
1: الخلل في هذا الموضوع إنه في عنده تفكير معين. خلينا نقول ممكن يكون رجل أعمال،
0: غالبا هو رجل أعمال
1: بني آدم بيفهم في في في في الماديات، في في في في الشغل اللي برا، في كل هاي الأمور. مش شرط يكون يفهم في قضية التدريب أو بقضية تفكير المدرب أو في قضية كيف الكادر ينبنى أو النتيجة اللي صارت معنا ليش هيك صارت، شو سببها. يقدر يحط النقاط على الحروف مع المدرب، يقدر ينتقد المدرب، ينتقد اللاعبين، مش دوره ولا بيعرف. مرات بحكي بشغلات اللي أنا بفهمهاش. يعني مرات في مومنت في المباراة اللي الفريق مجبور، أعطيك مثال بسيط من لعبة الأخاء والرين اللي أنا حضرتها لأني في الملعب من برا كمشجع، 10 لعيبة فريق الأخاء، الرين منتصر 2-0، الشوط الثاني كلها كان للأخاء. شو سببه؟ قدرات لاعبين؟
0: لا أبدا.
1: خطة لعب؟
0: أبدا.
1: مومنت. هذا إشي فيش له حل في عالم كرة القدم. يعني بعض من الفرق القوية الكبيرة اللي بتقدر تدارك هاي الأمور وبتقدر تنتفض كمان مرة في المباراة، أما باقي الفرق كلياتها بصير في معها هذا الإشي. يعني بقول لك لا الشوط الثاني كان أحسن من الشوط الأول، لا هذا مومنت المباراة اللي لازم كل فريق يمرقه. فهاي أشياء لما تحكيها أنت وهو بفهمهاش، بس كل إيه رجعنا لورا، إيه ما كناش مناح، إيه لازم الفريق يتخلص اللعبة 4-2-1 وانضغطنا بالآخر وما راح ما يتعادلوا الفريق. فهاي أشياء اللي صعب عليك كمدرب أو مهني تحكي فيها. يعني بحكيش على شغلات لإلي أنا، بحكي على نقطة اللي صارت قدامي أنا كيف لو كنت مدير مهني بقدر أتفهم هذا الأمور. السؤال أوكي كلياتنا شفنا هالقضية، طب مين اللي يحلها في المباراة الجاي؟
0: مدرب.
1: حكينا المشجع، أمي في البيت بتشوف هاي الشغلة. طب كيف الحل؟ هل المدرب مش شايفها وانت قاعد بتورجي؟ طب ما هو شايفها، بس هو بحب

0: ساعة حلول للمباراة الجاية إذا صادفوا هذا الإشي كمان مرة، كيف ممكن ما يكونش بهالمشكلة؟
1: بس أنا بدي أكون محامي الشيطان، كل مالك للنادي اللي بحط هاي الميزانيات الكبيرة وبحط هاي الملايين، بالنسبة له هو بيتعامل بأنه هذا البيبي تبعه اللي هو بده يربيه، وما في عنده رادع بأنه يدخل في موضوع أو في موضوع آخر أو يتدخل في قضية وفي قضية. لا،
0: أنت المحامي الدفاع.
1: أنا أسأل بدي أكون محامي الشيطان.
0: حلو، محامي الشيطان. هسه الشيطان بيقول السقوط إلى الهاوية قريب. هذا هو الجواب. هذا الفريق اللي بتعامل بهاي الديناميكية، السقوط للهاوية قريب جدا جدا، واختفاء الفريق قديم قريب جدا. ليش؟ مكابي حيفا 120 مليون ميزانية النادي، من أقوى وأعتى الفرق في الدوري الإسرائيلي. شو اللي قاعد بيصير فيه بسنتين ثلاثة؟ فيش عنده طاقم تدريب، عنده أحسن مدرب اللي جاب 6 بطولات.
1: مليون بالمية.
0: طيب شو اللي قاعد بيصير غاد؟ المالك تبع النادي شو بيساوي قاعد؟ هدوء. شفنا يعقوب شاهر بيطلع على الصحافة بيحكي كلمة عن وضع الفريق؟
1: لا،
0: بترك للمدرب هو اللي يناقش، هو اللي يحكي، هو اللي يعطي الأجوبة،
1: والمتحدث باسم الفريق.
0: والمتحدث باسم الفريق. طب ليش يعقوب شاهر بحكيش؟ بطلعش ولا تصريح واحد، ولا الصحافة بيقدروا يحكوا معه. ليش؟ شو السبب؟
1: انت بتشوف انه لما مالك يطلع ويحكي
0: أفكر هاي خبرة وقوة مالك نادي. فهذا النادي ممكن سنتين ثلاثة عجاف وعاود يرجع
1: صارت معه سابق
0: طبعا، ويعاود يرجع للفورمة زي كيف شفناها بير السبع، اختفى فترة وإسا رجع. مكابي تل أبيب كانت له فترة واختفى. فهدول النوادي أكبر ديناميكيتهن وتشغيلهن أكبر من النتيجة اللي بتشوفها اليوم بكرة وبهاي السنة والسنتين الجايات،
1: لأنه هذا مشروع.
0: هذا مشروع. فهذا اللي أنا بحكيه. هل فرقنا أو الفرق الموجود اليوم 60-70% من الفرق في الدرجة الممتازة أو الدرجة العليا، هل هني مشروع؟ لا، هو ال- ال- ال- ال- الكل موجود في طبقة الهواة مش الطبقة المهنية العالية. وعشان تعرف انه الطبقة المهنية العالية تكون مش لازم يكون في ماديات كبيرة، مش عم بحكي على هيك، لازم يكون فكر عالي، فكر عالي.
1: طيب إذا اللي عم يسمعك بيجي بقول طيب، بس ما بهاي الإدارة قدروا يوصلوا لإنجازات كبيرة ويعملوا يعني قفزات نوعية طبعاً في عالم كرة القدم.
0: طبعا، لأنه لعبة كرة القدم هي لعبة مستديرة، الطابة بتضلها تمشي، فمرات بتكون على ظهرها، مرات بتكون على بطنها، مرات بتكون على جنبها، مرات بتكون في زاوية انت بتعرفهاش.
1: أوكي.
0: مرات بتفاجئك في أمور معينة اللي انت بتتوقعهاش. فكرة القدم كيف بقولوها، يعني فيها up and down طول الوقت.
1: طيب بس هذا كيف بيفسر؟
0: فالاستمرار هو الطريق اللي انت بتبنيه لا لا لا للطموح الكبير long way.
1: حتى لو كان اللي عم بيدير حسب وصفك هو هاوي او هو رجل اعمال ما بيملك قدرات في عالم كرة القدم،
0: شو دور رجل الاعمال مالك النادي بالفريق؟
1: لا لحظة شوي، كل العالم رجال الأعمال هم اللي بيملكوا النادي.
0: طيب،
1: لازم السؤال لازم يكون شو دور رئيس الإدارة، وين بيوقف دوره؟
0: ما هو فيش رئيس إدارة في مالك نادي، هو رئيس إدارة هو مدير مهني.
1: بس كمل جملتك.
0: هو رئيس إدارة، هو مدير مهني، هو مدرب، هو اللي بنتقد، هو اللي بقعد مع المدرب، هو اللي بتحدث مع اللاعبين بشكل مباشر. يعني ممكن يشوف لعيب اللي ما كانش دوره منيح في المباراة يتصل فيه تلفون ويقعد يحكي معه. فمرات الحديث هذا اللي بيصير بخلي اللعيب يكون بفورما أو بنفسية تانية اللي مش محتاجها النادي إسه. فبقول لك أنا مالك النادي هو مش مدير الفريق، هو مش رئيس إدارة الفريق، هو مش المدير المهني تبع الفريق، هو مش المتحدث قدام المدرب، هو مش المتحدث للصحافة عن الفريق والإشياء اللي بتدور بالفريق. فيعني زي المدرب.
1: وليش برأيك المعادلة مختلفة عنا غير كل العالم؟ يعني 100% مالك النادي ولا مرة بشوفه أنا بانترفيو يعني عالمي، غير إذا بيطلع بودكاست بشكل خاص ليحكي عنه لأنه عن حياته. ليش المعادلة عنا بالبلاد مختلفة؟
0: إنه هو فيش أي، أنا عشان أكون مدرب في الدرجة العليا لازم يكون معاي شهادة برو.
1: هو لازم يكون معه كم مليون؟
0: هو لازم يكون معه كم مليون بس. خلينا نقول هذا الإشي هيك الديناميكا موجودة عندنا، ديناميكية هيك موجودة عندنا،
1: وهذا يعني المتبع،
0: هذا المتبع الموجود عندنا. يعني بعرفوش إشي تاني غير هيك. يعني خلينا نقول بشوفه مثلا رئيس نادي مانشستر بشوف رئيس نادي سيتي تبع أتلتيكو كيف بتصرف، صيروا تصرفوا زي بعض. يعني من هم دي يعرفوا يجمعوا المعلومات، يعني زي كيف أنا
1: يعني هي أزمة ثقافة عامة.
0: أزمة ثقافة عامة وأزمة

0: الأندية
1: النادي.
0: أيضا بأنه لما بحط المصاري تبعه في مكان هو بيسمح لنفسه أن يتحكم فيه. هون الأزمة في العالم، في العالم كله مالك النادي دورك بيخلص لما بتدخل المصاري على البنك.
1: أنا بقول مالك النادي شو دوره بفريق كرة القدم لما هو ملك النادي؟ بعين قديش يكون المنظومة المادية بالنادي،
0: قديش الميزانية، يحدد الميزانية، صحيح.
1: بحدد الميزانية وبيجيبها
0: فقط،
1: بعدها بقسم الوظائف بالنادي. هو بيختار مين اللي يكون عنده، المدير النادي، المدير المهني، المدرب، الطاقم التدريبي، شو طموحات النادي لهذا الموسم تكون، صعود، بقاء،
0: وبحافظ على نقطة الوصل من خلال شخص يلي هو بيكون بيعمل نقطة وصل ما بين النظام الدائري.
1: برجع لإله كل القرارات الكبيرة لإله بترجع هو بكرر فيها وهو بيحسمها وهو بتطلع عليها.
0: في أنديتنا العربية مين الأقل سوء في هذا الموضوع؟
1: الأقل سوء في هذا الموضوع أنا دربت فيهن كلياتهن، أفكر سعيد بصول بس أصعب واحد أقل سوء. ليش؟ لأنه هو الوحيد أنا حسب رأيي بكل النوادي اللي أنا اشتغلتين، الفرق اللي اشتغلت فيهن، بيقدر يجيب الميزانية جاهزة.
0: هو من ناحية ميزانية
1: هذا الأفضل فيه.
0: والأقل سوء
1: الأقل سوء أحمد الحلو،
0: بوافق.
1: أقل سوء إداريا
0: يترك
1: الماديات
0: طبعا.
1: وكل الأمور،
0: لا الماديات إشي ثاني.
1: كيف بتعامل مع المدرب، كيف بتحدث مع المدرب، كيف ببني البرنامج مع المدرب، نظرته المهنية للفريق،
0: صبره
1: خلينا نقول.
0: ودير بالك بما أنك ذكرت أحمد الحلو، ما فينا نتغاضى بأنه بفترة الإدارة تبعه كان النادي يخرج من الموسم بدون أي ديون لمدة 4 سنوات متتالية.
1: طبعا أفكر أنه أحمد الحلو من ناحية إدارية مهنية خلينا نقول هو الأفضل،
0: هو أفضل إداري. أنا بوافقك،
1: هو الأفضل،
0: بوافقك على آخر.
1: إسا المشكلة عند أحمد الحلو مثلا مش هو اللي بيجمع المال، بيضله طول الوقت كمان قراراته لما كانت تكون كانت ترجع للي جاب المصاري بالآخر.
0: ما هي هاي المعادلة، ما هي هاي المعادلة المؤسفة اللي موجودة، لأنه في شح أموال في عالم الرياضة. يعني أخاء الناصر يعني كل الحالة اللي وصلها بأنه نزل درجة،
1: هي ماديات،
0: هي ماديات هي اللي تحكمت فيه.
1: كمان احنا بنقول ماهر حامد مثلا، يعني بكل احترام لإله، أنا بشكل شخصي بقول كل احترام لإله، اللي عنده القدرة اللي وقف فريق الأخاء كمان مرة من ناحية ميزانية أنا بحكي
0: 100%
1: ومادية بوضع الناصر اللي احنا بنشوفه اليوم،
0: صحيح
1: مش
0: صحيح.
1: مفهوم ضمنا. فمنيجي من كل ماهر الحامد، أنا بالنسبة لي كإداري عربي اليوم هو من الأقوى، خلينا نقول هو اللي فاجأ، أنا فاجأني
0: صح. وبالذات أنه هذا الفريق يعني ترك ولا حدا من رجال الأعمال في الناصر قدر أنه
1: ترك من الجميع. وإذا انتبهت أنا كمان كنت في مباراتهم مع فريق مكابي بنار، كان المدرج تسامية 850 شخص مشجع لفريق مكابي أخا بالناصري، أغلبهم كلهم من الجيل الجديد.
0: مهم
1: شوف قديش مهم أنه نشوف 16 15 14
0: طبعاً
1: 17 سنة في الملعب،
0: هون نشوفهم بالملعب.
1: فلو شو حطوا مصاري الأخ هذا الموسم وجمعوا هدول موجودين في الملعب نجحوا
0: 100%، أنقذوا هالجيل. يعني إذا بتقول عن جد أنك يكون في هذا الاهتمام الكبير، طلع يعني نحن رحنا في حديثنا لأنه
1: محلات تانية بس ما حداش حكى عليها قبل.
0: دايما نحن على فكرة بعدهم بس نجتمع بنحكي عن أشياء جديدة، مش بوجهي ولا بوجهك. نحن خسكي مش هون، كان أخذنا الستاندر
1: إسا بيزعل بحربنا جمعة.
0: ما أنا قصدي بديها يزعل لأنه تركني لحالي قدم البرنامج. طيب تعال نحكي سريعا عن وضع الفرق العربية بنظرتك الأولى. بلشك مع اتحاد أبناء سخنين، تعثر وراء الآخر، وبتعرف أدهم واحدة من الأزمات اللي بعيشها فريق الاتحاد، إنه مش أزمات هي يعني باقي الفرق بتتمناها، طيب بس محل معين في ضغط جماهيري، الضغط يعني المؤازرة الجماهيرية هي حلوة وجميلة لكن هي كمان بتشكل ضغط في محل معين. شو رأيك، شو وضع سخنين، لازم نبلش نخاف عليهم؟
1: أول إشي فريق اتحاد أبناء سخنين من بداية الموسم ونهاية الموسم اللي فات بنخاف عليهن من ناحية مهنية، من ناحية إدارية، ومن ناحية جمهور. يمكن ولا واحد حكاها هون قبل، فأنا دائما بسمح لحالي أحكي. أفكر جمهور اتحاد أبناء سخنين بالفترة الأخيرة هو العائق الكبير تبع النادي.
0: واو.
1: طبعا في تدخلاته، في تقربه أكتر للديناميكية الداخلية تبعت النادي مع اللاعبين مع المدربين مع الإدارات.
0: بس هذا دور الجمهور أدهم.
1: لا مش دور الجمهور.
0: بلا.
1: الجمهور لازم

0: ميجا الجمهور. طب
1: لا لا غلطان.
0: شاهدي مباريات سخنين غير لعبة بيتر كوتس كان فين بالملعب جمهور؟
1: لا بس
0: طب الفريق بمر بأزمة مادية، الفريق بمر بأزمة تبديل مالك نادي. أقول لك شغلة، إسه هو مش موجود بالفريق أبو يونس صحيح؟
1: إيه.
0: هذا إنسان بتنزلي له القبعة على الخدمة المادية اللي أعطاها لسخنين على مدار سنين،
1: والنفسية
0: والنفسية والتضحية اللي سواها
1: مليون بالمئة.
0: شو واجه من الجمهور؟
1: لا يعني كان في انتقادات عن الجمهور
0: انتقادات
1: في الموسمين الأخيرين.
0: أنا بسأل حالي،
1: طلع
0: أنا
1: أدهم.
0: بحكيش كمدرب،
1: لا أدهم أنت
0: أنا بحكي كمحلل.
1: أنا بخالفك في هاي
0: النقطة، ودافع عن الشيطان قديش بدك.
1: لا لا أنا مش عن الشيطان، أنا أوكي. أنا أؤمن بأنه للجماهير في دور، في دور، وهو
0: في دور.
1: الرقيب.
0: إيش الدور؟
1: هو الرقيب،
0: هني مش رقيب.
1: لا لا هو الجمهور من حقه، لما نحن نتحدث عن ألتراس وعن جماهير وعن نبض الفريق، فش فريق بيقدر بالمنطق العام، سيبك من البلاد شوفي عنا، فش فريق بيقدر يكمل مسيرته ومشواره بدون جمهور.
0: حلو، حطناها على جنب.
1: ففكرة انه جمهوري يكون راضي،
0: ما يكونوش راضيين،
1: لا ما بينفع،
0: لا يكونوا بدورهن كمشجعين.
1: بس هاي دائما انا على فكرة بطلع وبحكي عنها في برامجي، بانه ما بينفع احنا بس ننتقد الادارة، كمان لازم نعمل الدور اللي علينا.
0: شو دور جمهور؟ انا ليش بحكي
1: على الاقل اقتناء الاشتراكات السنوية.
0: طبعاً انا اسا
1: على الاقل
0: انا اسا بحكي شغلة زي هيك. انا ليش بحكي مثلا على قضية سخنين؟ لأنه الفريق ببروفايل كتير كتير كتير كتير عالي،
1: صح، مشوار ومسيري طويلة.
0: هذا فريق اللي على مدار السنوات بالدرجة العليا بالبروفيشنال ليج، خلينا نقول. أعطيك كمان شغلة مهمة لفريق اتحاد أبناء سخنين، هو الممثل عن الوسط العربي بالبلاد
1: بدون نقاش.
0: يعني إن إحنا بدنا أو بدناش، هذا النادي قاد السفينة الرياضية في كرة القدم في
1: وبقي واستمر ومشروع قائم ولأكثر من 20 سنة في الدرجة العليا. أنا معك للآخر.
0: حلو. طب وين التطور تبعه من قبل الإدارة، من قبل الجمهور؟ بإيش تطور اتحاد أبناء سخنين؟ بإيش تطور؟
1: في خلل، أنا معك في
0: بإيش تطور الجمهور نفسه كجمهور كمؤثر؟ بإيش تطور؟
1: لا الجمهور بالذات أثر،
0: أثر بس ما تطورش
1: بأي منطلق. يعني
0: هات أقول لك، في عندن 2000-3000 اشتراك سنوي كل
1: لا يا ريت.
0: طب هذا مش تطور لازم يكون لفريق بحجم اتحاد أبناء سخنين؟
1: مليون بالمئة.
0: أنا لازم
1: أصلا الإدارة أيضا تنتقد هذا الموضوع. أنا معك فيه أنت، أنا بس عشان نقطة الاختلاف بيني وبينك هي بأنه الجمهور لا يملك حق محاسبة الإدارات.
0: يحاسب، يكون في عنده حق. أقول لك شغلة، صارت شغلة ميمر الموسم اللي فات، لازم تكون بهاي الطريقة؟
1: لا أكيد لا.
0: طيب صارت،
1: بس هي
0: يليك؟
1: لا بس هي تصرفات فردية لا تمثل
0: مهم. ما هو لو في قيادة في الجمهور تتواصل مع الإدارة، تتواصل مع الإدارة بشكل سليم، عندها قرارات، عندها قرارات وبتاخذ قرارات بتمثل جمهور اتحاد أبناء سخنين.
1: مش كل الجمهور ينتمي لنفس الفئة أدهم، شو مالك أنت إنسان رياضي بتعرف إنه الجماهير أيضا منقسمة. يعني إسا إذا بتحكي عن جمهور ريال مدريد، جمهور ريال مدريد في الألتراس وفي جماهير العادية وفي جماهير اللي هي منتمية لأكثر ما بين الألتراس والجماهير العادية. دائما في
0: عايش بنحكي إنه الجمهور يتطور. أنا متوقع، أنا بتوقع كمشجع كرة قدم، كإنسان بهمه مصلحة فريق اتحاد أبناء سخنين، أنا بتوقع بالعشر سنين والخمستاشر سنة والعشرين سنة والثلاثين سنة
1: يكون في قاعدة جماهيرية أكبر
0: وترتيب أفضل وديناميكية شغل أعلى.
1: أنا معك.
0: أقول لك كمان شغلة، يعني جمهور بيتر كوتس اللي بنحكي عليه
1: قائم قوي،
0: طيب
1: مؤثر،
0: تصرفاته
1: سيئة،
0: اخجل منها كل انسان رياضي.
1: مليون بالمئة.
0: احنا بندور على هذا الاشي ولا على المثال تبع هبوعيل للقدس؟
1: نحن بندور على بير السبع، هبوعيل القدس، على مكابي حيفا، يعني لا بدون ادنى شك. بتعرف شو، انا بحب الطموحات اللي موجوده عندك، يعني كمان
0: هاي بالامكان،
1: بهذا مش مختلفه معك
0: بالامكان.
1: جمهور اتحاد أبناء سخنين بعد عن النادي لا يملك أي مبرر لهذا الابتعاد. وأنا دائما في مقدمات برامجي بقول حتى نحن أغني للأندية ما في عنا بشكل بروفيشنال، إنه أنتوا قبل ما تنتقدوا الإدارات اعملوا شغلكم المينيموم.
0: شكرا.
1: المينيموم
0: هاي البوينت
1: اللي إنكم على الأقل إنكم تكونوا مبدعين في المكان اللي لازم تعطوا فيه ولازم تأثروا فيه الفريق، وإنكم تكونوا متواجدين. أنا معك. طيب سخنين خايفين عليه،
0: خايفين عليه كمان من ناحية الكادر، تغيير المدربين، افكر انه مش مش مش سهل مش سهل بناء فريق في الدرجه العليا. يعني احنا بنشوف لعيبه اجوا على سخنين استقطبت لاعبين سخنين، هدول مش بيكونوا اللعيبه اللي المدرب كان بده اياهن بالاول. مرات مرات لعيب بجيش الدولي موجود بحرب، مش كل لعيب باوروبا اللي هو بمستوى عالي بيقبل يجي لهون.
1: هاي ازمه
0: الكل، هاي ما حدش بيعرفها،
1: هاي ازمه الكل والكل بيعرف.

0: خسار. وأزمة إنه كمان في اتحاد أبناء ساخنين وضع في خاني، وبعتقد هاي جلسة اليوم كانت لحل هالموضوع.
1: بالنسبة للاعيب المحليين الإسرائيليين
0: صحيح
1: آخر آخر آخر,
0: آخر خيار
1: عليه هو اتحاد أبناء ساخنين
0: 100%. فهي واحدة من الأزمات اللي اليوم عم بيحاولوا
1: بتواجه الإدارة بساخنين وبتواجه المدرب بحد سواء. فهون دور الجمهور لازم يساند الفريق.
0: وأزمة إنه كمان اللاعبين الغير عرب هن كمان بيخافوا من جمهور اتحاد أبناء ساخنين.
1: حتى كمان العرب بفضلوا يلعبوا في أندية اللي خلينا نقول فيها كوادر تختلف، إشياء تانية، ظروف تانية، مهنية تانية. ممكن إسا تواجد الدوخي موجود على رأس الهرم في الإدارة في اتحاد أبناء ساخنين يعطي هذا الاستقرار اللي اتحاد أبناء ساخنين ببحث عنه. أفكر
0: بتخيل إنه رح يكون هذا التغيير. طيب نحن ما نروح شوي للدرجة الممتازة لأنه الوقت هيك بلش ما حسيتش بالوقت صح؟
1: أعطونا يومين
0: الكثير عم تحكي وأنا سكتت ما قاليش عادي يعني عادي نحن بردانين. عادي ياسين في الهندسة الإذاعية والإنتاج نسينا نحكي له بردتنا عادي ناوي نطلع من هون مرضانين. شكرا طيب ننتقل للدرجة الممتازة. الدرجة الممتازة أخاء الناصرة اليوم تكون أو لا تكون علاء الصايغي. يمكن
1: أفكر أنه قدام علاء اليوم معضلة صعبة كتير لازم يرجع بنقاط اليوم من فريق كفار شلائم اللي هو مش سهل في البيت. كمان تعاقد بالأسبوعين الأخرانيات مع لاعبين 2-3 ولكن
0: موجود في وسط اللائحة بالمركز الثامن.
1: بلعب في أريحية، بلعب كرة قدم اللي هي أغلب لاعبينه من مكابة تل أبيب، فريق اللي رح يفاجئ هذا الموسم في النصف الثاني من الدوري مش إسا. ولكن فريق الأخاء ورجانا أنه فريق اللي هو مش مبعثر، يعني فريق صعب يسقط في المباريات، بيقدر يفاجئ.
0: محسوس كان في لعبة الريني
1: طبعا، والمباراة اللي قبلها بيافا كمان جاب انتصار مهم جدا جدا، مش
0: انتصار سهل صح.
1: أفكر أنه من ناحية أداء وكرة قدم فريق الأخاء ثابت، مش مبعثر، مش مهزوز، مش متوازن، ولكن بتنقصه خلينا نقول الحظ أكتر مرات، الحس التهديفي عند اللاعبين في مناطق الحسم يكون أعلى، وخبرة أكتر لأنه الفريق جديد والطاقم التدريبي جديد في الدرجة الممتازة، ومالك النادي يمكن ماهر حامد يمكن الموسم الأول أو الثاني لإله كرئيس إدارة الفريق
0: بشكل مباشر.
1: طبعا الخبرات هاي كلياتها بتعمل فارق وهدوء
0: في حاجة لهذا التأقلم. كمان بتعرف شو كمان لأنه التوقعات مش هالقد عالي كمان في شوية هدوء مثل ما حكيت مع مقارنة بمكابي أبناء الريني اليوم كمان رح يلعب مع أبو علي العفولي كمان شوي رح تبلش المباريات. لعبة جدا صعبة
1: طبعا، بس أفكر أنه فريق مكابي أبناء الريني أفضل من ناحية الكادر، من ناحية الحظوظ للمباراة اليوم، كون العفولي كمان حسب رأيي فاجأ
0: فاجأ
1: تسع نقاط
0: ثلاث انتصارات من أربعة.
1: أنا حسب رأيي مفاجئ اللي سوا، مش هاي حقيقة الفريق. فعشان هيك شفنا سقوط ومدوي أمام يافا الأسبوع اللي فات، فاليوم فرصة لفريق مكابي أبناء الريني اللي حصل 3 نقاط حسب رأيي.
0: عفولي جاي جريح استغلوا
1: لا بديل عن هذا الإشي، ولكن الريني غير مقنع مهنيا.
0: غير مقنع مهنيا،
1: غير مقنع إطلاقا
0: من يعني الحضور أو إدارة المباريات.
1: بعرفش الفريق ككل، ديناميكية الفريق ككل، هذا مش فريق اللي بصعد للدرجة العليا، يعني مش بلاقي مش طموحات الفريق. وإحنا شايفين إنه أجدود قاعد
0: متلهف جدا،
1: قاعد بفوت على الفورما، ريشون بفوت على الفورما، بني يهودا مش موقف. ففريق مكابي أبناء لازم يكون بهذا التوازن اللي غاد
0: صحيح.
1: فأنا حسب رأيي بعده 50-50
0: خسارة النقاط
1: لا ممكن يخسر
0: لكن خسارة النقاط مع الفرق السهلة اللي خسر معها نقاط هي مش
1: أفكر
0: مبادرة.
1: أداءه أكتر مش مقنع.
0: شو الحل؟ تغيير مدرب؟
1: بعرفش أنا شو في جوا من جوا الكادر اللي موجود هو
0: كادر، هو شو كادر يعني من كادر ممتاز نظام هذا هو.
1: يعني أيتها مدرب في الدرجة الممتازة
0: من ناحية أسماء ولاعبين
1: بهذا الفريق،
0: معناته الأزمة أزمة تدريب
1: ممكن.
0: طيب يلا ننتقل للوحدة صهيب كفر قاسم في دقيقتين. حبايب القلب هذول
1: يجيبوا المرتبة التاسعة والمرتبة الثامنة أو المرتبة العاشر ويحلوا عنا هذا الموسم.
0: هني أصلا طموحاتهم هو وسط لائحة يعني
1: بلائم حتى الميزانية الموجودة غاد، ولكن كعب بنبه انه الاستاد غاد قاعد ببين
0: طبعا
1: المدرج الاول تساوى. ففكر الوحدة كفر قاسم راح يكون في الساحة لما الاستاد تبعه ينبنى، راح نشاهد جماهير غاد ب2000 و3000 مشجع في كل مباراة بيتية. بنتمنى لهم طبعا

0: الفريق خلينا نقول راح يكون بين قاع اللائحة ويكون في البلاي أوف العلوي.
1: ضايقك أو استغربت الاستغناء عن عمر عامر؟
0: خطأ من عمر عامر
1: منه هو؟
0: طبعا، لما انت بتبدا الموسم مع الوحده كفر قاسم، والوحده كفر قاسم هو فريق البيت تبعك، شو طموحاتك انك رحت على فريق مكابي ابناء الريني غير انه الفريق يصعد للعليا وانت طيب تكون بالكادر؟
1: طب ما هذا يعني هو يعني كل لاعب بيحلم.
0: حلو، لازم نستنى لنهايه الموسم نشوف قراره صح ولا مش صح.
1: يعني حتى لو مش صح، فكره انك انت عم تنضم لكوكب اكبر عنده طموحات اكبر، مش فريق عم بيقول لك من البدايه انه انا يعني فريق وسط لائحه، من حق اللاعب انه يحلم.
0: من حقه انه يحلم، ولكن الاختيار وين تا وكيف. اقول لك كمان شغله، في عايد حبشي، برامي، جوشة،
1: وين انت؟
0: وين عمر عامر؟ بديل اخر ثلث ساعه ربع ساعه، واحد من افضل المدافعين في درجه ممتازه.
1: نحن بنشوف اسماء كبيره عالميا يلي هي بتختار لها هذا المسار وتنجح فيه. ادهم، بعدين انت يعني قضيه الاصابات هي اكثر شيء وارد في في في في ظل الظروف تبع ملعبنا وضغط المباريات تبعنا.
0: انا مدرب كره قدم، فريق مكابي ابناء الريني بنقصه مهاجم صريح رقم 9،
1: هذا ما فيش نقاش عليه.
0: فاحنا بنروح غاد بنحط كل التكل تبعنا لانه هذا اللي راح
1: اعطيني لاعب،
0: لانه هذا اللي بده يحسن.
1: مين في مهاجم رقم 9 متوفر؟
0: كان انا بدايه الموسم.
1: مين
0: كان انا بدايه الموسم؟
1: مين؟
0: خوليو سيزر افضل من الموجودين. انا بقول لك ها،
1: في ازمه
0: استاف نحماني،
1: في ازمه
0: اللي موجود بابن يهودا،
1: في ازمه ادهم بانه مش كل اللاعبين.
0: اقول كمان شغله، بجيب لاعب من خارج البلاد من من من من, من الدرجه الاولى في اوروبا.
1: اسا انت بلشت تحكي عن ازمه استقطاب الاجانب وازمه اصلا توفر
0: الدفاع. عن مين بالله؟
1: لا انا عم دافع، انا مش عم دافع، انا عم بقول انه هاي الازمه اللي انت بدك مهاجم صريح، نحن يعني الكل عارفها، بس السؤال يعني قد شو الامكانيه انك انت تجيب، مش لانك مش عارف.
0: افكر انه فريق مكابي ابناء الريني هذا الموسم استهان في هذا الموضوع. استهان فيه، بيجي اخر اسبوع اخر شهر من عود نجيب.
1: حسب رايي اكثر شيء
0: موجود،
1: اكثر شيء
0: تم البحث عنه،
1: اكثر شيء ممكن يكون سيء إذا هذا الحكي صحيح، لأنه المهاجم لا يمكن أنك تستغنى عنه ولا بأي شكل بالأشكال، وبالذات أنه من بعد ما شفنا بالموسم الماضي الأزمات، فأنه
0: طبعاً أنا
1: كان لازم حلها.
0: أنا هيك بتوقع اليوم في الدوري الدرجة الممتازة ولا مهاجم صريح رقم 9 موجود فتاك غير ستاف نحماني.
1: طبعا ما دخلك شيء، هي أزمة عالمية يعني.
0: حلو،
1: أرسنال بلا مهاجم 9، برشلونة بلا مهاجم 9، تشيلسي بلا مهاجم 9، هي أزمة عالمية. طيب، مهاجم 9 وأكثر
0: حلو.
1: أكثر محل يلي هو مفقود أصلا
0: هون
1: في كرة القدم.
0: هون المدرب لازم يخلق المنظومة بدون هذا المهاجم،
1: مثل ما عمل فليك. تعال جيب لي فليك
0: طبعا.
1: لهون
0: طبعا، لا يخلق هاي المنظومة،
1: يخلق المنظومة لأنه يعوض غياب المهاجم رقم 9 بأنه وظائفه تتوزع على الموجودين.
0: كمان شغلة، يعني لا يستهان في أسيل
1: كناني، عم بيسجل شو؟
0: لا يستهان فيه،
1: لاعب صار عنده هدفين.
0: الفريق
1: عايد حبشي كمان برازيلي جايب هدف.
0: هل الفريق مكابي ابناء الريني بيخلق 5-6-7 فرص كل مباراة للتسجيل؟
1: لا
0: معناته مش عقم هجوم، لأنه لو كان موجود مهاجم 9 قناص مش راح تصل
1: هي أزمة بناء الهجمات.
0: حلو،
1: بفهم كرة قدم.
0: شوها
1: مرقت
0: ايه.
1: ادم هادي شكرا لك، دائما حديث
0: خلصنا.
1: لا يمال، يعني رح نجيبك كمان وكمان، لأنه مش عن جد يعني مش كثير من الأشخاص الرياضيين بيعطونا point of view مختلف، نظرة أخرى لعالم كرة القدم، وبصراحة بموضوعية وبدون هيك
0: لف أي دوران ولا سياسة.
1: هذا أكثر شيء بحبه فيك. شكرا لك، نورتنا في ذات الشمس.
0: شكرا، يعطيكم ألف عافية لجميع المستمعين.
1: باي باي حبايب، نحن وصلنا للختام، بتأمل تكونوا استمتعتوا معنا بهالحوار الشيق. يعني ما تحدثنا كثير عن تقنيات دقيقة، لكن اهتمينا كمان انكم تسمعوا اللي بيكون وراء الكواليس. كل التحيات لكم، نلتقي يوم الأحد بالمنصة، لوقتها كونوا دائما بألف خير. ألف شكر على ياسين في الهندسة الإذاعية والإنتاج، ألف شكر لا أدهم تخلي الباب مفتوح. الإشراف العام لبديع كرام، كنت معكم أنا ليلى قيش في إعداد وتقديم هذا البرنامج. كملوا معنا مع الشمس، أغاني جميلة رح ترافقكم بعد شوي، وبرنامج طبعا كامبوس ورانا. بتأمل تكون ليلة الخميس ليلة جميلة. إلى اللقاء.
2: هنا

0: أخبار السابعة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين عميض، وإليكم التفاصيل. تعمل طواقم إطفاء وإنقاذ على إخماد حريق في منطقة مفتوحة بالقرب من قرية معاوية في وادي عرا. وبحسب بيان صادر عن سلطة الإطفاء والإنقاذ، تم استدعاء وحدة الإطفاء الجوية إلعاد للمساعدة في عمليات إخماد النيران المتواصلة حتى اللحظة. أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية الاشتباه بإصابة شخص بفيروس إيبولا بعد عودته من جمهورية الكونغو الديمقراطية قبل عدة أيام وظهور أعراض الحمى عليه. وأشددت الوزارة على أن الحديث في هذه المرحلة يدور عن اشتباه فقط، وأن الفحوصات اللازمة لا تزال جارية. أعلن حزب يشار برئاسة جادي أيزنكوت بعد ظهر اليوم عن توقيع اتفاق فائض أصوات مع حزب الديمقراطيين برئاسة يائير جولان، وبالتوازي مع ذلك أبرم اتفاق لتوقيع فائض أصوات بين حزب إسرائيل بيتنا بقيادة فيكتور ليبرمان وحزب بيحد برئاسة نفتالي بنت. وفي السياق تفيد التقارير بأن اتصالات تجري بين القائمة المشتركة والقائمة الموحدة نحو توقيع اتفاق، وسط تقديرات بأن الاتفاق قد يستكمل خلال الأيام المقبلة. أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على إسماعيل إبراهيم درويش قنديل، أحد عناصر وحدة النخبة التابعة لحركة حماس، خلال غارة في منطقة خان يونس جنوب القطاع. وبحسب الجيش، شارك قنديل في هجوم 7 أكتوبر، كما اتهمه بالمشاركة في قتل قائد لواء نحل، إضافة إلى التخطيط لهجمات ضد القوات الإسرائيلية خلال الفترة الأخيرة. أعلن رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة للحوثيين عبد القادر المرتضى أن قوات الجماعة تمكنت من تحرير جميع أسراها المحتجزين في سجون تابعة لطارق صالح في الساحل الغربي لليمن. وفي السياق، نقلت وكالة رويترز عن مصدرين في الحكومة اليمنية أن الحوثيين وصلوا إلى جزر زقر وحنيش الكبرى والصغرى في جنوب البحر الأحمر قبالة السواحل الإريترية، وذلك بعد أن سيطروا على مدينة المخا الساحلية في تطور استراتيجي قد يهدد مضيق باب المندب الاستراتيجي. حذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد الإعلامي من تصعيد الحوثيين في الساحل الغربي، مؤكدا أن أي تغيير في الوضع العسكري قرب مضيق باب المندب لن يكون تأثيره داخل اليمن فقط. وأوضح الإعلامي أن باب المندب ممر بحري مهم للتجارة الدولية، وأن أي تهديد له قد يؤثر على حركة الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس والتجارة العالمية. قال الرئيس الأمريكي اليوم دونالد ترامب إنه يتوقع انتهاء الحرب مع إيران بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر تشرين الثاني. وفي المقابل، أفادت وول ستريت جورنال بأن كبار مستشاري ترامب أثاروا معه سرا احتمال أن تستمر الحرب على إيران طوال الفترة المتبقية لولايته.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو هذه الليلة بين صاف إلى غائم جزئي، وغدا يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح وفق معدلها الموسمي. في القدس والجليل الأعلى 20 درجة، طبرية 22، الناصرة 21، حيفا والساحل 23، تل أبيب ويافا 24، النقب 19، وأخيرا في إيلات 26 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: نلفت عنايتكم أن هذا البرنامج معد.

0: كل شيء في الكون يهتز، وكل اهتزاز يحمل موسيقى خفية، هكذا يقول جلال الدين الرومي. ربما لهذا السبب الإنسان منذ البداية لم يكتفي بالكلام فاخترع الغناء، لأن هناك مشاعر لا تقال ولا تكفي الكلمات للتعبير عنها، بل تغنى. مساء الفن، مساء الأصوات التي تشبه أصحابها، ومساء الأغاني التي مرت علينا يوما ثم بقيت تسكننا أكثر من أشخاص آخرين. يقال إن الحضارات تعرف من فنها أكثر مما تعرف من حروبها، وأن الشعوب حين تخاف على ذاكرتها تغني. لهذا لم يكن الغناء يوما مجرد ترف، كان دائما طريقة البشر لمقاومة النسيان. فيروز كانت تختصر الفكرة دون تنظير حين جعلتنا نؤمن أن أغنية واحدة قادرة على أن تشبه وطنا كاملا. الغناء ليس صوتا جميلا فقط، الغناء موقف، اعتراف حنين، وأحيانا صرخة مؤجلة. حتى الأغاني التي نحبها لا نحبها صدفة، كل لحن يختارنا لأنه يشبه جزءاً خفياً فينا، جزءاً لا نراه في المرآة لكننا نسمعه فجأة في أغنية فنصمت قليلاً وننسجم كثيراً. في عالم صار سريع قاسي ومزدحم بالضجيج، يبقى الفن أحد الأشياء القليلة التي لا تزال تشعر الإنسان بأنه إنسان. لهذا حلقتنا اليوم ليست فقط عن الغناء، بل عن الحكايات المختبئة خلفه، عن الفن حين يصبح ذاكرة وحين يصبح مقاومة وحين يصبح بيتا صغيرا نعود إليه كلما أتعبنا العالم. مساء الخير لكم جميعا الأعزاء المستمعين والمستمعات في النقب المثلثي والجليل. محدثكم حمزة سمارة ومعي زميلي دكتور محمد خلايلي، وهذه حلقة جديدة من برنامج الكامبوس طلاب وشباب تعالوا نحكي. محمد، قبل ما نرحب بضيفاتنا المميزات اليوم في الأستوديو، كل شو بتعني لك الموسيقى؟ ومين هيك أكثر الفنانين اللي بتحب تسمع لهم؟
1: أول شيء مساء الخير حمزة، مساء الخير مرح وراما. طبعا بالنسبة لسؤالك حمزة، من وحي المقدمة الرائعة كمان اللي تفضلت فيها، الموسيقى أول شيء بالنسبة لي يعني هي تعبير، أو بقدر أعتبرها أنا مسكن للألام، ممكن أعتبرها كمان تجسيد لأفكار، لمشاعر، لحالي وجودية وجدانية إدراكية، اللي من خلالها أنا إما بعبر عن نفسي من خلالها، أو ممكن أعبر عن يعني ذاتي الجمعية بهاي الحالة أنا كمجموعة. أنا إنسان بحب الموسيقى كثير، منحاز جدا جدا للموسيقى الشرقية، يعني بدون منازع بالنسبة لي لحن وصوت وكلمة. وأنا يعني بتراوح بين الإشي الكلاسيكي مسمى القديم، يعني لأني بحب أنا القصيدة الكلاسيكية أول إشي، فالقصيدة القديمة، الشعر القديم كثير بيعني لي، بحب أبو فراس الحمداني، بحب المتنبي، بحب أبو تمام، بحب المحترفة، يعني هاي الشعراء كمان في مرحلة معينة تم تلحين كلامهم.
0: صحيح.
1: ولكن كمان أنا يعني أنتمي من حيث البيت إلى بيت القصيد أيضا الحديث، بحب نزار قباني كثير، ولهيك بحب قاضي الساهر، بحب أم كلثوم وبحب فيروز، ولكن من سميها الجيل والنشء الجديد أكثر، اليوم بعتبرهن شي جداد، يعني بحب قاضي الساهر وجورج والصوف هيك على ال.
0: هلا، واسماء لامعة أكيد نوجه لهم تحية. وعنا اليوم محمد فنانتين صاعدات بدنا نرحب فيهن سوا، مرح منصور ورامة نصار. مرح من الطير المثلث، طالبة لقب أول في التربية الموسيقية

0: الأكاديمية للموسيقى في القدس ومغنية صاعدة في بداية طريقها الفني، ورما نصار من عرابي طالبة لقب أول في علم النفس والموسيقى في جامعة حيفا، تغني في الحفلات والمناسبات، تحب السفر والتطوع. أهلا وسهلا مرح، أهلا وسهلا رما، نورتونا.
1: يا هلا فيك.
0: هلا فيكم. يقال صبايا إن الإنسان لا يختار الفن، الفن هو الذي يختاره. في ناس من جيل صغير بتكون حاسة إنه جواها صوت، موهبة معينة، طاقة فنية بتستنى تتشكل وتتفجر لبرا. بتتذكري هيك مرح أول مرة غنيتي فيها قدام ناس، شو حسيتي؟ كيف كان الشعور؟
1: بتذكر أول مرة، الأول مرة لا تنسى طبعا. كنت كثير صغيرة أيامها، كانت في المدرسة كمان. اللي أعطونا قصيدة بالصف بدرس العربي بتذكر، وكانت قصيدة قراءة يعني، فروحت لحنتها إنه عملتها غناي. والمعلمة كثير حبت الإشي ووقفت هيك بالاستفاف الصباح أيام المدرسة، كنت يمكن صف ثالث.
2: بتذكر أي قصيدة ولا نسيتي؟
1: أحمر كالوردة خدي من كتاب التكوين العربي. فمن وقتها هيك الإشي بلش فيي بزيادة أكثر، وكانت أول مرة يعني، ومن وقتها تكررت كثير لليوم.
0: هلو.
2: وراما بهاي العلوين هيك اللحظة اللي فهمتي فيها أنه عندك خامة صوتية أو عندك إشي مميز في هذا العالم؟
3: أنا مش أول حدا اكتشف هاي الخامة. أنا بلشت تعليم بيانو وأنا عمري 3 سنين ونص، وأستاذي هو اللي سمع هاي الخامة الموسيقية بصوتي واقترح على أهلي إنهم يفوتوني دورة لتطوير الصوت. وهناك يعني بلشت أكبر وأنا خلص براسي إنه أنا صوتي حلو، فكنت يعني برافقني أستاذي وهيك هو اللي اكتشفني بالأساس.
2: وبدي يعني هيك أحاول أفحص أو أفهم منكو، هل يعني فكرة الموسيقى أو الغناء أو الصوت الجميل صوت العذب، يعني أنتم مسكونين بهذا العالم واضح لإلي، بس كيف تطور هذا الموضوع تصار أنه كمان مسار احترافي بالمفاهيم المهنية والتعليمية والأكاديمية؟ يعني كيف مرح قررت أنه أنا، أو وين تقررتي أنه أنا راح كمان أستنفذ هذه المسيرة وأكمل في دراستي حتى النهاية بهذا الموضوع؟
1: طلع القرار ما كان يعني بيوم وليلة، وما كان يعني أنا اللي كنت أعرفه من جيل صغير إنه في إشي مميز لازم أعمله، وكنت متأكدة إنه مش لازم هاي الموهبة تروح خضر هيك يعني، ما أستثمرها بإشي، ما أستغلها، ما أوصل رسالة معينة أو فكرة معينة. لحد ما خلصت مدرسة كان كل همي أفوت جامعة وأتعلم إشي بعيدا جدا عن الموسيقى، طبعا مع تأثير الأهل، مع تأثير المجتمع، مع تأثير كثير أشياء. فما كان حدا عن جد يشجع كفاية إنه موسيقى ومجال احترافي أو مسلول أكاديمي. لحد ما طلعت على الحياة لحالي بوقت معين وجربت أتعلم أشياء ثانية، فتت مسار مختلف كليا عن الموسيقى، ولقيت إنه لا، هاي مش أنا، إنه ما بينفع أكمل بإشي مش أنا فيه. فأخذت قرار ووقفت كل إشي بحياتي حرفيا، قلت لازم أروح على المجال اللي جد بحبه عشان أشتغل فيه بشغف وأنجز فيه كيف لازم وأوصل رسالتي وهدفي للناس.
2: يعني بهاي الجزئية كثير بهمني أتوقف عندها. يعني أنت بدأت في مسار تعليم أكاديمي مختلف
1: بالضبط،
2: وشعرتي أنه هذا المجال أو هذا المسار أو يعني هو غير ملائم لإلك
1: 100%.
2: سؤال حاليا مع اختيارك للموسيقى، قديش شعر أنه هذا القرار هو القرار الصح اللي أخذتيه من الناحية المهنية؟
1: 100%. يعني فرق كثير بالنسبة لي شخصيا، كيف كنت أفكر وكيف هسه، ولا مرة بندم على هاي القرار اللي أخذته، ولو يرجع فيه الوقت رح أرجع أعيده كمان دور.
0: راما، كانت لك أنت أيضا لما بلشت بدك تدرس الموسيقى كانت لك تجربة شبيهة بتجربة مرح، ولا كان على العكس لقيتي مثلا دعم أكثر نحو أنه أتوجه أكاديميا لدراسة الموسيقى؟
3: أنا بالأساس كنت يعني مرقت بنفس التجربة، بس قبل ما أبلش تعليم كنت عملت امتحانات قبول لموضوع آخر، وكنت ناوية أبلش بموضوع آخر حتى بجامعة مختلفة. بس قبل ما أفوت على الجامعة، قبل ما تبلش سنة التعليم الجامعية، وقفت وحكيت أنه أنا مش راح أخذ الموسيقى بس كموهبة، بدي أخذها لمجال مختلف، لمنحة تفكير مختلف غير اللي المجتمع بتطرق له، وهو أنه نأخذها كطريقة علاج. يعني بما أنه الموسيقى هي لغة مشتركة لكل البشر، والفن بشكل عام منشط لخلايا الدماغ وله يعني عامل كبير في الصحة النفسية للإنسان وهيك، فحاولت أخذ الموسيقى لمجرى

0: مختلف، واللي هو العلاج عن طريق الموسيقى.
1: يعني راما بهذا الموضوع في برامج تعليمية في اللقب الأول هي ثنائية، عمليا برنامج اللي أنت بتاخذي مساقين يعني من كليتين في الجامعة، على سبيل المثال كيف حكيت علم نفس وموسيقى، يعني هذا الخيار كان خيار واعي ولا يعني محاولة أن أعبي الخانة الثانية بموضوع اللي ممكن شوي يكون قريب مني؟
0: لا هو كان خيار واعي، كنت أنا عندي بس هدف واحد ومشيت له، إنه هو بس بدأ أتعلم علم نفس وموسيقى، يعني ما كانش في عندي خيارات مختلفة مثلا، وأنا رحت أكثر على المحل اللي شايفته مثلا أهون أو مناسب أكثر الموسيقى أو هيك، لا أنا أخذت المهنة كمهنة أو الشغل كشغل، وقلت بدي أتعلم عشان أصير هيك هيك هيك.
1: يعني التخطيط المستقبلي إنك توظفي الموسيقى للسياقات العلاجية.
0: بالضبط.
1: مرح بعد يعني فتت على هذا المسار الأكاديمي وقديش شايفة، بس يمكن في ناس عم تسمعكوا عن جد طلاب اللي ممكن يكون الموسيقى إشي بحاكيهن بخطبهن، كانوا في معاهد موسيقى في بلدهن، تعلموا على يعني آلات موسيقية وحابين يحترفوا هذا المسار، ولكن سؤال المستقبل يعني بيقلقهن شوي، يعني بقولوا في عالم متحول، حكى حمزة في المقدمة أنه إحنا في عالم متغير ومتحول وسريع جدا إيقاعه، أسرع من إيقاع الموسيقى ذاتها، فكيف بالإمكان يعني أنه طالب يقول أنه الموسيقى ممكن تكون مسار أكاديمي تعليمي مهني واحترافي؟
2: كثير بتعلق بالشخص نفسه على هوا هو شو بده، يعني مجال الموسيقى زي ما قلنا هو عالم بحد ذاته علم، يعني في كثير طرق اللي بيقدر يتوجه لها طبعا حسب ايش هو حابب، يعني في عنا مجالات اللي هي علاجية، في عندك مجالات اللي هي تعليمية عن طريق المدارس او المعاهد، وفي عندك كثير مجالات اللي هي حفلات اليوم دارجة اكثر للجيل الصاعد يعني. بس اللي بقدر اقوله هو انه إذا مش لاكين حالهم عن جد بإشي ثاني، ما يجبروا حالهم يروحوا يحبوا موضوع ثاني أو أنهم يروحوا على أي إشي ثاني، وهم عارفين أن الموسيقى هي اللي فيهم، يعني هو المجال اللي بدهم إياه، ما فيش مجال يترددوا يعني. وبالعكس في نقص رهيب عنا بمعلمين أو بهاي المجال بشكل عام. و يعني
3: هو السؤال الأخرى أحيانا مرح إنه وكمان راما، إحنا أحيانا كثير بنكون أمام رغبات يعني كبيرة اللي إحنا حابين إنه نمتهنها أو نتعلمها أو نختارها بحياتنا، ولكن الضغوط الاجتماعية محمد والضغوط الأسرية يعني بالأساس كمان فوق الاجتماعية بتأثر علينا. هل بمسيرتك هيك راما أو ببداية اختياراتك واجهتي مثلا تعليقات أو أحكام بسبب اختيارك لهالمجال، سواء كان من أهل أو من أصدقاء أو من جيران، يعني سمعتي هيك انتقادات اللي كانت بمحلات معينة كان ممكن تثنيك عن قرارك؟
0: لا أنا بالذات بموجودة بعائلة اللي زي ما حكيت لكم أنا بلشت تعليم موسيقى من وأنا بجيل 3 سنين ونص، فأهلي من نوع الأهل اللي بيأمنوا إنه الموسيقى بتزيد من ذكاء الطفل وبتزيد من تطور عقله، فما كانش في تعليقات سلبية، بالعكس كانت كل التعليقات إيجابية، إنه أنت بلائمك علم النفس وبلائمك الموسيقى، فإنه أنت اخترتي المجال اللي بالضبط ملائم إليك. وفي جملة هيك دايما بحكيها إنه بالآخر الإنسان الأشياء اللي رح يندم عليها هي الأشياء اللي ما عملهاش مش الأشياء اللي عملها، فيعني هاي جملة كثير ماشي عليها من زمان، إنه خلص اعملي وإيش أسوأ إيش ممكن يصير، إنه الذاية إنه ما عملت هذا الإشي وخلص يمروا يعني أكمل.
1: أنا حمزة ورامو مرح بشعر عندي شعور وأشوف يعني رأيكم بهذا الموضوع، إنه في مرحلة ما يعني في علاقتنا مع أهلينا بالذات يعني بالأساس في مرحلة الطفولة وفي مرحلة المراهقة، هذول المرحلتين اللي فيه بيكون فيه انفتاح أكبر وحث إنه تعالوا نروح على معهد موسيقي، اعزفوا على آلة، كونوا في إطار اللي ممكن من خلاله أنتوا تطوروا الموهبة الموسيقية الموجودة عندكم. ولكن مع الانتقال يعني لمرحلة الشباب واختيار موضوع التعليم والدخول في ما يسمى يعني اختيار المهنة المستقبلية، وكأنه كل الدعم هذا بتحول بتغير إنه أنا بدي إياك تعزف على آلي ولكن ما بدي إياك تكون فنان. قديش يعني بتجربتكم الشخصية الآن ومن ثم كمان شو رأيكم بال يعني إذا في بيوتكم فيش شو رأيكم بالزملاء كل أو أصدقائكم أو أولاد صفكم أو يعني معارفكم بهذا العالم؟
0: أوكي للأسف يعني.

0: بقدر أفهم شو من أي ناحية جاية رأي الأهل هذا، لأنه للأسف إحنا بمجتمعنا هذا اليوم الفنان يعني خلينا نقول زي كيف هن بيحكوا بطعمش خبز، يعني إن كان من ناحية إذا كان عزف بحفلات أو غنى بحفلات، إذا كان أستاذ موسيقي ولا آخره. للأسف المجتمع فيش عنده احترام للفن بقدر كافي إنه يخلي الإنسان يتقدم بشغله ويكون هذا مصدر دخله الوحيد. فبفهم رأي الأهل من وين نابع، من وين جاي، بس عشان هيك يعني في مجال مثلا الإنسان يتعلم موسيقى ويتعلم معها أخرى إشي، أو يتعلم موسيقى ويطورها عشان يصير بمجال اللي بيقدر ياخذ منه دخل اكثر.
1: مرح شو رايك
2: زي ما قالت راما، للاسف انه يعني بنظره المجتمع ليش الاهل اساسا بيرفضوا بمرحله معينه او بيوقفوا الدعم تاعهم اللي كان بجيل صغير، لانه المجتمع عم بربط اسمك ونجاحك بتخصصك. يعني بالنسبه لهم انك تكون باي مهنه ثانيه غير الفن انت انسان ناجح، اذا انت بالفن معناته هم بيقللوا او بيشككوا من المجال اللي انت فيه. بس صدقني الفكرة كلياتها يعني ولا مرة كانت تخصص هو المشكلة. بكفي لو الناس تغير نظرتها شوي ببطل في مشكلة من الأساس. فبفهم الأهل من هاي الناحية إنه خايفين على أولادهم بمرحلة معينة.
3: وفي الدخول لباب موضوع الفن اليوم وامتهانه يعني كمهنة والصعود واعتلاء المنصات، إذا إحنا بدنا نحكي إنه زمان كان الفنان ينظر له كصاحب قضية ورسالة محمد، اليوم بعصر السوشيال ميديا والترندات السريعة في كثير أشياء تغيرت، منها كمان شكل الفن. السؤال، هل بتفكروا إنه السوشيال ميديا أعطت الفنان فرصة ولا حولته هيك يعني لكمان رقم من أرقام المحتوى وصناعته؟ يعني ما بين اليوم الإتاحة اللي عندك في بداية طريق كفنانات، هل السوشيال ميديا أنت وين منها؟ يعني بتساعدك أقل، بتساعدك، فتحت لك باب؟
2: أكيد السوشيال ميديا هي يعني إشي اللي كثير مستخدم والكثير بيساعدنا أساساً نوصل للإشي اللي إحنا بنياته، منخلي الناس تتعرف علينا أكثر، مين إحنا، شو منسوي أو شو منقدم، وبنقدر نغير لو بنسبة قليلة نظرة الناس أو فكرة الناس للمجال بشكل عام. يعني
3: اوكي، وبتفكري مرح ما بين انه اليوم وكانه متوقع ومتوخى من الناس اللي بتستخدم السوشيال ميديا او بتطلع السوشيال ميديا انها تشارك اكثر من حياتها، فتي احيانا بمتاهات تبعت انه انا مثلا حابة انه اكون على السوشيال ميديا، بدي اقدم فن، بس بدي بس اقدم فن، بديش هسه ابلش اشارك انه شو انا بعمل بحياتي شو بعملش بحياتي. كنت احيانا بهاي المتاهات؟
2: اكيد، يعني انا بمرحله معينه بحياتي كنت كثير اشارك زياده عن اللزوم. يعني لو اجي اقارن قبل سنتين وثلاثه وبين هسه في فرق كثير كبير، بس وصلت لمرحله انه لا، انه انا بدي اوصل رسالتي اكثر من اني اشارك حياتي، لانه هيك الناس بتضيع الفكره اللي انا بدي اياها، بضيع الهدف الاساسي. يعني إذا بدي أقعد أشارك بحياتي ويومياتي الناس بتبطل تفهم إيش أنا، بتبطل رسالتي توصل صح أساساً للناس. فبفضل إنه ممكن يكون شوية مشاركة بس التركيز الأهم على الهدف الأساسي
3: اللي هو الغناء.
2: الغناء.
3: وراما شو رأيك بي؟
0: أنا أخذت السوشيال ميديا كمنصة خلينا نقول عشان أكثر ناس يقدروا يسمعوني ويشوفوني وأقدر أوصل صوتي لعدد أكبر من البشر. صراحة ما بعدني ما فتش بمتاهة إنه حابة أشارك أكثر ولا آخره. شخصيا فادتني السوشيال ميديا، ناس أكثر سمعتني، ناس أكثر شفتني. طبعا في تعليقات سلبية إنه الأغاني اللي بتغنيها مش أغاني دارجي، ما فيش إلها جمهور وإلى آخره. ويعني حسب رأيي كل كل كل نوع موسيقى وكل نوع غناء وفن في له جمهوره، وأنا بكتفي بجمهوري الموجود حاليا، يعني بجمهور الفن اللي أنا بغني.
1: أنا بدي أرجعك خطوة لورا إسه بالموضوع، أنا بحب أخذ النقاش دائما خطوات لورا. حكيت جملة على الصراع كل وقت ما بين الفن كرسالة والفنان كمان كشخصية عمومية، إنه الناس بتطلع عليه، بتطلع على دوره، على أدائه، على موقفه، على كلمته،
2: صح،
1: تجاه قضايا معينة، وعلى البعد المادي، يعني الأفاق والإمكانات اللي يتيحها الفن. إذا بنطلع على المشهد في العالم العربي، خلينا نطلع عليه، يعني بنقول انه كيف حكيت، قلتي بطعميش خبز الكلمه،
0: مظبوط.
1: ولكن اليوم بفكر الفئه المقتدره في العالم العربي هي فئه الفنانين واللي يعني يشتغلوا في هذا العالم، هن من حيث الامكانيات الماديه عند الاكبر، يعني الاكثر. انا بفكر اذا بنعمل استطلاع راي لاكثر اشخاص اللي بيدروا دخل شهري وسنوي هن الفنانين، لانه في جمهور عريض. هل بتفكروا انه الموضوع مش بالضبط موضوع يعني

0: سوق العمل، إنما افتقار المجتمع العربي ل يعني مؤسسات ثقافية اللي تبني مشاريع وإمكانيات اللي تتيح لهاي الطاقات وهاي الخامات وهاي الكفاءات والمهارات مساحات اللي من خلالها بالإمكان يتطوروا حتى ماديا.
1: شوف، هذا الاشي بيختلف بين العالم العربي برا الدولة وبين مجتمعنا الموجود بالداخل هون. إذا بتطلع برا الدولة، مظبوط، الفن في له تقدير أكثر، في الجمهور بيقدر الفنان أكثر برا بالعالم العربي وبالغربي برضو، بس خلينا نتمركز بالعالم العربي. بس للأسف الفن الموجود عنا بالداخل، يعني الفنان بوصل لحد معين من التقدم، بعدين خلص في حد بنحط له اللي بطل يقدر يتقدم أكثر. هاي واحد. حد انه مثلا في، خلينا نقول الاغنيه تبعته بتوصل لجمهور معين وبتوقف، بتوصلش لبرا اكثر، ومثلا وقت الحروب او وقت الى اخره من الشغلات، في شيء اللي هو بيوقف مثلا الحفلات، بطل مغنيه من الحفلات، طفش عنده هو دخل ثابت غير الحفلات، معناته منادي يفوت مصاري. اذا مثلا امتدت الحرب شهرين وثلاث واربعه مش عامل فيهن ولا حفله، وهو مثلا مش استاذ موسيقى والى اخره، هو فش له دخل ثابت اللي بيقدر يفوته.
0: بفكر هاي واحده من الاشكاليات كمان اللي كانت من الكورونا وطالع، يعني توالي حالات الطوارئ اللي كانت،
2: صحيح،
0: سلطت الضوء على اهميه انه يكون في مؤسسات طارعه الفنانين، لانه الفنان بالاخر يعتمد على الأنشطة والفعاليات والحفلات وإذا فش مؤسسات ترعى هذا الفنان، بالإمكان أنه في مرحلة معينة أوضاع المادية تتدهور ونخسر يعني خامات وطاقات وقدرات هائلة بهذا الموضوع. وهنا بيجي دور كمان الأكاديمية، برجعنا حمزة على الأكاديمية ودور الأكاديمية، أنه الأكاديمية تخرج فوج يعني أفواج من الفنانين ومن الباحثين، وفي هنالك حاجة لبناء يعني استمرارية بهذا الموضوع. في عندكم طموح أو حلم أو رغبة إنه تتطوروا أكاديميا في موضوع الموسيقى؟
1: أنا شخصيا يعني مش بس بموضوع الموسيقى لحال عندي رغبة بإني أتطور أكاديميا، زي ما حكيت لك أنا حابة أتطور موسيقيا من ناحية الأرض الواقع، يعني مش من ناحية أكاديمية، طبعا مع مرافقة تدريب ومرافقة لمعرفة نظرية أكثر بالموسيقى الشرقية، بس مش من ناحية ألقاب خلينا نقول. بينما إذا بدي أطلع على العلم النفس والموسيقى مع بعضهن كدمج، طبعا أنا حابة أكمل بالألقاب وأتطور أكاديميا.
3: أنا شخصيا أكيد كمان حابة أتقدم بالموسيقى وأطور منها، وإذا كمان يعني بصح لي أكثر وأكثر أني أعمل تغيير فيها، خلينا نقول لأنه زي ما حكيت في عنا نقص بهاي الإشي بالضبط الأطر للموسيقى، وبنفس الوقت يعني زي ما حكت راما أنه إحنا بنوصل لحد معين ونوقف، يعني حتى لو أنه في عندك ناس اللي تيجي عن جد تقول بدها تعمل وبدها تسوي حفلات أو بدها تحيي الطرب الشرقي أو الكلاسيكي، مش رح عن جد يأخذ النجاح اللي بيستاهله، لأنه كمان بدنا نطلع على الجمهور اليوم أو كمستمعين، مش كثير في ناس عن جد بتسمع اليوم، يعني كداش بدك تعمل حفلات وكداش بدك تحاول بالذات هون بالمجتمعنا أو بالداخل، يعني مش رح توصل لمحلات اللي هي عالمية عن جد بحكم الظروف بحكم المحل بحكم الناس، يعني فإن شاء الله يعني نقدر نوصل لمحل اللي نعمل تغيير معين ولو كان بسيط، اللي نقدر نوصل إشي معين واللي نقدر نفرج الناس شو هي الموسيقى عن جد، واللي هي مش مجرد صوت أو مجرد هواية، هي أكبر من هيك بكثير.
4: حكيت كمان مرح عن موضوع إنه شو اليوم الناس بتسمع أو هل تغير الجمهور ما بين الماضي والحاضر، واليوم كثير بنشوف ترندات، في أغنية بتطلع أكيد. ترند معين، آخر أغنية طلعت ترند أغنية الصبي الصغير الأردنية الروسية،
3: يا زهرة
4: يا وردة البستان، يا زهرة البستان، حب نبقى نسمع جزء منها في الحلقة. هسا أنت وين بتفكروا من هذا الإشي؟ إذا بدنا نأخذ مثلا لو أنه نفكر لخمس سنين قدام، اللي بنكون بمحل اللي إن شاء الله بلشتن فيه أنه يكتب إلكن أغاني وتغنين أغاني خاصات فيك وتصدرن ألبومات مثلا، هل كنتن وين بتفضلن تكون؟ أنه أنا لا بدي أغني أغاني عميقة معينة اللي بسمعها إن شاء الله لو ألف بني آدم ألف شخص، ولا بدي أغني أكثر أغاني اللي دارجة مع الترند مشان يسمعها مليون، ولا أنا بالنص بين لبين؟
3: اسمع بالآخر أنت حكيت اسمع مسمى، هي ترند، يعني ترند وبروح، مش إيش اللي هو رح يدوم، مش إيش اللي رح يطول، يعني ليش يعني عنا المطربين لليوم الناس تسمعها، ليش لليوم تأثيرها موجود، ليش كل غنية هي عن عبارة عن يمكن

0: قبان موسيقى حرفيا عشان تقدر تحلل الغنية كيف لازم. فجوابي واضح انه اكيد رح اروح اغني اشي عميق حتى لو رح يكون مستمعين قليلين. على الاقل انا رح اكون راضي عن حالي, رح احس اني انا تعب سنين اللي تعلمته مش رح يروح حضر, يعني شغفي مش رح يروح هيك بس عشان ابسط ناس يعني. فهمت.
1: اذا سمعت في عند راما وعند مرح في موقف واضح
2: صحيح
1: بموضوع يعني أنا أنتصر إلى الكلمة واللحن والموسيقى اللي فيها معنى اللي فيها قيمة, ولكن أيضا قالوا إشي أنا بفكر اللي هو كمان مهم, قال أنا ما بدي كل الجمهور, أنا ما عم بحارب على كل الجمهور, أنا في إلي جمهور معين وإحنا جمهورنا متنوع ومجتمعنا متنوع وأنا ما بقدر أحيط بكل الجمهور إلا إذا بدي أكون ماشي مع الموج يعني مع الريح. ولكن هي بتقول كمان انه هذا تأثيره بداخل عابر, عابرون في كلام عابر هذا كله, فاللي بيبقى صح. واللي بيرسخ في اذهان وفي عقول في افئدة الناس في النهاية هي الاشي اللي له معنى واللي قيمة.
0: مزبوط. يعني كداش في غنانة ترند عن جد ضربت ترند كداش يعني كبيرها كعادة ترند.
1: مزبوط. لا مزبوط. فبدأ يعني اخذكم على حد بنا نستغل وجودكم كمان هنا بهذا الموضوع. حكينا على الظروف وحالات الطوارئ والحروب والعنف والجريمة, ويوميا احنا عم نفقد الأمل, وكانت الموسيقى حمزة في مرحلة معينة بدأت من الطبيعة, الإنسان أصغى إلى الطبيعة توحد مع الطبيعة, سمع أصوات, هاي الأصوات تحولت إلى موسيقى ما, في مرحلة معينة انتقلت إلى الجيوش, كانت يعني الجيوش عندما يعني تخرج للحرب للمعركة يكون في ثيمات موسيقية في ألحان اللي من خلالها هن يعني فيها رمز للقوة للسطوة لمحاولة التأثير نفسيا على الجيوش اللي
3: مزبوط.
1: وكانت أكيد. في مرحلة معينة هي كمان محل اللي بيرفع معنويات بالذات في فترات الأزمات والنكسات الاجتماعية والسياسية, الموسيقى بترفع المعنويات.
3: مزبوط.
1: ممكن إذا بحطكم من كل واحدة يعني بهاي الحالة ممكن تغني مقطع اللي بيعبر عن الحالة اللي إحنا موجودين فيها في هاي الفترة.
2: أي أغنية حاليا هيك ممكن
1: إذا بتفكروا بالفترة من وحي الفترة
3: من وحي الفترة تبلش مراح
0: أي لحظة.
2: الموضوع صعب شوي
0: يعني صعب تلاقي أغنية اللي تجمع لك كل المشاعر أو كل الأشياء اللي قاعد تمرك فيها يعني أو الظروف. خلينا نحكي
1: هي محاولة لملمة يعني نلملم أنفسنا. قبل شوية راما في الدخول للقاعة قالت أنها بتحب جوليا بطرس, فهاتي
3: أنا اللي عم بفكر فيها بس
2: شي مقطع لجوليا بطرس.
3: بيتي هنا أرضي هنا البحر السهل النهر لنا وكيف بوجه النار أساوم سأقاوم الحق سلاحي وأقاوم أنا فوق جراحي سأقاوم أنا لن أستسلم لن أرضخ وعليك بلادي لو ساوم بيتي هنا أرضي هنا البحر السهل النهر لنا وكيف بوجه النار أساوم سأقاوم.
1: الله يعطيك العافية راما.
3: شكرا.
1: مرح لديك مقولة أخرى؟ طيب حمزة أنا
2: بدنا هيك نروح مدام فتحنا باب الأغاني نحكي شوي محمد عن الهوية الفنية. يعني ممكن بعدهن الصبايا صغار ولكن ممكن بلش نفكرهم بهوية فنية معينة, فإذا بدي أسألك إن هيك شو مرح نوع الفن اللي بتحسيه أكثر بشبهك اللي بتحس صوتك أكثر مرتاح فيه بتحبي للمستقبل أكثر تكون مركزة فيه, تراثي ملتزم حديث فولكلور؟
0: بصراحة أنا حكيت ورح أرجع أعيد إنه الفن الأقرب لقلبي هو الطرب, الموسيقى الشرقية القديمة الكلاسيكية لكل المطربين المغنيين الكبار. وأنا بشوف حالي إنه زي ما حكيت صح إنه ما في عن جد جمهور اليوم اللي هو كافي لأنه يعطي التشجيع إنك تعمل هيك إشي, بس مش رح أشوف حالي بمحل ثاني أبدا. يمكن أشوف حالي بالفن التراثي كمان قريب للقلب كثير وبعبر عن تراثنا وعاداتنا وتقاليدنا, فمن الممكن أن أشوف حالي بالفن التراثي بمرحلة معينة, بس رح أحافظ على شو اعتقاداتي وشو تفكيري ورح أكمل بالمسار اللي أنا فيه.

0: ما أظنش أروح على مجال ثاني أبدا يعني أو طريق ثاني.
1: حلو. وراما حكت مرح عن موضوع الأغنية الفلسطينية أو التراثية، شو أنت علاقتك هيك مع الأغنية الفلسطينية التراثية؟
2: صراحة أنا بعتبر الفن هوية يعني والهوية لا تتجزأ يعني من إشي لإشي، فأنا بحب أغني غناء يعني مخلط، إن كان فولكلور إن كان شرقي قديم إن كان حتى الأغاني الحديثة، في منها أغاني اللي هي عن جد بتخاطب روحنا وعقلنا. كثير بحب أبين موقفي من عن طريق الموسيقى. بالآخر زي كيف حكى قبل شوي محمد، الموسيقى دايما كانت نضال، وللنضال في أشكال مختلفة، وأنا موسيقتي وغنائي هو طريقتي في النضال.
1: يعني بتأمني راما أنه الفنان لازم يحمل قضية أو رسالة بفنه؟
2: أخلاقيا حسب رأيي لازم الإنسان يكون واضحة لجمهوره شو هي هويته وشو هو فكره. في طبعا بحكم المحل اللي احنا موجودين فيه بحكمش على فنانين الموجودين هنا إذا ما بينوش هاي الهوية، بس بكفي تكون موجودة بقلبهن يعني هويتهن الفلسطينية.
3: في حالات كمان حمزة ومرح وراما مجرد الأغنية يعني العربية بالكلام باللحن هو موقف بحد ذاته
0: مزبوط.
3: أمام محاولات الشطب والمحو والإلغاء هي بتتحول لموقف.
0: صح.
3: ده أسألكم في يعني من التجربة الأكاديمية، وأنتوا جايات من تجارب أكاديمية شوي مختلفة بالموضوع، يعني بجامعة حيفا وأنت في الأكاديمية
0: للموسيقى في
3: القدس.
0: مزبوط.
3: قديش في يعني اهتمام إلى اهتمام للموسيقى الشرقية بالتجارب الأكاديمية تبعتكم؟ قديش في اعتبار للغناء العربي للفنانين العرب للموروث والتراث والفلكلور العربي والفلسطيني حتى في على مستوى الأكاديمية؟ قديش هذا الموضوع حاضر هناك؟
2: في جامعة حيفا للأسف هذا الإشي كان مخيب للأمال، وبحكي أخرى مرة للأسف إنه فيش وجود تقريبا للموسيقى الشرقية العربية بجامعة حيفا. التطرق أكثر خلال الكورسات للموسيقى الغربية منين أجت وتطورها وإلى آخره، وتقريبا يعني التطرق للموسيقى الشرقية والعربية شبه معدوم، هذا الاشي نظريا، بينما عمليا معدوم على الاخر. فهي للاسف.
3: وانت كطلاب ما بتحاولوا يعني تفتحوا حوار مع المحاضرين مع المسؤولين عن القسم مع الجامعه عن اهميه انه تسليط الضوء على هذا الموضوع؟
2: صراحة بفوجي إسا إحنا عم نحاول يعني هيك بخلال الاستراحات إنه نكون كمجموعات نغني بالبناية كأنه نغني أغاني شرقية عربية. كلياتنا تقريبا منعزف ومنغني هالأغاني، غالبيتنا أصلا عرب بالجامعة ككل وبالموسيقى خصوصا غالبيتنا عرب. فإحنا هيك عم نحاول نتطرق للموسيقى الشرقية، وبالجامعة في حركات طلابية اللي هي عم بتحاول تعمل أمسيات ثقافية ومن خلالها يكون في فقرات فنية طبعا، وأنا يعني شاركت في أكثر من فقر فنية من خلال الحركات الطلابية، بس كتوجه لإدارة القسم أو إدارة الجامعة للأسف ما كان في توجه.
0: أنا شخصيا من الأساس كان اختياري أني أروح أتعلم بالأكاديمية في القدس هو لأنه هي المحل الوحيد بكل الدول اللي بيعلموا شرقي. فهناك صراحة في اهتمام كبير بالموسيقى الشرقية العربية، وبتقدر تقول إنها هي أكثر يعني إلها اهتمام أكثر من باقي الأقسام الثانية. ما بعرف كيف الوضع، كيف ما حكت راما بجامعة حيفا أو بجامعات أخرى ما في اهتمام، وبالفعل صعب يعني بدولة كاملة ما فيش إلا محل واحد وأكاديمية عكدها بتعلم بس موسيقى شرقية.
3: يعني راما ومرح أنا بدي أنضم للي حكته راما بهذا الموضوع حمزة. يعني أنا بذكر أيام ما كنت طالب في الجامعة وكان واضح غياب الثقافة والموسيقى والأغنية العربية عن المنصات المركزية في الجامعة.
1: صحيح.
3: فقلنا إنه إحنا ما نستنى كمان يعني إدارة الجامعة إنها أو نقابة الطلاب بهي الحالة إنها هي تيجي وتعطي مقترحات وتبادر، فأقمنا وقتها نادي سمينا نادي يلا نترحبن. كان يوم أربعة بساعات المساء بعد الساعة 6 كنا نأخذ غرفة قاعة نلتقم طلاب عرب، كان أغلب الطلاب اللي يجوا من قسم الموسيقى والمسرح في الجامعة لأنه في طبيعة اهتمامهم بهذا المجال. فكنا كل يوم أربعة نعرض واحدة من المسرحيات الغنائية للرحابني ويدور نقاش بعد المسرح. أول شيء

0: تستوحي ما تقول يعني يستوحيني السؤال إنه إحنا بنعيش في اغتراب معين كمان في الأكاديمية الإسرائيلية، في حالة اغتراب بشو بنتعلم وبشو بنعيش بالبيئة الجامعية عامة. هاي حالة الاغتراب أيضا هي تسقط على الفن، لأنه إحنا يعني يعني كدي مثلا، فأنا هان بدي أسألك إنه كدي مثلا بتحسوا أو بتحلموا إنه بينفع بيوم من الأيام توصلوا للغناء على مسارح عربية وعالمية، تغني مثلا بعرفش بدبي بدمشق بفرنسا بمسرح عالمي بحالة الاغتراب أو الفصل هذه بحالة، أو دار الأوبرا في مصر بحالة هذا الاغتراب اللي إحنا مفصولين يعني عن باقي العالم العربي في باقي الدول العربية؟
1: اسمع، مش سهل يعني انك توصل لهيك مرحلة وبوضعك هون، يعني ابدا مش سهل، الا اذا بدك كثير تتعب وتحاول وتوصل لناس يعني رح يكون مجهود شخصي كليا. يعني انك تيجي تعتمد على اللقب، لو انك تعمل لقب ولقبين وثلاثة يعني ما بتقدر تعتمد على هذا الاشي، او لو مش انك يعني مش فارقة كديش انت شاطر كديش انت بالمجال وكديش بتحب المجال، انت مجبور تروح تطلع لحالك.
0: خلي الناس تعرف في معينة.
1: طبعا بدك حرفيا بدك يمكن تستغني عن حياتك او اهلك هون عشان تقدر توصل لهذا الاشي، يعني مش سهل. فهي تحدي كثير كبير ومش بالساهل انك تاخذ هيك قرار، انه انت عشان توصل لهيك محلات عالمية بدك تضحي بكثير شغلات هون، ويمكن ما حداش يتقبل اللي انت بتقوله، يمكن يقولوا لك مجنون ايش بتسوي يعني لهالدرجة. فمش سهل.
2: بس طبعا بما انه في حدا وصلها من قبل، هو دايما بيضل حلم ودايما بيضل هدف، اللي ممكن هدف بعيد مزبوط بس على الاقل موجود انه نوصله. هو كثير صعب زي ما حكت مرح، إشي جدا صعب إنه ينعمل، بس زي ما حكيت لك مش إشي مستحيل. بس ممكن نبلش من هون، يعني نبلش من الغناء بمسارحنا هون بجامعاتنا زي ما إسا حكيته، بالمسارح الصغيرة، بمسرح سرد مثلا بحيفة، بهاي المسارح اللي بتشبهنا القريبة على قلبنا، بعدين نصير يعني نطلع شوي شوي لبرا، وإن شاء الله يعني الواحد بيقول إن شاء الله
1: يعني بفع نستغل أي فرصة صغيرة هون اللي ممكن تخلي الناس تعرفنا أكثر، أي عمل صغير، أي حفلة صغيرة، أي أمسية حتى، اللي ممكن هاي الإشي تقلب حياتنا بيوم وليلة، يمكن توصل، يمكن عن جد تضرب ترند ونوصل لأشياء اللي كنا نقول عنها شبه مستحيلة.
0: لأنه الطريق كمان ببلش بخطوة
1: 100%.
0: طب لو ما في يعني هيك بدي أسألك، لو ما في أي حدود أو معيقات في العالم، شو الحلم الفني المجنون خلينا نقول اللي عندكم اياه، لو بدنا نقول عن جد ما فيش اي معيقات؟
1: يعني قصدك لوين بدنا نوصل
0: مثلا؟ حلم فني إلك، تقيمي اوركسترا، تغني بمسرح معين، تعملي دويتو مع فنان معين، شو ده مع كاظم الساهر يمكن، ما عرفش.
1: سؤال حلو. يعني اكيد لو فيش معيقات كنت أكيد يعني إحدى الشغلات اللي راح أشتغل عليها أكثر وأكثر هي إني أكون مطربة عالمية محبوبة زي أي مطربة موجودة بالعالم العربي، لكل يعني أي مطربة اللي ممكن إحنا نسمع لها. فبتمنى أكون بمحل واحد فيهن أو أكون زيهن وأطمح أوصل لهن. يعني هاي الأكلة ما فيها أكلة إشي يعني ممكن أطمح له، طبعا غير الأشياء الجانبية اللي بقدر أعملها، معاهد، مدارس، تطوير، يعني كثير أشياء.
0: حلو. راما،
2: سؤال عميق صراحة. أنا بطمح أنه أغير صراحة نظرة العالم للموسيقى، يعني للأسف إذا بتيجي بتسمع الموسيقى الموجودة اليوم اللي عم تطلع آخر فترة، تحولت يعني من الموسيقى اللي هي يعني مقطوعة مثلا موسيقية اللي فيها تحليل زي كيف حكت مرحب لشوي، بتاخذ يعني لقبين عشان تحلل أغنية منهن، لموسيقى اللي هي على نفس المقام، فيش اختلاف بالمقامات الشرقية، فيش موسيقى عربية بتشبهنا. فكنت رح أخذ الإشي لمنحة إنه بيكون في عندي مجال أكثر ناس تعرفني، أكثر ناس تسمع أغاني اللي رح تكون تشبهني، مش تشبه الأغاني الموجودة في عصرنا اليوم اللي فيش معنى لا للكلمة ولا للحن. وأنا حاب حكيت قبل ما نفوت على الهاي إنه أنا بحب جوليا بطرس بسبب قوتها وكبر الفرقة تبعتها وكبر جمهورها. فبرضو كنت بطمح إني أكون في محلها بهذا الجمهور وبهاي القوة.
3: أنا بدي أسألكوا يعني في مساحات اللي هي اختفت، يعني فكرة الحيز العام في بلداتنا، في عزوف يعني من الناس، كان في ساحات وفي مهرجانات وفي أيام اللي الناس تجتمع

0: حواليها. يعني في الرزنة، في الرزنامة السنوية المحلية حتى كمجتمع ككل يعني. واليوم المشهد اللي بيحضرني لما بتفوتوا على نادي رياضي، في الموسيقى اللي النادي الرياضي اللي بشغلها وكلياتها بإيقاع سريع وكذا، في منها بقولوا انها هي محفز، ولكن كل شخص في النادي الرياضي حاطط السماعة الشخصية تبعته على أذانه. يعني في خلينا نسميها كل واحد عم بلجأ للمساحة الخاصة تبعته. قديش بتشوف انه في أهمية لإعادة إحياء مساحات مشتركة للفن والموسيقى يكونوا جزء مركزي فيها، يصير في غناء جماعي، غناء تفاعلي،
1: يحملوا رسالة
0: اللي من خلالها كمان الأغنية تكون أغنية جماعية اللي كله بيشمح حواليها.
2: أوكي. شوف، هو الإشي اختفى أو الحيز العام اختفى من الساحة الفنية بسبب الأشياء اللي عم بمرق معها فيها مجتمعنا وشعبنا ككل. يعني إحنا حاليا مجتمع ضعيف وشعب ضعيف، وعم بركز أو بحط اهتمامه وطاقته بكيف يخفف العنف الموجود عند أبناء شعبه إلى آخره. فأتوقع هو السبب اللي خلى الفن يختفي من الحيز العام، مش بسبب إنه الناس بطلت حابة أو حابة أكثر تهتم مساحتها الشخصية. بتوقع الاهتمام بالمساحة الشخصية أجا كنتيجة للضعف والتعب اللي عم بيعاني منه شعبنا ككل. إنه أنا إسا بدي أهتم لطاقتي، لأنه إذا ده أهتم لطاقتي المجتمع أنا عم بتعب والمجتمع عم بستنزف طاقتي. بس إحنا بالآخر كلياتنا إيد واحد، إحنا كلنا مجتمع واحد، واللي بيطلع الفنان للجمهور هو الجمهور نفسه. يعني اللي بيشجع الفنان إنه يصير فنان وهن الناس. فأنا حسب رأيي بحاجة جدا إنه نرجع نفوت الفن على حيزنا العام، وهذا إشي ممكن يكون يعني طريقة إنه يخف العنف، وإنه نستثمر طاقتنا بمحلات اللي هي أحسن وأحلى وبتلبق لنا أكثر وبتشبهنا أكثر. يعني
1: كان لكراما مبادرة حلوة قبل أسبوع مثير للاهتمام، تحب تشاركينا فيها؟ الغناء مع جمهور.
2: الغناء مع الجمهور مزبوط.
1: تحكي لنا كيف كانت وشو فكرتها؟ أنا ما سبق وسمعت بهيك فكرة.
2: صراحة كانت الفكرة هي إنه أنا حابة أخذ طاقة من الجمهور، حابة أسمعهن يعني وهن يغنوا معي، ومش بس هن يقعدوا يسمعوني، لأنه زي كيف إسا حكيت هي دائرة وبتلف. يعني الفنان أساسه الجمهور، والجمهور بطلب الفن من الفنان. فكانت فكرة إنه غناء مع الجمهور عملناها بحيفة، كانت رهيبة صراحة. أصوات الناس هيك حوالي كيف كانوا يغنوا، كيف كانوا يزقفوا. كانت الأمسية أغاني متنوعة من طرب لفولكلور لأغاني جديدة وإلى آخره. والمفاجأة كانت إنه كل الحاضرين حافظين كل أنواع الأغاني، وهذا إشي جدا أبسطنا.
0: وين كان التفاعل أكبر، مع أي جانر موسيقي؟
2: صراحة كلهن، بس أكثر إشي كان الفولكلور.
0: فولكلور
1: فولكلور ناس بتحفظ.
0: مرح، قديش بحسب رأيك الناس هي اللي بتحمل يعني بالآخر الفنان، وهي بتحمل هذا المشروع، وهي بتحمل الأغنية؟ فعشان كيف حكت راما، قالت عشان أنا أنجح أنا بحاجة لا يكون في وراي ظاهر معين، ظاهر هو الناس، هو الجمهور، هو اللي بيبندني. قديش بتشوف هذا الإشي عن جد هو محور بهذا الجانب؟
3: طبعا إشي كثير مهم، لأنه بالآخر زي ما حكت إنه الفنان بدون جمهور هو إيش يعني، هو ولا شيء. بس بنفس الوقت عشان يكون عنده جمهور هو لازم بالفعل يكون فنان. يعني لازم يكون عنده القدرة على إنه يقدر يسوي لإله جمهور، يكون عنده ناس، ويكون عنده المقومات الصح كصوت، كشخصية، كطابع، يكون قريب من الناس. يعني أنا مثلا شخصيا كثير بحاول أكون في محل فيه توازن، يعني بحاول دايما أقدم إشي قريب للناس، وبنفس الوقت أقدم إشي اللي أنا أحبه. يعني مش سهل، بس إنه الأساس الفنان جمهور، وجمهوره أساسه فنان.
0: حمزة، شو رأيك تأخذنا للمحور الأخير في الحلقة؟
1: يعني فعلا لا يمال، وكنا ما كانش بنفع ننهي الحلقة بدون ما نعمل فقرة أطربنا. بدنا نعمل هيك تحدي سريع، بدناش نسميه حتى تحدي، بدنا نسمع، بدنا ننطرب. رح أسألكين أسئلة، وبأول أغنية بتخطر عبالكن بتجاوب على السؤال يعني بنحب إنه نسمعها. يعني مثلا رح أسألك مرح وأقول لك أكثر أغنية في الكلورية تراثية بتحبيها، وتعطينا هيك مقطع منها.
3: لحظة.
1: ممكن راما إذا جاهزة يعني.
3: أنا أكل بالفولكلور صراحة. يعني إذا بدك راما تفضلي.
2: أكثر غناية على دلعونا صراحة.
1: تغني لنا مقطع منها؟
2: طبعا.
0: والجواب لازم يكون بالأغنية.
1: الأغنية طوال.
2: أوكي أوكي. على

0: على القدس الشريف سلم عالطيري وتراب بلادي سجد حريري والمي بلسم والبعد جنونا.
1: الله يسلم صوتك. طب ما راح قولي لنا وضحكنا على الإشي إحنا برا يعني عن أكثر أغنية كنت تغنيها وانت صغير، غني لنا إياها.
2: يا طيب يا حمزة ماشي. هاي الغنوية أكثر غنية غنيتها في حياتي. لا هي كان عنا طحون. يلا.
0: كان عنا طحون نبع المي قدام ساحات مزروعة في، وجدي كان يطحن للحي قمح وسهريات ويبقوا الناس بهالساحات.

0: سلام. طب أغنية لفنان أو فنانة كثير بتحبه؟ أي أغنية لفنان كثير بتحبه تعطونا مقطع منها.
1: ومش جوليا راما.
2: لا جوليا خلص غنينا لها.
3: صراحة فيش فنان عجد مفضل، بس إنه أكثر صوت بحسه قريب لقلبي فيروز. حنوني كثير، بتأخذني العالم ثاني دايما، فبحب أغني لها. يعني رجعيني هوا، بحس إنها كمان بتعبر عني بمرحلة معينة.
0: حلو.

0: الله الله. وننهي مع راما بأكثر أغنية كما هيك بتحبيها تسمعين إياها.
1: أكثر أغنية بحبها
0: أو من أكثر الأغاني اللي بتحبيها؟
1: بحب أغنية توبة لعبد الحليم لأنه بحس هيك عبد الحليم هيك ضحكته وهداوته هيك كثير بحبه. توبا كنت حصدقتاني كلامك مهما حتسأل مش رح أصدق حتى سلامك. توبا كنت حصدقتاني كلامك مهما حتسأل مش رح أصدق حتى سلامك. بس وعدني اوعى تبكي وانا قدامك لحسن أكدب روحي وأقول هي نوبة وبعدها توبة توبة.
2: سلام. يعطيكم ألف عافية صبايا. نتمنى لكم طبعا النجاح في المسيرة الأكاديمية والمهنية وأهمية يعني التمسك بالحلم يعني بعيد عن يعني أعباء الواقع المادية والضغط الاجتماعي والانتصار إلى الرغبة والحلم والاستمرار في هذه المسيرة حتى النهاية. وصلنا إلى نهاية الساعة الأولى من برنامجنا كامبوس. كان معي زميلي حمزة سمارة والفنانات الصاعدات راما نصار ومرح منصور من عرابي إلى الطيرة من الناصرة.

0: غردنا إلى القاهرة وبيروت وأغرينا أيضا في عوالم وفي فلك وفضاء موسيقي واسع ورحب. نلتقي بعد الفاصل الإعلاني وبعد نشرة الأخبار لإتمام المحور الثاني من الحلقة. كونوا معنا وحتى ذلك الحين ابقوا بخير.
1: يلا
2: يعطيكم العافية.
3: زيد كم

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الثامنة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أصيب رجل خمسيني بجروح حرجة جراء تعرضه مساء اليوم لجريمة

0: إطلاق نار في مدينة الطيبة. وبحسب مصادر طبية توصف إصابة الرجل بالحرجة، حيث تم نقله إلى المستشفى وسط عملية إنعاش لإنقاذ حياته. أعلنت طواقم الإطفاء والإنقاذ السيطرة على حريق كبير اندلع في منطقة مفتوحة بالقرب من قرية معاوية في وادي عرا، وأكدت فرق الإطفاء أن الحريق لا يشكل خطرا على المنطقة المحيطة. أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية الاشتباه بإصابة شخص بفيروس إيبولا بعد عودته من جمهورية الكونغو الديمقراطية قبل عدة أيام وظهور أعراض الحمى عليه. وشددت الوزارة على أن الحديث في هذه المرحلة يدور عن اشتباه فقط، وأن الفحوصات اللازمة لا تزال جارية. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة مساء اليوم عن ارتقاء فلسطيني متأثرا بقصف إسرائيلي استهدف صباح اليوم مواصي بلدة القرارة شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وفي السياق، أعلنت مصادر طبية في مستشفى المعمداني عن توقف المولد الرئيسي الذي يشغل المستشفى بالكامل بسبب نفاذ الزيوت وقطع الغيار. وأكدت المصادر أن المستشفى يواجه خطر الانهيار ويحتاج إلى إغاثة عاجلة لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية. أعلن حزب يشار برئاسة جاد إيزنكوت بعد ظهر اليوم عن توقيع اتفاق فائض أصوات مع حزب الديمقراطيين برئاسة يائير جولان، وبالتوازي أبرم اتفاق لتوقيع فائض أصوات بين حزب إسرائيل بيتنا بقيادة فيكتور ليبرمان وحزب بيحد برئاسة نفتالي بنت. وفي السياق، تفيد التقارير بأن الاتصالات تتواصل بين القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة نحو توقيع اتفاق فائض أصوات بينهما، وسط تقديرات بأن الاتفاق قد يستكمل خلال الأيام المقبلة. أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على إسماعيل إبراهيم درويش قنديل أحد عناصر وحدة النخبة التابعة لحركة حماس خلال غارة في منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة. وبحسب الجيش، شارك قنديل في هجوم 7 أكتوبر، كما اتهمه بالمشاركة في قتل قائد لواء، إضافة إلى التخطيط لهجمات ضد القوات الإسرائيلية خلال الفترة الأخيرة. أعلن رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة للحوثيين عبد القادر المرتضى أن قوات الجماعة تمكنت من تحرير جميع أسرها المحتجزين في سجون تابعة لطارق صالح في الساحل الغربي لليمن. وفي السياق، نقلت وكالة رويترز عن مصدرين في الحكومة اليمنية أن الحوثيين وصلوا إلى جزر زقر وحنيش الكبرى والصغرى في جنوب البحر الأحمر قبالة السواحل الإريترية بعد أن سيطروا على مدينة المخا الساحلية في تطور استراتيجي قد يهدد مضيق باب المندب الاستراتيجي. في سياق متصل، حذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد الإعلامي من تصعيد الحوثيين في الساحل الغربي، مؤكدا أن أي تغيير في الوضع العسكري قرب مضيق باب المندب لن يؤثر فقط على اليمن. وأوضح الإعلامي أن باب المندب ممر بحري مهم للتجارة الدولية، وأن أي تهديد له قد يؤثر على حركة الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس والتجارة العالمية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو هذه الليلة بين صاف إلى غائم جزئي، وغدا يطرا انخفاض طفيف على درجة الحرارة لتصبح وفق معدلها الموسمي. في القدس والجليل الأعلى هذه الليلة 20 درجة، طبرية 22، الناصرة 21، حيفا والساحل 23، تل أبيب ويفا 24، النقب 19، وأخيرا في إيلات 26 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: نلفت عنايتكم أن هذا البرنامج معد.

0: ومعكم حمزة سمارة وزميلي دكتور محمد خلايلي. يقول إدوارد سعيد إن الهوية ليست شيئا نحمله بل شيئا نعيد روايته باستمرار، وربما لهذا السبب بالذات الشعوب لا تحفظ نفسها بالكتب فقط بل بالأغاني بالحكايات وبالخطوات التي تضرب الأرض كي تقول نحن هنا. الدبكة ليست رقصة فلكلورية وحسب، هي شكل من أشكال الذاكرة حين تتشابك الأيادي، حين تتشابك الأيدي ويتوحد الإيقاع تشعر أن المسألة أكبر من مجرد موسيقى، كأن الناس للحظة قصيرة يهزمون التشتت والخوف والعزلة. بعنفوان وقوة تروي كل خبطة على الأرض، كل خبطة قدم جزءا من الحكاية. وللحديث أكثر حول الموضوع معنا ضيوفنا الأعزاء من الاستوديو، وطن كيال وسهيلة أبو لاشين. وطن هو فنان ومصمم رقصات ومدير فني ومؤسس لجمعية رمق للفنون الأدائية، يتميز بإعادة تقديم التراث وتصميمه بأساليب فنية. وسهيلة مديرة ومؤسسة لجمعية رمق، وهي مختصة في إدارة المشاريع الثقافية والاجتماعية والمبادرات الفنية التربوية. أهلا وسهلا.
1: أهلا فيك،
0: نورتو. وطن، بدي أبلش هيك وقبل ما نخوض أكثر بموضوع رمق وأسألك، يعني لقب ثاني في تصميم الرقص، ماذا يعني ذلك؟ يعني لحد كده كان الموضوع مألوف، ولحد كده كان غريب بالذات على الناس المجتمع المحيط، من وين نبعت هذه الرغبة في امتهان ودراسة هيك مجال مميز؟
1: يعني انطلق من إيمان أنه بالأساس أنه التراث إشي اللي إحنا طول الوقت بنضلنا نبحث فيه ونقدمه بطريقة اللي بتتحكي مع روح العصر اليوم، هي مش إشي متحفي اللي إحنا حفظناه ولازم نضلنا نقدمه زي ما هو. ونفس الوقت أنت لما بتورث أنت لازم كان في عندك مفهوم اللي أنت بدك تعيش روح العصر بدون ما تغربه. وهذا المطب اللي كان بيناتهم شعره بين التغريب وبين الحفاظ على الروح الفلسطينية بنت اليوم، اللي أنا مدورس تراث بس مش مدورس نوع رقص مغرب.
2: يعني سهيلة بهذا الموضوع اللي استمر اللي حكى وطن، يعني ليش دائما التراث يعني يرتبط بس بالماضي كأنه نتناوله بشكل ماضوي بشكل متحفي كيف حكى وطن، وفي كل مرة محاولة أنه نجيب إشي فيه روح الحداثة وروح القصر، يعني وكأنه يرتبط بشكل مباشر بالغرب وبالثقافة الغربية.
3: حسب رأيي في فجوة معينة بين أنه كيف أنت توصل هاي الرسالة للناس وما تعطيهنش هذا الشك أنه فجأة ممكن أنا بدي أفرجيكم أنه بدي أفرجي التراث بطريقة اللي هي مختلفة عنكم، أنا بدي أوصل التراث للجيل الشاب وللعصر الحديث وكل هاي الأمور، بس لازم الأساليب والطرق والأدوات تكون ملائمة لأنه توصل الرسالة يعني بطريقة اللي هي صح.
0: وليه اخترتوا اسم رمق؟ يعني لو أهلي فكرت، يعني هل بتشعروا أن التراث اليوم بعيش الرمق الأخير؟ يعني ليه رمق؟ من وين أجا؟
3: هو يعني أجت من هون هي الفكرة، بس هي الفكرة أنه الرمق الأخير أو النفس هذا اللي له أثر بيكون بالآخر، اللي هو أثر كتير مهم إحنا بدنا إياه يعيش بحي متجدد، فإحنا بناخذ هذا الرمق الأخير ومنحاول أنه نحدثه ونجدده بطريقة اللي هي تكون ملائمة لكيف حكى هويتنا اليوم ولتراثنا ولكل الأمور اللي هي تحدد.
2: يعني قبل ما نضل السؤال أسألك سؤال قبل كنت، بس حمزة أخذ السؤال ومشي فيه، شو لمكوا على بعض؟
3: سؤال حلو.
2: يعني من وين فهمت الفكرة، بس شو لمكوا على بعض؟
3: الصراحة إحنا بشي مرحلة بحياتنا تصادفنا إنه إحنا اشتغلنا بمحل اللي هو أنا كنت عم بدير يعني مشاريع اللي هي مبادرات فنية، ووطن انضم لطاقم التدريب اللي كنا نبني فركة، فمن بين كتير أشخاص وعن جد اشتغلنا كتير سنوات مع بعض وحتى انقطعنا كمان سنتين، رجعنا فكرنا وشفنا إنه الإدارة الفنية هي تختلف عن الإدارة اللوجستية والمهنية وكل هاي الأمور، ودفكة أنا بشوف يعني بالأخص أنا بشوف إنه الفنان أو اللي بيشتغل في تصميم الحركة هو مش لازم يغوص بالأشياء الإدارية وبالأمور الإدارية، لأنه هذا كتير بأخذ منه طاقة وبيستنفذ منه كتير طاقة.

0: ففي هيك إشي جمعنا.
1: يعني اللي فاهمه إنه أنت يعني وطن هو المدير الفني وأنت المدير
0: الإداري بالضبط. مع إنه أنا راقصة يعني كنت مع بفرقة وطن يعني بشي مرحلة.
2: وهذا اللي جابنا للتكامل إنه كل واحد جاي من محل بس إحنا فاهمين الرؤية نفسها ولوين رايحين وكيف ممكن نتكامل مع بعض.
1: وبدي ترجعنا لأنه في ناس عم تسمعنا وإسا يعني وصلتني رسالة كمان بتقول لي شو يعني لقب ثاني في تصميم الرقصات في يعني هيك موضوع في هيك مجال فمنصة لك يعني بهذا الموضوع
2: يعني في لقب أول وفي لقب ثاني في تصميم الحركة وفي تصميم الرقص. أنا عملت أول لقب أول حركة أنا بالأساس كنت أدرب فرق موجود والنمط الاستعراض التراثي هذا نمط بلشت فيه من قبل ما أتعلم التخصص فأنا بلشت اللقب يمكن بعمر 30 كمان إذا مش بعد. كان طول الوقت عندي حلم أنه بنفع نسوي مدرسة اللي هي مختصة بالمجال التراثي الاستعراضي ونقدمه بطريقة مهنية مش بالمفهوم الشعبي فقط لأن المفهوم الشعبي موجود وموجود في كل بلد ومش بحاجة لحدا يطوره بالمفهوم شيء متحفي ما نقول عنه وبندبك بكل الأعراس الموجودة بس لما بدك تحوله للمسرح لازم يكون له هوية أكتر واضحة له في نوعا ما كمان معايير مهنية في معايير اللي كيف كمان تنتج إشي بخص التراث وتحافظ على هويته وتمشي فيه. ولما فكرت بالمدرسة فكرت بعدين إنه لازم يكون الإشي إله كمان تعزيز أكاديمي اللي هو مش موضوع أنا كيف بعرف أدبك ويلا أسوي مدرسة. فمن هنا كملت اللقب الأول بالحركة بعدين اتطور إنه كمان في لقب تاني في تصميم الرقص فكملت بعده وتخصصت في موضوع كيف أقدر أجيب التراث وأقدمه بطريقة حلوة كيف وكمان التراث ممكن يحاور أنواع فن تاني ومع الحفاظ على روحه وعلى هويته.
1: وبهذا الموضوع تسألك سهيلة يعني اليوم مجتمعنا فيه تنوع هائل وبسبب الحالة السياسية والحالة الاجتماعية في هروب إلى الداخل بمعنى أو إشي محاولة الهروب من الواقع ولكن كمان كل إنسان بقول لك إنه أنا اترك لي المساحة الشخصية تبعتي وحل عني من كل إشي ثاني يعني ما دام جلدي سالما مالي ومالي الآخرين المهم أنا وليطوف الطوفان بعدي قديش بتعتبر هاي المبادرة يعني رمق هي محاولة لبناء مساحات اللي تجمع اللي يعني تعود تلم هاي المجموعة اللي تفرقت لأفراد
0: صح احنا الفردانية هي صارت مشكلة عويصة يعني موجودة حاليا في مجتمعنا العربي انا بشوف انه الفن بشكل عام والدبكة بشكل خاص هي ممكن انها تطور مجموعة اللي هن ناس صح مختلفين بالاراء وبالفكر وبالاحساس وبالتطور وبكل اشي بس هن ممكن يمشوا على ايقاع واحد يكونوا مجموعة يسمعوا بعض يشوفوا بعض يمشوا على نفس عندهم نفس الرؤية نفس الهدف يحسوا بانتماء في اشي احنا الدبكة والتراث والهوية هو اشي بجمعنا فاحنا كل وقت ندور على الدوائر اللي بتجمعنا حتى لو انا حاسس انه انا فرداني او الحياة عم بتخليني انه احس هذا الإحساس بس الفن والتراث والدبكة بشكل خاص ممكن كتير وبتساعد كتير وعن تجارب خاصة وعامة إنها هي ممكن تقرب وترجع المجموعات كمجموعات
3: طب كديش بتشعروا إنه اليوم في العصر اللي إحنا موجودين فيه العمل الثقافي وبالأخص لما نحكي عن تراث أو فولكلور هو مهمش ما بين المدارس العروض اللي موجودة المجتمع ككل يعني كدي ناس تتعاطى مع الموضوع
2: طلع التراث هو بالعادة الإشي اللي بيجمع الناس والأكتر إشي بلامس جذورهم فمفروض دائما لما بنعمل عروض تراثية ولا مرة كان عندك مشكلة إنك بتوصل لجمهور أنت مش جمهورك النخبة هو جمهورك عامة الناس إنه كل حدا بتعامل مع التراث بيحب الشغل
3: هذا إذا بنحكي عن الجمهور المشاهد
2: صحيح
3: وجمهورك كرمق باستقطاب أو بتجنيد الشباب والصبايا اللي بدهم يمارسوا الموضوع اللي بدهم يدبكوا اللي بدهم يرقصوا اللي بدهم يقدموا العروض يعني هل بتشوفوا فيه يعني أكثر تعاطي هل إذا يعني إذا بدنا نيجي كمان نحكي عن الموضوع من ناحية ديموغرافية وجندرية هل إحنا موجودين أكثر بموجود في شباب أكثر صبايا أكثر جليل مثلث نقب يعني بنحب نسمع أكثر معطيات حول الموضوع
2: جندرية فيه شوي بنقدر نحكي عن آخر كمان 15 سنة بنواجه إنه الدبكة عم كانت معروفة بال بال بال بالوضع التقليدي إنه هي دبكة للشباب أو الفرق غالبا الشباب
3: صحيح.
2: اليوم بقدر أقول تقريباً 75 ل 80% من الفرق صبايا يعني بتلاقي بالفرقة فيها

0: مثلا 30 صبيه و8 شباب، هاي الفرقه الكبيره.
1: طب ليه مثلا يعني شو بتعزل الموضوع لاسباب معينه؟ انه
2: تعال نقول انه حسب رايي يعني كمان احنا كمجتمع هون في كتير تحديات عم نواجهها، وفي كتير سلطات علينا عم بتخرب علينا كتير امور اللي احنا عم نعيشها، وواحدة منهن هي انه التراث والهوية انها تنزاح يعني من جذورها، ومن فواحدة من هاي الاسباب انه شبابنا صاروا كل همهن انه يروحوا يشتغلوا ويعملوا اشياء، هاي الامور الترفيهية بالنسبة لهم بسموها بين اقواس هي اشي مش بجدولهن اليومي. احنا اصلا من ايماننا الاساسي انه نحكي للناس وللاشخاص انه الفن هو مش رفاهية، هو مش الاشي الزيادة اللي لازم الشخص يعمله بحياته، يعني هو جزء من حياته، هو اشي بهويته بنفسه بجسده، انه يعطي لحاله هاي المساحة اصلا عشان يعبر عن حاله عن قضيته عن حكايته اللي هي كل الوقت بلشنا احنا بننساها عم بنسونا اياها من خلال كل الامور اللي عم بتصير معنا بحياتنا اليومية.
3: بدي أخذكم على محل اللي كلنا يعني شركاء فيه، قسم منا شركاء فاعلين، قسم منا شركاء خاملين فيه، وهو مشهد الأعراس. طيب، ومشهد الأعراس مشهد اللي على مدار سنوات يعني كان فيه تغييرات وتحولات. أنا بذكر يعني جيلي، طبعا حمزة بذكرش هذا الموضوع لأنه جيل ومرحلة عمرية مختلفة، جيلي أنا لحقت نهايات الرمق الأخير طبعا صف السحجي، وصف السحجي كان ملتقى ومعترك بالأساس كان مشهد رجال البلد كبار السن وجهاء البلد يتصدرون صف السحجي، بيكون في ساحة مركزية في البلد، أوكي، وبيكون في محاورة اللي بين زجلين أو ما يسمى الحدادي، كمان
0: الحدادي
3: وإزدام تتفاعل يعني مع هذا المشهد. اللحظة المهمة والمركزية في العرس كانت لما الدبكة، فنشوف الرجال والنساء والشباب والصبايا كلياتهم صف واحد وعم بيدبكوا. اليوم براقب العراس، أول شيء الدبكة عم بتغيب شوي عن المشهد اللي تبع العرس، وحتى لما بتنحط يعني في شرائح غابت الدبكة عنها، إما بتعرفهاش إما بتحبهاش إما غير مرتبطة فيها. قديش رمق فيها محاولة إنها تقول يا جماعة هذا مش طقس، هذا جزء من هوية، من معالم شعب، من معالم مجتمع، وإذا انفقد في إشي من ملامحه عم بنفقد.
0: خليني أرجع لنقطة صغيرة بالحدادة، قديش كانت الحدادة مهمة، لأنه كمان الحدادة إذا بترجع فيها كانت يا إما بترسخ فكرة يا إما بترسخ موقف صار أو حدث هام في البلد اللي احنا انتقلت لنا كمان للاجيال من من من من, من التراث كانوا معناه. والحداد كان مش بس حدا عم بعطي طقس عرس، كان حدا عم برسخ فكره وبرسخ شيء جوهري اكثر لنا. اليوم بحس انه اذا بترجع بتنعاد كمان هاي المواد بطريقه بتحكي مع روح العصر اليوم، بتحكي مع الجيل ان كان نفس المواد، فهي ممكن ترجع هذا الفكر نوعا ما للناس انه هذا إشي بتبع لي هذا. وإذا حتى كمان في محاولات فردية لإعادة إنتاج التراث بطريقة معاصرة نتفق معها نتفقش معها، حلوة مش حلوة، بس هذا كمان حلو. اليوم بكتير ناس عم تحاول استخدامه بطريقة اللي ترسخ مع الجيل هذا. بحس إنه إذا نعمل كمان نستعمل مع العراس كأنها عروض حية للناس، تعمل فيها إشي فني صاحب هوية وصاحب ملائم للمناسبة، ممكن ترجع تأخذ مساحة وتأخذ عزها.
3: وسهيلة شو رأيك بال
2: يعني كيف حكى وطن؟ إحنا الشباب اليوم بيحتاجوا إنهن يحسوا إنه هن منتميين لكل قصة التراث والهوية، فإحنا كل ما بنبعد عنهن أو إحنا يعني كل ما نحسسهن إنه التراث والهوية هو تاريخ وهو صورة بس بالذاكرة وبالتاريخ، فهني بالنسبة إلهم بحطوه كذكرى على الفيسبوك أو على أي إشي وخلص الموضوع. بس إحنا وظيفتنا برامك وهذا شغلنا الأساسي يعني، هاي الفكرة كمان طلعت من هون، انه بنفعش الجيل الشاب والجيل الجديد يمرق على كل هذا التاريخ والتراث والهوية هيك مر الكرام. يعني لازم نلاقي طريقة اللي احنا نوصل له وهن يحسوا انه الاشي عايش معهم باليوم يوم, هو اشي حي عايش معهم باليوم يوم.
3: انا بدي يعني بهذا الموضوع بدي اسألكم سؤال, بما انه

0: يعني في عندكم طلاب وفي ناس اللي في عندها إقبال على المساحة اللي اسمها رمق، قديش بتشوفوا يعني في ما يسمى أفاق وإمكانيات بما أنكم عم بتقدموا مادة تراثية اللي بتخص مجتمع معين، يعني المجتمع العربي خلينا نسميه، والدبكة خصوصا بتخص المجتمع العربي في بلاد الشام بالأساس، اللي هي مش يعني في دول الخليج هذا الجانر الموسيقي مش موجود، يعني هذا مش جزء من الهوية. في طبعا أمور أخرى بتميز المجتمعات الخليجية عن المجتمعات العربية، والمغرب العربي اللي هو مختلف كليا بهذا الموضوع. قديش بتشوفوا أنه في إمكانية وأفاق ممكنة لاحتراف في هاي المسيرة في العالم، لأنه بالآخر أنتوا عم بتقدموا مادة فلكلورية اللي ما بتخص يعني كل شعوب العالم، وحتى داخل المجموعة العربية ما بتخص كل المجموعة العربية. فقديش في سوق، نحكي في مصطلحات السوق، قديش في سوق لهذا النوعية من الفن والموسيقى؟
1: بتوقع أنه في سوق. الحركة بالأخير هي بتحكي، ممكن تحكي مع أي حدا موجود بالعالم، مش مهم شو لغته وشو ديانته وين موجود. الحركة بتوصل لأي حدا بشكل عام، وأي موسيقى تراثية اليوم. والدليل كمان حتى يعني إذا بدي أخذ مثلا فرقة 47 مثلا، بتلف العالم كلياتها وبتقدم مادة مبنية على تراث. لو التراث بحكيش مع الناس كان الفرقة هي تنجحش مثلا.
2: وزاد انه احنا اصحاب قضية وهوية، يعني وهي هوية اللي هي بالعالم، هي كمان قضية شائكة اللي هي الناس بتستنى احيانا وبتدور على انها تسمع القصة او الحكاية بطرق اخرى، واللي هي ممكن تكون عن طريق الفن والرقص والدبكة.
0: رح نخرج لفاصل موسيقي قصير ونرجع لاستئناف المحاور المختلفة في حلقتنا مع ضيوفنا الاعزاء سهيل ابو لاشين ووطن كيال.

0: وفي عودة لبرنامج الكامبوس مجددا، وما زلنا مع ضيوفنا سهيلة أبو لاشن وطن كيال. أحد القراءات المثيرة محمد، مثيرة للاهتمام يعني، بذكرها بروفيسور مروان دويري في كتابه العقل المحاصر في باب أنماط الفكر العربي ومنظومات الفكر، هو أنه الدبكة بتعبر أو بترمز وبتميز المجتمع العربي كمجتمع اللي هو نسبيا قبلي مصطف، بيهتم بالقوانين الضبط. فراكسته الفولكلورية فيها إيقاعات نسبيا ثابتة، على الأقل كيف كانت في الماضي، ثابتة مشتركة، فيها روح القانون والنظام، في كيف أبلش كيف أنهي، في اصطفاف، في ما يسمى اللويح اللي هو الشخص اللي بنظم هذه الرقصة. وبتختلف عن الرقص والفولكلور اللي أكثر موجود في الغرب، اللي فيه نوع من العشوائية أو الهدوء يعني، في أقل قوانين وأقل ضبط. فسؤالي، إذا كانت في الماضي البيئة الاجتماعية الثقافية أنتجت هذا الفن الشعبي، واليوم حكيته ببداية الحلقة على أنه دورنا في إعادة إحياء التراث بشكله المودرن أو الحديث، فكيف بينفع نحكي عن الدور العكسي، إعادة إنتاج وتشكيل الهوية الاجتماعية الثقافية إلنا كمجتمع عن طريق رمق ومبادرات أخرى بكل النشاطات اللي بتعملوها في رمق ومبادرات شبيهة طبعا، يعني كيف ممكن يكون لها دور في إعادة تشكيل هوية ثقافية اللي إحنا بنعاني من عدم وجودها نوعا ما أو من تشتتها وضياعها اليوم؟
1: هتبدأ بالمشاكل اللي ممكن تكون الفترة هاي. بالعادة الفن بتاريخه كان يعكس حالة الشارع، إذا بترجع للأغاني التراثية كل فترة، كل حقبة زمنية كانت تحكي عن فترة معينة،
0: صحيح،
1: ابتداء من الأربعينات لليوم وما قبل. المشكلة اليوم اللي بتواجهها أنه أنت بدك تعكس حالة شارع نوعا ما يائس، فهون بيجي الدور الأصعب، أنك أنت عم تبني صورة لازم تكون مبنية ومعززة بالأمل في مجتمع اللي هو عنده نوعا ما حالة من اليأس من الوضع الموجود اليوم، إن كان سياسي إن كان اجتماعي. بس إذا بترجع للجذور نفسها اللي وبتعيد توزيعها وبتشوف إنه المواد نفسها اللي ورثناها بكل قضاياها وبكل حتى قضايا قصصها البطولية نوعا ما، ممكن هي تعيد كمان أمل أو تعيد حالة جماعية. وإذا ممكن تتعمم هاي اللي تحكي من ناحية آلة تنفيذ، آلية تنفيذ، إذا الفكرة بنشتغل فيها برمق إنه ممكن يكون بأكثر من فرع عم نشتغل، عشان هيك عم نشتغلش بمنطقة واحدة، ممكن يكون مثلا في عنا فرع بعكا، في فرع بالناصر، في بحيفا، في بالقدس، وكل واحد وإله، وكل منطقة وإلها حيثياتها وإلها طريقة العمل فيها
0: مميزاتها كمان.
2: يعني أنا كمان بضيف هون إنه إحنا كرمك كمان من آمن إنه إحنا في أنواع مقاومة بالحياة، وإحنا كمجتمع هون في عنا ضرورة أصلاً إنه إحنا نضل متشبثين وهويتنا وثقافتنا. فلما نحكي قصتنا بالطريقة الصح، ولما تتجذر فينا، ولما الأولاد اللي بالمدرسة الابتدائية ببلشوها بخطوات صغيرة، بعدين منتطور، هني بتطوروا بروحوا بيطلعوا بريت البلد، بتعرفوا على ثقافات تانية. يعني إحنا إذا نروح على المثلث أو بدنا نيجي على الناصر ونحكي كلمة دبكة، هي بالنسبة لهن هي مفهوم مختلف، ناس تانيين. إحنا هدفنا مش إنه نقمعهن بمحل واحد، هدفنا أنه نأخذ كل الأراء والاختلافات هاي ونروح على محل واحد اللي هو بمثلنا كلياتنا من ناحية تراث وهوية وثقافة. فإحنا برمق عم نشتغل بكتير أمور، ممكن ناس يعني تتعرف علينا عن طريق عرض ممكن تحضره بأي مهرجان أو بأي، وممكن طفل

0: صغير بالمدرسة لأنه مدير المدرسة قرر أنه الدبكة هي إشي مهم، وممكن حدا تاني هو قرار شخص منه أنه بده يكون جزء من هاي القصة وهاي الحكاية وهاي الرواية، وأنه هو يستمر كل الوقت بهذا الموضوع.
1: أنا بدي أرجع وطن معك خطوة واحدة لورا، بما أنك حكيت على اللقب الثاني أنك تعلمت، وكان في لي هيك محاولة أنه أفهم أنه في إشي جديد هنا بهذا الموضوع تحديدا، يعني كان في إضاءة هذا الموضوع، عشان هذا الموضوع كمان يعني يخترق شوي الأسقف اللي نسميها البطونية مرات اللي بتحجب عنا أفكار أخرى، وإحنا مجتمع متنوع عن جد ومتعدد، ومش كله عيني على الأكاديمية بالمفهوم التقليدي تبعها، يعني الطب والهندسة وعلم النفس والمحاماة وما إلى ذلك من المواضيع اللي مشترة اللي إلها أكثر رواد في مجتمعنا، لأنه البنية الاجتماعية تقودنا إلى هناك. قديش برأيك في حاجة أو في عندك فكرة أو في مبادرة لإدخال هذا الموضوع إلى المدارس؟ يعني أنا بعرف أنه في مواضيع اللي هي روحانية وإنسانية اليوم صار يعملوا فيها وحدات بقروت، قديش برأيك في أهمية أنه المدارس تبلش كمان تبني مسارات اللي ممكن تكون بديلة عن المسارات الأخرى اللي الطلاب بالأخير مش راح تروح عليها، يعني تكون كمان هي إطار جامع؟
2: التوجه الفني انا بفكر انه في حاجه كتير كبيره له، خاصه في المدارس، انه المدارس احنا هون بنبلش نغرس الافكار بالطلاب وكمان نكشفهم على عالم تاني، وممكن يكون العالم الدبكي مش بس او المساق التراثي مش بس يكون في مجال الدبكي، يعني حتى مفهوم انه ممكن الطالب يمرق لعند ستة او سيدة اللي يجمع منه كمان تراث شو كانوا يغنوا بالعراس بوقتها، ممكن هاي الاشياء ترجع تنعاد توزيعها كمان ويعملوا عليها ساعة دبكي بالمدرسة، فهون ممكن المنظومة يكون لها دور كمان بحط بصمة تراثية و كمان مجتمعية، لما هون المدرسة بصفي إشي عم بيجمع عم بنتج مش عم بيستهلك بس.
1: سهيلة يعني كمان في إطار المجتمع بنحكي مجتمعنا مجتمع فتي اللي نسبة الشباب فيه كبيرة، وبشعر أنا إنه في يعني بسبب كمان أعباء الحياة المادية والاقتصادية في هيك تآكل بالمنظومة الاجتماعية، والحوار ما بين الكبار في السن لبين الشباب بقل، يعني لأنه عوالم مختلفة، اهتمامات مختلفة، لغة مختلفة، يعني السوشيال ميديا هي لغة اليوم.
0: صح.
1: قديش حسب رأيكو كمان المبادرة تبعت رمق ممكن تكون إمكانية لتشسير الهوة، وأنه تخلق لغة وحوار من خلال الحركة، من خلال قيمة ثقافية وحضارية زي دبكة ما بين الأجيال؟
0: يعني ممكن خلي الوطن كمان يحكي أكتر عن تجارب شخصية، اللي إحنا كمان برضو جزء من شغلنا هو تقارب الأجيال، اللي هو حكي كمان عن إنه نجمع التراث وكل هاي الأشياء، هاي أشياء إحنا بنعملها تقريبا مع كل فرقة جديدة وكل مجموعة جديدة، اللي هن برجعوا بجمعوا لنا كمان تراث مهات مرات من ستاتهن وكل هاي الأمور، زائد إنه إحنا بنكون بورشات معينة مع كبار السن، وإحنا بنفكر بمبادرات اللي هي تقارب أجيال، يعني وطن بشكل شخصي كتير اشتغل مع ستات وسياد حتى على حركات بسيطة، بس هو يعني الفكرة إنه إحنا نضل مرتبطين الجيل الجديد مع
3: كجامع، يعني من الذاكرة تبعتهن ولا
0: طبعاً هذا أكيد عنا صار عنا كتب ودفاتر إحنا من بهاي الأمور يعني والقصة.
1: أنا اسمحوا لي وطن وسهيلة، راح يكون معنا الآن مداخلة هاتفية مع الفنان والموسيقار حبيب حنا شحادي، طبعا اسم أشهر من نار على علم. مساء الخير أستاذ حبيب.
4: مساء الورد، مساء الفل.
1: يعني احنا طبعا بهمنا احطك بس في صورة الوضع الراهن في البرنامج في الاستوديو، معنا سهيلة ووطن من المبادرين والمؤسسين لمبادرة رمق، اللي من خلالها في محاولة لإنتاج وإعادة إنتاج الفولكلور بشكل أكثر عصري ويحاكي روح الشباب. وأنا يعني بدي أبدأ معك في سؤال عام وأدخل على الموضوع يعني بشكل خاص، ليش يعني أنا بشعر أنه في الفترة الأخيرة في انتشار للمعاهد الموسيقية في بلداتنا العربية، ولكن يعني رغم الانتشار ورغم انه في دعم وتوجيه انه الاولاد تتعلم موسيقى في المراحل الاولى في حياتهم الطفوله والمراهقه، ولكن عندما نتحدث عن الاحتراف والتعليم الاكاديمي

0: الموضوع يختلف، يعني المجتمع يتحول من داعم إلى أكثر متوجس، أكثر متردد بأنه يدفع الجيل بهذا الاتجاه.
1: سؤال جدا مثير وبيطرح قضية كبيرة طبعا، أنه أولا موضوع انتشار المعاهد مش بطل جديد، هذا الانتشار بدأ بظن من شيء 20 سنة ببداية الألفينيات، أسوة بالفكر الموجود بالعالم الغربي، تعال نحكي هيك، أنه الموسيقى هي جزء من التربية الحديثة للمجتمعات الحديثة، بمعنى أنه الشعار تبع شعار بالمتبع المأخوذ بهاي المجتمعات الغربية كان آلة موسيقية في كل بيت، والهدف من ذلك مش تحويل المجتمع بشكل كامل لموسيقيين، وإنما الموسيقى كعلم هي علم قياسي، علم واحد من علوم القياس المطلق المجرد حتى لا أصعب من غيره، لأنه بيطور العقل الرياضي، الماثماتيكس، العقل المتماتي بنسميه بالعبري، اللي هو بيسهل تطور الأطفال على جميع مهنها المستقبلية. يعني إذا عملوا الأبحاث اللي انعملت بالغرب وشافوا الطالب اللي حصل على تربية موسيقية كان إنجازه أهم أو أكبر بالحياة، طبعا إن كان بالهندسة وإن كان بالبزنس بالصناعة وإن كان بجميع أنواع أشكال المهن الممكن تكون متوفرة يعني. وبعد الأبحاث اللي اتضحت بعدين إنه الموسيقى بما إنها علم من علوم القياس مثل الفيزياء والرياضيات والحواسيب والكيمياء، صفى إنه في محل بالمخ بتطور بشكل متسارع عند التربية الموسيقية، فلذلك انتشرت المعاهد الموسيقية، يعني صار في وعي بالمجتمع العربي، مش بس هون كمان بالضفة، بدأ الاشي من الضفة وبعدين انتقل أثر علينا عنا بشكل كبير، وهاي المعاهد زيادتها تصفى عندك في كل بيت تقريبا، في كل بلد، متأسف في كل بلد في معهد موسيقي أو تنين أو أكتر حتى مرات، وصار تزايد كبير جدا في الطلب معلمين ومدرسين الموسيقى، وصار تزايد أيضا في الشهايد الأكاديمية يعني موسيقيين أبناء مجتمعنا، فهي زيادة ملحوظة على فكرة. ولكن الخوف، السؤال الثاني، الشق الثاني من سؤالك، إنه الخوف الموجود في المجتمع عند الأهالي من إنه من التمهنن في في في مهنة موسيقية فنية، ليه؟ لأسباب واضحة، إنه اولا يعني لقمة العيش مثل ما بقوله، احنا يعني في صعوبة من انه الاستقلالية في المجال الفني هون، في حال اذا كان الانجاز الفني غير كبير، يعني بمعنى اذا انت كنت موسيقي وسط انجازك الفني راح يكون وسط، فراح يكون عندك مشكلة بلقمة عيشك، يعني كيف بدك تأمن لنفسك يعني معاش راتب شهري، بس في طلب متزايد لمهنة التعليم، فكل مش كل موسيقي بحب يصير معلم، مش كل موسيقي بيقدر يكون ملحن، ومش كل موسيقي بيقدر يكون مرات كتير بس عازف، والعازفين مطلوبين كتير بمجالات كتير كبيرة، احنا بمرحلة انتقالية، مرحلة يصلها 10 او 15 سنة انتقالية نحو الافضل ونحو التمهنن بهذا الموضوع ونحو فتح مجالات اكتر للعمل، ولكن بالنهاية قديش عم يعني شعبنا يعني مجتمعنا يعني يحوي 2 مليون بني ادم، وكأنه مرات نسبة يعني هدول غير كافيين لانجاح مشاريع موسيقية او مسرحية او فنية او ما الى ذلك بشكل كبير جدا، فانت بنلاقي كتير اليوم يعني اللي بيبدا يتعلم موسيقى عم بيكمل لقب ثاني ولقب ثالث واستمرار، والخوض حياه اكاديميه لضمان يعني

0: يعيشون يعني في ظروف قاسية من ناحية وطئة الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية بهذا الموضوع.
1: نعم.
0: قديش برأيك؟
1: هذا له أثر كبير جدا جدا جدا على الحالي. تفضل
0: أنا أبطأ. لا تمام. قديش أنت بحسب رأيك الموسيقى ممكن تكون مساحة إنقاذ للمجموعة اللي تعاني من كل الأعباء والضغوطات اللي حكيت عنها؟
1: هي مهمة جدا في خلق فكر جمعي مشترك أو يعني زيادة إحساس التكافل الاجتماعي. فلذلك إحنا في مشاريعنا الموسيقية مثلا بتروح على محل خلق إحساس مشترك بين جمهور موجود في مكان واحد، فبحس تجاه بعضه بأخوة معينة أو بانتماء معين. وهذا يحصل جدا جدا جدا مش بس في الموسيقى وبالرياضة، ويحصل بالأفلام وبيحصل بالإنجازات الفنية وما إلى ذلك. الحقيقة دول أوروبا، يعني أنا كيف كأنه في يعني بدول الإسكندنافية، يعني إذا الإنسان رسم رسمي بالسنة تفتخر فيه الدولة الإسكندنافية وبتطلع له معاه شهري بس عشان يتفرغ لموضوع الفن تبعه. بفرنسا مثلا أنت إذا بتعمل بالسنة فوق 35 عرض وتدفع ضرائب طبعا بشيء يعني معترفية بالدولة، السنة الوراها إذا نزل مدخولك أو وقفت أو حبيت تأخذ أوف بتدفعوا لك راتب 12 شهر لأنك أنت جزء من سيرورة فنية. واكتشفوا أنه مثل ما حكيت ببريطانيا وكمان بفرنسا أنه مدخول الاقتصادي في ميزانية كبيرة جدا، يعني المشروع الثقافي الفني والموسيقي طبعا من ضمنه يعود بالفائدة وبالمدخولات الدولة يعني بتأمنها أو واردات معينة موجودة مثل أي صناعة أخرى. فالسينما على سبيل المثال، السينما مثلا صناعة ثامنة، الفن يعني مدخول من وراء السينما مثلا بالذات احنا بنحكي بشكل عام مثلا بأمريكا كبير جدا جدا، يفوق بعض الصناعات الأخرى وتوريد وتصدير. فلذلك بتشوف مهرجانات كبيرة، موسيقيين مدعوين من أفريقيا ومن فلسطين ومن كل بالهند ومن اليابان ييجوا على مهرجانات موجودة بقلب أوروبا بكل محل لترويج للفكر الثقافي. ومن ثم الموسيقي مثلا الأوروبي أو الموسيقي الموجود غاد يدور يطوف بالعالم بعروض بين بلده وبين الدول المجاورة وبالعالم لمهرجانات موسيقية ومهرجانات فنية، وإن كان إنتاجات مشتركة بين دول عظمى لخلق. يعني بتلاقي فيلم معمول إنتاجه ألماني فرنسي مثلا بلجيكي أو whatever مش مهم يعني. بس هذا كله يعود بالخير والفائدة على هذول الناس.
0: طيب يقال في هذا السياق أنه عزف الموسيقى أو الموسيقى أو الغناء يعني يشكل وسيلة أيضا للتعبير عن الرأي وتنفيس الاحتقان وتخفيف الغضب بالذات عند فئة الشباب، وهذه أبحاث علمية يعني ذات موثوقية عالية. وأنا شفت أنه كان عندك مبادرة، وأنا بدي تأخذني في هذا السؤال الأخير يعني لهذه المبادرة، أنك حاولت يعني إنتاج وتشكيل مساحة تفاعلية يعني غناء مع الجمهور، والجمهور مش كله صوته حلو طبعا اللي كان بالغناء. شو الفكرة كانت من وراء الموضوع؟ شو تأثيرها بحسب رأيك؟
1: المضبوط، الفكرة بديت قديما معاي لما كنت أنا طالب بعدني في الأكاديمية بالقدس وبالجامعة العبرية لموضوع الموسيقى، وصرت مدير لفرع المعهد الوطني للموسيقى فرع القدس. وهناك بدينا نحاول نبدأ فكرة غناء جماعي، لأنه كنت مارق تحت إيدي شيء بحث مش عارف أنه بعرف أنه الغناء الجماعي بيخلق مشاعر تنموية، مشاعر مشتركة بين الأفراد وبين الفئة المشتركة في هيك فعالية. بعدين حاولت لاحقا في تأسيس لمعهد المشغل بحيفا لتعليم يعني المشغل للثقافة والفنون، كمان بدينا نعمل هيك

0: المشروع، وبعدين مع مسرح خشبة مأسس المشروع صار جزء من حياة الـ بشكل دائم. يعني كنا نعمل عرض أو عرضين أو ثلاثة ومرات أربع عروض وخمس عروض بالشهر الواحد، كان كل وقت مليان. فالفكرة كانت من وراء الموضوع خلق مساحة مشتركة تفاعلية بالحس المشترك، يعني التكافل الاجتماعي الذي يحصل من غناء الجمهور، وكأنه في مساحة بنسميه community music therapy، يعني مش علاجي بشكل فردوي إنما جماعي، اللي بيخلق من وراء إحساس مشترك للجماعة بنفس اللحظة عم نحس مع بعض سوا، فينمو شعور انتماء معين عند الجميع. كان يجي يقولوا لي مثلاً أطباء نفسيين كان يجوا على غناء الجمهور يقولوا إنه التعب الشهر انتسى بهاي اللحظة، تفريغ عن الذات، تفريغ عن الشوائب الموجودة بالمخ والضبابية هاي بواقعنا الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والمستقبل والعنف واللي عم بيصير حوالينا، يعني بشكل يعني هالقد غريب عجيب، يعني فيش يمكن بفكرش فيه كمان شعب العالم في عنده تجربة سيئة بحياته اليومية مثل ما شعبنا الفلسطيني بالداخل لأسباب المعروفة يعني. فكانت هاي اللحظة بالغناء المشترك في خلق، طبعا التفكير كان كتير جدي جدا بخلق اي نوع برنامج وكيف بدي افعل الناس وكيف بدي انا افهم الانسان اللي صوته مش حلو بهاي اللحظة، انت لازم تصرخ وتيجي معانا بالتجربة المشتركة باللحظة بولادة الطاقة اللي عم تخلق من المجموعة. ولا يعني كان نجاحات رهيبة طبعا، كان الاحساس مش طبيعي. وفي ناس كانت يعني بحكي لكم يعني مش بدون مبالغ، كان تيجي مره بالاسبوع هي دائمه موجوده تعود دائما على كل البرامج اللي صارت بهذا السياق. كان يجي يقولوا لي احنا وين بنحس انه احنا شعب مع بعض زي ما احنا بنحس بغناء الجمهور؟ يعني هاي جمل كانت تطلع
1: يعني بهاي كم احوجنا الى مثل هذه المساحات من اجل التنفيذ ومن اجل يعني تعزيز التكافل فيما بيننا. أستاذ حبيب يعني نتمنى لك النجاح في هذه المسيرة ومثل هذه المبادرات، شكرا لك جزيل الشكر على هذه المداخلة القيمة، يعطيك العافية.
2: شكرا. وفي عودة لضيوفنا في الاستوديو ولمبادرة رمق مجددا، سهيل الوطن بدي أسألكم ما بعد، خلينا إذا بدنا نطلع على المستقبل شوي، كيف بتتخيلوا رمق بعد 5 سنوات 10 سنوات؟ شو الحلم الأكبر للمبادرة بنظركم؟
3: أنا بشوف رمق كمؤسسة فنية ثقافية حقيقية، ومش بس، والأهم من إنها تكون حقيقية إنها تكون مستدامة، يعني إنه مش بس إذا سهيلة طلعت مثلا من من من إدارة مثلا الجمعية أو المؤسسة، كيف الإشي ممكن يستمر كتير لقدام. فأنا بشوفنا موجودين أصلا أكثر في مدارس، في برامج، مساحات تدريب وإبداع اللي هو كتير كتير كتير مهمة، حتى لشخص اللي هو مش بحاجة بس إنه بده يطلع على مسرح، يعني ممكن شخص عشان بده يفرغ طاقات وحكي عن المساحات وكل هاي الأمور إنه يكون إله عنوان يلاقي هاي المساحة اللي هو بيشتغل فيها. إنتاجات نوعية وفريدة اللي كمان إحنا نبلش نكون مبدعين، نعمل إنتاجات اللي هي خاصة فينا، بتشكل هويتنا، بتشكل فكرنا كرمك، كيف إحنا عم نفكر. والأهم يكون تأثير حقيقي، يعني أنا عم بحكي إنه إذا بشوف كمان 5 سنين بهمني الحجم، كداش إحنا وصلنا لناس وكداش كفرنا ببلاد وكداش اشتغلنا، بس الأهم إيش الأثر اللي إحنا تركناه، يعني إيش لما يذكروا رمق يعرفوا إنه شو الأثر اللي رمق تركته. وبالأساس يعني حسب رأيي إنه يكون عنا جيل كامل بشوف إنه الفن وبالأخص الحركة والدبكة والهوية والتراث هي جزء منه ومن شخصيته، مش رفاهية، يعني مش إشي اللي هو خاص وهامشي.
1: يعني من المبادرة المحلية وطن، السؤال لك قديش عينك اليوم وطموحك إلى الخارج، يعني تصدير الفكرة، يعني مش بس نستورد أفكار، لا إحنا بدنا نصدر أفكار إلى الخارج، قديش هذا الموضوع موجود على الأجندة وبفكرك؟
4: موجود على الأجندة لأنه بشوف أنه في حاجة كمان لفرقة اليوم محترفة اللي بتحكي هذا اللون بالذات.

0: التراث الاستعراضي. واليوم بيجي دورنا انه كمان نحط له بصمه اللي يقدر يحاور اي محل في العالم ويكون برضه بمفهوم مهني ويكونش موجود في التراث او بالمهرجانات كفلسطيني مسكين معزوم عشان يعبر عن موقف معين، لا يكون بشكل مهني بحط اللي عنده موقفه وهويته وتراثه ومهنيته واللي بعيشه اليوم على الطاولة بشكل فني أنيق.
1: قديش سهيل وطن بهذا الموضوع بتشوفوا إنه الشباب والصبايا اللي بيجوا لعندكم يعني موضوع الهوية كمان موضوع حاضر في مواقفهن في شخصيتهن في سرديتهن، ومش بس جايين على الإطار ك ك ك يعني تعبئة وقت فراغ أو تعلم حركة معينة أو رقصة معينة.
2: حاضرة بقوة. الأشخاص اللي بيجوا من بإرادتهم أو الأشخاص اللي بيقرروا أنه هني بشي مرحلة أنه أنا لما أفرغ طاقة أو لما أعبر عن نفسي أو لما هيدا يكون موجود بإطار اللي هو بيعبر عن ثقافة وعن هوية وعن دبكة وعن تراث، فهو هذا بيكون حاضر بقوة. يعني موضوع الهوية هني في ناس بتيجي اللي هي لأنها مش فاهمة إيش هويتها فبتحاول إنها تيجي وتفهم، وفي ناس لا هي فاهمة وعارفة حالها وين جاي، وهني بيكملوا بعض بالآخر. فبالآخر إحنا كمان منبلش إحنا كناس اللي هي بتتعلم من أصلا من الجيل، أنا يعني مش كتير كبيرة بس إنه كل سنة هي بتفرق يعني عن من شخص لشخص. وإحنا يعني هدفنا الأساسي وهني بيكون هدفنا الأساسي إنه هني يكونوا مرئيين كمان. إسا الجيل الشاب بهمه يعني فكرة السوشيال ميديا وفكرة إنه أنا أكون نجم وإني أنا أكون على مسرح، إحنا بنعطيهم كمان هاي المساحة وهي مهمة. يعني أنا كمان كراقصة يعني بنسى الشعوري لما كل الناس بتزكف بالآخر ويعني وتحس إنك أنت عملت إنجاز، إسا هو حاضر أكتر. زمان مش كل الناس كان هذا الإشي المهم بحياتها، إسا مبلا يعني الجيل الشاب. وبعدين هني ببلشوا يفهموا إنه هني عم ببنوا إشي جديد اللي هو غادر يحاور العالم. يعني هني مش بس عم بيعملوا إشي اللي هو عندهن هون ببلدهن، هني عم بوصلوا للعالمية.
3: صحيح. طب حول هذه النقطة سهيلة كمان، يعني إذا بدنا نكون واقعيين محمد، إحنا مجتمع نسبياً محافظ، صحيح يختلف الموضوع من الجليل إلى المثلث إلى النقب، لكن أنا بفكرة بحكم أنا من الناس اللي قبل 15 سنة إذا بدي أرجعكم لورا لما كنت صف ثالث كنت كثير من هواة ومحبين الدبكة. بتذكر كنا نتعلم وقتها بالإشكال بايز دبكة، وجابولنا مرة كان علمنا استاد وكنا كلنا ذكور، فجابولنا مرة مدرب وعرض علينا أو طرح علينا فكرة مؤسسة دبكة أو مبادرة دبكة اللي بيعملوها، وهناك كانت مختلطة. وبتذكر وقتها جملة كل أهالي إنه لا إحنا ما نفعش نخلي أولادنا يشتركوا لأنه بتحكوا عن شباب صبايا بدبكوا مع بعض. هذا بالمثلث مثلا، وأنا ما بقدر إنه يعني أغض البصر عن الموضوع إنه هذا إشي حاضر. السؤال كيف أنتوا بتتعاملوا مع هذا الموضوع أو شو رسالتكم لكل شخص عنده موهبة بس خايف يبلش ممكن لأنه أقل دارج إنه أنا أطلع أدبك أو أرقص بين قوسين على مسرح؟ يعني هل في رسالة معينة اللي أنتوا بتوجهوها للشباب والصبايا اللي خايفين يبلشوا أو كيف بتتعاملوا مع هاي المتاهة؟
2: حكينا يعني من الأساس إنه مختلف من منطقة لمنطقة، وإحنا منواجه الإشي حتى مش إنه هني يدبكوا، حتى فكرة إنه ينعرض إشي قدامي اللي هو مختلط. يعني كتير بنطلب منه عروض اللي هي بدنا بس شباب لحال، بدنا بس صبايا لحال، بدنا بس. إحنا في عنا أجندة ماشيين عليها واللي عنا ما يعني مبادئ معينة وهوية معينة اللي إحنا بنحكي عنها، بس بنفس الوقت احنا بنفرض شكل واحد وهذا اللي بيميز رمق. يعني احنا فيش عنا شكل اللي احنا بنفرضه، احنا بناخد الاختلافات وبنحاول انه نشتغل حسبها. الاهم انه يعني انه احنا بدنا نمشي مع هاي المجموعات او مع هاي البلدات بالتدريج. كل اشي بيجي فجأة هو مش مقبول، فاحنا يعني بنحاول انه نلائم نفسنا، بس بنفس الوقت بنحاول كمان انه نفرض فكرة معينة اللي احنا مأمنين فيها واحنا شايفينها انها هي مناسبة عشان تكون موجودة بهذا المحل.
1: وطن خذني 5 سنين لقدام، يعني وين بدك تشوف رمق بعد 5 سنين لليوم؟ المسرح اللي راح تعرضوا عليه، عدد الفروع اللي موجودين فيها، كمية الطلاب الموجودين عندكم، او الحلم تبعك باختصار بال5 سنين الجايات؟
0: حلم رمق بأكثر من اتجاه. بخصوص مدارس الدبكة بتوقع لازم يكون في 4-5 أفرع اللي هي مفروض نبلش قريبا، يكون في لها منهاج، في لها انتاج سنوي للطلاب الموجودين فيها بالطلاب الموهوبين واللي حابين يتعلموا. نفس الوقت يكون في فرقة مهنية اللي هي بترسم هوية بتكون واضحة لها طاقم محترف بمستواها الفني.

0: انتاجات موسيقيه كمان اللي هي تراثيه اللي بتكون قادره تحط بصمه وتعكس كمان، والاستعراض بدون موسيقى بتعكس روحه بيزبطش، فهذا التكامل اللي لازم يكون موجود. بس انا شايف رونق بمحل اللي هي حاضنه بكونسبت جمعيه.
1: الجائزه العالميه اللي بتحلموا فيها سهيلة؟
2: ما فكرتش وطن، اسأل وطن الفنان.
1: الجائزة اللي بتحلم فيها وطن،
0: يعني برأيي نجاح أي مشروع فني وأي إنتاج فني ممكن يكون طالع من رمق هو الجائزة بحد ذاتها.
1: طبعا ويعني إحنا الوقت دهمنا ووصلنا إلى يعني نهاية الحلقة. نحن نتحدث عن مبادرين ثقافيين، ويجب أن نستخدم هذه المصطلحات، إنه في مجتمعنا مش بس في مبادرين اقتصاديين، مش بس في رجال أعمال، في يعني مبادرين يحملون هم ومشروع الثقافة وحماة الهوية. فنتمنى لكم النجاح في هذه المسيرة الغنية الرائعة التي تبادرون إليها وتشكلون معالمها الآن. وصلنا حمزة إلى نهاية حلقتنا لليوم، حملنا ملفات عديدة في الثقافة والفن والموسيقى. نلقاكم في الأسبوع القادم في تمام الساعة 7 لنحمل مواضيع أخرى غنية تحاكي جيل الشباب والطلاب الجامعيين على وجه التحديد. حتى ذلك الحين كونوا بخير وحماكم الله. مساء الخير.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار التاسعة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. قتل مساء اليوم رائد حاج يحيى في الخمسينيات من عمره متأثرا بجروحه الحرجة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة الطيبة. وبحسب مصادر طبية عثر على الرجل داخل مركبة فاقدا للوعي، حيث قدمت له الإسعافات الأولية ثم تم نقله إلى المستشفى وسط عمليات لإنعاش حياته. وبذلك ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل والعنف في المجتمع العربي إلى 173 ضحية منذ مطلع العام الجاري. أعلن الجيش الإسرائيلي عن اغتيال القيادي البارز في حركة حماس فرح حامد في غارة جوية استهدفته في قطاع غزة. وقال الجيش في بيانه إن حامد كان ينشط سابقا ضمن خلية سلواد وشارك في عمليات إرهابية أسفرت عن مقتل جنود

0: ومدنيين إسرائيليين، مشيرا إلى أنه كان أسيرا لدى إسرائيل وتم الإفراج عنه إلى قطاع غزة عام 2011 ضمن صفقة شاليط. قالت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين من الولايات المتحدة والشرق الأوسط إن إيران استأنفت إنتاج الصواريخ البالستية في منشآت تحت الأرض من مكونات موجودة لديها. وجاء في تقرير الصحيفة أن إيران تجمع الصواريخ بكميات أقل مما كانت عليه قبل الحرب. قالت الخارجية الإماراتية إنها تتطلع لأن يكون قرار الجزائر قطع علاقاتها مع الإمارات مؤقتا بما يحفظ روابط الشعبين. وأكدت الخارجية تقدير دولة الإمارات للشعب الجزائري واعتزازها بالروابط التي تجمع الشعبين وحرصها على استمرار هذه الروابط والمصالح المشتركة بما يخدم مصالح الشعوب. يأتي ذلك بعد أن أعلنت الجزائر في وقت سابق اليوم عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات، وقالت إن ذلك جاء جراء استنفاذ جميع الوسائل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية بين البلدين. قال رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني إن التصعيد الحوثي الأخير يؤكد مجددا أن الميليشيا تمضي في مشروع يتجاوز الداخل اليمني وتتحرك ضمن أجندة إيرانية لخدمة أهداف إقليمية وتهديد أمن المنطقة والملاحة الدولية. وأضاف الزنداني أن التطورات الأخيرة تتطلب أعلى درجات اليقظة والجاهزية وحسن إدارة المواجهة. وفي السياق، نقلت وكالة رويترز عن مصدرين في الحكومة اليمنية أن الحوثيين وصلوا إلى جزر زقر وحنيش الكبرى والصغرى في جنوب البحر الأحمر قبالة السواحل الإريترية. ويأتي ذلك بعد أن سيطر الحوثيون على مدينة المخا الساحلية في تطور لافت قد يهدد مضيق باب المندب الاستراتيجي.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو هذه الليلة بين صاف إلى غائم جزئي، وغدا يطرا انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح وفق معدلها الموسمي. في القدس والجليل الأعلى 20 درجة، طبرية 22، الناصرة 21، حيفا والساحل 23، تل أبيب ويافا 24، النقب 19، وأخيرا في إيلات 26 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

العاشرة في استديوهاتنا في إذاعة الشمس. هذه ياسمين غميض تحييكم وإليكم التفاصيل. قتل مساء اليوم رائد حاج يحيى في الخمسينيات من عمره متأثرا بجروحه الحرجة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة الطيبة. وبحسب مصادر طبية عثر على الرجل داخل مركبة فاقدا للوعي، حيث قدمت له الإسعافات الأولية ثم تم نقله إلى المستشفى وسط عمليات لإنعاش حياته. وبذلك ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل والعنف في المجتمع العربي إلى 173 ضحية منذ مطلع العام الجاري. أعلن الجيش الإسرائيلي عن اغتيال القيادي البارز في حركة حماس فرح حامد في غارة جوية استهدفته في قطاع غزة. وقال الجيش في بيانه إن حامد كان ينشط سابقا ضمن خلية سلواد وشارك في عمليات إرهابية أسفرت عن مقتل جنود ومدنيين إسرائيليين، مشيرا إلى أنه كان أسيرا لدى إسرائيل وتم الإفراج عنه إلى قطاع غزة عام 2011 ضمن صفقة شاليط. قالت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين من الولايات المتحدة والشرق الأوسط إن إيران استأنفت إنتاج الصواريخ البالستية في منشآت تحت الأرض من مكونات موجودة لديها. وجاء في تقرير الصحيفة أن إيران تجمع الصواريخ بكميات أقل مما كانت عليه قبل الحرب. قالت الخارجية الإماراتية إنها تتطلع لأن يكون

0: قرار الجزائر قطع علاقتها مع الإمارات مؤقتاً بما يحفظ روابط الشعبين. وأكدت الخارجية تقدير دولة الإمارات للشعب الجزائري واعتزازها بالروابط التي تجمع الشعبين وحرصها على استمرار هذه الروابط والمصالح المشتركة بما يخدم مصالح الشعوب. يأتي ذلك بعد أن أعلنت الجزائر في وقت سابق اليوم عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات، وقالت إن ذلك جاء جراء استنفاذ جميع الوسائل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية بين البلدين. قال رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني إن التصعيد الحوثي الأخير يؤكد مجددا أن الميليشيا تمضي في مشروع يتجاوز الداخل اليمني وتتحرك ضمن أجندة إيرانية لخدمة أهداف إقليمية وتهديد أمن المنطقة والملاحة الدولية. وأضاف الزنداني أن التطورات الأخيرة تتطلب أعلى درجات اليقظة والجاهزية وحسن إدارة المواجهة. وفي السياق، نقلت وكالة رويترز عن مصدرين في الحكومة اليمنية أن الحوثيين وصلوا إلى جزر زقر وحنيش الكبرى والصغرى في جنوب البحر الأحمر قبالة السواحل الإريترية. ويأتي ذلك بعد أن سيطر الحوثيون على مدينة المخا الساحلية في تطور لافت قد يهدد مضيق باب المندب الاستراتيجي.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو هذه الليلة بين صاف إلى غائم جزئي، وغدا يطرا انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح وفق معدلها الموسمي. في القدس والجليل الأعلى 20 درجة، طبرية 22، الناصرة 21، حيفا والساحل 23، تل أبيب ويافا 24، النقب 19، وأخيرا في إيلات 26 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

اسمك ليش محاصر بالي؟ هل قد تحبك ذاكرتي؟ يمكن قصرت بحق حالي بس مو عيب تشوه قصتي. اتماديت بحبك عاطبني، لا تنهي قصة بأولها، مشتاق دموعي تعاتبني بس مدري ايش منشفها. هي دموعي راحت وين؟ ليش العالم مو شايفها؟ صارت من أعداء العين ولا ما حد متوقعها؟

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

الحادية عشرة تماما في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، هذه ياسمين غميض تحييكم وإليكم التفاصيل. قتل مساء اليوم رائد حاج يحيى في الخمسينيات من عمره متأثرا بجروحه الحرجة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة الطيبة. وبحسب مصادر طبية عثر على الرجل داخل مركبة فاقدا للوعي، حيث قدمت له الإسعافات الأولية ثم تم نقله إلى المستشفى وسط عمليات لإنعاش حياته. وبذلك ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل والعنف في المجتمع العربي إلى 173 ضحية منذ مطلع العام الجاري. أعلن الجيش الإسرائيلي عن اغتيال القيادي البارز في حركة حماس فرح حامد في غارة جوية استهدفته في قطاع غزة. وقال الجيش في بيانه إن حامد كان ينشط سابقا ضمن خلية سلواد وشارك في عمليات إرهابية أسفرت عن مقتل جنود ومدنيين إسرائيليين، مشيرا إلى أنه كان أسيرا لدى إسرائيل وتم الإفراج عنه إلى قطاع غزة عام 2011 ضمن صفقة شاليط. قالت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين من الولايات المتحدة والشرق الأوسط إن إيران استأنفت إنتاج الصواريخ البالستية في منشآت تحت الأرض من مكونات موجودة لديها. وجاء في تقرير الصحيفة أن إيران تجمع الصواريخ بكميات أقل مما كانت عليه قبل الحرب. قالت الخارجية الإماراتية إنها تتطلع لأن يكون قرار الجزائر قطع علاقاتها مع الإمارات مؤقتا بما يحفظ روابط الشعبين. وأكدت الخارجية تقدير دولة الإمارات للشعب الجزائري واعتزازها بالروابط التي تجمع الشعبين وحرصها على استمرار هذه الروابط والمصالح المشتركة بما يخدم مصالح الشعوب. يأتي ذلك بعد أن أعلنت الجزائر في وقت سابق اليوم عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات، وقالت إن ذلك جاء جراء استنفاذ جميع الوسائل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية بين البلدين. قال رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني إن

0: التصعيد الحوثي الأخير يؤكد مجددا أن الميليشيا تمضي في مشروع يتجاوز الداخل اليمني وتتحرك ضمن أجندة إيرانية لخدمة أهداف إقليمية وتهديد أمن المنطقة والملاحة الدولية. وأضاف الزنداني أن التطورات الأخيرة تتطلب أعلى درجات اليقظة والجاهزية وحسن إدارة المواجهة. وفي السياق، نقلت وكالة رويترز عن مصدرين في الحكومة اليمنية أن الحوثيين وصلوا إلى جزر زقر وحنيش الكبرى والصغرى في جنوب البحر الأحمر قبالة السواحل الإريترية، ويأتي ذلك بعد أن سيطر الحوثيون على مدينة المخا الساحلية في تطور لافت قد يهدد مضيق باب المندب الاستراتيجي.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو هذه الليلة بين صاف إلى غائم جزئي، وغدا يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح وفق معدلها الموسمي. في القدس والجليل الأعلى 20 درجة، طبرية 22، الناصرة 21، حيفا والساحل 23، تل أبيب ويافا 24، النقب 19، وأخيرا في إيلات 26 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار منتصف الليل في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. هذه ياسمين غميض تحييكم وإليكم التفاصيل. قتل مساء اليوم رائد حاج يحيى في الخمسينيات من عمره متأثرا بجروحه الحرجة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة الطيبة. وبحسب مصادر طبية عثر على رجل داخل مركبة فاقدا للوعي، حيث قدمت له الإسعافات الأولية ثم تم نقله إلى المستشفى وسط عمليات لإنعاش حياته. وبذلك ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل والعنف في المجتمع العربي إلى 173 ضحية منذ مطلع العام الجاري. أعلن الجيش الإسرائيلي عن اغتيال القيادي البارز في حركة حماس فرح حامد في غارة جوية استهدفته في قطاع غزة. وقال الجيش في بيانه إن حامد كان ينشط سابقا ضمن خلية سلواد وشارك في عمليات إرهابية أسفرت عن مقتل جنود ومدنيين إسرائيليين، مشيرا إلى أنه كان أسيرا لدى إسرائيل وتم الإفراج عنه إلى قطاع غزة عام 2011 ضمن صفقة شاليط. قالت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين من الولايات المتحدة والشرق الأوسط إن إيران استأنفت إنتاج الصواريخ البالستية في منشآت تحت الأرض من مكونات موجودة لديها. وجاء في تقرير الصحيفة أن إيران تجمع الصواريخ بكميات أقل مما كانت عليه قبل الحرب. قالت الخارجية الإماراتية إنها تتطلع لأن يكون قرار الجزائر قطع علاقاتها مع الإمارات مؤقتا بما يحفظ روابط الشعبين. وأكدت الخارجية تقدير دولة الإمارات للشعب الجزائري واعتزازها بالروابط التي تجمع الشعبين وحرصها على استمرار هذه الروابط والمصالح المشتركة بما يخدم مصالح الشعوب. يأتي ذلك بعد أن أعلنت الجزائر في وقت سابق اليوم عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات، وقالت إن ذلك جاء جراء استنفاذ جميع الوسائل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية بين البلدين. قال رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني إن التصعيد الحوثي الأخير يؤكد مجددا أن الميليشيا تمضي في مشروع يتجاوز الداخل اليمني وتتحرك ضمن أجندة إيرانية لخدمة أهداف إقليمية وتهديد أمن المنطقة والملاحة الدولية. وأضاف الزنداني أن التطورات الأخيرة تتطلب أعلى درجات اليقظة والجاهزية وحسن إدارة المواجهة. وفي السياق، نقلت وكالة رويترز عن مصدرين في الحكومة اليمنية أن الحوثيين وصلوا إلى جزر زقر وحنيش الكبرى والصغرى في جنوب البحر الأحمر قبالة السواحل الإريترية. ويأتي ذلك بعد أن سيطر الحوثيون على مدينة المخا الساحلية في تطور لافت قد يهدد مضيق باب المندب الاستراتيجي.

0: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال. محسن حشمال، الأرخص والأوفر في البلاد.
1: يكون الجو هذه الليلة بين صاف إلى غائم جزئي، وغدا يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح وفق معدلها الموسمي. في القدس والجليل الأعلى 20 درجة، طبرية 22، الناصرة 21، حيفا والساحل 23، تل أبيب وافا 24، النقب 19، وأخيرا في إيلات 26 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.